0: الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: عاشق لالي الصفر مداح الأمر.
2: أنا بعشقك، أنا كل لك،
3: سأقول لك.

0: نغمة سيئة.
1: ولازم من هالنغمة التونسية في لقانا موال العشاق نرجع بكم لتجربة موسيقية مهمة في تاريخ الموسيقى التونسية مع الفنان التونسي عبد الوهاب الحناشي، ربي فضله ويطول في عمره، من الجيل الجميل اللي جاء ما بعد جيل تاع الستينات، وبعد جات الأجيال الأخرى الموسيقية وخليت بصمة في المشهد الموسيقي التونسي. نسمعوا له أغنية تعاودت مع برشا فنانين، ولكن يبقى ديما الأصل نرجعوا له في من حيث الصوت والأداء، محبوبي عبد الوهاب الحناشي.

0: الساعة 1:31 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. محبوبي للفنان طبعا عبد الوهاب الحناشي في فقرة النغمة التونسية. وتوا باش نهزكم للموسيقى، باش نمشيو مع العمالقة في الموسيقى العربية، خاصة الموسيقى والمعزوفات. كي نقولوا معزوفات نقولوا يعني أعلام كبيرة نكتشفوها في فقرة ترنيمة.
1: ترنيمة
2: ترنيمة
0: والترنيمة الليلة بإمضاء موسيقي ومؤلف وناقد مصري وأحد أعمدة الموسيقى في مصر، عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي. وعمار الشريعي احنا نعرفوه لأعماله الفنية وأعماله ومشاركاته والجوائز والأوسمة، أكبر شاهد ودليل على سيتو. أعماله الفنية السينمائية تتجاوز 50 فيلم، أعماله التلفزيونية 150 مسلسل وما يزيد على 20 عمل إذاعي و10 مسرحيات غنائية استعراضية. وقام كذلك بتلحين الحفل الموسيقي الضخم اللي أقامته سلطنة عمان عام 1993 بمناسبة عيدها الوطني، كذلك عيدها الوطني عام 2010 كان بإمضاء الفنان عمار الشريعي. سبق في تلحين أعياد عمان الوطنية العديد من عمالقة الطرب العربي أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب. قدم بنفسه عدد من البرامج الشهيرة، أبرزها البرنامج الإذاعي اللي استمر عدة سنوات غواص في بحر النغم. نعم، هو عمار الشريعي اللي ينتمي إلى عالم الموسيقى، وكذلك هو عضو لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، وانضم إلى لجنة الحكماء اللي تم تشكيلها عام 2011. عديدة هي الجوائز والأوسمة اللي تحصل عليها. تحصل على جائزة مهرجان فالنسيا عام 1986 عن موسيقى فيلم البريء، مهرجان في فيفيي بسويسرا عام 1989. وتحصل زادة على تكريمات، وسام التكريم من الطبقة الأولى من السلطان قابوس بن سعيد عام 1992، وبرشا برشا هي التكريمات وبرشا هي التتويجات. ولعل أبرز الأعمال الفنية متاعو اللي ما نجموش نحصروها في عنوان هي عناوين، باش نحاولوا هكا في لقانا موال العشاق هكا فتونا باش تعطينا مختارات من أعمال الفنان عمار الشريعي.

0: ربي يا ربي على الجمال، يا ربي على الجمال.
1: موال العشاق.

السطح كان في قرب ساكن يمضي بالراحة بأقداح الرصاص. قد قصدناه وعلمناه

0: الحكاية
1: محلاها محبة
0: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير الفلاح عزيز بن الشيخ يدعو لمزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة الصيفية التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. والإحصائيات ذات الصلة تكشف أن عدد الحرائق المسجلة بين الأول من مايو والثاني والعشرين من جوان بلغ 396 حريقا، وأن المساحات المتضررة شملت بالخصوص نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى و43 هكتارا من الغابات. خلال حضوره في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد الجمل يلفت إلى توفر مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بأوروبا ودول المتوسط، مشيرا إلى وجود مكونين تحصلوا على عقود شغل أولية في الخارج. صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يعلن الانطلاق في صرف جاريات التقاعد بعنوان شهر جوان بالنسبة للتحويلات البنكية، على أن يتم بداية من اليوم الثلاثاء صرف جاريات التقاعد شهر جوان بالنسبة إلى التحويلات البريدية. في العالم اليوم جولة خامسة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية بمقر الخارجية الأمريكية وبرعاية واشنطن. في الأثناء هيئة البث العبرية تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة طرحا للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبيان مشترك لبنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس ورئيس أركان جيشه يال زمير يؤكد أن القوة الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وستواصل العمل على تحديد ما وصفوه بالتهديدات التي تواجه إسرائيل وتدمير البنية التحتية لحزب الله. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
4: سأقول لك.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: ومسك ختام موال العشاق مع صوت وردة الجزائرية في تعامل فني مع محمد نواب في الكلمات وألحان سيد مكاوي، غنية من أحلى ما خليت وردة يا ما ليالي. نحب نهديها فاتن حسني ساعة أول واحدة مخرجت هذا اللقاء. تحياتي لك فتونة ولكل مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وأجمل تحيات نادر عطية من أمام الميكروفون، متابعة رائقة لكل برامج الإذاعة الوطنية التونسية. سلامة، صباح الخير.

نوال العشاق.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية. ورئيس المنظمة لطفي الريحي يدعو إلى توحيد القائمات المدرسية على مستوى وطني لتشمل جميع المستلزمات بما في ذلك الميداعة والمحفظة. بمشاركة خبراء وباحثين ومهنيين من أمريكا وآسيا وأوروبا، يحتضن معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج بداية من اليوم حتى 25 من جوان الدورة الثانية من المدرسة الصيفية، وتنتظم هذا العام تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجية وصيانتها. وكلية العلوم بتونس تحتضن اليوم وغدا مؤتمرا دوليا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها. جمعية العمل ضد الإقصاء فاس تطلق مشروع أكاديمية الإدماج التابعة للمؤسسة بهدف تأمين فرص ل 120 شابا وشابة من خريجي الجامعات لتعزيز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي في جهاتهم. وفي العالم، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال تسهيل مرور السفن في مضيق هرمز تجنب أي صراع نحو عودة في هذا الممر الاستراتيجي. ويؤكد اتفاق خلال محادثة سويسرا مع الأمريكيين على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة نوح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا

ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.

فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

الله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.

0: والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آيات بينات من سورة نوح. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. على ورق الورد.

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: على ورق الورد حكتب له حكتب له
0: على ورق الورد
2: اشرح له الود اشرح له على ورق الورد ورق الورد ورق الورد حكتب له على ورق الورد حكتب.
1: عشاق السمر على إيقاع الكلمة والوتر، أهلاً.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء في موعدنا الأسبوعي. يجمعنا معا ورق الورد ورق العشاق على بساط الأشواق.

يناجيني خيالك في منامي بهمس حائر والدمع دامي، فأقفز من سباتي دون وعي، فيهرب الطيف كالساري أمامي، أتابعه وأرنو في ذهول إلى كتبي وسجني والحطام، حطام الذكريات وكيف كانت وكيف تبعثرت وسط الزحام، وكيف تحولت نارا بقلبي يؤججها البكاء على الدوام. بحق مجيء صاحبة الأماني لتنقد من أحاسيسي كلامي، بحق وقوفنا قدام باب لمعهدك الذي عند المقام، تذاكرنا معا ما قد نسينا وألهبنا المشاعر بالسلام، تعاهدنا على حب ووصل بريء طاهر يشفي سقامي. بحق زيارة فيها شموخ وبين يديك حلوى الانسجام، أعيديها بحق العهد هذا ولا تخشي ضروبا من ملامي. فداك الروح إن أخلصت حقا وهجرك لن ينسيني ذمامي. أحمد محمد عبد الهادي.

لابن الجهم غزل كثير، وهو تارة يضعه في مقدمات قصائده مذيبا فيه لواعج الحب، وتارة يفرده بمقطوعات تصور ما يثير الحب في فؤاده من العواطف والمشاعر. ومن مقدماته المشهورة التي طارت على كل لسان قوله في فاتحة إحدى مدائحه للمتوكل، وهي تصوير بديع لما ترسل العيون من سهام الحب التي تفد من كل مكان مكشوف وخبيء من حيث يدري ابن الجهم ولا يدري، وقد أعدنا له جذوة الحب القديم التي لا سبيل إلى إطفائها. عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعرفني بالحلو منه وبالمر. كفى بالهوى شغلا وبالشيب زاجرا، لو أن الهوى مما ينهنه بالزجر. بما بيننا من حرمة هل علمتما أرق من الشكوى وأقسى من الهجر، وأفضح من عين المحب لسره، ولا سيما إن أطلقت عبرة تجري. وما أنسم الأشياء لا أنسى قولها لجارتها ما أولع الحب بالحر. فقالت لها الأخرى فما لصديقنا معنى، وهل في قتله لك من عذر؟ صليه لعل الوصل يحييه، واعلمي بأن أسير الحب في أعظم الأسر. فقالت أذود الناس عنه، وقلما يطيب الهوى إلا لمنتهك الستر. وأيقنت أن قد سمعت، فقالت من الطارق المصغي إلينا وما تدري؟ فقلت فتى إن شئتما كتم الهوى، وإلا فخلاع الأعنة والعذر. على أنه يشكو ظلوما وبخلها عليه بتسليم البشاشة والبشر. فقالت هجينا. قلت قد كان بعض ما ذكرت، لعل الشر يدفع بالشر. فقالت كأني بالقوافي سوائرا، يردن بنا مصرا ويصدرن عن مصر. فقلت أسأت الظن بي، لست شاعرا وإن كان أحيانا يجيش به صدري. صلي واسألي من شئت، يخبرك أنني على كل حال نعم مستودع السر. وما أنا ممن سار بالشعر ذكره، ولكن أشعاري يسيرها ذكري. وللشعر أتباع كثير، ولم أكن له تابعا في حال عسر ولا يسر. ولكن إحسان الخليفة جعفر دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر. فسار مسير الشمس في كل بلدة، وهب هبوب الريح في البر والبحر. ولو جل عن شكر الصنيعة منعم، لجل أمير المؤمنين عن الشكر. ومن خال أن البحر والقطر أشبه نداه، فقد أثنى على البحر والقطر.

شاعرنا الآن هو شمس الدين محمد بن سليمان ابن علي بن العفيف التلمساني، المعروف بالشاب الظريف، وهو من شعراء العصر المظلم. ولد عام 62 و200 وألف بالقاهرة. حفظ الدمشقيون شعره لافتتانهم به، ومن إحدى قصائده نقدم هذه الأبيات: ما بين هجرك والنوى قد ذبت من ألم الهوى، يا فاتنتي بمعاطف سجدت له قذب اللوى، وحياة وجهك ما سلى عنك المحب والأرعوى، يا من حكى بقوامه قد القضيب إذا التوى، ما أنت عندي والقضيب اللدن في حال سوى، هذاك حركه الهواء وأنت حركت الهوى.

شاعر من شعراء العصر العثماني، وكان مفتي الديار المصرية في أواخر القرن العاشر الهجري. توفي سنة 93 للهجرة، وكانت له كرامات. ومن غزل البكري: خذوا بدمي بنت العريب، فإنها رمتني بسهمي مقلتيها فأصمتي. ولا تقتلوها، ليس ذاك بجائز، لأني طلبت القتل منها فمنتي. ونوح على صب أضر به الهوى، فأرداه مطروحا بحي بثينتي. وقولوا رعاك الله صبا وعاشقا قضى، ومناه لما يمن بزورتي. ووجهي أديروه لأخدارها التي أجل حماها أن يقاس بقبلتي. ومن أدمع أرسلتها بفنائها، يغسلني الباكون من أهل محنتي. ويحمل نعشي أهل ديني في الهوى، ومن مسه في الحب ما مس مهجتي. ويجتمع العشاق من كل وجهة، وأهل الهوى من كل حي وحلتي. ويأخذ أرباب الغرام لواحد حليف اشتياق لا يميل لسلوتي. يصلي إماما ثم بعد صلاته يمن بالحادي إلى دار عزتي.

لقد وضعت أسس عامة لتقييم الجمال، فحددت المواصفات لتصنف المرأة من بين الجميلات. هذا ولا تنطبق مواصفات الجمال بالنسبة للمحبين كما بالنسبة لغيرهم، فالحب كان وما زال يغطي أعين المحب، فيرى محبوبته في أحسن صورة وأجمل شكل حتى ولو لم تكن كذلك.

الحب والجمال صنوان متكافئان، توأمان لا يفترقان. كان لهما منذ أقدم الأزمان السلطان الأكبر على الإنسان. وماذا لو كان هذا الإنسان شاعرا يعيش الحب ويفتنه جمال المحبوبة، فتنثال قيثارته بأعذب الألحان وأرق الكلمات لتصنف سحر الطرف وضياء الوجه والعطر الفائح من ورد الخدود.

إن للعشاق مذاهب مختلفة في العشق، فمنهم من يهوى ذات التصنع والتمويه والعجب، ومنهم من لا يعجبه ذلك، وإنما يؤثر الحسن الطبيعي، وأن يكون في محبوبته بعض الغفلة والبلاهة. إلى هذا أشار المتنبي بقوله: حسن الحضارة مجلوب بتطبيقه.

تقرئة، وفي البداوة حسن غير مجلوب. فأما رغبة بعض الناس في الغفول والبلاهة فإنها مبنية على أن المحب لا يزال يقترح من محبوبته أشياء كثيرة تبعث إليها الحاجة، فمتى كانت ذات دهاء وذكاء خشي أن تمله وتحرمه. ومنهم من يزيد في المرأة غراما إذا كانت ذات عزة، فيكون استرضاؤها أدعى إلى النشاط والسعي. ومنهم من يعشق المرأة لاتسامها بسمة شرف وسيادة أو وجاهة، وذلك دأب ذوي الطموح والاستطاعة. ومنهم من يعشق من بها ذلة وانكسار وملاينة، وذلك شأن ذوي الرفق والرقة. ومنهم من يعشق من على طلعتها آثار الحزن والكآبة والفكرة، وهو مذهب ذوي الحنين والطرب. ومنهم من يعشق ذات البشر والطلاقة والأنس، وهو خلق المحزونين المبتئسين. فإن النظر إلى مثل هذه ينفي الهم ويجلو الكرب والغم. ومنهم من يعشق المرأة لأدبها وفهمها وحسن كلامها ومحاضرتها وسرعة جوابها، وهو مذهب العلماء والأدباء.

تقولين إني سلوت، فممن تسقطت ذلك يا قاسية؟ ألم تفضح النظرات غرامي وقد أصبحت جمرة حامية؟ وهل يختفي العاشق المستهام ولو لبس الظلمة الداجية؟ ألم تشعري بأنيني يسير إليك مع النسمة السارية؟ ولو لم يبرده ثغر النسيم لأحرق وجنتك الزاهية. ألم تسمعي نبضات فؤادي أنافت على العد في الثانية؟ وإحدى يدي تشد عليه ودمعي تمسكه الثانية. لئن تك روحك تصبو إلي وكان بقلبك لي زاوية، فروحي بأجمعها من يديك على قدميك هوت جاثية. أنا أبدا للهوى ناشر إذا كنت أنت له طاوية، وإني سكران من خمره إذا كنت من خمره صاحية، وقلبي به غائص في بحور إذا كان قلبك في ساقية، وقد جزت فيه السحاب البعيد إذا كنت فيه على رابية. فوزي المعلوف.

تتواصل رحلتنا صديقي المستمع مع القوافي العاشقة، وتحديداً مع التاء المجرورة. يقول أبو تمام: وماذا عليها لو أشارت فودعت إلينا بأطراف البنان وأومتي؟ وما كان إلا أن تولت بها النوى، فولى عزاء القلب لما تولتي. فأما عيون العاشقين فأسخنت، وأما عيون الشامتين فقرتي. ولما دعاني البين وليت إذ دعا، ولما دعاها طاوعته ولبتي. فلم أر مثلي كان أوفى بذمة، ولا مثلها لم ترع سهدي وذمتي. ويقول أمين نخلة: إذا لفظت اسمك الغالي ارتوت شفتي، وكنت أحسبها في الماء ارتوتي. يطيب باسمك ريقي في مدار فمي، ويستقر لساني فوق سكرتي. وكم تذوقت بعد اللفظ أحرفه، كأنها ما مضت من بعد أن مضتي. حرف من اسمك أشهى لذة وشذا، في سرحة الحب من ريح معطرتي.

يقول إلياس أيوب: أقبل وجنتيك يا حياتي، فحبك لي خلود في مماتي، وذكرك في صباحي بعد ربي، وذكرك في المساء قبل الصلاة. فليلى هام فيها قيس جهلا، ولم يظفر بكل الأمنيات، وعقلي قبل قلبي في هيام لما تحوين من حسن الصفات. ويقول خليل مطران: يا منى القلب ونور العين، مذ كنت وكنت لم أشأ أن يعلم الناس بما صنت وصمت. إن ليلاي وهندي وسعادي من ظننت، تكثر الأسماء لكن المسمى هو أنتِ.

يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي. ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجاء، والدمع من جفني يسيل مشعشعا بسن الشعاع الغارب المترائي، والشمس في شفق يسيل نظاره فوق العقيق على ذرى سوداء، مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي، وكأنني آنست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مسائي.

ولما وقفنا للوداع عشية وقد خفقت في ساحة القصر رايات، بكينا دما حتى كأن جفوننا بجري الدموع الحمر فيها جراحات. وقد صرت أبكي كل شيء بمثله، لأني فرد في الصبابة والوجد، فثغرك أبكيه بأبيض أدمعي، وأحمرها أبكي به خدك الورد. وحتى نلتقي صديقي المستمع في موعد آخر، نودعك كعادتنا على إيقاع نزار قباني. لماذا تركت مكانك بين البيانو وبين الكتاب، وبين دموع موزارت وبين دموع السحاب، وبين أناشيد لوركا وصوت الرباب؟ لماذا احترفت التسكع بين الدكاكين خلف الجديد وخلف المثير وخلف التماع السراب، فصرت مجرد ثوب يعلق بين ألوف الثياب؟ لماذا كفرت بآلاء شعري عليك؟ ألا تعرفين بأني اخترعت بياض يديك، وأني اقترحت مكان الأصابع في راحتيك، وأني اشتغلت نهارا وليلا لأرسم بالفحم والزيت غمازتيك؟ فكيف كسرت المرايا وحطمت ما صنعته يدايا، وكيف تكونين في مثل هذا الغباء؟ لماذا تغارين من كلماتي؟ لماذا تخافين فتح دفاتر حب القديم؟ لماذا تخافين من هلوساتي؟ ألا تذكرين بأني عجنتك يوما بجلدي ولحمي وماء حياتي؟

0: على ورق الورد، برنامج من إعداد أحمد عامر.
1: تقديم مفيدة زهاب.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.
1: السيد والهص،
2: ماذا؟
1: الأمغار وتملي عند باب القلعة.
2: وتملي؟ من؟ أمغار وتملي؟ كيف؟ تقول ماذا يا هذا؟
1: الأمغار وتملي عند باب القلعة،
2: ولكن
1: كبير الحرس ينتظر مقدمكم أو كلمتكم.
2: هو وتملي مات؟ مات برماحهم تحت حوافر خيلهم.
3: مات في نخبة من رجاله؟
2: وتملي
3: كان من تصدى للعرب وهم يتابعون مطاردتنا قبل اللجوء إلى هنا.
1: المعذرة يا سادة، إنني أعني ما أقول، إنني أعرف الرجل وإنه له لحما ودما.
2: محير وحق الأجداد.
4: يا قوم يا قوم، الرجل عند بوابة القلعة وأنتم متحققون منه على أي حال؟ وتملي قد يصح أنه لقي حتفه كما قال بذلك من نقل الخبر لأول مرة، وقد يكون اختفى أثناء المعركة في هذه الملابسة أو تلك، ولكن هذا لا يمنع من أن تتأكدوا. فما أجدرنا بالاغتباط لتحقق شيء كهذا، لأنه ما أحوجنا إلى رجل كوتملي.
5: نعم نعم،
6: هذا هو الرأي.
5: حسنا، هيا إذن.

0: والآن مرة أخرى أكرر أن الذي حدث يجب اعتباره عثرة عابرة. إننا نواجه جيشاً في منطلق عنفوانه، جيشاً خرج لغزو كل إفريقيا، وهو لذلك أمامه مئات المعارك، والفرصة الوحيدة أن يداخل الفتور نشاطه. بل علينا أن نعمل لخلق ذلك الفتور، وهذا ليس مستحيلا. لقد بتنا قبل على محال من أن نرى وتملي حيا، ولكن أرواح الأجداد حفظته ومحت من أذهاننا ذلك المحال. فلنستبشر بهذا فيما هو أعظم وأجل، فاقبل تهنئتنا وأهلا بك من جديد يا وتملي.
1: أجل، اقبل تهنئتنا أيها الميت الذي حيا،
2: وأهلا بك مرة أخرى في بني قومك.
3: ها أنا ذا الآن بينكم من جديد وفي حضن سرتا، حيث دافعت حمية للقبيلة ودين الأجداد. ها أنا ذا أتلقى ترحيبكم وكلامكم الرزين، بل أسمع أني تخطيت محالا، وأن ظهوري لا يخلو من بشارة خير بعد الذي أصاب بني قومنا، وإني لأرجو ذلك فاتحة لهذه الحياة الجديدة التي كتبت لي. يا رجال سرتا، أرغب بأن تفهموا في البداية أني رجعت إلى هنا بمحض اختياري، ليس منة من المسلمين وليس هربا، ولكن مسألة مهمة أراها استغلقت على أفهامكم، مسألة من دونها لا ينفعكم مجموع تلك الفضائل في شيء، وأعني بها الإطمئنان. الإطمئنان إلى أنها فضائل لها منافعها العاجلة والآجلة، وليست مجرد إعجاب بالنفس تعقبه المحاضير. وأنا أقول لكم إني ما رجعت إلا لتوضيح هذه المسألة ومن باب النصيحة.
1: هات ما عندك.
3: عدت لأقول لكم إن ذلك الإطمئنان المنشود لن تجدوه في غير الإيمان بما دعا إليه دين عقبة.
4: ماذا؟
3: لقد قلت لكم
2: نؤمن بدين عقبة،
3: دين الله الحق يا ينال.
2: أهذا ما من أجله عشت لنا مرة أخرى؟ يا للنصيحة.
3: لقد قلت لكم وأنتم وما ترون.
0: بحق الأجداد لا تزدنا بلبالا يا وتملي، إنك بما نسمع منك تؤرث جرحا لم يندم البعد. لقد جئتنا على نحو لا يصدق، ولتقول لنا ما لا يعقل القبول به من أمثالنا.
3: تستطيع أن تكرر هذا 1000 مرة يا والهص، مع ذلك سيبقى كلاما لا أكثر، لأن وتملي آمن ولا رجعة فيما فعل. أما أنتم فأقسم أنكم آيلون إلى هذا الدين طوعا بالنصيحة الحسنة أو بما شاء الله.
1: وتملي.
3: نعم.
1: في مثل هذا الوقت من أمس كنت بيننا أشد تعلقا بما ترك الآباء والأجداد، بل رأيناك تختار في مقاتلة المسلمين أحرج وقت وصف، وإن منقلبك هذا لا ينم عن أنك غلبت على نفسك بما يفوق جزعنا نحن من الهزيمة. فهل لا تشعر بعارض ما، بوطأة تتقل عقلك وفؤادك؟
3: ما غلبت على نفسي كما خيل إليك يا سلطان، إنما هي نفوس الرجال تتبدل وليس ضروريا إلى الأسوأ.
1: قد يكون، نعم قد يكون، ولكن في حدود، والعاقل وحده يعرف كيف يجعلها مقبولة.
2: وإلا شك أولو الفطنة بأحواله.
3: إذا كنتم لا تؤمنون بتبذل الأحوال، إذا قر في أفهامكم أن الحياة وقفة أبدية، فهذا خطأ. والحقيقة هي أن الحياة تسير بين الأمس واليوم، وخلال أصري القصير تكشفت لي تلك الحقيقة فتبدلت كما ترى. نعم، في ذلك الأصر وبإلهام لا أدري كيف ملأ علي نفسي، وجدتني أتساءل عن الحياة الطيبة الوضيئة، وأين نحن منها؟ وقد جاءني الجواب كما لو كنت معه على موعد. جاءني بلسان حال هؤلاء المسلمين وما هم عليه، فوجدته جوابا يرضيني فيما أنشد، ويحررني مما أكره، وهذا هو معنى إسلامي لله الأحد. فمنذ الآن لا تنتظروا أن أكلمكم كما لو كنت بينكم من قبل، وإنما كواحد من أولئك.
0: أسفاه، ما كدنا نصدق بأنك ما تزال حيا، حتى تنكرت لمقوم حياتنا غابرا وحاضرا وقابلا.
3: آسف هباء، أولى لي منه هدي الله وهو أبقى.
2: سحر المشارقة على الأصح.
3: زعم باطل يا ينال، أنا رجل مسته الكرامة وليس السحر، كرامة رجل من خيرة أهل هذه الدنيا، وابن نافع، رجل لقي أصحاب رسول الله محمداً ثم تجرد لينشر بالموعدة والسيف ما علموه. إن هذا الذي مسني قبس من ذلك الإيمان الكبير الذي سيتدفق في أجيال البربر ما بقي الدار.
2: ولكن هذا عقوق، مروق مما يتوجب على رئيس من البربر نحو بني جلدته.
3: تعلم أني معذن الوفاء وما أخطأتني استنارة البصيرة، وهذا الذي رأيتم مني وأدعوكم إلى الاقتداء به هو تعلق بمصالحكم، ولن أتراجع عنه. فإن لم تجتذبكم حلاوة الإيمان فلا أقل من أن تتدبروا عواقب الأمور.
2: هل لم يبقى إلا أن تتهددنا؟
3: لقد رأيتم من حرب المسلمين ما أنا به في غنى عن ذلك، ولو كانت لي رغبة بتهددكم ما تأخرت عن المبادئة بما رأيت هناك.
1: من عدة وعدد.
3: نعم، ويم الله إن ما رأيتم من المسلمين ليس شيئا بالقياس إلى ما يستطيعون، ولولا أن لعقبة نظراً آخر في الحرب لصار في أضعاف ما ترون مرات ومرات.
1: وهو لا شك فاعلون اضطر إلى ذلك.
3: ما يمنع، كلمة إلى من في الشام تكفي لهذا، ومع ذلك فإنما يجدر أن تعذوه مثار خوف وتهديد شيء آخر غير كثرة العدد والسلاح.
1: وما هو يا وتملي؟
3: شيء لا قدرة لمثلي على الإفصاح عنه، شيء أو بالأصح معنى لا يرى، يستمده المسلمون حين يصلون فتزكو نفوسهم في السلم، ويشع في صفوفهم حين يحاربون فيصبح الرجل منهم في منزلة مئة.
1: كأني لم أفهم.
3: لقد قلت على قدر ما أستطيع، ولو شاء الله أن تتبينوا لكان فيما نابكم كفاء.
0: الذي نابنا كبوة سننهض بعدها، جولة قهرنا فيها سوء حظنا، لا متدعي من هراء، وسنثأر لها بالسيف وبما لا يخطر ببال.
3: أما السيف فواضح، وأما ما لا يخطر ببال فلعلك تقصد الماء.
0: أجل، لننتقمن وليجلون عقبة، إن لم يكن بالسيف فبالعطش ثم الوباء.
3: يا قوم، عندي كلام هو آخر ما تسمعون مني.
2: ما هو؟
3: سبعتون حذاق جواسيسكم، بل من الأفضل أن يخرج بعضكم في الاستخبار عن مسألة الماء هذه، فإن وجدتم أنها مما يعول عليه فأنتم وما تشاءون، وإن كان الأمر بخلاف فاقبلوا بالنصح الحسن ورافقوني إلى عقبة مسلمين، وأنا في انتظار ما تفعلون. سولكان.
4: نعم.
3: جدير برجل مثلك أن يتقدم القوم فيما خرجوا إليه.
4: ما أنا بحاجة إلى ذلك الخروج.
3: لماذا؟ وبعد مشقة الجدل والحجاج؟
4: بعد كل ذلك
3: كنت والله أحب أن تسير، لأني، وهذا لا مواربة فيه، لأني أجد في تثبتك ما لا يفوت معه حق، وفي بعد نظرك ما يرعوي معه أهل الرعونة. نعم، لو أنك خرجت لكان خيرا لهم ولك.
4: يا عثمان لي.
3: نعم سلكان.
4: أما خيري فقد أغناني الله فيه عن كل دليل بعد الذي سمعته منك.
3: الله أكبر، معدن السداد أنت. الله أكبر.
4: وأما خيرهم فما بيدي أن أفتح عيونهم عليه، ومتى رجعوا لن أقصر في المحاولة.
3: سبحان الله ولا إله إلا الله.
4: لا إله إلا هو. واتملي.
3: نعم.
4: ماذا يطلب عقبة بعد هذا؟
3: سمعت أنه لا شيء.
4: لا شيء.
3: لو أشهدوا بوحدانية الله ما مس منهم شعرة. سيعلنون إيمانهم ثم يتبعونا، سيجلوا عن ديارهم، ولن تغرب شمس غد إلا وهم شركاء في الفتح.
4: حسنا، لأجربن معهم إن عادوا بحاجة إلى تجريب.
3: كان الله في عونك.
0: كنتم مع الحلقة الرابعة من مسلسل

0: عقبة بن نافع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بسبب الحرائق تضرر نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى و43 هكتارا من الغابات منذ مايو الماضي، ووزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية. مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة يؤكد مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بأوروبا وبلدان المتوسط. على خلفية مطالب مالية تتعلق بزيادة في الأجور، الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تمضي في إضرابها بدءا من اليوم وطيلة 3 أيام، والمجلس البنكي والمالي يعقب دعوة للإضراب غير مبررة، وسيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. مركز العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز العمل موفى جويليا، ومعرف صحي موحد كل تونسي قبل موفى السنة. منظمة إرشاد المستهلك تطلق جملة حملة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وتدعو إلى توحيد المستلزمات المدرسية. الشبكة الجامعية الفرنكفونية للتجديد البيداغوجي وتكوين المدرسين وعلوم التربية تنظم اليوم ورشة علمية عن بعد، موضوعها بيانات التعلم المفتوحة والذكية. غدا اختتام الجولة الأولى من المحادثات رافعة المستوى الإيرانية الأمريكية في منتجع بورغنشتوك السويسري، وحديث عن نتائج إيجابية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم في باكستان بحثا عن سبل تنفيذ الاتفاقية سويسرا، ورئيس الوفد الإيراني المفوض محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي في عمان لتدارس سبل تأمين الملاحة في مضيق هرمز بين البلدين المتشاطئين، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم في جولة خليجية. وفي ظل تأكيد رسمي إسرائيلي متجدد رافض للانسحاب من جنوب لبنان، محادثات لبنانية إسرائيلية مباشرة جديدة اليوم في واشنطن. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع جديد في برنامج حدائق السرد، البوح والذاكرة في فن اليوميات، كتاب دفتري صديقي مثالا للدكتورة نجوى عمامي. مرحبا بك يا دكتورة، مبروك هذا الإصدار الجديد عن دار خريف للنشر والتوزيع. يوميات، وأنت مختصة في فن اليوميات، وورد هذا الكتاب في 188 صفحة من الحجم المتوسط.
2: نعم، الكتاب في اليوميات انطلق من سبتمبر 2023 إلى حدود أكتوبر 2025.
1: نعم، دكتورة بسمة بن سليمان، كاتبة وناقدة أيضا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، شكرا لك على الاستضافة.
1: العفو، هذا حقك مدام. في كل وقت يعني، ونحن نحتفي بالكتاب التونسي بالإبداع في السرد، يعني ما يتعلق بالرواية، بالقصة القصيرة، بالمذكرات، بفن الرسالة، وباليوميات، وأدب اليافعين، وأدب الأطفال أيضا.
2: مشكور على ذلك سي محمد.
1: البوح والذاكرة في فن اليوميات، لو ننطلق نجوى عمامي في تعريف إذن هذا الفن الذي بدأ ينتشر في السنوات الأخيرة في تونس والوطن العربي، وقد انتشر كثيرا في العالم. نعم.
2: نعم، بالنسبة إلى اليوميات هي جنس أدبي حديث ظهر في الغرب، في أوروبا، في القرن 19، ثم انتشر في الأدب العربي بداية من القرن 20. ما هي اليوميات؟ اليوميات هي كتابة ذاتية، الكتابة يوما بيوم، أن نضع التاريخ وأن تنطلق، يمكن أن تكون كتابة، يمكن أن تلصق صورا، يمكن أن ترسم، المهم هو أن يكون هناك هذا التتالي اليومي لرصد اليوم اليومي وما يحدث وما تختاره من لحظات تعجبك تريد أن توثقها، أن تدونها، لأن آفة الإنسان هي النسيان، وبهذا التوثيق اليومي يمكننا أن نحافظ على حرارة بعض اللحظات، سواء كانت فرحة أو حزينة أو غير ذلك. أدب اليوميات هو أيضا أدب مرجعي، باعتبار أن السارد هو ذاته الكاتب والشخصية، وفي ذلك سنجد ما تفضلت بذكره في العنوان، البوحة وربط بالذاكرة.
1: نعم، ومع ملاحظة شكلية أن التاريخ يعني يوضع من
2: البداية. نعم.
1: مثلا الجمعة.
2: نعم.
1: مثلا 22 مثلا مارس، 22 أكتوبر.
2: نعم.
1: إلى غير ذلك، ثم يرد النص والتوثيق.
2: بالنسبة إلى التاريخ يختلف، في بعض الأحيان هناك من يضع الشهر فقط، الشهر أو السنة، فما من مثلي مثلا أنا أضع اليوم، مثلا اليوم الجمعة 24 أفريل 26، معنى المهم هو أن تشير إلى التاريخ. ومنظرو هذا الجنس الأدبي يعتبرون أن السمة الأساسية، المحدد الأساسي لفن اليوميات، هو كتابة التاريخ، حتى تختلف عن أن تكتب مثلا رواية وتضع في آخرها اليوم الذي أنهيت فيه، تلتقي قليلا مع الرسالة، لكن الرسالة هي أيضا أدب ذاتي، لكن أمر مختلف.
1: أمر مختلف.
2: نعم.
1: دكتورة بسمة بن سليمان، هناك أيضا من يخلط بين المذكرات وبين اليوميات وحتى الرسائل.
3: هي في الحقيقة أجناس متجاورة، السيرة الذاتية، اليوميات، المذكرات، ولكن الذي يميز اليوميات أنها تكتب يوما بيوم، أو تكتب في أيام معينة، وأيضا تحدد كما ذكرت دكتورة نجوى بتاريخ محدد، تنطلق ربما من لحظة، تنطلق من تفاصيل ذلك اليوم، فيها مواكبة لليوم، انطلاقا من اليوم تكتب اليوميات، أو لعلها تخرج بذلك اليوم من ضيقه، من وطأته، من ثقاله، لتحولها إلى بناء تخيلي فيه صناعة ربما لعالم بديل انطلاقا من تلك التفاصيل اليومية. يعني هي تخفيف لذلك الثقل الذي نعيشه في الواقع.
1: هذا مهم جدا. لذلك إذن هذا الفن اخترنا نتحدث عن قضية إذن البوح، بما أنه ذاتي، بأنه يقوم إذن على جانب سيري يلتقط بعض التفاصيل في اليوم، وقد يعود بنا أيضا إلى الماضي. الانطلاق لابد أن يكون إذن في الحاضر مكانا وزمانا، ثم هناك ارتداد، هناك عودة، هناك إذن فلاش باك إذن. نعم. نحو الماضي نجوى.
2: نعم. الانطلاق دائما يكون باللحظة الحاضرة. التقطت مثلا حدثا أثر في أو شيء حصل من حولي أو قولة أو غير ذلك. الرجوع إلى الماضي ليس دائما.
1: نعمل تجربة مدامة. نجوى الآن الآن ستكتبين رواية شفوية الآن، ونحن في الاستوديو إذا نسجل هذه الحصة. نقوم بتجربة إذا فورية، نمر هذا للمستمعين الأعزاء على سبيل إذا الطرافة والتجديد في ذلك. ماذا يمكن أن
2: سأكتب يومية في هذا؟
1: نعم الآن مباشرة. نعم.
2: طيب، الجمعة 24 أبريل 2026 نهضت على الساعة 8 صباحا وحضرت فطور الصباح، ثم جهزت أيضا، بدأت في طبخ الوجبة الغداء تجهيزا لخروجي بعد منتصف النهار للقائي الكاتب والناقد محمد عيسى المؤدب والدكتورة الكاتبة والناقدة بسمة بن سليمان في إطار برنامج حدائق السرد الذي سيتناول وسنسجله على الساعة 1 ظهرا. نتناول من خلاله دفتري صديقي. أنا متشوقة جدا لهذا اللقاء باعتبار أن السيد محمد عيسى المؤدب والدكتورة بسمة بن سليمان سيقدماني لي تصورا وقراءة مختلفة لما كتبته، لأن ما كتبته وما دونته يوميا انطلاقا من سبتمبر 2023 إلى أكتوبر 2025 أنا كتبته، لكن الحرية قائمة للقارئ الذي سيتقبل الكتاب وسيتقبله حسب الجنس، سواء كان ذكرا أو أنثى سيختلف الأمر، سيتقبله أيضا انطلاقا من ثقافته ورؤيته. أنا الآن جهزت نفسي وسأغادر، سيصحبني زوجي وأذهب إلى الاستديو.
1: نجوى عمامي تكتب يومياتها. إذن شكرا على هذه المباشرة، أنت ستوثقينها لا شك إذن بعد أن تستمع إلى الحصة. إذن دكتورة بسمة بن سليمان،
2: أنا وثقت ما عندما حضرت في السنة السابقة، تجد في كتابي دفتري صديقي أنني وثقت لقاءنا في حدائق السرد.
1: ستقرأين بعض فقراته. الحضور الذاكرة إذن مهم جدا في اليوميات، في ربما هو بمثابة التعليق على الواقع، على ما نعيشه في الحاضر.
3: فعلا هي اللحظة التي تكتب في اليوم الحاضر قادح يستعاد من خلاله ذكريات ماضية. يعني بعض الإشارات في الواقع، بعض الإشارات في اليومي تحيل على أحداث سابقة، قد تكون تلك الأحداث مفرحة أو أليمة، قد تكون ضاغطة وقد تكون محررة للنفس. وهنا تلتقي اليوميات بالسيرة وتلتقي بالمذكرات أيضا، فلذلك قلت أن هناك تقاطعات وهناك تلاق بين هذه الأجناس الثلاثة، فلا معزل لليوميات من العودة أو الرجوع إلى صيغ إنشئنا مذكراتية، ولا يعني مهرب من العودة إلى تفاصيل في السيرة الشخصية قديمة تعود إلى الطفولة أو إلى الشباب، إلى لحظات فارقة وعالقة في الذاكرة.
2: سأعلق وأضيف على ما ذكرته الدكتورة بسمة، ليس دائما تحصل هذه العودة إلى الذاكرة. حسب تجربتي، ربما في كتابي الأول يوميات امرأة حالمة كان الأمر معناها موجودا بكثرة، كأنني كنت تحت ضغط ذكريات أثرت فيها وبقيت عالقة. وجدت نفسي في الكتاب الثاني أقل تخلصا من ذكريات الماضي. ربما كانت الكتابة تنفيسا وبرئا ومحاولة تعافي من وطأة ذلك الماضي. لهذا في كتابي الثاني دفتري صديقي يحضر وتحضر اللحظات الحاضرة أكثر.
3: نعم. هل يمكن أن أضيف حول ما ذكرته الآن حول حضور اللحظة الحاضرة؟ وهذا أكيد في دفتري صديقي، لأن الغاية من كتابة هذه الدفاتر هو تأكيد العلاقة بالحاضر الذي يقال أنه بعد التقاعد سيكون فارغا ولا معنى له. هي تريد أن تمسك بهذا الحاضر وأن تعيشه ألف مرة بعد أن حرمت منه، ربما تحت وطأة الوظيفة والضغوط.
2: نعم.
1: هذا مهم جدا. نعم. لابد أن نذكر إذن بعض الأمثلة التونسية إذن في كتابة فن اليوميات. نذكر حسون المصباحي رحمه الله، الكثير من كتابات يعني يكاد يكون مختصا في كتابة هذا الفن، يوميات الحمامات 2017، أيام في اسطنبول إذن،
2: وهذا يوميات منيخ،
1: حائز على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، هذا كتاب أيام في اسطنبول، يوميات الكورونا أيضا، ويوميات ميونخ 2001. نعم.
2: ويوميات الذهبات،
1: ويوميات الذهبات أيضا. كمال الرياحي أيضا كتب في فني.
2: نعم. له كتابين، واحد صفل القتيل، وهذه التي تحمل هذه الجثامين هو مؤخرا صدر. ثم هناك العديد اليوم من الأسماء التي كتبت.
3: أستاذ لازهر الزناد أصدر.
2: نعم، لازهر الزناد،
3: يوميات في بر الأمريكان.
2: نعم. ثم الأستاذة مسعودة أبو بكر أيضا.
1: مسعودة في باريس.
2: لا.
1: عن باريس.
2: جديد.
1: كتاب جديد.
2: عن غزة.
1: نعم.
2: يوميات عن غزة.
1: نعم، يوميات عن غزة.
2: مازلت لم أطلع عن.
1: هناك أمثلة عربية أيضا كثيرة، لكن نذكر بعضها، يعني يوميات الحزن العادي محمود درويش، وثق فيه يعني المشاعر وكذا بعض يومياته.
2: هذا ليس من اليوميات.
1: أي نعم، بعض قريب من ذلك. كذلك رسائل، وأنت تحدثت عن الرسائل، رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان فيها شيئا من جوانب اليوميات.
2: غسان كنفاني له السياسية. لكن لم أستطع الحصول عليه.
1: نعم. وكذلك ثم كتاب مهم أيضا وثقت فيه رضوى عاشور، أوراق الزمرد، تأملات يومية وشخصية. نذكر أيضا ليو تولستوي أيضا.
3: نعم، من أهم اليوميات التي كتبت،
1: خاصة فيما يتعلق بالجانب الفكري والأخلاقي.
3: أخلاقي صحيح.
1: ومحاربة أو رفض الحرب. كذلك كافكا، وأنتم تعرفون أكثر مني، إذن كافكا كتب عن اليومي الكابوسي من 38 و900 ألف إلى 42 و900 ألف، وقت زمن الحرب العالمية إذن الثانية. لا، هذا جورج أورويل، يعني من 1938 إلى 1942. فيرجينيا وولف كتبت إذن عن الصراعات النفسية بشكل خاص، وكذلك العلاقة التي يمكن أن تكون لها مع الأدب. ما رأيكم، ما رأيكم مستمعينا الأعزاء الآن أن نستمع إلى هذه الأغنية؟ نستمع كذلك إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل قطاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد.
1: الخميس 24 من أكتوبر سنة 2024، تسلمت عشية اليوم كتاب صديقتي ريحان بوزغندة إلى أبي بريدنا السري، ولأول مرة تساءلت كيف لم أفكر في الكتابة إلى أمي التي غادرت سريعاً دون وداع. لماذا لم يخطر في ذهني للحظة وأنا أفقد أمي بأزمة قلبية وأنا لم أتجاوز 29 من عمري أن أكتب لها رسائل أو أترك أثراً مسجلاً لمشاعر إنسانية حزينة صادقة يعيشها كل البشر؟ هل كان ألمي أكبر من أن تتحمله الأوراق وأنا أفقد والدتي فجأة وينهار من حول العالم في مدة وجيزة وقد تزوج أبي سريعاً؟ ربما. عندما توفي والدي رحمه الله في سبتمبر سنة 2018، أمضيت شهوراً وأنا أمسك بالهاتف كي أكلمه كما تعودت يومياً، بل إنني كنت أحياناً أنسى وأقول لنفسي لم أكلم أبي اليوم، وأخذ الهاتف ثم أتذكر. يا له من فراغ رهيب يحاصرنا حين نشعر بصمت الغياب. هاتفي لا يرن برقمه، وعاجز أيضاً عن أن يتم مكالمة يومية أقوم بها منذ كان الهاتف قاراً إلى أن صار جوالاً. هي مكالمة قصيرة أسمع فيها صوته وتمتلئ نفسي بالبهجة والطمأنينة. الكتابة هي الملجأ والدواء، وهي الخلود للإنسان ومشاعره وهواجسه وآماله. لذلك رسم الإنسان منذ آلاف السنين الصور والحروف والكلمات على الحجارة والجبال والكهوف والمقابر. والكتابة هي شاهد على زمن بل أزمان وحضارات كان لأهل تونس الفضل فيها، لكن أريد لها أن تشوه

0: حين أستمع إلى جدتي الهمامية وهي تسمي الملعقة غنجاية وجلد الخروف نطع والرجل تراس والطفل شنتي والسيدة للا وهي كلمات بربرية أمازيغية، يداخلني الشك في تلك الرواية، خاصة وأن آثارا فينيقية وبونية وجدت كثيرا في منطقتنا، كما حافظت بعض الأسر البربرية من جيراننا في منطقة مش وسند قرونا وإلى اليوم على خصوصياتها حين انغلقت على النفس وتوارثت لغة الشلحة البربرية. أما العادات بيننا فهي مشتركة. وإذا كان للكتابة كل هذا السحر، فأنا لا أدري لماذا أضعت كثيرا من الزمن حتى أتخلص من كسلي لأكتب. في الحقيقة ليس الكسل وحده السبب، فأنا كنت منغمسة في أداء واجبات أم وزوجة وربة أسرة وأستاذة لانشغال الزوج في عمله ليبلغ المكانة التي يسعى إليها. فالكتابة هي خلود لآثار الإنسان الكاتب حين يكون صادقاً، وهي نقل لتاريخ الأشخاص والمجموعات ومحاصرة لحظات حميمة، بل هي فن ينتصر به الإنسان على الموت. من كتاب دفتر صديقي نجوى عمامي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة البوح والذاكرة في فن اليوميات، كتاب دفتري صديقي مثالا للدكتورة نجوى عمامي. تحضر معنا أيضا الدكتورة بسمة بن سليمان كاتبة وناقدة. دكتورة بسمة بن سليمان، تحدثنا في بداية الحصة إذن عن هذا الفن، فن اليوميات، وقليلا من الحديث عن البوح وكذلك الذاكرة، وذكرنا بعض الأمثلة التونسية والعربية وكذلك العالمية. الآن أستاذة دكتورة، قدم لنا هذا لو سمحتي هذا الكتاب.
2: إذن هذا الكتاب هو يوميات خاصة يعني أو تتميز بشكل خاص وبزمن محدد، هي ليست يوميات كتبت على أحقاب متطاولة أو أزمنة متعاقبة طويلة كما هو الحال مع يوميات تولستوي مثلا، هي كتبت في مرحلة طويلة جدا وفيها مجالات متعددة. هي يوميات محددة بتواريخ معينة، تقريبا سنتين أو أكثر من سنتين، تقريبا ثلاث يعني من 2023 إلى 2025، ومرتبطة بلحظة تحول في حياة نجوى العمامي. هي لحظة استعداد لمغادرة العمل ولحظة تحول أيضا في ذاتها من مدرسة إلى باحثة إلى دكتورة، فهي لحظة انتقال هامة وفارقة أرادت أن تواكبها يوما بيوم. ربما أرادت أن تواكب مشاعرها، اهتماماتها، تلك التحولات، وأن تتخفف من كل الضغوط التي مارسها عليها العمل، خاصة في مرحلة أحست فيها بالضيم وبالنكران. إذن فهي يوميات فيها سعي لإثبات وجود ولاعتراف أو لاقتلاع اعتراف، أنا امرأة قوية حرة مفكرة، أنا أم حنون، أنا عاملة مجدة رغم الظروف، وأنا أيضا أنظر إلى واقعي وإلى حاضري بطريقة إيجابية متفائلة، لن أركن ولن أهمل ولن أوضع على رف النسيان، وسأسجل كل لحظاتي بطريقة تجعل وجودي له معنى، سأعيد صياغة وجودي، سأعيد صياغة ذاتي انطلاقا من هذه اليوميات. ربما حددت تلك المرحلة لتقول إنها مرحلة مفصلية، مرحلة انتقالية، سنرى ما سيحدث بعدها وسنتخفف مما كما ذكرت مما حدث قبلها. وهذه اليوميات هي بنيويا يعني
1: سنعود للجانب البنيوي،
2: لا مشكلة. إذن
1: نعم بعد إذنك دكتورة، إذن ربما ما قلته يتضمنه تصدير في قصيدة نزار قباني، قصيدة شؤون صغيرة، ديوان حبيبتي، شؤون صغيرة، تمر بها أنت دون التفات تساوي

0: لدي حياتي، جميع حياتي حوادث قد لا تثير اهتمامك، أعمر منها قصور وأحيا عليها شهور، وأغزل منها حكاية كثيرة وألف سماء وألف جزيرة. هذه يعني خلاصة ما كتبته أنت في 3 سنوات. 3 سنوات يعني من 2023 إلى 24 إلى 25، وتهدين أيضا هذا العمل إلى من سكنوا فؤادي وفكري وأناروا سبيلي وبثوا في الدفء والحب والأمل والفرح وهونوا علي أعباء الحياة. نعم دكتورة.
1: نعم، بالنسبة إلى التصدير هو كما ذكرتم هو خلاصة نظرتي إلى الحياة. أنت الذي يخاطبه نزار قباني وأخاطبه أنا على لسانه يمكن أن يكون متعددا.
0: نعم،
1: هو هذا الذي يمكن أن يتجاهلك، الذي لا يقدر قيمتك سواء كان في العمل، في الجوار، في الصداقة، إلى غير ذلك.
0: الدكتورة بسمة بن سليمان مشكورة، تحدثت عن معلومة مهمة جدا، ربما تكون إذا مدخلا لك حتى نتحدث في شأن هذا الكتاب الجديد المهم. وهو أنك قد تخلصت من مرحلة إذا قد تكون فيها إرهاق نفسي وجسدي وفكري، التعليم وشجونه وشؤونه، وتفرغت فيما بعد إذا إلى أن تكوني زوجة وأما وكاتبة باحثة مؤسسة لتجربة في الكتابة.
1: الدكتورة بسمة بن سليمان باعتبارها أستاذة في المعهد فهي فهمت ما عشته. إذن في أواخر سنوات التدريس عشت ظروفا سيئة في آخر معهد درست فيه، وأنا لم أذكر المعهد لأنه غير مهم. الحدث هو في حد ذاته هو ذلك الإحساس بالضيم، وأنا في 55 من العمر بعد أكثر من 30 سنة تدريس جبت فيها البلاد التونسية من قيروان، جابس، جرنبيليا،
0: وصولا إلى تونس العاصمة.
1: في تونس العاصمة درست في الوردية، في مارس، في بوغتفة، في سيدي حسين، في الحديقة، في باردو، محمود مسعدي، إلى غير ذلك. فكانت اليوميات كأنها نوع من التنفيس، بناء الذات، رجاع، معناها نوع من معناها أن تجعل من ذاتك تشعر بأنها تستحق الأفضل. ولهذا ذكرت بعض الأمور وذكرت ما التدهور الذي عرف شهدته ساحة التعليم. إذا التلاميذ لا يقدرون اللغة العربية، وهم لا يقدرونها لماذا؟ لأنهم عاجزون عن قراءة جملة وقراءة نص، وهم
0: اللغات بشكل عام. نعم
1: طيب، لكن نتحدث عن اللغة العربية. تلاميذ سنة أولى ثانوي درست قسما 3 تقييم فقط يتقنون أو يقرؤون النص، البقية معناها هناك تهجية لا يستطيعون. إذن هناك خلل في النظام التربوي يخص كل اللغات.
0: نعم،
1: واللغة العربية باعتبارها لغتنا الأم.
0: نعم. طيب سنعود إلى بعض هذه الشؤون الصغيرة والتفاصيل. إذن نعود إليك دكتورة بسمة بن سليمان فيما يتعلق بالجانب البنيوي لهذه النصوص.
2: نعم. هي نصوص في الحقيقة كتبت ضمن مقاطع سردية منفصلة، كل مقطع سردي فيه تاريخ، حدث، ودعوة إلى التأمل. هي دعوة ذاتية، هي تتأمل ذاتيا من خلال ذلك الحدث تفاصيل حياتها، وتنظر إليها بطريقة أعمق، تحاول أن تعمق الحدث وتحوله إلى لحظة تفكير. ولكنها في الحقيقة ليست منفصلة باعتبارها يعني مبنية على تيمات متقابلة، يعني ثنائيات، يعني التيمات المتكررة في هذه اليوميات رصدتها كما يلي: العمل في مقابل التقاعد، أو التقاعد في مقابل العمل، الفقد في مقابل الاحتفال، فقد الخال في مقابل الاحتفال الصغير سواء بقدوم الأبناء أو بمناسبات عائلية، البيت باعتباره عالم دافئ والعالم الخارجي، العلاقات السمية وفي مقابلها العلاقات الدافئة، العلاقات القائمة على المحبة، الألم وفي مقابله الجمال، ألم يعانيه الجسد ربما من الفتق أو بعض الآلام الظهر، ويقابله ذلك المظهر الجميل الذي تعتني به، فهي من خلال يومياتها تحاول أن تقدم صورا أو بورتري كما يقال. وذكرت أن اليوميات يمكن أن تكون أن ألصق في كل يوم صورا تخلد ذلك اليوم، فهي تخلد مظهرها بذلك الشكل الجميل، أنني موجودة وحاضرة وأنا أنثى كاملة الأنوثة رغم بين ظفرين السن وهي ما زالت في مقتبل العمر، والألم وكل تلك ربما الندوب التي تركها الزمن ربما في جسدي، فأنا جميلة وحاضرة. المحور الجامع أيضا لهذه اليوميات أو لهذه المقاطع السردية المنفصلة ظاهريا هو الأنا الكاتبة، هي محور دون أن تكون متضخمة، هي أنا متأملة واعية رصينة، يعني تنظر إلى الحدث وتراه منطلقا لفهم ذاتها وفهم الآخر وفهم العلاقات ربما التي مرت بها ولم تكن كما يجب، وكيف يمكن أن تؤسس للحظة حاضرة تحاول أن تثبتها، تحاول أن لا تجعلها تنزلق وتهرب منها. هذه اللحظة ثمينة جدا في عمر معين.
0: نعم، وهذا تجلى حتى من العنوان دفتري الأنا، يعني حاضرة دفتري. صديقي، قبل أن نعود إلى الدكتورة نجوى في مسألة إذن الانزياحات الكبرى التي يمكن أن يثيرها هذا العنوان، هذا الاستعمال، الذات والآخر أيضا، هناك حوارية داخل هذه اليوميات.
2: هي حوارية بالأساس مع الدفتر.
0: نعم صحيح.
2: لنبدأ، هو دفترها صديقها، الأصل في القولة خير يعني جليس في الأنام كتاب. نعم. إذن صداقة الكتاب، إذا حولت صداقة بين مكتوب وقارئ إلى صداقة بين دفتر بين صفحات بيضاء تكتب عليها وتبوح لها،
0: تجلس معه جلسة حميمة
2: وهو يقبلها كما هي، لا يدينها، لا يحبها محبة مشروطة،
0: لا يكرهها
2: يصغي إليها، يحسن الإصغاء وربما يساعدها على فهم ذاتها. الآخر مستويات، يعني الآخر يمكن أن يكون من العائلة، يمكن أن يكون ذلك القريب، وحضور العائلة هام جدا، يمكن أن يكون من خلال الخال الذي يمثل النموذج والذي يمثل القدوة، وأيضا يمكن أن يمثل يكون من خلال ذلك الإداري الذي ظلمها ولم يتفهم في لحظات هي بأمس الحاجة أن يتم التعاطف معها ويتم الاعتراف بمجهودها.
0: نعم، ممتاز جدا. نعم دكتورة الجوامامي، يعني نعم. إضافة إلى لغة البوح والاعتراف، هناك حضور إذن في هذا الكتاب بما أنه يعالج مسألة الواقع أو الحاضر، زمن الحاضر، يعني حضور ما يسمى بالسيرة الذاتي في حياتك اليومية، ويمكن أن ننطلق من هذا النص. السبت 9 سبتمبر 2023، خرجت أنا وزوجي وابنتي ريمة بالأمس على الساعة 10 صباحا قاصدين عاصمة الجنوب مدينة صفاقس لحضور حفل عقد قران ابنة أختي، وهي طبيبة مقيمة في طب النساء والتوليد، وهي البنت الكبرى لأختي، والأهم من كل ذلك أنها أول عروس في عائلتنا. هذا مهم جدا، يعني نعم. استدعاء يعني نعم. هذه تفاصيل من الحياة اليومية ورفقة نعم. العائلة ونعم
1: نعم، هذا فعلا ما أفتقده كثيرا. العائلة صارت مشتتة متفرقة اليوم، الإخوة في كل مكان، أنا أحيانا معناها أنقد هذا النزوح الذي صرنا نعيشه في تونس، معناها العائلات، عائلتي الأصلية هي موجودة في مدينة المكناسي سيدي بوزيد فيما، لكن حتى في حياة والدي لم أستطع أن أكون حاضرة معه كثيرا باعتبار أن البعد كل مرة أنا في مدينة بفعل وبتأثير شغال زوجي في الجيش الوطني، فالعائلة كانت مهمة كثيرا باعتبار أيضا أنا الأخت الكبرى، ووالدي رحمه الله كان رجل تعليم أيضا، كان يردد على مسامعي وأنا صغيرة الأخت الكبرى هي الأم الثانية، وأنا استمتعت كثيرا بأن أكون هذه الأم الثانية، فإذا بي وأنا الأم أجد أبنائي خارج تونس، إخوتي بعيدون، الصداقات أغلبها معناها يتلاشى مع مرور الزمن، فهذا الإحساس بالقرب من العائلة يسعدني كثيرا، وأحاول قدر الإمكان وعلى صحتي وغير ذلك أن أتفاعل معه.
0: نعم، ما رأيك فيما قالته الدكتورة نجوى؟
2: الحقيقة حضور العائلة قوي جدا في مذكرات نجوى عمامي، وهذا يجعلني أستدعي أو في يوميات، وهذا يجعلني أستدعي مذكرات سيدة عليا بابو، لأن حضور العائلة مميز، ومن خلال حضور العائلة نرى حضور الأنا الأعلى، ذلك الأنا الذي يشعر بالواجب. نعم. ويسعى أن يقوم بالواجب ويعطي قيمة كبرى للعلاقات العائلية، للانتماء. إذن فذلك يعبر عن انتماء لا معزلة للذات، للفرد، للأنا عنه، أن الذات ترى نفسها في مرآة ذلك الانتماء، وترى أن تلك الذات لا تكتمل إلا بذلك الانتماء. وفكرة الواجب حاضرة جدا، وفكرة المحبة والدفء العائلي حاضر جدا.
0: هناك دكتورة بسمة بن سليمان، هناك حوارية أيضا حاضرة، حوارية الواقع والحلم.
2: نعم صحيح. الحلم في الحقيقة هو ليس ذلك الحلم كما هو، يعني يمكن أن يكون موجودا في مذكرات أو في يوميات كحلم، حلمت بكذا، ولكن الحلم هنا هو يعني التوق إلى بناء عالم بديل من خلال هذه اليوميات، أن أنطلق، ذكرته في البداية، أن أنطلق من هذا اليومي، واليومي معروف بقسوته بضغطه، فأحوله إلى حلم. جلوسي على البحر فيه تسريح للنظر وحلم وخيال، وقوفي في المطار فيه حلم بذلك العالم الذي وراء الحدود، وحلم بمستقبل لأبنائي، مستقبل جميل. الحلم هو الأمل الذي بنته هذه اليوميات. الحلم أيضا هو التوقع أن الآتي سيكون على وتيرة ما أنا بصدد صنعه الآن، من استقرار، من أمان، من خروج من تلك الدائرة الضيقة التي وضعت فيها تحت التزامات العمل، وربما التزامات أبناء صغار في السن إلى غير ذلك. إذن فالحلم هو أن أصنع ذاتي من خلال هذه اليوميات، كيف أراها وكيف أريد أن يراها الناس، يراها الآخر، من أنا بالتحديد. أريد أن أعرف ذاتي انطلاقا من تلك الصورة ومن تلك النظرة التي تبدو قد لا ترى، قد لا ترى في الواقع، قد لا ترى في المرجع، ولكن اليوميات هي مرآة لهذه الذات الحالمة، هي حالمة بالأساس، ولكنها تسعى إلى تحقيق ذلك الحلم بشكل ما عبر الكتابة.
1: نعم، مشكورة دكتورة بسمة. سأضيف إضافة إلى ما ذكرتي، هو صحيح أيضا هناك الحلم الذي يتجاوز نجوى عمامي المرأة الأم إلى الوطن، فكأنني معناه أحاول أن أكون أنا نموذجا للمرأة التونسية التي نعرفها، المرأة الفاعلة، المرأة التي تشبه أمي وجدتي وجداتنا إلى معناها الماضي، في الماضي البعيد. ولهذا مثلا في إحدى اليوميات ذكرت أروى القيروانية، وذكرت معناها عقد قيران موضوع في متحف في سيدي يحيى في سوسة، يوثق لعقد قيران سنة 1700 أو 1800، وفيه شروط للمرأة التونسية. إذن
2: صديق القيرواني،
1: نعم، إذن فهو حلم بأن نكون، مع أن تكون وضعيتنا أفضل كما كنا نحلم بذلك ونحن فتيات في الثانوي وفي الجامعة، وأن تكون بلادنا أفضل كما نحلم دائما لبناتنا، لأبنائنا، لأحفادنا. هذا هو معناه يتجاوز الأنا إلى الآخر، إلى العالم الرحيب، إلى الوطن، إلى تونس التي نرى في أن تكون خالية من الأوساخ، خالية من الفساد، خالية من المصالح المتضاربة وغير ذلك من هذه الأمور.
2: إذن هو حلم الأستاذة التي لم تتخلص من ذلك البعد التعليمي، أنني أعلم بطريقة ما حتى من خلال مذكرات،
1: ولا نستطيع أن وظيفتي. حتى بناتي أحيانا يذكراني لبنتي، يذكراني لذلك، معناها دائما بقي ذلك المعلم الأستاذ الذي يوجه، الذي يحاول أن يوضح إلى غير ذلك.
0: وهذا لا يعدم إذن الحديث عن مجموعة من القضايا التي ترافق إذن هذا البوح وهذا الاعتراف. نعم. الذي نجده إذن في هذا الكتاب.
2: نعم صحيح. إذن أولا يجب أن نميز الاعتراف، هناك اعترافين في الحقيقة، نوعان من الاعتراف. طلب الاعتراف أن يعترف بي أنا هنا، أنا نجوى ولست تلك المرأة التي يستهان بها في لحظة ما، إذن فهذا اعتراف، اقتلاع لاعتراف معين. وهناك اعتراف آخر قريب من البوح في الحقيقة، وليس كاعترافات القديس أغسطينوس في القديمة، اعترافات بالذنب واعترافات يعني بالخطيئة، واعترافات بأنني، وتولستوي أيضا ذلك النزاع الاعترافي، أنني فعلت كذا، وتلك الصرامة الأخلاقية. نرى نجوى عمامي متوازنة في هذا المستوى، هو بوح، هو أقرب إلى البوح، بوح ربما بلحظات الألم، بوح بمسائل كانت ربما لا تجد راحة في قولها في العلن، ولكنها مع دفترها إذن صديقها تبوح وتعبر وتصرح بها. إذن هو بحث عن اللحظات الحميمية. نعم. الحميمية هنا أكثر منها اعترافات بالمعنى الرسمي لفكرة الاعترافات.
0: نعم هذا أكيد. وبالإضافة للتفاصيل اليومية والشؤون الصغيرة والتفاصيل الصغيرة، هناك قضايا. نعم. كبرى تخذينها إذن داخل. نعم. المجتمع. نعم. رفض الظلم، رفض استعمال المرأة إذن كصورة جاهزة أنها إذن أقل حظوة من الرجل، أو الرجل المتسلط، أو المجتمع الذي ينظر للمرأة نظرة إذن دونية، إلى ذلك من. نعم. القضايا التي يمكن أن يعيشها أي إنسان يعني في الواقع. نعم.
1: نعم. هناك في الكتاب ما ذكرته أستاذ محمد عيسى، معناها أثرت مجموعة من القضايا التي عاشها مجتمعنا. مثلا تجد في أحد اليوميات ذلك النقاش الذي أثير في مجلس النواب في هذا الطلاق الذي سيبرم عند عدول الإشهاد، وما يخفيه من ضربا لمكاسب الأسرة.
0: طبعا
1: لا أقول مكاسب المرأة،
0: مجال الأحوال الشخصية. نعم.
1: مجال الأحوال الشخصية
0: وأروى القيوانية في الذاكرة.
1: نعم. والتي يجب، معنى كنا نطمح في أن تكون أفضل، في أن نحقق العديد من الأمور التي كنا نطمح إليها. ستجدون أيضا في اليوميات ظاهرة تقتيل النساء بعد الثورة. إذن كل مرة نسمع بقتل الزوج لزوجته في أشكال معناها مرعبة ومروعة، تجعلنا نضع الإصبع على الداء ونحاول، أو معناها أحاول أنا من خلالي يومياتي، أن ألفت الانتباه إلى علماء الاجتماع، إلى علماء النفس، حتى نتجاوز ما يحصل. مؤخرا منذ تقريب 3 أيام استمعت إلى هذا التلميذ في سوسة الذي صور زميلته بالذكاء الاصطناعي ونشر فيديوهات مخلة بالحياة، أثر فيها كثيرا، كتبت في ذلك يومية. معناها كيف لتلميذ سنة ثانية ثانوي، معناها في 15 أو 16 من عمره، أن يرتكب أشياء مفروض في القسم، معناها تلاميذ هم زملاء أصدقاء، معناها لا نصل إلى هذا الانحطاط الأخلاقي.
0: نعم. وهذه قضية الذكاء الاصطناعي والتحديات الكبرى التي تعيشها مش فقط العائلة، حتى المدرسة والمعهد والجامعة، في تثقيف إذن التلامذة. نعم. والطلبة في كيفية استعماله، لأنه الآن يعني الذكاء الاصطناعي يعني يستعمل بطريقة إذن غير مقننة، ليس هناك ضوابط قانونية. صحيح. ومرجعية ثابتة، وليس هناك تثقيف وتدريب. نعم. و...
1: لكن ما نعم. يهزني هو غياب الأخلاق.
0: غياب الأخلاق،
1: لأنه عندما درست قديما معني في السنوات الماضية كنا نتحدث دائما عن العلم والأخلاق، معناها ان تركنا العلم وحده
0: هو نحن نعاني بعد اذنك مدام. نعم. نجوى، بعد الثورة نعاني من مسألتين، مسألة انعدام الأخلاق وانعدام العمل.
1: نعم
0: نعم
1: صحيح. كل تبع بعضه، معناها هذه السلوكيات التي صرنا نراها في كل مكان، معناها تذهب إلى المستشفى، إلى السوق، إلى معناها هناك عدم احترام.
0: أي.
1: هناك ألفاظ بذيئة، معناها صار أحدنا يحاول أن يتجنب معني بعض الأماكن، كأن الناس فقدوا البوصلة، فقد معني الأخلاق تدهورت
0: وأحرجوا انهيار.
1: ما لديهم البعض طبعا،
0: البعض طبعا عنها. نعم، أعود إليك وأنت من سيحكم على هذا وسيثري هذا فيما يتعلق بجمال جماليات الكتابة.
2: في الحقيقة النقطة التي يمكن أن تكون مفرزة لجمالية معينة هو هذا الجمع التفاوضي، اسميه هو تفاوض منطلقه تفاصيل صغيرة، تلك التفاصيل الصغيرة هي التي تفتح باب التفاوض مع الواقع، مع الشأن العام. هذا أهم جدا، وهذا يقرب اليوميات من المذكرات، لأن يعني المذكرات الأساس فيها هو الجمع بين الخاص والعام. إذا تلك المساحة من التفاوض وتلك المساحة من صناعة الذات بطريقة أخرى، وذلك الحضور للأنا هو حضور متوازن، حضور فيه قمت بكذا، فعلت كذا، رأيت، تأملت بطريقة فيها هدوء ومرونة تقرب الكتابة من الآخر، من القارئ. إذن فهي دعوة لقراءة الذات بطريقة فيها تأمل، يعني فيها ذلك التفاوض بينني أنا الكاتبة وأنت القارئ، هناك مساحة للحوار. إذن أهمية هذا الحوار إذن مبني على نوع من التفكيك الذي يطرح إمكانية الحوار. هنا يمكن أن نتحدث عن جمالية معينة، عن إنشائية معينة. أنا أنشئ، أنا أكتب، أنا أقاوم بكتابتي لأصنع ذاتا مثل ما أراها أنا ومثل ما أريد أن يراها الآخر، على شكلة ما يقول به لاكان في أنني لا يمكن أن أرى ذاتي إلا في مرآة الآخر. وفي هذه الدفاتر دعوة للآخر أن يرى ذاته من خلال مرآتها هي الشخصية.
0: نعم. تطور مشروع الكتاب إذن في هذا الكتاب، إذن هناك احتفاء بالواقع بقضاياه برهاناته في مقابل إذن تقلص حضور الذاكرة بشكل كبير.
1: نعم، من خلال تجربتي في كتابة اليوميات معناها لاحظت معناها هناك تحولات، هذه التحولات يمكن ألا نلتفت إليها ولا ننتبه إليها. معناها الذات البشرية أنا كذات عندما أقرأ يومياتي وما يحصل لي يوما بعد يوم ولاحظ أنني أتغير أنا أيضا،
0: أكيد،
1: ويمكن أن أنتبه إلى ذلك. لكن عندما نجد الأمور محددة ومدونة ننتبه إلى ذلك.
0: الآن أقترح عليك لكي ننهي هذا الحوار الجميل معكما إذن فقرة قصيرة إذن من الكتاب بصوتك دكتورة نجوى، تفضل.
1: نعم. يوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، نتصور ونحن في فورة الشباب وعنفوانه أننا نملك كل الحقيقة، ويصور لنا اعتدادنا بأنفسنا وثقتنا في قدراتنا أننا نسير بخطى رصينة واضحة بكل مسؤولية وحرية. هو غرور الشباب الذي يدفعنا إلى رفض النصح، وربما هو صراع الأجيال الذي يجعلنا ننظر إلى والدينا نظرة نقدية، فهم عندنا تقليديون محافظون ونحن نحمل فكرا حديثا متنورا. هو غرور مدمر أحيانا يقودنا إلى خيارات خاطئة وآلام وأوجاع نتعلم منها ونعتبر، فنحن لا نتعلم من فراغ بل من تجاربنا ومن خيباتنا. هي سنة الحياة تتكرر وتتواصل من جيل الآباء إلى الأبناء.
0: شكرا دفتري صديقي دكتورة نجوى عمامي. في الحقيقة سعيد جدا إذن دكتورة بسمة بن سليمان إذن بحضورك بضافاتك، شكرا لك.
2: شكرا يعيشك
0: دكتورة نجوى. إذن شكرا
1: شكرا شكرا، كان لقاء ممتعا حقا بما أثرتمه وما أشارت إليه الدكتورة بسمة.
0: دعوة إذن للقارئ التونسي إذن للاطلاع إذن على هذه التجربة الجديدة. دكتورة نجوى عمامي مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب تصادق على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. اليوم صدور النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الحالية على أن يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتجات تونسية بهدف تحسين القدرة الشرائية للمستهلك وتشجيع المنتوج التونسي. كل مواطن تونسي سيتحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد، وقريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا وفق وزير الصحة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تعلن تنفيذ إضرابا قطاعيا على مدى 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء، والمجلس البنكي يعتبر الدعوة إلى الإضراب غير مبررة، مؤكدا أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يؤكد الاتفاق في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. القيادة العسكرية الإسرائيلية تصدر تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، وفق ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. واستقرار أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين على المحادثات بين أمريكا وإيران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم.

من الإذاعة الوطنية التونسية تأتيكم مستمعين الكرام تحية الأمل والجمال وحب الحياة. مهما تقادم الزمن ومهما تعددت الأمكنة، فإن مشهد يوم جديد يولد هو مشهد جميل لا يفقد أبداً نكهته وجدته في التعبير عن الأمل والجمال وحب الحياة. إن مشهد يوم جديد يوقظ في نفس الإنسان معاني الفرح والسرور والشوق إلى بعيد الآفاق، فلتكن مباركاً أيها اليوم الجديد ومليئاً بالنشاط والحيوية والإضافة والامتياز والإنجاز.

الهدف والوسيلة. الطريق إلى الهدف طويل ويجب أن يكون طويلا، وهو صعب ويجب أن نصبر عليه، وإلا فلن ننجح في أي علم أو فن أو شيء آخر. فكل شيء له أصول، وهذه الأصول مثل البذور بعيدة وعميقة، ولأنها بعيدة فالطريق الذي تبدأ منه طويل وشاق، وكثيرون تعبوا في أوائل الطريق أو في منتصفه، ولكن الإنسانية تدين بتقدمها لكل الذين بدأوا بالعزم والحزم وصبروا حتى النهاية وكسبوا الرهان ومهدوا طريق البناء والتأسيس للآخرين.

قال أحد الحكماء: انتشرت في بستان العالم ورود الأمل فاقتطفها الناس كما شاءوا. وقال آخر: تتفتح للقلب أزرار كأزرار الورد. أخبرتني الوردة عن قدومها بأريج عطرها الفواح، وقالت لي بلغتها الصامتة: أنا الضيفة الزائرة، وزيارتي قصيرة كطيف الكرى، عجلوا بالتمتع باللحظة العابرة التي أتفتح فيها، وتذكروا أن الوقت سيف باتر، فأنا أنشر عطري على من يستنشق روحي.

0: الورد.
1: قال غاندي: إنني أعتقد أن لب جميع الأديان واحد، وإلا لما كانت أدياناً، فأنا أعتبر

هو الذي يجعلني أشارك سواي همومهم وحاجاتهم. ويضيف غاندي قائلاً: والحب بين الأفراد هو إكسير التقدم، فأنا أعتبر أني أصل إلى أقصى ذروتي باندماج نفسي في نفوس الآخرين، وليس حبي لرفقائي متوقفاً على اتفاقهم معي أو اتباعهم لي، إذ إني أبتسم لمن يعارضني، فعدم الولاء لآرائي هوة يسهل علي عبورها بالمودة والحب. العمل من أجل غرض حق يكسب النفس نبلاً مهما كانت نتائجه ضئيلة، إذ إن الوسائل أهم من الأهداف، والوسائل هي التي تخلق الرجال، ولا بد أن تكون طاهرة بديعة. الحضارة كما أعتقد هي قبول بل تشجيع لأوجه الاختلاف، وبذا تصبح الحضارة تعبيراً مرادفاً للديمقراطية، فالشدة والعنف والضغط والإكراه كلها على النقيض من الحضارة والديمقراطية.

دنيتنا تصبح جنة، ربي حقق ما نتمنى، ودنيتنا تصبح جنة.

0: الناس خيان انت ليا وانا ليك يا ليت الناس خيان انت ليا وانا ليك في كل وقت وكل مكان تحن عليا نحن عليك.
1: الجزر التي يغمرها الماء كما يحدثنا عنها أحمد إبراهيم الفقيه. تلك الجزر التي كان يملأها النور وتضج بالحياة، ثم جاء الزمن هادرا يغمرها بمياهه لتغوص في القاع إلى الأبد. تلك الجزر التي غنت في حدائقها عصافير الطفولة، ونحن ننظر باندهاش إلى الحياة ونظن أن العالم ملك لنا، ثم جاء الزمن غير عابئ بنا ليغمرها بللاً وتختفي عن أبصارنا إلى الأبد. تلك الجزر التي يغمرها الآن الماء، ما السر في هذا الحنين الجارف الذي يشدنا دوماً إليها؟ في حين يبدو الحاضر فصولاً غير متكاملة نعيش ونحياها ونمضي في تيار الحياة معها ومع متاعب الحياة اليومية وهمومها، مترقبين متوجسين مستسلمين للذي يأتي، غير قادرين بحكم وجودنا على قلب الصورة على أن نحيط بكل الجوانب لهذه الصورة. وفي حين يظل المستقبل دائماً أرضاً مجهولة لا مجال لمعرفة أسراره سوى تكهناً وأملاً وأمنيةً، فإن صورة الماضي تبقى وحدها الصورة الحقيقية الواضحة التي نلجأ إليها بأبصارنا ونحن على يقين من كل تفاصيلها وخطوطها وألوانها. ولا شك أننا ونحن خارج الصورة أكثر قدرة على تأملها ومعرفة أسرارها، فما كنا نراه ونحن بقلبها ألغازاً أو طلاسما لم يعد ألغازنا الآن. إننا نقرأها الآن كما نقرأ صفحة من كتاب القراءة، فالمشاهد كلها كاملة أمام أعيننا، ولعل هذا هو ما يمنح أيام الطفولة والصبا هذا السر الذي يأسرنا إليها ويجعلنا ننسى في تذكرها حتى مباهج أيامنا الحاضرة. يشدنا الحنين إلى تلك الجزر التي يغمرها الماء، إلى تلك الأيام التي مضت ولن تعود، تلك الجزر التي غنت في حدائقها عصافير الطفولة وسهلت فوق أرضها جياد الصبا، ثم جاء الزمن غير عابئ بنا ليغمرها بالماء وتختفي من أبصارنا إلى الأبد.

والفلوكة تجري في أصفى في أصفى مية، والفلوكة تجري في أصفى في أصفى.

حضرات المستمعين في كل مكان، هذا يوم جديد يأتي، وهو كيان متفرد متميز له في التاريخ رقم لا يتكرر أبدا. ولأنه يأتي هكذا متفردا ومتميزا ولا يتكرر، فلماذا لا نحرص على أن يكون ذا مذاق خاص من حيث الشكل والمحتوى؟ يومنا الجديد لن يكون متفرداً ولن يكون متميزاً إلا إذا نحن تفاعلنا معه بمعاني الأمل والجمال وحب الحياة. فليكن حضرات المستمعين الكرام، هذا اليوم الجديد الذي نستقبله معاً يوماً ذا مذاق متميز ومفعماً بالتجاوز والإضافة وبالعمل المفيد الذي يمكث في الأرض وينفع الناس.

0: كنتم مع عنه الكلام. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: الحمد لله الوارث الجامع المانع، نحمده حمدا كثيرا طيبا يليق بجنابه العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المهتدين وسيد المرسلين، القائل فيما صح عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحبتي في الله مستمعي الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع شرح أسماء الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. النور هو اسم من أسماء الله جل وعلا، قال سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها. ذكر أهل العلم أن النور معناه الظاهر الذي به كل ظهور، فبنوره يبصر ذو العماية، وبهدايته يرشد ذو الغواية. فلولا نور الله ما أبصر مبصر، ولا أنيرت ظلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات. ونور الله هو حجابه، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور سبحانه، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فمثل نور الله في قلب العبد مثل المشكات المضيئة. والنور أعزائي المستمعين فاعل وقابل. الفاعل هو مفيض الأنوار جل وعلا، والقابل هو قلب المؤمن، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ونوره نور الهدى والإيمان، فاللهم اجعل هذا النور يسري في قلوبنا يا بديع السماوات ومحصي الحصى في الأرض. أحباب الحبيب محمد، نور الله قلوبكم بنوره. والبديع اسم من أسماء مولانا جل وعلا، ومعناه على ما فسره أهل العلم: هو الذي فطر الخلق مبتدعا له على مثال لا على مثال سابق. ومعناه على ما فسره أهل العلم: هو الذي فطر الخلق مبتدعا له لا على مثال سابق. قال جل وعلا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والبديع هو المبتدع، أبدعت الشيء أي اخترعته لا على مثال سابق. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث لما لم يسبق لأحد إنشاؤه. فالكون كله بما فيه يقر للبديع سبحانه بوحدانيته وعظمته، ويدين له بالطاعة، فهو بارئ الكون وخالقه وموجده من غير أصل ولا مثال يحتذى. فلا عجب أن خلق آدم من طين، وأوجد عيسى بلا أب. والبديع أحباب رسول الله له معنى ثان، أنه تعالى لا مثيل له ولا شبيه، فهو جل ثناؤه بديع، أي ليس له مثيل، فيكون على هذا من صفات ذاته جل وعلا. مستمعي الأكارم، هذه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فادعوه بها. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا نافع يا ضار، يا نور السماوات والأرض، يا بديع يا مبدئ يا معيد يا محصي، نسألك غفران الذنوب. وصل اللهم على البشير النذير وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: Thank you.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الأستاذ محمد الأمين.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس السنة.
0: رياضة.
3: ثقافة.
0: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
3: ولا حتى من 20. معكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. مركز العلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز العمل موفى جوليا القادم، ومعرف صحي موحد لكل تونسي قبل موفى السنة الحالية. نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى و43 هكتارا من الغابات تضررت بسبب الحرائق، ووزارة الفلاحة تدعو اليقظة والمراقبة لمجابهتها. اليوم صدور النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الحالية على أن يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تدخل اليوم في إضراب قطاعي يمتد 3 أيام. بداية من 25 من جوان الجاري الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة بهدف تيسير الوصول إلى الكتاب التونسي واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. في العالم مسؤول أمريكي يقول إن القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة في لبنان لمنح المسؤولين الأمريكيين معلومات دقيقة بشأن القتالية هناك. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يؤكد أن الاتفاق في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وفي جنوب السودان أعلن إجراء أول انتخابات في ديسمبر بعد تأجيلات متكررة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس السنة.
0: رياضة.
3: ثقافة.
0: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24.
0: مش من عام.
3: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM. في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM. في جبلي على 104.6 FM. في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل، مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتوا. نهاركم طيب، نهاركم مبروك. اليوم 23 جوان 2026، 8 محرم 1448، توا 6:05، وهذه إذاعتكم، إذاعتنا، أولى الإذاعات، أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة التوينس الكل، في صبحية التوينس الكل. زيدا يوم سعيد من توا للتسعة متاع الصباح. أمنوا من قدام الكونسولات في الإخراج الإذاعي اليوم كريم المدب، مرحبا بك كريم. معنا في التنسيق حميد الورغي، أهلا وسهلا بحميد. وفي الإخراج الرقمي سمية زواوي، نهارك زين سمية. من قدام الميكروفون نبيل عبيد، تتمنى لكم وين ما كنتوا يوم سعيد.
2: رب

الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا.

0: نقول صباح الخيرات والمسرات لكل التونسيين والتونسيات وين ما كنتوا في مختلف ولاياتنا أيضا خارج تونس. نهاركم زين ومرحبا بكم، أهلا وسهلا. اليوم في بلادنا شروق الشمس كان في تمام الساعة الخامسة وغروبها يكون في 7:43. كالعادة نعطيكم أوقات الصلاة بالنسبة لليوم: صلاة الصبح 3:08، الظهر نص نهار 28، العصر اليوم 4:13، صلاة المغرب 7:45، وصلاة العشاء 9:35 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. ربي يتقبل منكم الناس الكل صلواتكم وأيضا دعواتكم، إن شاء الله أي حاجة تتمنوها في الوقت هذية في الصبحية هذية، وقت اللي تحلوا عينيكم وتبدأ الدنيا صافية والهواء نظيف، وقت اللي تبدأ المدينة تفيق واحدة واحدة، المدينة نحكي على المدن الكل متاع تونس، وصوت العصافرة كهو هو اللي رفقنا مع صوت الإذاعة، مع صوت الراديو، صوت الإذاعة الوطنية اللي فيها تسمعوا كل يوم دعوة خير نحضروها لكم ونسمعوها لكم من القلب للقلب، إن شاء الله تكون مقبولة ومستجابة يا رب.
1: دعوة خير،
2: الدعوة هذه ليك ولكل إنسان عزيز عليك، الله لي خليها بي ويبعد كل سوء عليك، الله يعطيك اللي يرضيك ويحبب خلقه فيك، يعطيك المال والرزق الحلال وصحبة الرجال اللي معاهم العشرة الطوال.
1: دعي وتخير.

كم نعمة لك عندي لست أحصرها فيما سيأتي وفي الماضي وفي الحين.

يسأل على الوقت تقول له توا 6:18 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، تنجموا ديما تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية. تفرحني برشا مساجاتكم وأيضا ملاحظاتكم. انتوا للتسعة متاع الصباح مجموعة من الفقرات والاستضافات كما عودناكم. أول حاجة خلينا نتمناو الحظ الوفير وكل النجاح لصغيراتنا اللي ماشيين اليوم الثاني لمناظرة السيزيام. اليوم عندهم زوز اختبارات، اللغة الفرنسية والإيقاظ العلمي، والانطلاقة تكون في 8 متاع الصباح حتى للتسعة يعديوا المادة الأولى ساعة من زمان، وبعد عندهم فترة راحة بنص ساعة من 9 لـ9:30، وبعد يرجعوا ويعديوا امتحان الإيقاظ العلمي من 9:30 حتى للـ10:30 ساعة أخرى. هذه بالنسبة لليوم المناظرة اللي تختتم غدوة باجتياز مادة الرياضيات. ربي معكم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم الكل، وتدخلوا للمعهد النموذجي كما تتمنوا وكما تحبوا.

0: أكيد كل صعب في الدنيا ممكن يهون بيش بالعزيمة برشا عزيمة. أك علاش ديما نقولوا ما تسلمش كبش ديما في اللي تحب توصله في أي حلمة من حلماتك في أي برنامج أنت تسعاله ما تسلمش وأكيد مش توصل، وهذا اللي نتمنيه لكل واحد فيكم وفينا زيدا. إن شاء الله نحن نقدم لكم مادة إذاعية جيدة تليق بكم هذا الصباح من توا للتسعة، هذه أمنيتنا الأولى، فمرافقة طيبة لكم الكل وتتحقق متعة الاستماع لموجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اللي خارج توا من الدار وما يسمعنيش 7:30 نعطيوها فكرة أولى على طقس اليوم. الطقس الساعة في العالم الكل معناها صيف ما يشبهش للصيف اللي تعودنا به، أوروبا جيراننا مش بعيد علينا، فموجات كبيرة من الحر اللي تثبت في مشاكل وفي أضرار للناس، فما شكون توفى من شدة الحر في فرنسا، نحن ربي يلطف بينا وببلادنا. طقس اليوم 23 جوان، في سحب قليلة في بعض الغيوم بالشمال والوسط، تتكاثف السحب هذه بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية، من المنتظر أنه تظهر بعض الخلايا الرعدية المحلية، لكن الحرارة تكون بين 30 و40 درجة مع ظهور الشيلي في الجنوب، بالنسبة للبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب طيلة اليوم. هذه فكرة أولى. 7:30 ناخذوا نشرة مفصلة كما عودناكم من المعهد الوطني للرصد الجوي. أما توا نسمعوكم غنية.
1: قالت لك

عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي عندك من

0: برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

6:31 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم طيب مستمعينا مستمعاتنا، ومرحبا بكم مرة أخرى مواطنين معكم للتسعة متاع الصباح. وكما كل يوم نحكيو على مجموعة من الفقرات وعنا مجموعة من الاستضافات. نحن ديما كي نبدأو اللوجو على النجاحات، أي وش خير من نجاح. نسعى ديما أنه نشوفوا شنو عملوا ولاد وبنات تونس، شنو قدموا، شنو زادوا، كيفاش رفعوا الراية عاليا، لأنه كل واحد فينا مسؤول في الحكاية هذية، كل واحد في اختصاصه كبار وصغار، كل واحد يحاول، وإن شاء الله المحاولات الكل تكلل بالنجاح. اليوم نحكيه على مجموعة من الشباب صغار في العمر لكن إنجازهم كبير. شنو إنجازهم؟ باش نعرفوا توا في فقرة النجاحات.

0: نجاحات نجاحات.
1: في نجاحات اليوم نحكيه على مجموعة من الشباب، هو فريق كامل اسمه ديسكوفري 2 من منوبة. الشباب هذوما ينشطوا في نادي يقدموا في كل ما يتعلق بالروبوات والروبوتية في تونس، يعني هما ماشيين نحو التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. الشباب هذوما شاركوا في نهائيات دولية عالمية مع مجموعة من البلدان ومجموعة أيضا من الفرق، أكثر من 37 فريق، أكثر من 17 دولة. وين صارت النهائيات؟ صارت في مدريد وتحديدا في جامعة في مدريد اسمها الكلا. الحدث هو أوروبوت جونيور 2026، والشباب الموهوبين التوانسة اللي مشوا من تونس حصدوا المركز الأول عالميا بفضل ذكاء وإبداع، جلبوا الانتباه، العالم الكل تلفت لهم. فخر كبير لأبناء تونس أنه نرى العالم متاعنا يرفرف وفاش في التكنولوجيا في الحداثة، وهذايا يخلينا أكيد نفتخروا ونشوفوا صور. هذوما الشباب، تصفيقة كبيرة عليهم، هذا شباب تونس اللي نحبوه، وإن شاء الله القادم يكون ديما أجمل ليهم ولتونس، لأنه وقت اللي نلقاو جيل ماشي في الاتجاه هذايا التكنولوجيا باهية، يلزم نعرفوا كيفاش نستغلوها وكيفاش نستعملوها ونجموا نعملوا منها العجب في الروبوات، مش حاجة سهلة. فهنيئا لكم فريق ديسكوفري 2 التونسي بهذا التتويج العالمي.

6:37 دقيقة الموجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. التوينسة بين البارح واليوم على شنو يحكيوا؟ يحكيوا على إضراب البنوك لمدة 3 أيام انطلاقا من اليوم. في الأثناء المجلس البنكي والمالي يقول باش يتم خصم أيام الإضراب من الأجور والمنح في حال تنفيذ الإضراب. الإضراب هذية اللي تم الإعلان عليه واللي دعاوا له أيام 23 و24 و25 جوان 2026. يجي بيان من المجلس يقول فيه اللي تطبيق أحكام القانون وكل الترتيبات الجاري بها العمل مش يتم تتبعها بما يترتب عليه اقتطاع أيام التوقف عن العمل من مستحقات الأعوان المعنيين. جميع البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026 تنفيذا للأحكام المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع. هذا اللي قاله المجلس. الموقف هذايا يجي في وقت تمسك فيه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ الإضراب بعد تعثر المفاوضات حسب ما يقولوهما وعدم التوصل إلى اتفاق مع طرف المشغل حول جملة من المطالب القطاعية أولها الزيادة في الأجور. هذا فيما يتعلق بالإضراب. ما التونسي يسأل اليوم أي شو معناها؟ ديستريبيتور يخدم ولا ما يخدمش؟ ديستريبيتور يخدم لكن الخدمات في البنوك هي التي تتعطل. ومواكبة أيضا في الأخبار مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. مواضيع أخرى نكملوا نحكيوا فيها في ساعتنا هذه بعد لنسمع أغنية.

جد تحية لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا، تحية خاصة لأبائنا وأمهاتنا لأنه مش نتحدثوا على جرايات التقاعد، بما أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلم كافة المنتفعين بالجرايات اللي تم الشروع منذ الأمس في صرف جرايات التقاعد. هذا بالنسبة للبنوك، البارح اللي مشى نجم ياخذ الجراية متاعه عبر التحويلات البنكية، أما التحويلات البريدية تكون انطلاقا من اليوم 23 جوان 2026 يتم صرف كل الجرايات بالنسبة إلى التحويلات البريدية للمتقاعدين، 46 دقيقة للي يسأل توا على الوقت.

صباحكم صحة وفرحة ورزق وطمأنينة وراحة بال ونجاح في كل خطوة من خطواتكم. الدنيا سخنت مع فصل الصيف، نحكيه للأسف الشديد على الحرائق، للأسف الشديد نحكيه على الحرائق وبرشا فخر نحكيه زيدا على رجال تونس ونسائها والحماية المدنية. البارح تمت السيطرة على الحريق اللي اندلع في غابات بابوش في عين دراهم، لكن مع كل حريق توجعنا قلوبنا على المخلفات متاعو. وكعلاش في وزارة الفلاحة صارت جلسة لمتابعة موضوع الحرائق في بلادنا، 396 حريق، 190 هكتار من الأراضي المتضررة منذ بداية الموسم. المتابعة هذه كانت بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عز الدين بن الشيخ البارح في مقر الوزارة لتقييم الوضع الحالي للحرائق والوقوف على حجم الأضرار والتدخلات المنجزة للحد من انتشارها. المعطيات المقدمة خلال الجلسة هذه تقول اللي 396 حريق منذ غرة ماي 2026 إلى غاية اليوم، مع تأكيد اللي أغلبها كان محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة. حسب الإدارة العامة للغابات شملت الأضرار نحو 147 هكتار من زراعة القمح والشعير، 43 هكتار من الغابات والأشجار الغابية، ثم أضرار أخرى محدودة طالت 15 هكتار من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. لكن مؤلمة جدا رغم اللي هي مش مساحات كبيرة، لكن أضرار وأضرار يلزم نشوفوا كيفاش نجموا نحدوا من الحرائق هذية. أعوان الغابات قايمين بالواجب، سكان المناطق الغابية يلزم يحلوا عينيهم أكثر، وأيضا أعوان الحماية المدنية ديما في الموعد. تم التأكيد على الدور اللي تطلع به المنصة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الحرائق. المنصة هذية فيها المتابعة الآنية وأيضا الاستعانة بالطائرات دون طيار والدوريات المشتركة ووحدات الحرس الوطني لرصد الحرائق في مختلف الولايات والتدخل السريع عند الحاجة. دعا وزير الفلاحة إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة المستمرة خلال الفترة القادمة، بما أنها فترة السخونة فيها ارتفاع لدرجات الحرارة، ومواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة لحماية الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي متاعنا. ربي يحمي تونس بكل أراضيها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، ونحن الكل يلزم نكونوا عيون مفتوحة وبرشا يقظة مش نحميه، وخاصة الغابات متاعنا والمناطق الغابية وأراضينا من هذه الحرائق. قد تكون من شدة الحرارة كما قد تكون بسلوك غير واعي، واحد يقعد وبعد كيف سيجارو يرمي البوت هذيك متاع سيجارو تنجم تعمل كوارث كيف كيف، شوية بالنار مع انعكاس الشمس ينجم يسبب حريق. اللطف عليكم الكل، وإن شاء الله ديما أمنين وسالمين. 56 دقيقة كهو كريم خليوها تغني، صوتها يرافقنا كل صباح، ديما نختموا به ساعتنا الأولى صوت فيروز في الكوكتيل هذا يوم. بعد عنا نشرة أخبار السبعة فيها كل المستجدات الوطنية والعالمية، نرجع نكملوا بعد الأخبار ونرجع بفقرة الخبير اليوم، خبيرنا في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. على شنو نحكيه؟ نحكيه على الكونجيات، صيف توا، أبقوا معنا راجعين بعد الأخبار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها، السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ونزيد في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
1: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. مركز العلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهل البسوسة يدخل حيز العمل موفى جويليا القادم، ومعرف صحي موحد لكل تونسي قبل موفى السنة الجارية. تضرر نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى و43 هكتارا من الغابات بسبب الحرائق، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة والمراقبة لمجابهتها. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تدخل اليوم في إضراب قطاعي يمتد 3 أيام. وفي العالم، واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وترفع عقوبات على طهران في إطار اتفاق وقف الحرب بين البلدين. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة حوار أمس مع نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم انطلاق الأشغال الخاصة بمستشفى الملك سلمان بالقيروان، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا لاستقبال المرضى بحلول سنة 2029. كما أعلن إحداث مركز للعلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة سيدخل حيز العمل موفى جويليا المقبل.
8: نعلن على أول مركز للأكسجين المضغوط في القطاع العمومي. تعرفوا مدسيني باربار موجودة كان في المستشفى العسكري في تونس. خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله لأخر جويليا يقع بداية استغلال مركز طب الغوص في مستشفى سهلول تابع لقسم الاستعجالي، ومركز إيبربار باش معاش يتقلوا الحالات اللي يلزمهم علاج بالأكسجين المضغوط، قرب الخدمات هذه بتاع السنتر دوكسيجيني بربار في مستشفى سهلول، ويكون إن شاء الله يشع على منطقة الوسط والجنوب.
7: ومن جهة أخرى، أعلن وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن كل مواطن سيتحصل قبل موفى السنة الجارية على معرف صحي وطني موحد، مضيفا أن الوزارة أسندت حتى الآن أكثر من 15,000 معرف صحي. وأشار في هذا السياق إلى قرب إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن، صحتنا، التي ستشكل فضاء رقميا موحدا وآمنا يمكن كل مواطن من النفاذ إلى ملفه الصحي الإلكتروني والاطلاع على مختلف معطياته الصحية باستعمال المعرف الصحي الخاص به. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أمس إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة، والتي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق الحرائق بمختلف جهات الجمهورية أن عدد الحرائق المسجلة منذ الأول من مايو الماضي إلى غاية 22 من جوان الجاري بلغ 396 حريقاً، وبيّنت الإحصائيات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير، و43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتارا من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل مضيها في تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر على مدى 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء، ويأتي هذا الإضراب على خلفية مطالب مالية تتعلق بالزيادة في الأجور. وفي بيان له أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذه، مبينا أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صرفت الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026، ودعا إلى تغليب المصلحة العامة والمحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية. تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 على أن يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وفق ما أفادت به المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر.
9: المسارات الجديدة باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره 23 جوان في نسخته الأولية، وبعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون خال العديد من الاختصاصات اللي فيها أفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجيات متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
7: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أمس إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمستهلك وتشجيع المنتوج التونسي. ودعا رئيس المنظمة لطفي الرياحي إلى توحيد القائمات المدرسية على مستوى وطني لتشمل جميع المستلزمات.
10: وزارة التربية في السنة فارتة عملت قوائم واحدة لكن متضمنتش الميدعة والمحفظة، وهنا نطلب بكل لطف من سيد مدير التربية لإدراج الميدعة والمحفظة ضمن القوائم واحدة، وهنا باش نوحدوا القوائم الكل وتنقل. نعرفوا نحن الغلاء نتاع الميدعة والمحفظة خاصة الموردة، وهنا نأكدوا على حصريا تكون القوائم لمنتوجات تونسية. هذا سعي المنظمة لتحسين القدرة الشرائية المستهلك ولتحسين زادة كيف الإنتاج التونسي، ونحن تعرف المنظمة عندها شعار عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس من حاجات اللي نخدم عليها. قائمة الموحدة ما تجبرش على شراء منتوج أجنبي، قوائم الموحدة هي تخفف راهو برشا العبء على تونسي، ما تخلوش يجبر على اتخاذ مواد أخرى ولا تكلفة كبيرة بها.
7: أطلقت أمس جمعية العمل ضد الإقصاء مشروع أكاديمية الإدماج التابعة للمؤسسة بهدف تقديم فرص ل 120 شابا وشابة من خريجي الجامعات لتعزيز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي في جهاتهم عبر دعم أصحاب الأفكار وتحفيزهم على تثمين الثروات المحلية لتطوير مشاريع مجددة. المدير التنفيذي للجمعية رفيق بركيز يضيف:
11: مشروع تخدم في 6 ولايات باجة سليانة والكاف بنزرة توزر جربة، لاحظنا اللي فما جهات فيهم ثروات طبيعية مي البوتنسيال هدايا مش مستغلية، وميم طو عندنا شباب عنده ديبلوم نجم يكون انجينيور نجم يكون ايزات ومش لاقي عمل في الجهة نتاعو. نحاولوا نوفقوا بين الحاجتين هذوما من خلال تكوين في القانون في الاقتصاد مونتاج دو بروجي ل 120 شاب 50% نساء و 50% ولاد يخدموا على حاجة تيبيكمون نتاع القرية نتاعهم ولا الجهة نتاعهم، ويعملوا مشاريع غاديكا قادرة باش تخلق الثروة في المناطق نتاعهم، وعلاش لا يخرجوا من المنطقة نتاعهم بعد نطاق الوطني وعلاش لا العالمي.
7: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة ألقاها لدى مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية المنعقد أمس بالعاصمة الأردنية عمان، أكد أن الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. وجدد الوزير موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بين أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي. وتم خلال لقاء جمع وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن أيمن الصفدي، تم التطرق إلى المجالات الحيوية التي يمكن تطويرها من أجل إرساء تعاون مثمر لا سيما السياحة والسياحة الاستشفائية، فضلا عن التبادل الجامعي وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة. كما التقى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي برئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق وعدد من كبار رجال الأعمال الأردنيين ومسؤولي الغرف التجارية الأردنية، وتم التأكيد بالخصوص على أهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي الأردني وتنظيم منتدى أعمال تونسي بالأردن ومنتدى مماثل بتونس ودعم مبادرة إرساء منصة تجارية رقمية تونسية أردنية لتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين. وأقر مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان أمس اعتماد وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة لمدة 5 سنوات خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي فترة ولايته موفى جوان الجاري.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيام.
7: أهلا بكم من جديد. رفعت الولايات المتحدة عقوبات كانت تفرضها على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من يوم أمس، وذلك بعد أول محادثات في إطار اتفاق إنهاء الحرب بين البلدين، في حين أفاد مسؤولون بهدوء الأوضاع في لبنان بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أنحاء المنطقة. وسمحت الولايات المتحدة ببيع النفط الإيراني مما خفف العقوبات المفروضة منذ عشرات السنين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران مقابل التزامات تتعلق بعملية التفتيش النووي وحرية المرور عبر مضيق هرمز. في غضون ذلك قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، قال إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وقال قاليباف من جهة أخرى إنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فقد أكد أن طهران لم تبحث برنامجها النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة خلال محادثات يوم الأحد الماضي مع الولايات المتحدة في سويسرا. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى ختام هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا كريم المدب ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. مركز العلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز العمل موفى جويليا القادم، ومعرف صحي موحد لكل تونسي قبل موفى السنة الجارية. تضرر نحو 147 هكتاراً من الزراعات الكبرى و43 هكتاراً من الغابات بسبب الحرائق، ووزارة الفلاحة تدعو إلى اليقظة والمراقبة لمجابهتها. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تدخل اليوم في إضراب قطاعي يمتد 3 أيام. وفي العالم، واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وترفع عقوبات على طهران في إطار اتفاق وقف الحرب بين البلدين. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
12: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: بيكم على موجات إذاعتكم لإذاعة الوطنية التونسية. صباحكم مبروك سعيد في يوم سعيد اللي انطلق الستة متاع الصباح ويتواصل حتى للتسعة. معكم مستمعينا ومع كامل الفريق نكملوا مع كريم حميد وسمية. معنا اليوم كما كل يوم في رئاسة التحرير رانيا بوتوريا، وفي وضع قائمة الأغاني أمين الشبلي، وانتم الغالين على قلوبنا مستمعينا وين ما كنتوا في الساعة ذي. مش نمشيوا لفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. كنت تذكروا كنا حكينا على العطل خالصة الأجر في القطاع العام، اليوم مش نحكيه على القطاع الخاص. صيف الناس كل تحب كونجيتها، أي عامل من حقه أنه يرتاح. شنو يقول القانون في الشأن هذية؟ كل عامل في القطاع الخاص قديش عنده الحق؟ قديش من يوم عطلة على قديش من يوم عمل؟ كيفاش ينظم القانون الحكاية هذية؟ هذا موضوعنا مع خبيرنا اليوم. 7:30 نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا الطقس وأخباره، ثم ناخذكم لبلاصة مزيانة من بنزرت ثم بعد نتعرفوا على تفاصيلها. لكن تو يقولوا لي حاضر سي حافظ، ملا نمشيو مباشرة لحافظ العموري وفقرة الخبير. الخبير الخبير سي حافظ، يومك سعيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: صباح النور ليك ولمستمعيك.
2: كما قلت كنا تحدثنا على العطل خالصة الأجر في القطاع العام، اليوم نحكيه على القطاع الخاص لأنه عدد كبير من العملاء في الخاص يتسألوا قديش نجم ناخذ كونجي يكون خالص الأجر، وقديش يعطيني القانون، وشنو حقوقي كما شنو واجباتي في الشأن هذا.
3: طيب طبعا احنا في القطاع العام خاصة الوظيفة العمومية المسألة واضحة، عادة يكون شهر من إلى ما نقوله احنا عطلة رزنامية. وقت نقوله علاش هكا؟ معناها وقت نقوله راه في الشهر هذاك كان يجيو أعياد رسمية دينية ولا وطنية ولا أي حاجة باش تجي في الشهر هذاك، راه ما نخرجوهمش ما نزيدوهمش على الكونجي. بينما في القطاع الخاص راه ديما نحسبه نقوله من أيام العمل، مثلا أقل حاجة تعطيها مجلة الشغل هو 12 يوم من

0: نزيدوه نهار كون جي مثلا ما كان ياخذ 12 يوم
1: على
0: من
1: كل
0: ايام
1: خمسة
0: العمل
1: سنين نهار
0: نزيدوه
1: كونجي.
0: نهار نزيدوه نهار كونجي. هذا هو انا احب نشير الحاجه اللي هي موجوده في المعايير الدوليه، وراه احنا عندنا فصل في مجله شغل ما كل واحد كيفاش يطبقه. توا يقول قال انا قاعد في كونجي ومرضت، يلا ندرى هيك المرض هذاك انا نوقف الكونجي ونبعث للشركه نتاعي للمؤجر نتاعي سيرتيفيكا ميديكال نقول له راني مرضت باش يوقف لي كونجي، وبعد انا نكمل الكونجي هذاك في التاريخ ونبقى نسأله مثلا عملت 4 ايام مرض هذوك يبقى نساهم في الكونجي. المعايير الدوليه اش تقول؟ تقول المعايير الدوليه راهو الكونجي باش الانسان يرتاح، راهو اذا كان مرض معناها مش مرتاح، ولهذا راهو المرض يوقف الكونجي. احنا راهو عندنا فصل يقول لا يعني يدخل في حساب الرخصة السنوية خالصة الأجر أيام الأعياد وأيام الانقطاع عن العمل اللي بسبب حادث أو مرض، ولكن ما احناش الحق ما احناش نطبقوا فيها، ماهيش معروفة من طرف الأجراء وفي التطبيق أو كجاء مرضك أو تعدى جاء في الكونجي الله غالب. حاجة أخرى حاجة أخرى نبيلة، احنا توا في الصيف برشا يدخلوا بعقد محدد المدة على حد الصيف، معناها عمل موسمي في الوتلة في أي أعمال اللي هي تطل، راهو القانون يحرص أنه من الكونجي يلزم يرتاح فيه الأجير، ما نعطيوهش فلوس، حتى كان هو يقول أعطيوني فلوس راهو ممنوع باش نعطيوه الكونجي فلوس، يلزم نعطيوه راحة وراحة خالصة الأجر. هذا إيش يقول في العقود محددة المدة؟ يقول يلزم نعطيوها من الكونجي على الأقل جمعة قبل ما يوفى أجل العقد، مثلا أجل العقد باش يوفى احنا نقوله في آخر جوان، يلزم هو هيك الأيامات نتاع الكونجي ياخوهم قبل على الأقل بجمعة من اللي يوفى العقد باش نطمانه باللي هو الأيام نتاع الكونجي يخذهم أيام راحة فعلية ما هماش فلوس. بينما هذا كيف كيف زاد في التطبيق راهو ما هواش موجود. مسألة أخرى جوست أنه راهو وقت واحد يكون يعمل حادث شغل ولا حتى راهو القانون يقول حادث شغل، حتى كان يقول حادث شغل راهو المرض المهني يتبع حادث شغل، لو أنه يا سيدي غاب عام كامل، ما احنا قلنا كل عام الواحد نحسبونه العام وكل عام ياخذ عليه كونجي، راهو هذاك اللي يغيب المهم يرجع افون لو 1 جانفي، مثلا عمل هذا الشغل لو 1 جانفي 2026 قعد متمادى حتى 2027، اذا كان رجع قبل 1 جانفي 2027 هيك العام راهو يتحسب كانه خدمه ونحسبوا له عليهم الكونجي، معناها كانه خدمهم وياخذ الكونجي نتاعو كامل. اذا راهو الكونجي حاجه اخرى، راهو العمال وقت يشوفوا فما فصل يقول لك ياخذ منحه ماشي في بالهم الأجراء، ماشي في بالهم راهو الكونجي اللي باش يرتاحوا ياخذ خالص، وشنو هو الكونجي راهو يعتبر كانه يخدم، معناها تبقى له الشهريه بالمزايا الكل نتاعو كانه يخدم، الا اللي تيكي ريستورون لي تيكي ريستوران بطبيعة هو لي تيكي ريستوران على خاطر باش يتنحى خاطر باش هو قاعد مرتاح، وانما هما يسخايلوا ياخذ الكونجي يخلص عليه ويزيد عليه منحة على خاطر راهو الفصل 919 قال راهو منحة، لا لا هيك يقصد بها الخلاص بتاع الكونجي، ما يقصدش بها راهي منحة زايدة على الكونجي. إذا دونك القطاع الخاص قلنا مختلف عن القطاع العمومي.
1: فما بعض الأسئلة اللي يسألها اللي يسمع فينا توا، هي العطلة السنوية في القطاع الخاص حق قانوني كما في القطاع العام وإلا خاضعة لقرار المؤجر بيدو؟
0: لا هو حق قانوني،
1: هو حق قانوني في القانون،
0: وإنما يتفهم هو والمؤجر وقت يخرج
1: واضح القانون مكتوب وواضح الفصل قديش يعطي للعامل في القطاع الخاص من يوم عطلة خالصة الأجر في السنة، تو في العام قلنا شهر في العام، بالنسبة للخاص قديش؟
0: لا بالنسبة للخاص أقل شيء 12 يوم ونزيدهم 15 يوم 15 يوم أقل شيء في العام في القطاع الخاص، وفما اتفاقيات مشتركة تعطي أكثر.
1: باهي عطلة الأمومة ولا فترات المرض اللي أنت حكيت عليها، هل هي تؤثر على الحق في العطلة السنوية؟
0: ابدا ما تاثرش ما عندها، خاصه الامومه. تو احنا الامومه كانت راهو في القانون القديم راهو كان شهر برك، هذا كان راهو الام وقت تولد واحد وكل شيء تمدوا.

0: شهر اخر ماشي بيننا شهرين. لا مش صحيح، هو شهر برك توا ولا 3 شهور، راهي ما تاثرش على الكونجي بالكل.
1: باهي، المؤجر ينجم يرفض منح الأجير عطلته السنوية خالصة الأجر، ولا ينجم يحدد له تاريخها يقول له ما تاخذش في الصيف، أنا نعطيك جمعة في سبتمبر، هذا من حقه حسب
0: اذا
1: القانون.
0: كان اذا كان لضروره العمل، هو القانون ايش قال؟ قال راه الكونجي معناها عطيان الكونجيات يبدا من جوان حتى لاخر اكتوبر، هذا الفتره. ولكن راهو لضروره العمل المؤسسه تنجم وتقول له راهو ما نجمش نخرجك، او نخرجك في الشتاء، ولا حتى ساعات عام كامل يبقى ما يخرجش. هذاك لضروره العمل. وهيك علاش وقت نقول لضروره العمل، نهار اخر لو انه يخرج من الخدمه ولا يتطرد ولا وقت يمشي للمحكمه ما تقولوش راهو عندك حق، راهو يسقط الحقوق نتاعك، عندك حق كان في كونجي برك، هو عنده 3 كونجيات نتاع عام. لا، اذا كان لضروره العمل راهو يستحقق بحقه في الكونجيات نتاعه الكل،
1: واضح.
0: وانما راهو المؤجر راهو ينجم حتى يقصيها على الكونجي. راهو
1: ينجم
0: الانسان اللي
1: يعوضهم
0: يكون
1: له
0: فيه
1: فلوس تو في العام، قلنا
0: لا
1: لا ما نجموش، في الخاص
0: فلوس،
1: ينجم.
0: لا
1: لا
0: لا لا لا فلوس، لا يلزم يقصيه على الكونجي ويقول له ارجع، راه ما لضروره العمل هو مدعو. لكن عاده هو يجيب بالتفاهم، تلقى حتى في المؤسسه راهو يقسمه، هذا كان ماشي يمشي يخرج في الوقت الفلاني وهذاك في الوقت الفلاني اتكسترا، وانما راهو قانونا المؤجر يلزم يرفض العطله وينجم زاده يقصي الاجير. وهيك علاش الاجير يقول لك وقت تخرج العطله خلي لي العنوان نتاعك وين ماشي، خاطر مش بالضروره تقعد في البقعه على العنوان العادي،
1: باهي.
0: باش لضروره العمل اللي عيطوا له.
1: آخر سؤال، العامل اللي
0: تفضل.
1: يخدم في القطاع الخاص، خدمت أنا في الخاص لسنوات متعددة، رفضت العطل متاعي لضرورة العمل، قعدت نخدم في الأخر كثرت مشاكلي مع المؤجر متاعي وقررت أني نغادر. في الوضعية هذه هل فما إجراءات يمكن أنه الأجير يتخذها، العامل يتخذها لضمان حقه؟ هو كلاوة في عطلته ما هوش يخلص كما يحب، هنا شي نجم يعمل، وشنو دور تفقدية الشغل في مثل هذه النزاعات؟
0: هو راهو في مثل بقى عندك حق في مثل الحالة هذه، راهو ساعات راهو يلقى يجمن حتى 5 سنين كونجيات، لو كان العلاقه تفسد يمشي للمحكمه، راهي المحكمه تعطيه كونجي نتاع عام برك. ولهذا اذا كان المؤجر انا باش يشدني وقال لي نرفض لك، يطلب من عنده، راهو ما يسالش، راهو ما انت سنام تحب نجم تعطيني كونجي ولا تعطيني عدد كذا، قل لي راهو انا طلبت الكونجي وانت قل لي راهو باش تبقى تخدم لي ضروره العمل، على الاقل نهار اخر انا عندي تحديد هيك الورقه، لا انت راك انا طلبت الكونجي وانت ما حبيش تعطيه لي ضروره العمل، باش يستحفظ بالسنين نتاعو ولا بالكونجيات نتاعو كاملين، والمحكمه ما تنجمش تقول له راهو لا راهو سقط حقك، عندك حق في كونجي نتاع عام برك.
1: فماشي تنقيحات ولا مشاريع إصلاح مطروحة حاليا في قانون الشغل فيما يتعلق بحقوق الأجراء في القطاع الخاص حافظ؟
0: لا، هو فما راهو فما ان شاء الله مراجعه نتاع مجله الشغل، وانما ما اعتقدش انه المراجعه هذه باش تشمل العطل خالصه الاجر. لا
1: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. كانت هذه فقرتنا مع الخبير، وكان حديثنا حول العطلة خالصة الأجر بالنسبة للقطاع الخاص في تونس. 7:36 دقيقة، لحظات ونمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، يقولوا له صباح النور.
2: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذاع الوطنية.
1: يأتيك الصحة، مرحبا بك. نحن نمشي مباشرة للطقس هذا الصباح، أبرز ما سجلناه ثم تطور الحالة الجوية في تونس خلال الساعات القادمة والأيام القادمة زادة.
2: نعم، بالنسبة ليوم الأمس مع درجات الحرارة تقريبا كانت أكثر بقليل معدلات العادية على أغلب مناطق البلاد، وسجلنا 37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة مع ظهور الشيلي. اليوم تقريبا نفس الوضعية، نفس درجات الحرارة، لكن اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو تشكل خلايا رعدية بعد الظهر، وخاصة بالمناطق الغربية الوسط والشمال، ثم تتفرع لتشمل بعض مناطق شرقية آخر النهار. بالنسبه لريح اليوم باش تكون قطاع شرقي ضعيفه، فمعتد لا تتقوى تحت ظهور السحب الرعديه. البحر هادئ الى قليل الاضطراب على معظم السواحل، ودرجات الحراره القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات. اليوم نسجلوا بتونس العاصمه تقريبا 36 37 درجه كحراره قصوى بعد الظهر، وتتراوح كذلك ما بين 35 و40 درجه مع ظهور الشهيلي داخل البلاد. الشهيلي باش يكون حاضر اكثر بمناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب الغربي. بالنسبه للايام القادمه يوم الغد وكذلك الى غايه اخر الاسبوع، يبقى تمركز هذا المرتفع للضغط الجوي موجود على بلادنا، وبالتالي درجات الحراره فينا سق الارتفاع، ارتفاع طفيف هو معناتها بدرجه او درجتين اكثر بقليل معدلات العاديه، لكن ما يرتقيش معناتها لموجة حر كما قاعدين نشوفوا في البلدان الأوروبية. بالنسبة للريح كذلك ما زالت ضعيفة، فمعتدل البحر باش يكون قليل الاضطراب فمتموج بسواحلنا الشمالية، وتبقى درجات الحرارة كما ذكرنا معناتها تقريبا في استقرار مع ظهور خلايا رعدية. ديما تبقى معناتها إمكانية تشكل خلايا رعدية واردة تقريبا إلى غاية آخر هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرد الجوي، إن شاء الله نهارك زين.
3: معنا إحنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة.

0: بورسعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: ومعكم انتم مستمعينا كل كلمة حلوة على بالي حتينا نحب نقولها لكم، نقولكم نهاركم مبروك سعيد ومرحبا بكم. مش نمشي وتوا الموقع الطبيعي في أقصى شمال تونس ضمن ولاية بنزرت، يعتبر أقصى نقطة في القارة الإفريقية باتجاه الشمال. الموقع يعمل 66 كيف يهبل كما نقولوا نحن رأس أنجلا. الموقع هذية اللي اليوم مش نتحدث عليه من خلال ملتقى يهم المنطقة هذيك هاكاتون لتثمين أقصى نقطة في إفريقيا وتحويلها إلى وجهة إبداعية وسياحية. كيفاش الملتقى هذية مش نتحدثوا فيه، المبادرة هذية مش نتحدثوا عليها مع ضيفنا الآن عن طريق الهاتف سي محمد بن غفار رئيس جمعية مشيدي تونس. صباح النور سي محمد.
2: بخير بخير ليك نبيلة وكيف مستمعي لذاع الوطنية وخاصة ليوم سعيد.
1: مرحبا بيك، يومك أسعد الأيام إن شاء الله أنت وكل من سيشارك في هذه المبادرة اللي أنت مش تقدمها لنا. تو
2: هي في الحقيقة هي هو ملتقى رأس أنجلا للابتكار اللي هو يكون في شكل ورشة عمل وفي شكل هاكاتون تشاركي وتصوري لمنطقة رأس أنجلا. كما كنت انت تتقدم في رأس أنجلا، بحق رأس أنجلا تعتبر اعلى نقطه في افريقيا، دونك ما نحكي ولا موقع عالمي مش حتى موقع وطني اللي هو يعتبر بوابه افريقيا اللي هو يعتبر الراس المتقدم في محيط البحر المتوسط اللي هو يعتبر البوابه الاولى لاوروبا لافريقيا. هو موقع بالحق فيه عده مقومات بيئيه وطبيعيه هامه، يعتبر منطقة حساسة النظر لكونه هو يضم برشا مقومات طبيعية على غرار الشط الحر، على غرار الغابة، على غرار الكثبان الرملية، على غرار الجبل، على غرار المجموعة السكانية اللي تعيش الغادي اللي عندها خصوصية في الأنشطة الاقتصادية متاعها. هي تعيش من صيد البحر بحكم هي تنفتح على البحر، هي تعيش على الفلاحة بحكم فيها مناطق فلاحية، تعيش على تربية المراعي وتعيش على تربية النحل، تعيش كيف كيف على السياحة الموسمية. ذي الكل يميز المتساكنين المنطقة. احنا بالنسبة للملتقى هو كما قلت لك بش يكون في شكل أكاتون بش يجمع مربع 25 طالب من مختلف المدارس العليا اللي هما من نجم نسميهم اللي هي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، للمدرسة المختصة لتكوين الزربانيست اللي هم مخططي المدن، المدرسة اللي ديزاينر، كلية العلوم ببنزرت، كلية البحار ببنزرت. هذوما الكل باش يتلموا مع بعضهم باش نعطيهم تصورات اللي نجموا نشوفوهم ولا نجموا نستشرفوا المنطقة من خلالهم، وهم باش يحاولوا يعطينا حاجة هكا برودوي فيزوال كيفاش يتصوروه بنظرة ملتي ديسيبلينار وبنظرة تكون شبابية واستشرافية.
1: حلو برشا. وقتاش مش يتلموا الطلبة هذوما؟
2: الطلبة إن شاء الله نهار الجمعة صباح باش تحاولوا أكثريتهم هما من سكان العاصمة باش نحاولوهم للموقع.
1: باش يكون في شكل مخيم؟
2: باش يكون في شكل مخيم، باش يكون هي منطقة طبيعية اللي باش تلموا فيها تسمى لي دون بلو. باش تلموا هي كلها منطقة طبيعية مبنية بالقصب وتتماشى مع المحيط الطبيعي والبيئي للمنطقة. باش يتلموا في شكل مخيم يعملوا 24 ساعة بلاش نوم.
1: 26 و27 جوان 2026 24 ساعة دون انقطاع. مش يعطيوا تصور للمنطقة هذيك الموقع هذيك كيفاش ينجم يكون في المستقبل، سيناريوهات مبتكرة
2: بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. دونك باللي
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق ليهم الشباب هذوما. أكيد أنه أفكارهم مش تكون مبدعة ومبتكرة جدا، والهدف أنه نستكشفوا الموقع وخاصة نثمنوه باستعمال كما قلت أنت الذكاء الاصطناعي. نتمنى النجاح لكل المشاركين. شكرا زيدا لك أنت سي محمد اللي كنت معنا وعطيتنا تفاصيل هذا اللقاء. سي محمد بن غفار رئيس جمعية مشيدي تونس، والموضوع كان ملتقى رأس أنجلا للابتكار. نخلي توا المجال للكابتن لطفي خالد ياخذ بلاستي ويقدم لكم المستجدات الرياضية 8 عنا موجز، ومن بعد نرجع نكملوا معكم نحكيه على وزارة التشغيل اللي تنظم اليوم الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 باش ناخذوا فكره على الملتقى هذايا وابرز اهدافه لشكون موجه. بقاو معنا نرجعوا لكم بعد موجز الثمانية.
3: يوم سعيد
0: يوم سعيد

0: أخبار على رأس السنة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: فلاش سبورت.
3: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في أول مواعيدنا الرياضية، المنتخب الوطني التونسي واصل تحضيراته استعدادا للمباراة الثالثة والأخيرة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، مباراة يوم 26 جوان الجاري مع نصف الليل أمام المنتخب الهولندي، مباراة من أجل حفظ ماء الوجه للمنتخب الوطني التونسي بعد زوز هزائم أمام المنتخب السويدي 5 أهداف مقابل هدف، وأمام المنتخب الياباني 4 أهداف مقابل 0. زميلنا عرفات الحمرون يعطينا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي من مدينة مونتيري المكسيكية في هذه المراسلة.
4: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا على أمواج الإذاعة الوطنية. منتخبنا الوطني التونسي وصل تحضيراته للمباراة الثالثة اللي بيشتجعوا بالمنتخب الهولندي يوم 25 جوان القادم على 15 بتوقيت المكسيك، يعني يوم 26 جوان مع نص الليل بتوقيت تونس. متوجه هنا في مدينة مونتيري المكسيكية وينخاض أول حصة تدريبية رسمية لتحضيرا للمباراة الأخيرة للأسف المنتخب الوطني التونسي في المونديال هذا. منتخبنا نذكر أنه كان غادر المونديال بعد هزيمة ثانية بنتيجة 4-0 ضد المنتخب الياباني. منتخبنا الوطني التونسي على فكرة يتحول لمدينة كانساس الأمريكية ومشي يواجه منتخب هولندا، مشي يجري زوز حصص تدريبية فقط في الأراضي الأمريكية قبل مواجهة المنتخب الهولندي. بتبيعة الحصص التدريبية كلها بقيادة المدرب إيرفي غوناغ، ولا صحة للأخبار الراجعة حول مغادرته معسكر المنتخب الوطني التونسي. إذا المنتخب الوطني التونسي كما قلنا يواصل تحضيراته للمباراة الثالثة والأخيرة لي في المونديال هذا، مباراة حفظ ماء الوجع على الأقل بالنسبة للمنتخب وبالنسبة للتوانسة الكل.
3: كانت هذه أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مباراة الختامية في المونديال أمام المنتخب الهولندي من عند زميلنا عرفات الحمروني. تبقى مباراة ختامية نذكر ضد المنتخب الهولندي يوم 26 جوان الجاري مع نصف الليل. نذكر أن المباراة الأولى هزيمة أمام السويد 5 أهداف مقابل هدف، والهزيمة الثانية أمام المنتخب الياباني 4 أهداف مقابل 0. وتراجع المنتخب الوطني التونسي في ترتيب الفيفا، أصبح في المركز 58 عالميا والتاسع إفريقيا. نبقى مع المونديال. البارح المنتخب الأرجنتيني يفوز على النمسا 2-0 ثنائية للأسطورة ليونيل ميسي. ميسي رغم أنه ضيع ضربة جزاء منذ بداية المباراة في الدقيقة 9، لكن سجل ثنائية وكان ممكن يسجل هاتريك في هذه المباراة. هاتريك كانت تنجم تكون الثانية لي بعد هاتريك في مرمى المنتخب الجزائري. المنتخب الأرجنتيني بطل العالم يحقق الانتصار الثاني وتأهل للدور الثاني. في المقابل الأسطورة ميسي يتجاوز الألماني كلوزي الهدف التاريخي لكأس العالم اللي كان عنده 16 هدف. يصبح ميسي الآن هو الهدف التاريخي في المونديال برصيد 18 هدف بعد ثنائية البارح، وحصيلة الأهداف ما زالت ترتفع بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي. المنتخب الجزائري البارح فاز على المنتخب الأردني 2-0. البداية كانت للأردن عن طريق نزار الرجدان في الدقيقة 36 وريمونتادا للمنتخب الجزائري، ويحق أول انتصار في هذا المونديال بعد هزيمة أمام الأرجنتين. ثنائية الجزائر سجلها نذير بن بوعلي في الدقيقة 69 وأمين الجويري في الدقيقة 82. مباراة كبيرة كذلك البارح بين المنتخب النرويجي والمنتخب السنغالي. المنتخب النرويجي فاز 3-2. في هذه المباراة سجلنا ثنائية ثانية لهالاند مهاجم المنتخب النرويجي. كذلك سجلنا ثنائية من جانب المنتخب السنغالي، سجل إسماعيل السار في تيكا كما قلنا من جانب المنتخب السنغالي. مباراة كانت كبيرة بين الزوز منتخبات. المنتخب الفرنسي رغم سوء الطقس البارح والمباراة شاهدناها توقفت في توقيت كبير برشا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب العراقي، والمنتخب الفرنسي كان فاز 3-0. ثنائية لكيليان مبابي وهدف لعثمان ديمبلي. ثاني انتصار بالنسبة للمنتخب الفرنسي يتأهل للدور القادم. اليوم العشية 6 متاع العشية مواجهة بين المنتخب البرتغالي وأوزباكستان. 9 متاع الليل انجلترا مع المنتخب الغاني. ومع نصف الليل مباراة تجمع بنما وكرواتيا. من أخبار النادي الأفريقي، أعلن الفريق البارح عن تجديد عقود كل من ياسين بابيد والحارس غيث اليفرني. 3 مواسم إضافية لياسين بابيد وزوز مواسم إضافية للحارس غيث اليفرني بالنسبة للنادي الأفريقي. إلى رياضة التايكواندو، سافر البارح وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات للتايكواندو إلى العاصمة أستانا إلى كازاخستان للمشاركة في الدورة الدولية من 23 إلى 27 جوان الجاري بقيادة المدرب سيف الدين ترابلسي وأخصائية العلاج الطبيعي مريم اللاسويسي، ويترأس الوفد العضو الجمعي صادق باللحيرش. يضم وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات 6 لاعبات: بطلة العالم وفاء المسوغي أقل من 62 كيلوغرام بعد حصولها على شهادة البكالوريا، إن شاء الله مبروك. إسراء الخديري وزن أقل من 46 كيلوغرام. إكرام الظهري أقل من 49 كيلوغرام. عهود بن عون أقل من 53 كيلوغرام. شيمة تومي أقل من 57 كيلوغرام. وزينة المديوني أقل من 67 كيلوغرام. وعلى متن نفس الطائرة سافر أيضا وفد منتخب الأواسط والوسطيات للمشاركة كذلك في دورة كازاخستان، وذلك بإشراف المدرب أيمن الورتاني والمعد البدني أيمن الخميري. في الإناث سارة سالمي أقل من 55 كيلوغرام، غفران الحطاب أقل من 55 كيلوغرام، ياسمين الهواني أقل من 55 كيلوغرام، وإلاف عليا أقل من 68 كيلوغرام. في المقابل نلقاه في الذكور مالك المقراني أقل من 55 كيلوغرام، آدم الحسناوي أقل من 63 كيلوغرام، آدم الجبي أقل من 73 كيلوغرام، ياسين الجواني أقل من 73 كيلوغرام، يوسف الوردني أقل من 73 كيلوغرام، وعبد الرحمن بوذينا أقل من 78 كيلوغرام. زميلنا لبيب الصغير كان البارح موجود في مطار تونس قرطاج وأجرى حوارات مع اللاعبات وكذلك أبطالنا قبل السفر إلى أستانا. نسمه سارة سلمي.
1: كنا في ستاج وترينا بالقدي وحضرنا وإن شاء الله
5: لبيب. ريت فكر على المنافسين اللي نجم يكونوا موجودين في كازاخستان في الوزن تاعك.
1: إيه بيان سور، خدنا عرفهم وقابلنا معهم قبل وباش نعود نشاركوا معهم توا المرة هذية وإن شاء الله لبيب. وأنا
5: طموحاتك للألعاب الأولمبية للشباب في السنغال؟
1: إن شاء الله نترشحوا لها ساعة نلعبوا بالقدي، وإن شاء الله نترشحوا لها ونمشي ونسافروا ونشاركوا بالقدي وإن شاء الله لبيب.
3: كذلك نسمعوا البطل محمد أمين الزغلامي في حواره مع زميلنا لبيب الصغير.
6: سفرة بيه بتعم بكالوريا، الحمد لله واحد تعبوا مشيش خسارة، إن شاء الله نكملوا في نية دي إن شاء الله. توا واحد اثنى حاله حمل كبير على كتافه، إن شاء الله يخمم في الجاي إن شاء الله.
5: صعيبة ياسر التحضير للبكالوريا ومع أيضا التزامات مع منتخب الوطن، كيفاش كان التوفيق بين الدراسة والرياضة؟
6: والله الحق من الأول كان صعيب على الأخر، خاطر عادي بريسك تريمستر الأولى لكل كومبيتيشنات في ستاجير، ترجع يسمك تعاود تراجع اللي فاتك وتعاود تراجع اللي جديد، معناتها الحمد لله واحد نجم يوافق والحمد لله.
5: دورة كازاخستان؟
6: دورة كازاخستان إن شاء الله مشينا لها إن شاء الله، نلعبوا على الذهب إن شاء الله، حاضرين بقدرة ربي وفما شيء صعيب.
3: كذلك نسمعوا البطل معتز العفاوي.
7: الحمد لله يا ربي بعد الباك متنازم تكون كان رحلة من أحسن الرحلات.
5: ألف مبروك البكالوريا.
7: عايزك ربي يبارك لك.
5: بطل عالمي يحصل على شهادة البكالوريا، بطل أيضا نجم نقوله في الدراسة، كيفاش وافقت معتز بين الدراسه بين الالتزامات، خاصه كانت التزامات كبيره للتايكواندو التونسي؟
7: والله الحقيقه ما كانت سهله جمله. الناس كل تعرف بريس ما نجمش توفق بين السبور وبين القرايه. عطيت كل حاجه وقتها، ضحيت بشويه كومبيتيشنات شويه استاجات، ركزت في القرايه، الحمد لله وفقني ربي ونجحت في البكالوريا. توا قايد باش نرجعوا للتايكواندو، نرجعوا للتابي ان شاء الله ربي يجيبنا في السؤال.
5: دوره كازاخستان من اهم المحطات في هذا العام.
7: اي نعم ان شاء الله. مرحله تاع تحضيرات مهمه برشا، قادمين على الجوميد وقادمين على زوز جراند بريات، ان شاء الله الواحد يكبس روحه.
3: هكا نكملوا فلاش سبور، متابعه طيبه للجميع والى اللقاء.
2: اشهار صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي. اشهار
8: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: اشهار
9: استثمر في مشاريع وإعداد بمناطق حيوية بالعاصمة. الوكالة العقارية للسكنة لافاش تنظم بيع بالمزاد العلني في شبا وادي الليل، جعفر برواد وسيدي ثابت. مقاسم موجهة للتجارة والمهن الصغرى، حضانة، روضة أطفال وحمام. مساحات مختلفة وأسعار افتتاحية مغرية. الموعد 30 جوان 2026 بداية من 9:30 صباحا بمقر لافاش. للمزيد من المعلومات زوروا www.afash.net.
2: إشهار
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاقا من موفى جويليا القادم، مركز العلاج بالأكسجين المضغوط بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز الاستغلال، ومعرف صحي موحد لكل تونسي قبل موفى سنة الحالية. اليوم صدور النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الجارية وتحيونها بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تحت شعار عودة مدرسية بمنتجات تونسية، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق حملة وطنية بهدف تحسين القدرة الشرائية للمستهلك وتشجيع المنتوج التونسي. وزير أملاك الدولة يدعو لتوظيف أمثلة للعقارات الدولية لدعم المشاريع العمومية والاستثمار. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تدخل اليوم في إضراب قطاعي يمتد 3 أيام. مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل يؤكد توفر 1,000,000 فرصة عمل في قطاع السياحة بأوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط. في العالم جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اليوم بهدف التوصل إلى تفاهمات أوسع تتعلق بالأمن والاستقرار بين الجانبين. الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول إن التقدم في مسار المحادثات يقاس من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. مقتل وإصابة نحو 1,400 عسكري روسي في 24 ساعة. والعقود الأجلة لخام برنت تنخفض بأكثر من 1% مع تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: يحدث في تونس
11: 120 دقيقة من الاثنين للخميس
2: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
11: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: نهاركم فل الناس الكل. 8:15 دقيقة على موجاتنا، بعد لرجعنا بالأنغام والأصوات التونسية. صباح الخير مستمعينا، صباح النور مستمعاتنا. في الوقت الذي معكم نستقبل ضيوفنا. ضيفنا اليوم يجينا من وزارة التشغيل والتكوين المهني. هو سي معز الورتاني، مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني. يومك سعيد ومرحبا بك.
1: يومك سعيد ومرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. اليوم معاك نعمل متابعة خاصة بالملتقى الوطني للتكوين المهني 2026 اللي تنظم وزارتكم، واللي يكون يومي 24 و25 جوان 2026. مش تفهموا على شنو نحكيه، نسمعوا الومضة الخاصة بهذا الملتقى وبعد معاك سي معز ناخذ كل تفاصيله.
2: تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة بتونس. موعد وطني يجمع مؤسسات التكوين المهني والفاعلين الاقتصاديين والخبراء والشباب للتعريف بفرص التكوين وأفاق التشغيل وريادة الأعمال. فضاءات للعرض والتوجيه واكتشاف المهن ولقاءات تفتح أفاق جديدة أمام الشباب. لمزيد من المعلومات زوروا صفحة الملتقى الوطني للتكوين المهني. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
0: مش ما تتعبوش وتزوروا الموقع، اسمعوا الإذاعة الوطنية تتاخذ التفاصيل. يا سي معز قول لنا وحطنا في الإطار الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026.
1: الملتقى الوطني هو النسخة الثانية بعد ماي 2024. هو موعد إن شاء الله الوزارة تعمل أنه يكون موعد دوري باش نحطوا فيه ولا نعرفوا به بكل اختصاصات التكوين المهني، كل المشاريع اللي قاعدة تنجز في إطار عمل مصالح الوزارة على المستوى التكوين المهني، على مستوى المبادرة الخاصة، على مستوى التشغيل. إن شاء الله مش يكون موعد دوري يضم كافة المنخرطين في منظومة التكوين المهني، وهو ينخرط في إطار الاستراتيجية بتاع الوزارة، الاستراتيجية الاتصالية للوزارة. يعني
0: شنو هو الجديد في الدورة هذه مقارنة بالدورة اللي فاتت؟
1: هو الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة اللي هي أضفناها نحن في الملتقى هذه وفي الدورة هذه، هو نحكو على المبادرة الخاصة، خاصة هذا فولي كامل اللي حطيناه. فما الوزارة تخدم على برشة مشاريع في إطار المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية. هذاك علاش نحن في الدورة هذه قلنا خلنا نقرب المواطن أكثر، نقرب العائلات، نقرب الشبان اللي حاملي الشهادات التكوينية اللي يحبوا يعملوا ينتصبوا لحسابهم الخاص، يعملوا مشاريع خاصة بهم. مش نعطوهم، نعرفهم بالآليات اللي عندنا، بآليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. هذا من الجديد. القديم المتجدد، أنه مش قديم متجدد بمسكة، هي الدورة الثانية عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحبوا ديما نواصلوا نعرفوا بها، اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال الشبان. يعني نحن نعرفوا بالاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا، متكونين نعملوا لهم دورات تكوينية، وإن شاء الله مش يكونوا غدوا موجودين، مش يكون لقاء شبابي شباب شباب. عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه، يعني عندنا برشة أنشطة متنوعة. إن شاء الله
0: غدوة الانطلاقة في وقت في مدينة الثقافة،
1: بداية من الساعة 9 بمدينة الثقافة يوم 24 و25.
0: اللي يحب يستفيد، اللي يحب يطلع على كل اختصاصات التكوين المهني وأيضا على تجارب ناجحة اللي خاضوا التجربة متاع بعث المشاريع وأيضا المبادرة الخاصة اللي ركزوا عليها السنة، اللي سأل أن يسأل اليوم صالونات من نوع هذية وملتقيات من نوع هذية كيفاش تنجم تساهم عمليا في تحسين فرص التشغيل في تونس للشباب متخرجي أو خريجي التكوين المهني.
1: هي حقيقة اللي لاحظناه أنه المعلومة هي اللي ديما نحن ماذا بينا نخدم على المعلومة. الآليات موجودة، المصالح الوزارة على المستوى الجهوي المحلي والمركزي موجودة في الإيتات، تنظم العمليات المرافقة، تعمل عملية التأثير. ديما ماذا بينا نقربوا للمواطن بالمعلومة، يجيب حذانا يعرف شنو المصالح متاعنا، شنو الهياكل اللي عندنا، شنو المشاريع قاعدة تنجز، شكون المتدخلين في منظومة التكوين المهني. إذا وصل للمواطن يعرف المعلومات هذه، بعد عنده يولي عنده الولوج للمعلومة سهل، يولي نجم يتحصل الأفكار. حتى كان الشاب في حد ذاته ساعات تجي عنده الفكرة وما ينجمش يبلورها إلا ما يكون عنده على الأقل ليزانغريديون، عنده على الأقل معطيات اللي تخليه ينجم ما تكبلوش، ينجم يفكر بأكثر حرية. كي تعطيه أنت الآليات تعطيه تقول له راهو فما مصادر تمويل، فما شكون يعاونك، شكون فما شكون يفكر معاك، دونك هو بطبيعته يولي عنده أكثر حرية باش يبادر في يبادر ويعمل المشاريع نتاعو، وان شاء الله يفهمني ولي ينتصب لحسابه الخاص ويعمل مشاريع.
0: قديش من شاب استفاد من الدورة الأولى للملتقى هذية، ثم قديش تنتظروا من زيارة بالنسبة للدورة هذية، وشنو الأهداف اللي رسمتوها للدورة إضافة إلى تقديم المعلومة كما قلت أنت؟
1: نحن في الدورة الأولى زارونا في الملتقى 2000 شاب وشابة، 2000 زائر بما فيهم المؤسسات الشبان وكل شيء. ان شاء الله نحن عاملين 2500 ان شاء الله الهدف نتاعنا في الدوره هذه. اما زاد نحن نخدموا على الاكسي لانفورماسيون مش كان للزوار في حد ذاته، عندنا كوميونيكاسيون كامله ديجيتال ورقميه وبصريه وعلى على الملتقى هذا، باش نحاولوا نوصلوا لاقصى عدد من المنتفعين بالمعلومه، ومن خلال زاده من خلال نحن عندنا لي ساكس ستوري، عندنا التجارب الناجحه، التجارب الناجحه اللي هي قاعده توصل ياسر توصل المعلومه معنا بصفه ناجحه.
0: ما بين عم ناولوا سنه عنا بالارقام، مثلا قدام شاب عمل المشروع الخاص نتاعو في اطار التشجيع على المبادره الخاصه.
1: لا هي هذيك في الدوره الاولى كانت الاهداف نتاعنا مش انه مش نعملوا سويفي
0: لا مش في الدوره معناها ما بين عم ناولوا سنه، نقصد 2025 2026 عنا مبادرات خاصه ناجحه.
1: المبادرات الخاصه موليش حما امباكت نتاع الفوروم يعني لا الامباكت
0: فوروم نو بابيزون اون جينيرال معناها
1: لا ما عنديش
0: الساكس ستوري اللي مش تقدموهم في الملتقى هذيا هما من خريجي التكوين المهني.
1: اما مش نعطيك العدد الواحد ما تحصلش على العدد، ما عندنا برشا تجارب على مستوى المراكز التكوينيه الراجعه للوكاله التونسيه للتكوين المهني، عندنا زاد على مستوى المؤسسات التكوينيه الخاصه برشا تجارب ناجحه وان شاء الله باش يشوفوها معنا في الملتقى.
0: فماشي اليوم اختصاصات في التكوين المهني تضاف او تثمن نظرا لاهميتها في سوق الشغل؟
1: الاختصاصات هي بتاتر بيان جي نحكينا فيها من قبل، اما هي تو بدات تعطي الاكل نتاعها. نحن عندنا مرافق حياه اللي هو اعلنا عليه لهنا في الاستوديو هذا، قلنا راه فما مرافق حياه ان شاء الله باش يدخل. تولت عندنا مؤسسات تكوينيه خذت التنظير، وعندنا مجموعات بدات تتكون، وان شاء الله خريجي هذا الاختصاص ان شاء الله قريب ومطلوب ياسر هو في سوق الشغل التونسي والعالمي، وان شاء الله هذا اختصاص مهم ياسر. عندنا الاختصاصات اللي هي من مستوى شهادة المهارة اللي هي زاد لنصنا لهنا وعملنا عليها دورات وجينا اعلنا عليها لهنا، تولت على مستوى الجهات برشا مؤسسات تكوينيه انخرط في هذا المجال. علاش؟ لانه الاختصاصات من مستوى من مده قصيره مطلوبه ياسر تو حاليا، وهذه تساعد في بعث المشاريع، تساعد في الشبان اللي عندهم شهادات تكوينيه ويحبوا يعملوا تحسين التشغيليه نتاعهم، يحبوا يتحصلوا على مهارات اضافيه باش ينجم هو يعمل المشروع نتاعو. فما اقبال وان شاء الله تتطور اكثر الاقبال نتاعها، بالاضافه انه ديما في وزاره التشغيل راهو عندها برشا اختصاصات اللي تمس توسكي صناعه السيارات، تمس تو نحكوا على لي فواتور هبريد، نحكوا لي فواتور الكتريك. ان شاء الله قاعدين نخدموا على الاختصاصات هذه في دورات تكوينيه قصيره او في اختصاصات مقيسه.
0: باهي، حكيت انت شويه في كلامك على الجهات وعلى الرقمنه، زوز نقاط نركزوا عليهم اليوم. الملتقى هذي هو في العاصمه، الناس اللي داخل ولايات الجمهوريه واللي يحبوا يتبعوه، هل هناك لايف ستريمينج ولا طريقه لنقل المعلومه ايضا لكل الشباب في كامل ولايات الجمهوريه؟
1: هو ينجموا يتابعون على الباج في فوروم، ينجموا يتابعون على الصفحات نتاع الهياكل الراجعة بالنظر لنا. مش نعملوا استوديوات حية في الملتقى باش تعمل لايف ستريمينج. ان شاء الله عندنا الورشات اللي هي الورشات التقنية ان شاء الله نعملوا فيها لايف ستريمينج.
0: شنو فيها الورشات؟
1: عندنا تو واحد السنة ان شاء الله مبرمجين 5 ورشات. عندنا ورشة تعنى بالتحول الطاقي، نحن بطبيعتنا تعرفوا اللي عندنا هندسه التكوين، عندنا مؤسسات تكوينيه، وعندنا اللونيك المرصد الوطني، عندنا وكاله التشغيل والعمل المستقل. هذول كلهم يستمعوا للمهنه للزونتربريز. دونك مش نسمعوا للزونتربريز، لازم نعرفوا فما مجالات قاعده تتطور توا وتتطلب كفاءات جديده. دونك نحن قلنا نعملوا الورشه هذه باش نقربوا للمؤسسات، باش نعرفوا شنو حاجياتها، باش الوزاره والهيكل نتاعها تستبق احداث اقتصاد جديده. عندنا بيداغوجي ايمرسيف، عندنا نحكوا على الهندسه المرينه، نحكوا على الهندسه هذه باش ان شاء الله باش نشوفوا نوعوا اليات، نوعوا كما نقولوا اليات تامين عمليه التكوين البيداغوجيه باش نكونوا اكثر فليكسيبيليتي. نحكوا على دي بلاتفورم موبيل. عندنا لونتربرونيا ان شاء الله باش عندنا ورشه على لونتربرونيا باش للشباب نتاعنا ان شاء الله باش يجي يشوف شنو هو لونتربرونيا، شنو هو الموجود عندنا، شنو الاليات، ونسمعوهم هما شنو مشاكلهم باش نحن على الاقل نجموا الياتنا نجموا نأقلموها. عندنا التكوين مع المؤسسه،
0: كما مؤسسات اقتصاديه مش تشارك معكم اكيد قدم المؤسسه مؤسسة تكون حاضرة
1: إن شاء الله. عدنا 36 مؤسسة، وعدنا هيكل التمويل إن شاء الله باش تكون موجودة، اللي هما باش وعدنا مؤسسة عند المؤسسات الاقتصادية باش تشارك في الورشات وتبيع، وباش الورشات التفكيرية هذه باش يكونوا حاضرين إن شاء الله. عندنا برشا نشاط إن شاء الله.
0: ملتقى حافل مهلة وثري جدا، ينجم الشاب يستفيد ياخذ المعلومة، ينجم إذا عنده فكرة يبدأ يبلورها في الملتقى هذية، إذا عنده طلب متاع تمويل مش يقابل المؤسسات الممولة كما ينجم يلقى فرصة متاع شغل بما أنه مؤسسات اقتصادية حاضرة في هذا الملتقى. نخلي المجال ليك سي معز الورتاني على طريقتك مش توجه الدعوة لكل مستمعينا مش يكونوا حاضرين معكم يومي 24 و 25 جوان 2026 في مدينة الثقافة في ملتقى الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026.
1: هو فما حدث هام زي ما خل جسد مش نعرجوا عليه، لأنه اختتام مسابقة المبادر المتكون إن شاء الله باش تكون في الملتقى يوم 25 بداية من منتصف النهار. المبادرة هذه هي المسابقة تعملت في دورتها الأولى، عندنا أكثر من 1500 شاب عملوا مبادرات ومشاريع خاصة بهم.

0: اونوفر نتاع لي بروجي نتاعو. دونك الملتقى ماذا بينا تحضروا، يهم الناس الكل، نهار 24 25، بداية من 9 صباح مدينة الثقافة. ما تقولش راهو ما يهمنيش الحدث هذا، يهم الناس الكل، واللي باش يجي باش يلقى ان شاء الله الظلة نتاعو ويستنفع بالمعلومة ويقرب أكثر للتكوين المهني، لأنه مسار نجاح. وكما نقولوا نحن شعارنا هو التكوين المهني مهارات تبني الوطن.
1: مهارات تبني الوطن. هو حتى كان يكون واحد خريج تعليم عالي مثلا ولا يخدم ويحب يتكون في اختصاص من الاختصاصات اللي المستوى يسمح له والعمر يسمح له، يظهر لي مهم، لأنه اليوم ماذا بينا زيدا تكوين مستمر كما نكي، وماذا بينا اختصاصات جديدة كما اللي نلقاوها في التكوين المهني اللي تنجم تساعد أي إنسان أي مواطن وأي شاب أنه ينمي ويطور من قدراته. يظهر لي المجال مفتوح للناس الكل،
0: ومش يلقوا إن شاء الله تجارب حية قدامهم. اليوم خريجين التعليم العالي وعملوا دورات تكوينية وعملوا المشاريع متاعهم وبدلوا مسارات متاعهم، مفتوح لهم. وعاد تعرفوا لي حاملي بكالوريا يجوا بحذان للتكوين المهني وينخرطوا في منظمة التكوين المهني ونجحوا وعملوا مشاريع ويشتغلوا، وإلا بالنسبة اللي يحب يعمل دورات قصيرة كل شيء متوفر لهم. والتكوين المهني راهو مسار يخليك تبني مشروعك المهني وديما القدام إن شاء الله،
1: ديما القدام إن شاء الله، أحسن ما نختمو به. شكرا لك سي معاذ الورتاني مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني. نعود نذكر الموعد غدوة وبعد غدوة انطلاقا من 9 صباحا في مدينة الثقافة الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026. شكرا لك ويومك سعيد.
0: شكرا، يوم سعيد.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. إشهار
3: سيف سنين، عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.

0: المسائي مع نبيل عبيد.
1: نهاركم زين وفلو ياسمين مستمعين الكل وين ما كنتوا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نمشي لفقرة متابعات، وفي متابعاتنا اليوم نرجع للجنة البرلمانية اللي استمعت البارح إلى عميدي الأطباء والمهندسين التونسيين. مش نتحدثوا على المهندسين التوانسة، ويكون معنا بعد لحظات عميد المهندسين التونسيين سي محسن الغرسي.
0: متابعات
1: لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب استمعت البارح كما قلنا لعميد المهندسين وعميد الأطباء. نمشيو للهندسة والمهندسين ونقولوا يومك سعيد لسي محسن الغرسي، أهلا وسهلا بيك سيد العميد.
2: صباحكم مفعم بالمحبة، أهلا وسهلا.
1: نرجع معاك للجلسة متاع البارح، المقترحات اللي جات فيها، واليوم هجرة المهندسين التونسة وكيفاش نرجعوا الكفاءات متاعنا التونسية وتستفيد منهم البلاد.
2: يعطيك الصحة على الموضوع هذا، خطر بالحق وموضوع يهم تونس الكل بالأساس المهندسين والطب، لكن المشروع هذا قانون متعلق بالمجلس الوطني التونسيين بالخارج، هو نحب نأكد أنه العمادة ثمنت برشا المبادرة هذه واعتبرتها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح. علاش؟ اليوم تونس عندها جالية كبيرة في الخارج وعندها كفاءة عالية وترفع الراية التونسية في أكبر المؤسسات العالمية، لكن في نفس الوقت الرأى اللي المشروع القانون في سيرته الحالية ما عطاش المكانة اللي تستحقها الكفاءات الهندسية التونسية بالخارج، رغم أنه اليوم تمثل ثروة وطنية واستراتيجية حقيقية.
1: اليوم نحكيه على مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار السعي إلى إرساء هيكل فاعل يعزز التواصل بين مؤسسات الدولة وبين الجالية التونسية بالخارج بما في ذلك الأطباء والمهندسين. ما تراش اللي مجلس كيما هكايا ينجم يعطي اقتراحات ويكون فاعل في الأيام القادمة إذا تم بعثه؟
2: هذاك علاش هو معنا فيه تنقيح للقانون وهذاك علاش احنا كمشينا عطينا اقتراحات كيف نلقاو المهندس التونسي اليوم موجود في اكبر المشاريع العالمية، تلقاه في الطاقة، في البنية التحتية، في الصناعة الى اخره، معنا من المجالات الكبيرة. الكفاءات التونسية نلقاو زادة تشغل مناصب قيادية في اوروبا، معنا هما دي كونسيي العديد من الرؤساء معنا في البلدان معنا المتحضرة في الخليج في افريقيا، وهذا يراه مصدر فخر لتونس باش نكون واضحين.
1: أكيد.
2: لكن اليوم السؤال الكبير اللي لازم نطرحوه هو كيفاش تونس نجم تستفيد أكثر من الكفاءة نتاعها. هذاك علاش احنا كعمادة عمادة مهندسين قمنا وقدمنا جملة من مقترحات لمجلس النواب. أولا طلبنا التمثيلية مباشرة للكفاءة الهندسية داخل المجلس الوطني التونسي بالخارج. علاش؟ خاطر مش معقول اليوم نحكيوا على كفاءات وما يكونش عندها صوت مباشر داخل المؤسسه اللي باش تمثل التونسيين بالخارج. اثنين، اقترحنا احداث لجنه دائمه للكفاءات الهندسيه. علاش لجنه دائمه؟ شو المهمه نتاعها؟ المهمه نتاعها هي اعداد قاعده بيانات للكفاءات التونسيه، وهو علاش باش نربطوها ربط مباشر بالمؤسسات الوطنية والمشاريع الكبرى.
1: نعم.
2: مرات نبدأ وندور وحوالينا ونلوجوا على ديزكسبير وكذا، أولادنا تلقاهم هما معناها موجودين معناها في الإدارات العامة نتاع اللي قاعدين نلوجوا عليه. المقترح الثالث هو، وهذا مهم برشا، أحداث صفة قانونية جديدة معناها تحت عنوان المهندس التونسي بالخارج والمساهم في التنمية الوطنية. علاش؟ يعني المهندسين متاعنا كل يدوروا العالم كامل، يحضروا في المعارض الكل ويهزوا درابو تونس. يكون عندهم صفة قانونية وقتها يخدم روحه ويخدم بلاده ويخدم تونس.
1: باهي، نحن عنا فصل إشهاري سمحني سيد العميد، وبعد نرجعوا لك. زادة فما المنصة الرقمية الوطنية اللي تحبوا تعملوها بشراكة بين المجلس وعمادة المهندسين، ونكملوا مع بقية الاقتراحات وكيفاش نرجعوا كفاءتنا ولا كيف نستفادوا منهم اليوم حتى هما خارج أرض الوطن.
0: إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار.
3: كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار
4: مبروك لكل ولادنا لادنين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
0: إشهار
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، 8:47 دقيقة على موجاتنا. معنا عميد المهندسين التونسيين سي محسن الغرسي، كنا بدينا الحديث معاه على اجتماع في مجلس نواب الشعب البارح. الحديث كان مع عمادة المهندسين وعمادة الأطباء. بدينا اليوم بالمهندسين وغدوا ناخذوا الأطباء ونحكيوا على المقترحات للتواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها، إلى جانب بحث آلية التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة. مرحبا مرة أخرى سي محسن، الكلمة ليك. وصلنا
2: بالمناسبة مع الإشهار اللي قدمته في الويكاند هذا 28-29 جوان سبت وحد، عن المعرض الاول للاورينتاسيون مان انيفرسيتير،
1: توجيه الجامعي
2: كل كل المدارس الهندسيه سواء كانت عموميه وخاصه باش يجوا معناها للعماده 28 شهر حبيب بورقيبه. وفما باش يصير لقاء مباشر ما بين الطالب والولي والمدرسه الهندسيه اللي حاب يمشي لها باش يتعرف على البرنامج ده جسك زيد اللي حاشو بيه.
1: ممتاز، تنرجع إن شاء الله نحكيو على الموضوع نهار الجمعة على موجاتنا، نعطيو تفاصيل اللقاء هذية للتوجيه الجامعي. توا وصلنا للمنصة.
2: المنصة نجيك المنصة، فما النقطة أساسية زادة كل واللي نعتبروه احنا محورية. طلبنا بحوافز وتسهيلات للاستثمار التكنولوجي للكفاءات التونسية بالخارج. وهذايا نحب نوضح حاجة مهمة، المهندس التونسي بالخارج معناه راهو بالحق ما يطلبش امتيازات شخصية ولا معاملة خاصة. اللي هو اللي حب يطلبه هو منظومة واضحة، منظومة شفافة، ومنظومة سريعة.
1: شنو نوعية الحوافز مثلا اللي طلبتوا بها للمهندسين بالخارج؟
2: هون نعطيك مثال مثال جاتنا منه تشكيات كبيرة من بعض المهندسين، خاصة هذه ظهرت برشا في الفترة متاع الكورونا. عنا مئات المهندسين يخدموا في ألمانيا وقت الكورونا، المؤسسات نتاعهم طلبت منهم باش يخدموا ا ديستانس. شو اللي صار؟ معناها كيف طالت المده قالوا لهم معناها ابقوا خدموا في دياركم. المهندسين توازق قال لك انا مش نبقى في المانيا، ما نروح لتونس بحذا امي وبابا، وكي نخدم ا ديستانس من المانيا ولا نخدم ا ديستانس من تونس
1: كيف
2: معناها نفس الشيء. شو اللي صار؟ كيفاتوا 6 شهور أموره متعكرة طفل، ولات عندهم مشاكل مع الديوانة، في مشكلة معناها صرف، مشكلة مع البنك سنترال، مشكلة مع وزارة المالية.
1: واضح فهمت.
2: حتى ولاو شوفوا فيهم نفس ير دي بلوس، ولا كي تفوت 6 شهور مع نهار راهو معناها ستاتيو نتاع ريزيدون تاعك يتبدل. هذه قوانين معناها عندها 50 عام، معناها كل لازم تتغير، معناها كل معناها راو هات تشوف. نعطيك أمثلة في بعض البلدان اللي قريبة منا كيما المغرب مثلا. المغرب معنا عطاو تحفيزات معنا كبيرة، ووفروا آليات معنا مرافقة، ووفروا هيك الدعم، وربطوا وعملوا ربط فعلي معنا ما بين الجالية متاعهم ومشاريع التنمية. في تونس راو نجموا نعملوا نفس الشيء، لكن نحبوا نرجعوا أولادنا ويعاونونا. معناها يلزم مثلا نعمل شباك موحد للكفاءات، فما كيف نعمل مسالك سريعة للمشاريع التكنولوجية، خاصة المرافقة الإدارية.
1: النجم نستفيد من أي مهندس في أي مكان من العالم. أي
2: بالنسبة للمنصة الرقمية، معناها اقترحنا باش تكون فما منصة رقمية وطنية، معناها تجمع المجلس الوطني هذا التونسيين بالخارج وعماد المهندسين والوزارات المعنية. معناها علاش؟ باش تكون فما حلقة وصل مباشر بين حاجيات تونس وبين الخبرات التونسية الموجودة في الخارج. راهو هذاك معناها مرات احنا نحيروا في ماكينة، الور كو معناها المدير العام نتاع الشركة اللي توفر الماكينة هذيك تلقاها تونسي. ويحب يعاون بلاده راه يحب يعاون بلاده، لكن الحقيقة ما يلقاش معناها الأذان الصاغية،
1: ما يلقاش طريقة أصلا، هو مش أذان، ما يلقاش طريقة للتواصل. المنصة هذه تنجم تكون طريقة للتواصل. يعني اليوم كفاءاتنا اللي في الخارج هي قدرات وطنية، مش مهم ولا مش مشكل إنهم يخرجوا لبرا، لكن المشكل كيفاش ما تتقطعش الصلة بينهم وبين بلادهم، لأنهم هما من موقعهم يحبوا يعاونوا، يحبوا يشاركوا في كل المشاريع
2: التنمية. معناها الحرية والسهولة، معناها في التحرك، التواجد معناها في تونس، التواجد معناها في البلدان الأخرى، معناها كل من غير عراقيل، معناها متاع قوانين، معناها بالحق أكل عليه الدهر وشرب. خاطر راهو اليوم تونس، خلينا نحكيو بصراحة، تونس راهي ما تخسرش كيف يمشي المهندس يخدم في الخارج، بالعكس معناها هذا نعتبره أنا دليل على جودة التكوين الهندسي في تونس. لكن وين الخسارة الحقيقية؟ معناها كل خلينا نكونوا واضحين، الخسارة الحقيقية هي كيف تنقطع العلاقة ما بين تونس ما بين الكافة نتاعها.
1: هذا ايش كنت تقول؟ معناها ابنائنا بالخارج هما رصيد استراتيجي، كيفاش اليوم نوظفوا الرصيد هذايا في كل مشاريعنا التنموية؟ لانه اذا خرج البرة راهو كفاءة، والبرة زاد تعلم وخذ خبرة ما اكثر، نجمو نحنا نستفيدوا منها هنا في تونس. نختموا معك سيد العميد، سنويا قداش يخرجوا؟ مؤخرا اخر رقم عطيته انت 45 الف مهندس خلال السنوات الاخيرة، 10 سنين الاخرى كان
2: أي 45 ألف، معناها ما يمثل تقريبا 42% من مجموع المهندسين اللي مرسمين في العماد.
1: المقترحات اللي قدمتوها إن شاء الله ترى النور قريبا، الحديث مع كل الهيئات.
2: نحب نبلغ رسالة.
1: تفضل.
2: أول حاجة نحب نشكر النواب نتاعنا ونحب نبلغ لهم رسالة، نقول لهم أنه المجلس الوطني هذا التونسي بالخارج يلزم يكون أكثر من معناها من مجرد هيكل.
1: الصوت هرب. أنا فهمت وش يحب يقول، مش يقول أن المجلس الوطني للتونسيين بالخارج اللي مش يتم إنشاؤه يلزم يكون قريب جدا من كل تونسي وكل كفاءة في الخارج، سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو تقنيين أو في أي مجال من المجالات، لأنه كفاءاتنا موجودين في كل البلدين ويستفادوا منهم ونلقاهم في أعلى المراتب ونشوفوا نجاحاتهم، وتونس يلزمها تستفيد منهم، لأنه أبنائها البرة ما ينسوهاش كما تونس ما تنساش أولادها. فقط يلزمنا طرق التواصل. مع شكرنا للسيد العميد، عميد المهندسين التونسيين سي محسن الغرسي، كان معنا عبر الهاتف وعطنا فكرة على اجتماع البارح اللي صار مع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب.

0: بالنغم هذية نحيي أولاد وبنات بلادي وين ما كنتوا. شكرا لكم على تواصلكم، على صباحاتكم الجميلة، على مساجاتكم اللي تكتبوا فيها. رياضة ثلاث لريم، راضية لمين، رجاء عبد السلام صالح، مجدي نور، عامر بقلوتي، عدنان حاجي، منيا عزيز الرايس، والقائمة طويلة جدا، سميرة همامي، سعاد القفسي، إحسان الشريف. شكرا لكم الكل اللي دخلتوا لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك وكتبتونا، شكرا على ملاحظاتكم. ونحن كل يوم هنا ونحاولوا أن نلبيو كل اقتراحاتكم. نهاركم أسعد الأيام، مع تحية كامل فريق يوم سعيد، وهنا بالعبيد نتلقى غدوة، ما تنسيوش من 6 لـ 9.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي إذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلاق صرف جريات التقاعد لشهر جوان بداية من اليوم بالنسبة للتحويلات البريدية، وذلك بعد أن انطلقت أمس عملية صرف الجريات بالنسبة للتحويلات البنكية وفق بلاغ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. هذا وكان المجلس البنكي والمالي اعتبر في بلاغ أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي بداية من اليوم وإلى 25 من جوان الجاري تعد غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادة في الأجور. اليوم صدور النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الجارية وتحيينها بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. بلدية تونس تشرع صباح اليوم في عمليات رش المبيدات على سطح ماء سبخة السجوم لمقاومة يرقة الحشرات. تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم بين 30 إلى 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 إلى 40 درجة ببقية الجهات. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الاتفاق خلال جلسة المفاوضات الأولى بين طهران وواشنطن على تكوين 4 مجموعات عمل معنية بالتداول في ملف العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والرقابة والتنفيذ. وزير المالية الإسرائيلي بيتسلايل سموتريش يقول إن مفاوضات طهران وواشنطن لا تعني شيئا لإسرائيل، مشددا على أن الاحتلال لن ينسحب من لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më seje më në zërë mje. I dajt me lotaria.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم. الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

0: التوانسة مع كريمة الوسلاتي. صباح بنكهة تونسية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان. صباح التوانسة ينطلق الآن وحتى للحداش معاكم في هذا الموعد الصباحي المتجدد بعد يوم سعيد مع نبيل عبيد. اللقاء يتواصل معاكم كما قلنا حتى للحداش. كريمة شاكر، عواطف كريم، حميد، سمية معاكم في لقائنا كفريق يواصل معاكم الرحلة. البداية تكون مع مفتح الدنيا الكوتش مروان بوهجة باش يحكي حكينا على غياب عقد الأداء الفردي معيار فشل المؤسسة. قداش اليوم من السوق المركزية بقفصة مع محمد الإبراهيمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك البنة والمنفعة. الشيف منى الشريف اليوم باش تعطينا فكرة كيفاش نقدموا تاختو سيتخون. كون لباس أيمن بحروني طبيب بيطري اليوم باش يحكينا على التسمم المعوي مرض البومريرة عند الأغنام. أعرف حقك الأستاذ أحمد الساحلي اليوم باش نحكيو على الكمبيالة، ضرورية وإلا مش ضرورية، الفرق بينها وبين الشيك وقوتها الثبوتية. نقطة خارجية اليوم زميلتنا منى المجري باش تكون حاضرة من قلب العاصمة شارع حبيب بورقيبة باش نواكبوا معاها احتفالات عيد الجيش الوطني. في الجهات سليانة ماهر هماسي باش يعطينا فكرة على آخر أخبار سليانة، وهكا أحلى نختموا مع مهندسة الديكور سلمى هلول باش نحكيوا معها على دمج العازل الحراري مع الديكور الداخلي للمنزل. هذم تقريبا أهم الفقرات اللي تستنى فيكم في صباح التوينسة على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل، وأكيد الجو يستنى فيكم من خلال الاختيارات الغنائية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مرحبا، اهلا وسهلا. صبر بها، بدينا بيه لقانا معاكم في صباح توينسة 9:11. نجدد لكم تحية وين ما كنتم الاستماع دائما لأولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. وبش نبدأ الآن مع فقرتنا الأولى في البرنامج.
2: مفاتح الدنيا،
1: مفاتح الدنيا. الموضوع اليوم مع الكوتش مروان بوهجة: غياب عقد الأداء الفردي معيار فشل المؤسسة.
3: أهلا وسهلا أنوار كريمة. أهلا وسهلا.
1: بديت لنا بالفشل طول.
3: نحن بدينا بمعيار.
1: بمعيار. دونك عقد الأداء الفردي كل عادة المصطلحات
3: نفسر شو معنى أداء وش معنى عقد أداء وش معنى عليش فردي.
1: فوالا
3: دونك الأداء بصفة عامة بالفرنسية بيرفورمانس، بالعربي أداء، هو أني أنا قاعد نقوم بعمل لازمني عندي طريقة باش نقيمه. نقولوا عبد العمل لذيك عنده أداء طالع، يعني أنه كما قلنا التقييم متاعه طالع، يعني أنه نتيجة متاعه طيبة. مثلا أنا من عشان باش نصنع عندي صناعة في معمل باش نصنعها، الأداء متاع الماكينة كي تعمل 100% من الأداء متاحة تصنع طن في النهار، كي أنا نصنع بها 900 كيلو، يتسمى أداء مثلا، يتسمى باهي، ماهوش كامل لكنه باهي،
1: باهي مقبول. نقولوا احنا
3: تجي الشركة تقول أنا رانا باش نحط ما يسمى مؤشر أداء. مؤشر أداء انديكاتور دو بيرفورمانس، تقول أنا لازمي مثلا نخلص 80% من أداء الآلة، اللي تسمى فوق 80% باهي، تحت 80% تسمى خايب. دونك لهناك نحكيه على عقد الأداء الفردي، اللي هو حاجة الحقيقة متعربي على قد ما درت المؤسسات التونسية الخاصة منها والعمومية مع بعض الأصحاب، اللي رأى فيه أنه عقد الأداء الفردي ناقص برشا في برشا شركات. ونقول مؤشر للفشل هي كل خضة باش نخذوا بها رواحنا. باش نفسرها بطريقة بسيطة في الإشيال الشخصية ونرجع للإشيال المؤسسة، فسروها عند الأشخاص الطبيعيين وبعد نرجع للمؤسسة. عند الشخص الطبيعي فرضا يجيك عبد يقولك أنا عندي هدف، قولوا شنو هي الهدف متاعك؟ قولك الهدف متاعي ولا الفيزيون الرؤية متاعي نحب نهار آخر نولي كاتب مثلا باش نكتب قصص بالإنجليزية. جي أنت تقولوا شنو هي الأشياء اللي عملتها باش تولي كاتب؟ يقولك والله قريت وعملت وقديت به، هذا كله محله. توا باش نعرفوه في ثنية صحيحة ولا غلطة باش نجي ونحكيو معاه، قولوا إيجا يا فلان أعطيني أنت توا اليوم شنية اللي قاعد تعمل فيه في اليوم متاعك، اليومي متاعك اللي يخدم هالرؤية هذه ولا هالهدف هذا. إذا كنا قاو الرؤية في شيرة والهدف في شيرة والكوتيديان بتاعه الروتين اليومي بتاعه في شيرة أخرى جملة،
1: تسمى الركائز الاستراتيجية. مثلا أنا نحب نكتب نوصل بعد شهرين باش نكتب، دونك شهرين هذوك فيش نعديهم، شنو نستحق أنا باش نوصل للهدف
3: بتاعي. هذوما كركائز أساسية. إذا كان ما نلقاوهمش نفهموا للعبد ذايا هذوك مجرد أحلام وما زالوا ما وصلوش إنهم يتصيغوا كهدف فعلي. نفس الشيء في الشركات. وعليش تقول للأسف قلت أنا فشل؟ تصور أنت كنفس الشيء في الشركة، الشركة عندها أهداف، تجي ناخذ اكزامبل نتاع هدف، يجيك المدير نتاع الشركة يقول لك أنا نحب نحسن الجودة،
1: أو يقول لك أنا عائدات الإشهار بالنسبة لشهر رمضان نحبهم يوصلوا 3 مليارات، وجماعته يجيبوا له 1.5 مليار يقبل ويسكت. هل عادي مش عادي؟ على أي أساس رسمتوا أنتم 3 مليارات ولم تتمكنوا من جمعها وجمعته كان 1.5 مليار؟ فما خلل هوني.
3: بيه
1: هزيتك لثنية أخرى.
3: أنا باش ناخذوا الإكزامبل، باش ناخذوا كمثال من غير ما نحط الأرقام يسالش. دونك إذا كان الشركة عندها الهدف نتاعها مثلا عائدات إشهارية وعندها عباد يخدموا معناش دي كوميرسيو باش يبيعوا باش يجيبوا عباد باش يوفروا الحاجة هذه به، هو باش يجي لهنا باش يقول أنا الهدف نتاعي كشركة هي العائدات الإشهارية. بعض الشركة فيها برشا دي سيرفيس، باش يجي مثلا السيرفيس مثلا أخذين عائدات إشهارية لربما ما في إذاعة في حاجة أوكي، باش يجي السيرفيس تقول أنت العبد اللي قاعد ينتج المنتج، باش يجي يقول أنا في الإنتاج دخله في العائدات الإشهارية، لا عنده دخل، عندي انتظارات من السيد اللي في الإنتاج باش العائدات الإشهارية متاعي تطلع. الانتظارات متاعي لربما تكون صورة مزيانة، الانتظارات متاعي لربما يكون قديمات طالع، خاطر كان فماش قديمات فماش عائدات
1: طبعا،
3: مش هي الأخرى انا نجي نمشي للسيد اللي مسؤول اللي غادي في السيرفيس. طبعا انا مشيت للسيرفيس كامل هذا اوكي. السيد اللي يخدم غادي شنو ننتظر منه؟ نجي نقول ننتظر منه لبسه معينه باش يلبسها، ننتظر منه لغه معينه باش يحكي بها مثلا، بالضبط يحكي عربي يحكي كذا في وسط اذاعه طريقه معينه، يضحك ما يضحكش،
1: يخرج من بيروه يتحرك شويه يجيب عملاء جدد.
3: انا لهنا ليتهم هذوما بالضبط اللي انا حطيتهم مؤشرات للسيد اللي غادي، حتى لبسته راهو حتى لبسته
1: عنده دخل طبعا.
3: انا توا
1: هذه تحكي على الفرد توهم،
3: على الفرد لهنا وين وصلنا للفرد، وهذا اهم حاجه،
1: هذه اهم غياب حاجة. عقد الاداء الفردي
3: اكزاكتومون
1: او وجود الاداء الفردي. دونك
3: انا حطوا باش نشوفوا الكا هذا، كان انا نمشي تو للسيد اللي هو مسؤول مثلا، هو عنده التصوير عنده هو قاعد يبيع هو، نمشي له نقول له سامحني اسكو انت في بالك اللي انت فما معيار نتاع لبسه معينه لازمك تلبسها؟ قول لي ما في باليش. قولوا انت في بالك اللي فما لغه لازمك تحكيها، وفما راهو خطاب مهبطينه من الفوق من الاداره لازمك تحكي به؟ قولك ما في باليش. قولوا انت في بالك اللي انت راك مطالب انك في النهار اوموا تبروسبكتي اربع بيت حتى كان ما بعتش، اما لازم اربع بيت تبروسبكتي؟ يقولك ما في باليش. لهنا شنو هي صاير؟ صاير انقطاع،
1: عدم تواصل.
3: اكزاكتومون، عدم تواصل او انقطاع بين الهرم الفوق شنو حط كهدف وبين الموظف شنو هي مطالب باش ينفذ،
1: اللي باش ينفذ
3: بالضبط. تقل عارف في باله راه عارف في باله بالدنيا كل،
1: اما ما وصلش المعلومه للي باش ينفذ.
3: لهنا وين عقل
1: او فما حاجه اي وفما حاجه اخطر يبدا في باله يعمل روح ما في باله
3: فما هذا موجود. هذيك علاش يجي عقد الاداء. عقد الاداء هو هنا الاخطر، الاخطر باش يمشي الاخطر هو غياب عقد الاداء. اش معنى عقد الاداء؟ للاسف انا باش نقولها حتى في حتى انت حتى طالب مثلا من مواطن باش يعمل ساعات مش حتى
1: في الشركه
3: معك.
1: يعني
3: مش في الشركه، ساعات حتى مواطن في الشارع انت طالب منه اشياء باش يعملهم، كان ما في بالوش بهم مش باش يعملهم. راه الاشكال وين؟ الاشكال الصغرون اللي قاعد نقى فيه انك نلاحظ فيه في الشركات هو انه ما بين الهدف اللي تحط المدير هو بيدو كي نقعدوا معاه نقول له انت شنية تنتظر بالضبط من العامل هذاك كسلوكيات تحب يقوم بهم يوميا؟ يقولك والله ما خممتش فيها. كي انت ما خممتش فيها راهو العامل مش خمم فيها
1: بالضبط. دونك فما فما الاسس اللي يلزم تتحط هي مش موجوده، وان وجدت ممكن نسيء تنفيذها. دونك فما اشكال هوني اللي احنا نشوفوه اكثر الحقيقه في القطاع العام.
3: انا بالخبره راهو الحقيقه موجود في الزوز،
1: في الزوز
3: اللي راهو ما نعرفش القطاع العام كله والخاص الكل، اما انا نعرف بعض الشركات الخاصه موجود فيها على الاخر، ونعرف بعض الشركات العموميه من عبيد تخدم فيها موجود زاد على الاخر.
1: الشيء اللي موجود هو كيف نتجاوز احنا،
3: كيف نتجاوز
1: الحكايه هذوما؟ عطيونا المفاتح واعطينا توا المفاتح. المساج هو للمسؤول على المجموعه وللافراد في صلب المجموعه.
3: دونك انا كمسؤول مش نمشي للمسؤول ديريكتومون بطريقه غابيد، كمسؤول لازم الحاجه الاولانيه لازم يكون عندي تصور شنو هي السلوكيات دقيقه اللي باش يقوم بها الانسان اللي يخدم غادي مهما كان، شنو هي من العساس للسو ديريكتور شنو هي السلوكيات الدقيقه اللي باش كي هو يقوم بها الهدف نتاع المجموعه
1: يتحقق. اي كيما لي تاش معناتها المهام زاده والسلوكيات معناتها انت انا كمذيعة شنو مطلوب مني، زميلي المنسق شنو مطلوب منه، التقني شنو مطلوب منه، اللي لهي بستريمينغ شنو مطلوب منه مثلا. مهام واضحه 1 2 3 اذا اختلت واحده منهم راهو البنيه الكل باش تتهد.
3: بيبر طول هنا الحاجه البيه شنو هي؟ هو نحن باش نحولوهم عاش مهام. المهام الناس كل عندها مهام، نقولوا نحن موجوده برشا المهام محطوط فيش فونكسيون تهبط كل شيء يهبط. هنا باش نمشيو حاجه ابعد.
1: لا والله فما مهام
3: فما شركات ما فيهاش صحيح. نمشيو نحن مثلا نجيو لهنا نقولوا علي انسان اسمه علي،
1: علي
3: باش نجيو لعلي نقولوا يا علي انت هاي مهامك اعطيناه مهامه. تو باش نمشيو ما يسمى
1: بالسلوك،
3: اي باش بطريقه اداء المهام باش نحطوا فيها، باش نحطوا راها مش نحطوا راها انديكاتور، نحطوا راها معيار
1: مؤشر. معيار ولا مؤشر؟
3: دونك مؤشر او معيار
1: نفسه
3: مؤشر اداء او معيار تقييم. باش نحطوا مؤشر اداء اداء ومعيار تقييم. المعيار اش معناها معيار؟ اش سميت معيار؟ على خاطر لازم يكون قابل للقياس. اذا كان تقعد مهام مبهمه محطوطه في ورقه غير قابله للقياس،
1: ما عملنا
3: غير قابله الحاجه للتقييم. اللي المفتاح الاخر علاش لازم تكون قابله للقياس؟ حتى تكون قابله للمراقبه،
1: للتقييم والمراقبه.
3: التقييم والمراقبه انا توا نرجع توا للسيد اللي يخدم على روحه في البوست نتاعو رايد. انا كي نخدم على روحي كعامل في الشركه هذه ولا كمسؤول في الشركه هذه، ننتظر ننتظر منك تقييم مش انا نطور
1: بالطبيعه،
3: ننتظر منك المراقبه باش تصلح لي اخطائي، حتى مش بعد ما نغلط تقول لي شبيك غلطت صلح لي
1: يعني مع بعضنا الناس الكل نقيم نراقب نراقب ونقيم ونحدد المعايير.
3: اكزاكتو. وحاجه الاخرى باش نقولها مدام كريمه انه هذا ما هو الحقيقه نتاع ربي ماهوش سهل. معليش نقول نحب نقولها راه مش سهل. انت كمسؤول ما تمشيش تخدم سكون ابيل تدقز بتقولها بالدرجه التونسيه وحدك. اش معناها؟ لازم معك خبراء تستعين. عندك في الشركات كل عندنا خبراء
1: في الموارد البشريه تحكي هوني والا في التنميه
3: خدمتهم في اداره الجوده.
1: اداره الجوده
3: اداره الجوده خبراء في إدارة. وضع فما عبيد مش برشا مش كل عند الخبره هذه من نجم نلقاهم عبيد خبراء في وضع المؤشرات وفي وضع وسائل التقييم وفي وضع وسائل المراقبة. أخذت سيتان سيستيم كامل يتحط.
1: حتى فما مؤسسة فيها إدارة الجودة لكن المسؤولين على الجودة بيدوا مهلومة وواعيين ومختصين ولا لا.
3: أنا بدي صلحت كلامي. أخذت فما الجودة بصفة عامة حاجة ووضع مؤشرات الأداء حاجة أخرى جملة. خاطر وضع مؤشرات الأداء مش ناس كل خبراء فيها لازمها خبرة. وسيتان سيستيم نظام يتحط من الأول بكل ينفوت حط يتحط شركة تهنى عليها.
1: باهي هذا بمستوى الشركة. نختم معاك بمفتاح اللي لكل فرد منا توا يخدم في وسط مجموعة. أنا عندي كلمة سحرية كلي أنت حتى كلمة قالوا لك شنو يلزمك تعمل. يلزمك تعرف روحك باش مطالب بكل بساطة. أنا شنو يلزمني نعمل حتى كلمة قالوا لك شنو يلزمك تعرف. وقت اللي يلزمك تجيب قهوة تجيب قهوة محطوطة في مهامك راك باش تمشي تجيب قهوة. ما تقولش لا ما نجيبش انا قهوه مش في مهامي مثلا.
3: حاجه اللي بارابور اساس
1: وشنو تلبس وشنو تاكل وشنو تتكلم بليتو مربوطه ببعض.
3: كل حاجه مش عجبتك ولا تراها ما تقدمش ريال مو بالشركه تطلب الاصلاح والتبديل. حاجه الاخرى باش نقولها بارابور اللي انت سالت على الشخص انا باش نقولها نصيحه للعبيد. فما عبيد يقول لك باهي انا كي عارفي ما راقبنيش يا اخي انا باش نشد اللح. حاجه باش نقولها بسيطه برشا راهو انت كي عارفك ما يراقبكش راك انت لا تتطور في حياتك المهنيه. خاطر المراقبه ذيك هي الاساس الركيزه الاولى لتطورك المهني.
1: هذه كلمه مفتاح باش تلقى روحك في اذا عارفك ما راقبكش وما عندوش اليه المراقبه وانت هاكا جيت دخلت خرجت ما كلمك حتى حد راك باش تقعد عادي في الخدمه نتاعك ولن تتفوق ولن تبرز.
3: اكزاكتومون
1: فوالا
3: باش تقعد كما فارق كبير بينك وبين زملائك التقييم الذاتي.
1: فوالا وزملائك اللي قاعدين يقيموا في رواحهم زملائك اللي قاعدين ينميوا في مهاراتهم وحدهم بمعزل على الإدارة وآليات الإدارة. خد كل شيء متاح تو مهاراتك تنجم في أسبوع تركز تكتسب مهارات جديدة مش مطالب أنك تلقاها في مؤسستك. يعطيك صحة شكرا ليك كوتش مروان بوهجة. غياب عقد الأداء الفردي معيار فشل المؤسسة وإلا لا؟ دونك هذا هو حاولنا نجاوبه ونعطيه شوية مفتاح. أهم مفتاح راهو إذا باش تقعد وحدك كيكة وقال شنية عارفي مش سائل عليا راك لن تتطور في مالتك.
3: هي بتقولها آخر حاجة رغم نعرف الوقت. فما في الوسائل التلاعب مانيبولاسيون فما عرفات عمدا ما يقيمكش شنية يصير بعد عام بالضبط كيجي يقيمك على أساس أنت عملت عام إيفوليسيون. في لحظة تقرأك تتحاسب على عام خدمة اللي أنت حقيقة ما تطورتوش وما خدمتوش وما زلت تعم في أغلاط متاع ناس مبتدئين. هذي عليش العباد اللي عندها خبرة شنية تعمل حتى عارفه ما قيموش يمشي يطلب الإيفوليسيون يمشي يبعث حاجات باريكري يبعثهم
1: باش
3: يقلي تراس يوم ممتون يعمل التقييم الذاتي.
1: واضح هذا هو. شكرا لك. 9:24 دقيقة مرحبا بكم جديد في الاستماع لصباح التوانسة ونواصلوا مع شهر زيد هلال.

0: الورد.
1: صباح النور وتحياتي لكم ولكل مستمعي ومشاهد الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك سي محمد. شنو هي الأسعار اليوم؟ المؤشرات شنو تقول مبدئيا؟
1: مبدئيا المؤشر في تراجع.
0: يعني الأسعار نقصت شوية؟
1: برشا نقصت برشا بالنسبة للمقارنة في بداية الشهر. يعني الأسعار نقصت بحوالي 40-50%.
0: 40-50% بي؟
1: اي نعم.
0: هاي تنمشيو معاك هاي ونشوفوا واحدة
1: مثلا
0: واحدة.
1: ثم البطاطا مثلا دينار و400 دينار و600
0: اللي كانت ما بين 2000 و2500.
1: اي نعم
0: بي.
1: الطماطم ما بين 700 دينار
0: بي.
1: صل جاف دينار و250 دينار و500. فلفل حار دينار و200 دينار و600. فلفل حلو 3 دينارات. بنجال 850 دينار. سفنارية الربطة ولا القصة دينارين. قراع أحمر دينار و250 دينار و500. ثم القناوية موجودة تو. يعني عن 25 دينار 25.
0: 100 غرام 2500. البارح في مورنيك 3000 100 غرام به قفصة أرخص في القناوية.
1: عندنا فلفل جديد ذاك جويد المنقوع يسموه ما نعرفش كل بلاد وش يسموه 5 دينارات. وعندنا الخضر الورقية 600 مليم القصة والربط
0: به. هذوما بالنسبة للخضر. نمشوا للغلة تو.
1: بالنسبة للغلال عندنا لوز أخضر دينار و800 دينار و980. عوينة دينار و850 حتى 3 دينارات و480.
0: به.
1: خوخ مطبقايه 3 دينارات و500 4 دينارات و500. مشماش 3 دينارات و480. دلاع 750 دينار. عنب 8 دينارات و500.
0: به.
1: بطيخ دينار و280 دينار و480. دقله كما العاده ما بين 7 دينارات و800 و9 دينارات و800.
0: ودلاع
1: تفاح دلاع ما بين 750 دينار
0: 750
1: دينار. تفاح 7 دينارات 5 دينارات و980.
0: هذوما التو الخضار والغلال هذوما الاسعار اللي موجوده في السوق المركزيه بقفصه.
1: موجوده في السوق المركزيه وثم فرق ما بين خضار وخضار. يعني ثم
0: لا اما المهم الاسعار نتاع السوق المركزيه هذوما في قفصه.
1: السوق المركزيه
0: نمشيو للحوم توا.
1: بالنسبة للحوم الحمراء ما بالنسبة للعجل الهبرة 47 دينار ومخلط 33 دينار. العلوش شبه ما سماش لكن الأسعار تتراوح ما بين 65 و70.
0: 65 و70 في قفص عليه.
1: أي نعم.
0: على خطر ناقص مش موجود.
1: هو مش متوفر.
0: هو مش متوفر.
1: هو ما ثماش يعني جزار واحد وما عندوش السلعة. يعني ما عندوش
0: جزار. هذا في السوق ولا خارج السوق؟
1: لا في السوق.
0: ما عندوش السوق. العلوش به
1: ما عندوش. عندنا لحوم بيضاء جاهز للطبخ 5 دينارات و600 6 دينارات و500
0: الكيلو. هذا الدجاجة المال كاملة. ما عادش 8500.
1: عندنا البيض من 625 حتى 695 الحارة.
0: باه هذا هو. والأسماك
1: بالنسبة للأسماك عندنا السردينة 4 دينارات و800. بوقة 6 دينارات و800. مخلط 7 دينارات و800. أميلة 7 دينارات و800. شورو 9 دينارات و800. تن 11 دينار و800. سكومبري 13 دينار و800. مرجان 15 دينار و700. وراطة 22 دينار و400. قاروس 26 دينار و400.
0: المخلط اي المخلط ما المقصود منه بيه شنو فيه المخلط؟ برشا انواع صغيرات هكا تاع مقلي ولا مشوي ولا حاجه. مقلي
1: ولا مرقه
0: ولا مرقه مرقه اي مرقه هكا شويه مخلط به. شكرا ليك سي البراهمي. يعطيك الصحه سي محمد البراهمي. جوله مميزه جدا وبكل جديه انت معانا. يعطيك الصحه سي محمد. شكرا ليك. وبالفعل مقارنه بالايامات الاولى نتاع الشهر هذا فما انخفاض في قفصه. شكرا لسي محمد البراهمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك في قفصة. خذينا معاك الأسعار من السوق المركزية. 9:33 دقيقة الدكتور حكيم غنية ومن بعد نواصلوا معاكم في البنة والمنفعة.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحليها حكاية
4: محليها محبة
3: محلاها عشاء.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها، السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ونزيدوا في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
0: الدكتور حكيم.

0: هذه زهوة بيلي الحنزي الدغرسة وتوزيع محسن الماتري وتهدية عبد الحميد بن جد. وسمعنا سمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية والكليب موجود على صفحة زياد غرسة وهو من إخراج حمدي جويني. نواصل معاكم أكيد لقائنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 9:39.
1: بنا ومنفعة.
0: البنة والمنفعة نهار الثلاثة متعودين ديما بحاجة حلوة، واليوم حاضر معانا شيف منى شريف. أهلا وسهلا، نورتنا شيف. صباح الورد. اليوم تاخذوا سيترون اللي هي أول حاجة سألتها لي قلت لك سهلة ولا؟ قالت لي ليه سهل سهل، ما نصعبوش عليهم المستمعين.
2: نصعبوش عليهم، ديما نحاول نعطيهم حاجات سهلين. نعرفوا دنيا سخانة ودنيا سيف،
0: ماذا بينا بأقل وقت، عرفت في
2: أقل وقت في الكوجينة أو ميم طون حاجة تكون باردة.
0: باهي
2: اليوم تاخدو سيترون فيها البات سكري وفيها الكريم أو سيترون.
0: باهي
2: نبدأ بالبات. باش ناخذ بول نحط فيها 250 غرام فارينة، 30 غرام لوز أحمر يكون مرحي، 95 غرام سكر محور، و 170 غرام زبدة.
0: هذوما المقادير،
2: هذوما المقادير، هذوما تو باش نخلطهم في بعضهم. من بعد نحط عليهم عظمة جوست البات باش تتلم لمي، لا نعجن لا حتى شيء، سهلة.
0: لموها نكعبروها ونخليوها،
2: لموها نكعبروها ونحطوها في ساشي ترتاح مدة 12 ساعة.
0: 12 ليلة كاملة
2: من المستحسن تقريبا. من المستحسن 12 ساعة يسخطو في الطقس بتاع توا. الزبدة في ساعة ما باش تسيب روحها، في ساعة ما باش تعاود تسخن، باش تمسها بيدي كل شيء. دونك من المستحسن 12 ساعة.
0: 12 ساعة وين؟ البرا
2: في الفرجدير؟ في الفرجدير باش الزبدة ترجع تبرد. كان في الشتاء تكون أقل، ما هي من المستحسن 12 ساعة تو في الطقس بتاع توا. خليو البات نتاعنا تبرد، بعد نجبدوها نحطها في المول نتاعي ونطيبها في الفور على 180 12 درجة.
0: كيفاش في المول؟ معناتها باش نعمل
2: تاخذ المول نتاعك
0: اي
2: الفورما اللي تحب عليها انت بالار والا الالومنيوم اللي تحب انت، تحل فيها البات نتاعك سوفور نتاع تارت ودخلتي في الفور. هكا هو، خليو البات نتاعنا تبرد ونمشي نطيب الكريم سيترون تاعي. ناخذ 110 غرام جو نتاع سيترون، هنا ناخذ كعبة قارص، انت وكبر الكعبة، المهم انا باش نعصرها ونصفيها.
0: باهي،
2: بعد نحطهم في كسارونة، نحط عليهم 35 غرام سكر و لله محمد رسول الله وثلاثة كعبات عظم.
0: باهي،
2: ونخلطها، نقعد نخلط
0: كل كريمة تولي
2: عبارة كل كريمة نتاعنا العادية، نقعد نحرك فيهم على الغاز. من بعد هي باش تبقبق نحيها من على الغاز، خليها حتى تبرد، بون مش تبرد على الاخر تيد شوية دافية، وباش نحط لها 100 غرام شوكولا كوفرتور.
0: باهي،
2: ونخلطها. لهنا ولات عندي الكريم سيترون تاعي
0: واضحه.
2: دونك نجي ناخذ البوش نتاعي ولا بمغرفه، كل واحد كيفاش يحب ويعبي التارت نتاعو
0: وناكلو بالشفاء بكل بشفي. بساطه، ما جوست اذا ناوي اليوم باش تاكل التخت من البارح تبدا تحضرها لانه لازمها تبقى في الفريجيدير. يعطيك صحه، شكرا ليك شيف منى الشريف. البنة والمنفعه اليوم كيما كل نهار الثلاثاء تكون بحاجه حلوه
2: سهله مهله
0: سهله سهله، تاخذوا سيترون على طريقه الشيف منى الشريف. شكرا ليكم، وباش نزوكم للجزيره توا، باش نزوكم الجربه من خلال اغنيه صفوه يلي ماشي للجزيره.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 59 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومواصلين معكم لقانا في صباح توانسة، وآخر فقرة في ساعتنا الأولى تكون عندها بعد صحي، ونهار الثلاثة تكون موجهة أكيد مع الزملاء. زملاء؟ لا مش زملاء زملاء مش مشكل، نحن نقدم لكلنا في معلومات. دكتور أيمن بحروني بعد شوية طبيب بيطري حاضر معنا. كل لباس، مرحبا بيك، اهلا وسهلا ايمن، نورتنا اليوم.
1: صباح النور.
0: اتكلم عادي وصوتك يوصل، راه مش لازم نعملوا كل ما نحبوش نتعبوكم. سي كريم المد اليوم حريص عليكم الناس الكل. سي ايمن، التسمم المعوي البمريره بالسهله ماهله الكلمه عند الاغنام، باش ناخذوا فكره على المرض هذايا وخطورته، كيفاش نجموا نتفاداو المسائل هذه، تفضل.
1: احنا باش نحطوا شويه الامور في اطارها، في اطار بتاعها. ديما معناها سبب الحلقة بتاع اليوم هي أنه فما برشا انتشار كبير للمرض هذايا، معناها في المدة الأخرى، فما أسباب الحقيقة. دونك البومريرة والتسمم المعوي عند الأغنام خاصة المشترات الصغرى، هو ما يعبر عنه بالبومريرة عند الفلاحة، هو مرض معناها تسمم معوي عند الأغنام، مرض سام حاد عنده مسببات. معناها أهم الأسباب أنه يصير تغيير في النظام الغذائي بتاع الأغنام، خاصة في الفصول كما فصل الربيع اللي تكثر فيها الخروج بتاع فصل الربيع، الفصل الصيف، الحصيدة. دونك يخرجوا الأغنام للحصيدة والفضلات بتاع المخلفات بتاع الحصاد اللي هو يكثر فيه السريال برشا. دونك التغير المفاجئ في في النظام الغذائي،
0: أي هو اللي يحدث،
1: هو اللي يحدث تغيير في الـ في الـ الكومبوزيسيون بتاع لي باكتيري الموجودين في وسط الامعاء بتاع الاغنام هذه بتاع المشترات الصغرى، لين يظهر بكتيريا معناها تطغى على البكتيريات الاخرين الموجودين بصفه طبيعيه، اللي هي الكلوستريديوم بيرفرانجانس، اللي هي بكتيريا تتكاثر بصفه كبيره في الحاله هذه وقت يصير تغيير في النظام الغذائي، وتكون سامه وتكون الاعراض بتاعها خطيره
0: وسريعه
1: فود رويونت بصفه مفاجئه، ويصيروا دي مورتاليتي او ماس. الحقيقه هي ماهوش مرض معدي الحقيقه، مي مرض معناها دو كوليكتيفيتي، ينجموا الكل يبداو عندهم
0: القطيع الكل،
1: القطيع الكل
0: يتصاب بنفس الحكايه.
1: الخطر بتاع المرض هذايا سيرتو انه ما معناها ما يعطيكش الفرصه
0: باش
1: تتعالج، خاطر المرض معناها يصيب خاصه الاغنام الصغيره في العمر، خاطر هما عندهم كاباسيتي اكثر باش ياكلوا بصفه اسرع، خاطر في بيريود النمو بتاعهم
0: يحتاجوا للاكل
1: اكثر. المسببات الكبيره انه العباد يعطيو برشا كونسنتري، الفلاحه يعطيو برشا كونسنتري في العلف باش يكون عندهم وزن اكبر معناها. وبلوس المشكله الكبيره اللي سنا بصفه استثنائيه، اللي العيد الكبير جاء في الفتره الحساسه اللي هي باش يصير فيها تغيير من النظام الغذائي، اللي باش يخرجوا من العلف المركز للحصيده، وجاء انه العباد ما لقحتش الحقيقه لعده اسباب، انه معناها فقدان التلقيح هذايا من الصيدليات والصيدليه معناها المركزيه لفتره، معناها في فتره حساسه
0: معينة.
1: بلوس الفلاحه ما يلقحوش الحقيقه،
0: فما اغلبهم
1: ما يلقحوش في بيريود العيد الكبير. دونك
0: معناتها حسب تو العيد تعدى هو فما قطيع تصاب،
1: فما دي مورتاليتي صار. والحقيقه واش خلى معناها وزاره الفلاحه تخرج مصالح البيطريه بلاغ في انه تشجع الفلاحه
0: على التلقيح
1: وعلى انهم يتبعوا نظام غذائي متوازن، ويصير تدرج اكثر في
0: التغيير، في التغيير في النظام الغذائي، مش كنت تاكل في حاجه وفجاه
1: تتبدل، لازم يكون بروغريسيف معناها تدريجي.
0: ويقولوا ديما هما في الايامات سورتو وقت اللي العلوش يمشي للدار كان في المرعى وبعد باش يمشي على اساس التحضير للعيد، وكل يلزم يقعد 3 ايام ياكل قرط
1: تبن ولا قرط صحيح. احنا بقى ننصحوا اكثر انه يقعد بالقرط لنهار العيد الحقيقه، معناها حتى ولو باش يخسر شويه وزن باش ما ناخذوش الريسك، خاطر ما نعرفوش النظام الغذائي اللي كان فيه
0: أو يسأل على الأقل أما الإجابة تكون صريحة خاطر نجم يعطيك أي إجابة المربي وما بعد ما باع لك ما عادش يهمه
1: ننصحوا الفلاحة سورتو وقت اللي باش يغير النظام هذايا وباش يمشيو أكثر للحصيدة وباش يمشيو للمرعى أكثر يحاول يكون من الأول يصير تدرج في الديوري في الفترات بتاع الخروج للحصيدة يكون مثلا نهار الأول الأيامات الأولى ساعة من زمان يخرج فيهم بعد ساعتين تدرج لين
0: المسار تتعود هو الإنسان تصير له
1: بالضبط بيان سور بيان سور هما فما يقول لك دياري أليمونتير
0: دو كونتيتي دو كاليتي
1: فوالا فوالا إيفيكتيفمون دونك ننصحوا الفلاحة التلقيح مهم برشا نلقحوا على البومريره معناها سورتو في الفصول
0: هو تلقيح مره واحده في العام
1: مرتين في العام
0: مرتين اي
1: جينيرال مون في الربيع وفي الخريف
0: اما نتصور يحبوا يلقحوا خاطر هو باش يتضر في الاخر الفلاح تضرب له علوش تضرب له
1: بالضبط وصلنا يعني قلت لك ليكسيبسيون انه جاي العيد الكبير في بيريود الفاكسيناسيون متعودين من مارس ابريل ماي
0: قلت لي اللقاح مش موجود
1: ما كانش متوفر صحيح بالضبط دونك هذا هو معناها جينيرال المطلوب من الفلاح انه يعمل معناها ينظم العلف بتاعه يكون متوازن وفي التغيير بتاع النمط الغذائي يحاول يكون تدريجي
0: وتدريجي.
1: تدريجي ويزم يلقح
0: ويزم يلقح هذا هو شكرا لك يعطيك صحة الدكتور أيمن بحروني طبيب بيطري البومريرة اللي احنا أكيد المربين يعرفوه بالقدي ويعرفوا خطورته ذيك علاش مهم جدا نذكروا زيدا بضرورة التلقيح والتدرج وقت اللي باش نغيروا النظام الغذائي للأغنام بعض الدقائق فسونا على موعد الأخبار باش نخليكم مع أحمد حمزة صدتني غزالة هاني شوفيه بسيف يا كريم العتب عن النظر أحمد حمزة

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن.
1: ونبض الوطن كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب الصندوق الوطني للتأمين على المرض الأكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمتها. من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مغلقة اليوم للنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب، وذلك وفق قرار صادر في الرابع من جوان الجاري عن اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب. اليوم صدور النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الجارية، ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. هذا ويتضمن الدليل 1204 عرض تكوين جديد أو تم تجديده، كما تم التركيز على اختصاصات واعدة تتضمن آفاق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. نسبة التشغيل في خريجي التكوين في المهن السياحية تبلغ 100% وفق المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة أحمد جمل. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح امتحان مهني لانتداب عملة من الصنف الرابع، وذلك بداية من 25 من أوت الجاري في اختصاص سائقي سيارات خفيفة. بلدية تونس تشرع صباح اليوم في عملية رش المبيدات على سطح ماء سبخة السجوم لإبادة يرقات الحشرات. ختاما وفي الشرق الأوسط، إيران تعلن الإفراج عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة على دفعتين. هذا وكشفت طهران عن الهيكلة التنفيذية لمفاوضات 60 يوما القادمة مع واشنطن، وهي اللجنة النووية ولجنة العقوبات والمراقبة، إضافة إلى لجنة إعادة الإعمار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة احتلال المنطقة الأمنية في لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM. الإذاعة الوطنية تقدم
0: صباح التوانسة.
3: تحية مني.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ويتواصل اللقاء في صباح التوانسة، ساعتنا الثانية. نبدأها نهار الثلاثاء بأعرف حقك. أعرف حقك اليوم مع الأستاذ أحمد ساحلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك،
0: نورتنا.
1: عايشك، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين،
0: ومرحبا بالكمبيالة.
1: مرحبا بها زاد.
0: الكمبيالة ضرورية وإلا مش ضرورية في حياتنا؟ عندها جدوى ولا ما عندهاش؟ الفرق بينها وبين الشيك والقوة متاعها، قوة الثبوتية متاعها. دونك هذوما هما تقريبا أهم الحاجات اللي باش نحكيو فيهم معاك.
1: صحيح، وهو موضوع مهم ومهم جدا، باعتبار أنه حتى بعد التنقيح الجديد متاع قانون الشيكات
0: ثم ضبابية في الكمبيالة زادة
1: اتجاه العمل، ولا برشا يتعاملوا بالكمبيالات. ولازم نفهموا نظامها القانوني باش الناس اللي تتعامل بها تعرف شنية أثارها القانونية ونظامها القانوني بصفة عامة.
0: بالضبط،
1: الكمبيالة هي ورقة تجارية، إفيت كوميرس. القانون يقول هي عمل تجاري بالشكل مهما كان المتعاملين به. يعني وظيفتها الأساسية هي تعتبر وسيلة ائتمان أو دفع مؤجل.
0: وسيلة ائتمان ودفع مؤجل،
1: على عكس الشيك اللي هو وسيلة دفع فوري.
0: دونك الكمبيالة مؤجلة، يعني الدات اللي تتحط فيها الكمبيالة
1: هذيك جوستومون.
0: احنا الشيك رديناه قبل مؤجل، هو
1: واللي
0: مش
1: هو
0: مؤجل.
1: عملية غير قانونية. الشيك دو غارونتي هذيك عملية غير قانونية، باعتبار انه الشيك بيابل افيو، يعني يخلص لدى الاطلاع دون ما يتحرر. يفترض انه البروفيزيون موجوده فيه.
0: اما جرت العاده انه كيكا هكا كل
1: واحد يراعي بعد التنقيح القانون الجديد، يعني ما عادش
0: ممكن العمليه
1: وهي كيكا. جريمه، حتى الشيك دو غارونتي القانون يعتبرها جريمه، مشرع جرمها في القانون. الكمبياله عكس الشيك تعتبر اداه ائتمان او قرض كما نحن نسميه، وهي وسيله دفع مؤجل. اش معناها؟ هي تنجم تعمل كمبياله لدى الاطلاع راه كما الشيك بيبل فيو، يعني نعملها لك تخلص تو، لكن فيها دي مود اخرين والا طرق اخرى. يعني نحطوا اون دات انت تصب فيها الكمبياله وقتها تاخذ فلوسك. تختلف زاده على الشيك في الجانب الجزائي. الناس الكل نعرفوا الكمبياله ما تدخلش للحبس، على عكس الشيك اللي فيه جريمة إصدار شيك بدون رسم.
0: والكمبيالة إذا ما خلصتش شنو المصير؟
1: هنا عندنا الإجراءات، هي إجراءات صرفية ومدنية بامتياز. بالضبط،
0: ما توصلش للحبس،
1: لا ما فيها جريمة
0: كيما شيك. معناتها يقعد سيد يطالب بفلوس وحتى لين ياخذهم، وكان ما خذهمش
1: عنده هو طرق التنفيذ نتاعو هو. نرجعوا لها حتى بالإجراءات. إجراءاتها الصرفية مبسطة وسريعة، مش كيما أداء دين ما عادي. كي تبدا الكمبياله وتبدا قانونيه ما فاتش عليها 3 سنين باش ما تسقطش الاجراءات الصرفيه، ما تسقطش الدعوه الصرفيه، ما تعدتش عليها 3 سنين، ينجم يعملوا بها اللي نسميوها احنا الامر بالدفع. امر بالدفع هو حكم. يقوم مقام حكم. وهو عمل ولائي. واجراءاته واجاله سريعه، ماهيش كيما القضيه العاديه تعمل على اساس.
0: انت قلت معلومه تو 3 سنين، معناتها انا نجم نكون خديت عليك كمبياله اليوم بعد 3 سنين تسقط، ما عادش عندها اهميه.
1: تسقط صرفيا،
0: معناتها يعني كي نمشي نهزها باش ناخذ فلوس
1: تعمل امر بالدفع لا تسقط، اما تقعد سند دين مدني تنجم تعمل بها قضيه في اداء مال.
0: اي نجم ما يصرفهاش وقتها، اما انا راني نسالك
1: جوستومون. نعمل لك نظره مبسطه،
0: مثال بسيط.
1: هي انا عطيتك كمبياله، انا نتسمى حامل مهمل، ما صبيتها ما خلصتش، وقعدت 3 سنين ما عملتش اجراءات الامر بالدفع متاعي. الامر بالدفع اللي هي كما قلنا اجراءاته سريعه، هو عمل ولائي، ما فيهش مبدا المواجهه. نمشي طول للمحكمه نعمل انذار بالدفع ومحضر احتجاج بعدم خلاص كمبياله تنجي ومن بعد اهميته شنو، ونعمل امر بالدفع، نستصدر يعطيني رئيس المحكمه امر بالدفع كأنه حكم هذيك. الطرف المقابل ما عنده الحق كان يستينفو
0: فقط.
1: كي نمشي وكي تعمل محضر الاحتجاج بعدم بعدم الخلاص، الاستئناف ما يوقفش التنفيذ، نجم تنفذ طول الامر بدفع ذاك. يعني اجراءات سريعه مبسطه فيسع فيسع. كان عديت انا 3 سنين ورقدت على روحي كما نقول وما عملتش اجراءات الامر، الاجال الصرفيه هذه، الدعوه الصرفيه هذه سقطت لي. هالامتياز نتاع الاجراءات المبسطه والسريعه والكذا سقطت لي. شو يقعد لي الحق؟ نعمل قضيه مدنيه في أداء مال كأيها الناس ليه. نمشي نعمل قضية أصلية
0: أنا ننسيلك
1: هايك بالكمبية لهذيك سند ديني ولي لهذيك تثبت لما بيناتنا دين ونعمل بها قضية مدنية عبارة عندي اعتراف بدين عبارة ولا. عندي مش إجراءات الأمر بالدفع اللي هي
0: كانت سريعة وقتها
1: سريعة وهو كذلك
0: خبيان بيهيت نكملوا معاك زادة في نفس الإطار
1: هي حقيقة تاريخيا الكمبيالة كيفاش تعملت حتى كي ننظروا نشأتها التاريخية كيفاش ظهرت هالكمبيالة وعلى جذورة
0: وين ظهرت
1: هي ظهرت للتجار
0: أي طبعا
1: أساسا هو عمل تجاري للتجار كيفاش خاطر
0: وأكيد
1: تفترض
0: في على البحار هكا وعلى
1: التجار ما بين بعضهم
0: وفي الكل
1: ما بين بعضهم كيما أنت تاجر عندك فورنيسور بتاعك يهبط لك سلعة يهبط لك برشا سلعة مش كل ما يهبط لك سلعة باش تقعد تخلص و تعمل له انت كمبيالات ادجي وتبيعنا او ميم طون سلعه وتخلص على روحك
0: اي دونك بديت هكا هي
1: على باز بديت نشاتها التاريخيه هي فيها عامل السرعه وعامل الثقه تخلقت للتجار في معاملتهم التجاريه بين بعضهم نجيو للطريقه الموجوده لهنا الكمبياله التونسي يقول لك ماهيش ضمان كبير يعني أنا كي نعمل كمبيالة ينجم هو عندي كان الإجراءات المدنية أو التجارية نعمل إجراءات أمر بدافع كي نجي ننفذ عليه ما لقاش ما يملك حتى شيء لا عنده لا كرهبة لا كونت بانكير لا هذه هي
0: أنا حبيت أنا قاعدة نثبت في معلومة خاطر كنت شبه متأكدة مش تطلع في إيطاليا أول في القرن الثاني عشر ميلادي في المدن الإيطالية التجارية هكا مخي قالي في إيطاليا
1: للتجار ما بين بعضهم
0: البندقية وجنوة والجو ذاك الكل
1: لكوميرسون ابتدعوها لأنها ورقة تجارية إفكاس وسريعة نقعدش كل مرة نخلص السلعة نعطيك الورقة التجارية وانت تخلص على روحك
0: تخلص من بعد
1: لهنا المشكل يطرح خاطر هي طبيعتها التجارية بين التجار في معاملتهم التجارية المشكل يطرح ما بين التاجر والمستهلك
0: اي توا تقلبت وليت الحريف والتاجر
1: الحريف ماهوش تاجر وما فماش كعامل السرعه وعامل الثقه
0: اي والفلوس اللي هي موجوده بطبيعتها
1: بالضبط
0: والدور
1: لهنا كورقه تجاريه هي تضمن الدين لكن ما فيهش الجانب الجزائي
0: اي
1: لا يترتب عن رجوع الكمبيالة بدون رصيد لا تترتب عليها جريمه نجم نتبع كما كنا نحكي
0: ذاك علاش قبل كي كان موجود الشيك كانوا يحبوا الشيكات اكثر التجار ويقول لك فوق عليهم الكمبيالة
1: هذاك كذا واللي هي عمليه غير قانونيه
0: اي نعرف
1: الشيك دو غارونتي حتى في القانون القديم غير قانوني
0: دونك توا الكمبيالة بعد القانون الجديد نتاع الشيكات في المعاملات ولات اكثر
1: بيان سور ولات موجوده اكثر حتى في المحلات التجاريه وكذا ولاو يتعاملوا بها موجوده كاداه كورقه تجاريه واداه دفع موجوده المحاله هي مش وسيله دفع كما قلت لك ماهيش وسيله دفع
0: أما
1: فوري
0: حل من الحلول يعني باش التجاره تمشي خاطر كيكه باش
1: حل من الحلول لكن الحقيقه كنقد يعني نجموا نوصلوه من
0: الوحده
1: هذه لازم نعملوا انسترومون دو بايمون يواكب العصر كيما لي كارت دو كريدي كيما خاطر الكمبيالة ماهيش وسيله دفع فوريه مش نتاع خلاص
0: اي شكون باش يتقلق
1: نتاع ائتمان
0: اللي يبيع
1: ينجم
0: اللي يشري امور واضحه
1: اذا كان قبلوا عليه باش يشري
0: واللي يبيع يلزم واللي يبيع كان ما فماش كمبيالة باش يقعد ما يبيعش دونك شفت كيفاش السوق ساعات يفرض حاجات وعامل الثقه خاطر نتصور انا ما يسيب كمبيالات مش لحد ما يعرفوش ولا يا حرفاء او فيام تاعو كان يتعامل معاه مقبل بالشيكات وما صارتلوش مشكله معاه
1: يجي حريف جديد ما يعرفش السولفابيليتي نتاعو ما يعرفش الذمه الماليه مرش عليه
0: الحريف الجديد يمشي للتجار اللي متعود بيهم يظلي هكا ماشي الامور ولا
1: اي هكا نوعا ما تجي هكا خاطر قل التعامل بالشيكات بعد القانون بعد التنقيح
0: وبرشا تجار تضروا يبدو لي حسب ما نشوفوا هكا سوشيال ميديا وتعليقات وكل
1: صحيح فما مشاكل اقتصاديه من نوع هذاك باعتبار انه الشيك كان نعتبروها احنا في تونس كريدي فورنيسور اكل كريدي صغير واحد يبدا ما عندوش حق الحاجه يعمل شيك ويقول لك اخلص فيه لوترون كان ياخذ كريدي
0: اما مش بالبنك احنا توا في اعرف حقك هي موجهه لكل المستمعين للتجار بالضبط. احنا في حالتنا وللحرفاء شنو نجم نقولوا لزوز فئات هذوما كحوصله في اللقاء نتاعنا
1: واضح في بالنسبه للتجار واللي هو يهمهم الامر بدرجه اولى بالنسبه للكمبيالة كي ترجع بعدم خلاص نحكي على إجراءات الأمر بدفع أمواه باش مقوله 3 سنين ما كناش حامل مهمل يعني ما تعدتش علينا الأجل الصرفية. إذا المبلغ شو يقول القانون؟ إذا المبلغ يفوت 150 دينار نعمله إنذار بالدفع مع محضر احتجاج بعدم خلاص الكمبيلة اللي هو مهم ومهم جدا. هذا كي تعملوا يخولك أنك تنفذ الأمر بالدفع حتى كان استينفوه يعني الاستئناف نتاع الأمر بالدفع لا يوقف تنفيذه يولي يتنفذ هذاك. بالنسبة لل هي كوسيلة ائتمان وسيلة قرض يعني كضمان يسميوها تعتبر يعني توا من من من من وسائل الموجودة والواحدة بعد
0: المعتمدة
1: جدا بعد تنقيح الشيكات. في خصوص الجانب الجزائي رغم فيها جانب جزائي رغم فيهاش لا يترتب عنها الجريمة. حتى كان سقطت لك الكمبيالة بعد 3 سنين تنجم تعمل بها قضية مدنية
0: باهي هذا للتاجر
1: للتاجر باهي طبيعة
0: الحال يمشي للحريف هكا
1: يمشي للحريف هو والله ما عندوش برش حاجات بالعكس
0: يصحح
1: كمبيالة على روحه. الكمبيالة فيها 4 أنواع فيها يعني فيها فما كمبيالة لدى الاطلاع كما شيك بيابلا فيو فيها لمدة معينة
0: نحطوها
1: إشيانس بالضبط تحط الإشيانس متاحة وقتاش فما بعد الاطلاع دونك هذوما دي حاجات تكنيك حتى باش نخوضوا فيهم يعني
0: اميزم يكون عنده كونت في البنك هو ولا في البوستة
1: لا ريتا هذا الفرق ما بين والله أي. سؤال تنجم ذكا في الشيك تنجم هو فيه في ساحب ومسحوب عليه ومستفيد
0: دونك الكمبيالة كي تجيب تخلص كيفاش
1: نجم نعملها على كونت يعني توطنها دوميسيلياسيون جوستومون
0: سينو اذا ما عنديش هو اللي التاجر يجيك بالكمبيالة يقول لك باش تخلصني
1: تعرضها للخلاص بالضبط لكن هي تولت
0: بتمام وكي تتخلص تتشرك بتقطع نذكرهم هذو مقبل فازت الكمبيالات وكل
1: لكن فما دوميسيلياسيون دوميسيلياسيون انك توطن الكمبيالة في حساب معين
0: فوالا فوالا يعني سينو يجيك تليفون في كل شهر خويا يجي عندك كمبيالة باش تخلصها
1: بالضبط اش معناها توطنها يعني هو نهار الخلاص يمشي للبنكة يعرضها للخلاص
0: يعرضها للبنكة كأنه شيء
1: ماهوش يعرضها عليك
0: باش يصبها فوالا هذا هو يعطيك صحة. شكرا ليك استاذ احمد الساحلي كنت معنا في اعرف حقك جدوى الكمبيالة والفرق بينها وبين الشيك والقوة نتاع الثبوتية نتاع أهم حاجة أنه ما تدخلش الحبس هذه أهم حاجة 10:27 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شاكر تقول ليش غدوة ماشي بتاعتي كمبيالاتك ولا عايش بيهم ديجا نواصلوا مع الأنغام.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم العشاء ونص على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المتابعات الحينية والأحداث اللي تحدث أكيد في تونس نواكبوها نقطة خارجية الآن مع منى مجري في إطار مكبة الاحتفالات الخاصة بعيد الجيش الوطني رقم 70. أهلا وسهلا منى.
1: صباح النور كريمة، صباح الفل لكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية. أنا معكم من هنا من قلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وين ينتظم معرض وثائقي خاص بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. المعرض افتح أبوابه كما نعرف نهار الجمعة اللي فاتت ومازال متواصل حتى لنهار الجمعة هذه 26 جوان. المعرض في شكل خيمة كبيرة تطل على تمثيل ابن خلدون، هاكا فرصة للناس باش تكون مبنية أسهل عليهم يلقاو رشيسة على المعرض، وهذه فرصة بتبيع على التوانسة والأجانب إنهم يجي ويتطلعوا على تطور القدرات والجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية. كما يبرز المعرض هذا مهام الجيش الوطني الرئيسية والظرفية والتكميلية طيلة 70 سنة من أجل الدفاع عن الوطن. باش نعمل بكم جولة صغيرة كريمة، باش أول ما ندخلوا من المعرض أول حاجة أكبر فضاء هذا في المعرض اللي هو فيه الأزياء العسكرية. الأزياء هذه من أول من زي أول زي عسكري حتى زي المعتمد اليوم. كما نلقاو زيدا مجموعة من الأسلحة، ثم زيدا طيارات صغيرة وكل بتبيع طائرة تلقى عليها النوعية متاحة وتلقى عليها برشا معطيات زيدا. المعرض مواكب للتكنولوجيا الحديثة لأنه ما نشوش نلقاو مراسلات ولا وثائق هكا أصلية، كلها شاشات شاشات أكيد متصور مختلف مراحل تطور الجيش الوطني التونسي منذ الاستقلال، منذ نشأته من 1956 إلى اليوم 2026.
0: نعم،
1: نلقاو مجموعة من الأجنحة تقريبا 10 أجنحة في الفضاء هذه
0: مقسمين بطريقة واضحة، يعني الزائر كي يمشي يحس روحه واضح قاعدين نتبعوا احنا في الصور كل جناح شنو اسمه وشنو موجود فيه. باهي برشا.
1: وين نلقاو أجنحة مهمة، جناح التكوين العسكري اللي طلت الضوء على المدارس والأكاديميات العسكرية وبرامج إعداد الإطارات والضباط وتكوينهم علميا وميدانيا زادة باش يكونوا على أعلى درجات الكفاءة والانضباط والجاهزية المختلف المهام. أنا زادة موجودة توا قريب مني الجناح الخاص بالصحة العسكرية اللي يبرز الإمكانيات الطبية والصحية للمؤسسة العسكرية. كل جناح كما حكيت نلقاو فيه شاشات عرض ونماذج مصغرة الأزياء العسكرية وأسلحة وآليات، نلقاو زادة مطويات وأدلة اللي حد ياخو أي معلومات ينجم ياخو المطوية يفهم الجناح اللي هو فيه والتاريخ نتاعه. كيف نحكيه على حفظ السلام، ونلقاو زادة جناح مهم برشا اللي هو الجناح هذية يعطينا فكرة على مشاركة الجيش التونسي، مشاركة أكثر من 15,000 عسكري تونسي من الجنسين في 25 مهمة أممية لحفظ السلام في العالم. هذه نلقاو زادة في الآخر المعرض نلقاو صور للشهداء الوطن زادة برشا معطيات عليهم. أنا أقول لكم فرصة إزاي شوفوا المعرض خاطر برشا معلومات بالحق ما نعرفوهاش نجم تلقاوها هوني موجودة، وأي معلومة تستحقها ينجموا عاونوا في الإطارات الموجودين
0: بالضبط. الأسئلة اللي تجي وقتها في البال هكا فما الإطارات أكيد وزارة الدفاع الوطني موجودة. يعطيك صحة يا منى، خليتنا نعيشوا معاك الأجواء من قلب تونس من شارع حبيب بورقيبة.
1: حبيت نقول كريمة المعرض مفتوح يوميا من 9 متاع الصباح حتى 10 متاع الليل، دونك حتى بعد الخدمة تنجم تجي وتشوف ما أكيد التاريخ مؤسستنا الوطنية العريقة، شوفوا محطاتها تجهيزاتها أدوارها في الدفاع عن الوطن. زيارة بالحق تخلينا نستخروا أكثر
0: بالفعل. ومهم جدا وجوده في قلب العاصمة لأنه هذيك هو اللي قلب تونس اللي يجمع الناس الكل باش يجيوا ويشوفوا، لأنه سنة اللي فارتة كان في مدينة الثقافة لكن السنة وجوده في الحبيب بورقيبة ومن هوني
1: برشا إقبال
0: فما أي
1: ركبت زادة العامليتات لكن السنة برشا من زادة نقولوا شرائح العمرية الكل. وأنا حبيت كان تعطيني دقيقة

0: كريمه من فيش محميه زي غنيش بالانتباعات وعسلامه.
1: اي مرحبا
0: مرحبا بيك، اول مره تجي المعرض الوثيقي؟
2: اي اول مره انا توا نجي، عجبني المعرض.
0: يا شو اكثر حاجه شدت انتباهك هوني؟
2: الاكثريه معناتها كيفاش كان الجندي قبل، فهمتني كيفاش كان الجندي قبل، حتىش التطورات معناتها نتاع الجنود التونسيين، فهمت كيفاش ملي كان قبل حتىش التطور وبالاصناف نتاعهم، معناتها فهمت كيفاش سواء مثلا الجندي الصحراوي ولا الجندي القوات الخاصه ولا الجندي القوات الخاصه البرمائيه، فهمت كيفاش تبارك الله فما برشا انواع نتاع اسلحه زاده موجوده، فهمتي القديمه معناتها حتى المتطوره الان، فهمت كيفاش
0: شو تقول كويس مازالوا مازالوش.
2: والله فرصه باش يجيو يشوفوا المعرض، معناتها فخر فخر لينا، معناتها فخر للجيش التونسي، معناتها مش واحد يعرف معناتها تاريخ الجيش التونسي، فهمت كيفاش.
0: يعطيك الصحة ليك، نقول مرحبا بالناس الكل اليوم 9-10 تعليل حتى لنهار الجمعة 26 جوان،
1: حتى لنهار الجمعة. شكرا ليك منى، يعطيك صحة منى المجري، حتى ل 26 جوان يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل. أكيد المعرض الخاص بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني ومهم جدا، رمزية المكان راه مهمة، وكدعوة بكل حب يبقى ديما في شارع حبيب بورقيبة على خاطر الشارع الرئيسي للعاصمة، هو رمز للسيادة الوحدة، وكذلك يضمن وصول رسالة المعرض لأكبر شريحة ممكنة من التونسيين. أجنحة المعرض أهم المهام، التجهيزات العسكرية المخصصة اللي تم عرضها كذلك مهم جدا هذا المعرض، لأنه يخلي زادة برشا أهمية لوجود المعرض في قلب العاصمة، تعزيز الوحدة الوطنية، تقدير للتضحيات، إبراز دور الجيش في التنمية الشاملة، الانفتاح على المواطن، الإشعاع الدولي والإقليمي يبرز، لأنه زوار تونس أكيد يمروا ديما بشارع الحبيب بورقيبة. دونك دعوة بكل حب أن يبقى دائما هذا المعرض في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة. 10:37 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معاكم في بقية تفاصيل صباحنا التونسي.

0: تدلل علينا الواش. هذا مقداد السيلي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 10:41 دقيقة، ومواصلين معاكم في فقرتنا الموالية باش تهزنا لسليانا.
1: في الجهاد
0: ماهر رحماسي من سليانا مراسل إذاعة، مرحبا بيك، أهلا وسهلا وصباح الورد.
2: صباح الخير، كيف تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك ماهر. الأخبار من سليانا مهمة جدا الأيامات هذه، وين باش تقف بينا اليوم؟
2: هو المشكل الحقيقي اللي منذ سنوات تقريبا متروح، تقريبا مش كان في الصيف تحقيق تطور ارتفاع درجة الحرارة، نحكيه على أكثر من 35 نص وحتى 40 درجة سخانة. مشكلة مياه للشرب بالأساس، واللي لحد اللحظة ما فيش حتى حل جذري للموضوع هذا. نعرف معلومة أنه سليانا تشرب من الأبار العميقة مش من السدود، وبالتالي سنوات الجفاف أثرت برشا على البيئة المائية في الجهة. اليوم مثلا نعطيك أحياء في مدينة سليانا كما لفهاش، حي الصلاح، حي الفلاحة، حي الرياض، يا إما ما فماش ماء على فترات وإلا يبدأ التدفق الضعيف. صارت جلسات وزيارات ميدانية لبئر تابعة معتمدية سليانا الشمالية على أساس باش يتم تدعيم بها الموارد المائية لمدينة سليانا. يبدو أن الموضوع طول شوية لأنه نحكيه اليوم على أكثر من شهرين، مازالت الأشغال جارية وإحنا تسخن الدنيا كما قلنا وارتفاع درجة الحرارة.
0: الأشغال جارية متاع شنو بالضبط اللي مازالت جارية؟
2: هو بئر
0: استئناف تفعيل الأبار العميقة.
2: هو ثم أبار، هي سياسة اعتمدت فيها الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، بديتها عاملين في بارجو أبار خاصة مثلا يمشي للخواص ويحاولوا ياخذوا منهم الماء ويربطوا بشبكة الصيد. وهذا البئر موجود في يزود في معتمدية سليانا الشمالية وجزء من معتمدية برويس وحتى الكريب، مش ياخذوا منه ليمية باش تمشي لتدعيم موارد سليانا المدينة. والمشكلة هذه مش فقط ما تروح في سليانا المدينة، ما تروح أيضا في عدد من المناطق خاصة جنوب الولاية. ونحكي على
0: وقتاش بدأت المشكلة في الحدة متاحة عندكم؟ قديش من عام؟
2: سنوات اليوم كل، والمشكلة مش كان في الصيف حتى في الشتاء. طبعا الشتاء اللي فات فيه مشكلة ما تدفق ضعيف وديما مقطوع الماء في مدينة سليانا، وخاصة الأحياء اللي يجوا في المرتفعين شوية هكا، ولا حتى اللي يسكنوا في الدزيم ولا في الترواد.
0: بوادر الانفراج موجودة ولا لا؟ أنت غادي على عين المكان وإلا مجرد سوف التسويف مازال موجود؟
2: ما أعتقدش أنه المشكل مش يتحل بصفة نهائية، لأنه المشكل كبير وأعمق من أنه ويتجاوز ربما السلطة الجهوية. تم مشروع المحاور الكبرى هذي اللي يحكيوا عليه منذ سنوات تقريبا من 2016 و17، يحكيوا على مشروع المحاور الكبرى وهو ربط سليانا بمياه الشمال، مياه جندوب. وهو المشكلة ما تروح في سليانا والكيف، هذي المشروع الوحيد والقادر انه يخرج سليانا من الازمة هذي الموجودة فيها ازمة.
0: وعليش متعطل للتو؟
2: مشروع نزيل، هو مشروع وطني هذا كبير، هو مجال مياه الشمال باش يزود مدن الساحل ويتعدى على سليانا، ولكن باش تقول المشروع يتكلف برشا فلوس وفيه دراسه.
0: اي ما هو احنا كي نحطوا المشاريع نحطوا وقت لتنفيذها، ديدلاين نتاعو واضح المشروع هذا ولا
2: ما مش واضح؟ هو برشا مشاريع مش واضحه. اللي بيعطيك معلومه واحده تضمن وما من اكثر الولايات اللي فيها فسخ صفقات مع المقاولين هي ولايه سليانا، معناها غير برشا مشاريع معطله. هو مصبح بلدي معناها نتاع سخانه حتى صغيرات يمشي يتفادوا من 2019، معناها ما تعملش المصبح البلدي التوبه، معناها اذا مصبح بلدي معناها شنو يتكلف نهايه الامر وشنو المده نتاع الاشغال نتاعو. نعطيك انا حاجه اخرى، مش سليانا المدينه ما تروح، المشكل خاصة في عدد من الأرياف، ونحكي على جنوب الولاية كسرة أكثر الروحية خاصة. اليوم رأي العبيد تشري في ستير في الماء 120 و130 دينار وما تشدوش نهارين، وناس فلاحة صغيرة في الأغنية والكل، فهذا إشكال. ما تروح بقوة. أنا كان حاضر معايا مرة المدير الجهوي تقريبا منذ شهرين كتير في برنامج مرايا للجهات على أبو جيد عفز، كيف أحكي وقال روا عنا مشكل، وسألت سؤال قلت له مش نلقاو إشكاليات في الماء في الصيف هذا؟ قال مش نلقاو إشكاليات، لأنه لا يزي عندك ضعف دورات مائية، والأكثر إشكال هو تهري الشبكة وتدهور الشبكة المائية، ديما فما أعتاب وفما انقطاعات، وهذا اللي عمق الأزمة متاع المياه.
0: واضح. إن شاء الله يتم الضغط أكثر أكيد ماهر، وتتم الأمور كما ينبغي. شكرا لك ماهر هماسي من سليانا، لأنه إذا نعملوا نظرة سريعة في الجوجل يقول لنا أنه لقاءات إعلامية زادة موجودة، طلب عروض من المتوقع الإعلامية الإعلان عن طلب عروض دولي خاص بالقسط الأول من مشروع مياه الشمال في نهاية عام 2026. في كلمة سريعة، مشروع مياه الشمال يعد مشروع نقل فائض مياه الشمال نحو الوسط التونسي أحد أضخم المشاريع المائية الاستراتيجية في تونس، ويهدف إلى معالجة العجز المائي الهيكلي عبر نقل المياه من السدود الممتلئة بالشمال إلى ولايات الوسط الداخلي والساحل. الولايات المعنية تقريبا 8 ولايات، وطول الشبكة باش تكون على مسافة 400 كيلومتر. وقتاش باش نراو هذا منجز؟ هنا نستناو، وفما ديما مشكل مياه في ولاية سليانة كما قال مراسلنا. غنية قصيرة باش توصلنا بعد الاستقبال مهندسة الديكور سلمى هلول اللي باش تحكينا على دمج العازل الحراري مع الديكور الداخلي للمنزل وأهمية الدمج هذين بعد شوية في هكا أحلى.

0: أحلى
1: هكا أحلى. اليوم الفقرة الأخيرة ديما في الساعة الثانية اليوم مع مهندسة الديكور سلمى هلول. أهلا وسهلا، صباح الورد والفل والياسمين. سلمى معاك أنت باش نحكيو على دمج العازل الحراري مع الديكور الداخلي للمنزل. تحسها كلمة صعب هيت نبسطوهم معاك أنت، شو ما المقصود عازل حراري والديكور الداخلي نعرفوه؟
2: أي العازل الحراري هما باش نقولها بالفرنسي شوية، هما إيزولون تيرميك. شو معناها؟ معناها اللي يخليونا شو ما المواد اللي نستعملوهم ولا التكنيك اللي نستعملوهم باش نخليو الدار تاعنا منعزله، ما تخليش البرد يدخل والسخانه تدخل.
1: دونك درجه
2: الحراره البرانيه اللي على الاكستيريور اللي برا ما تدخلناش. والحاجه الثانيه زاده اللي حتى الدرجات الداخلانيه ما تخرج، ما تضيعش الانرجي الطاقه اللي احنا نستعملوا فيها في الشتاء في الشوفاج وفي الصيف سورتو توا هذاك الموضوع. في الكليماتيزور نجم نخدم الكليماتيزور نهار كامل في الدار، في الاخر داري ماهيش بارده سوفيزامون كيما يلزم لها تكون.
1: دونك هذا العازل كيما في الصوت زاده، فما العازل اللي زاده
2: هما هو ان جينيرال راهم هما بيدهم بريسك في حاجات هما بيدهم. الصوت ديما نحكيهم نحاولوا نخدم عليهم في على اثنين زوز اللي هو العازل الصوتي والعازل التيرميك، العازل الطاقي ولا الحراري. فوالا
1: دونك هات نزيدوا نفسروا اكثر. وهل حاجه ضروريه اصبحت الان
2: على الاخر؟ على الاخر لي على الاخر علاش؟ على خاطر تعاوني في الايكونومي نتاع الطاقه، معناها الادخار الاقتصاد في الطاقه، تعاوني في البيئة، معناها تخليني ما نضيعش ذاك الانرجي متاعنا اللي احنا نستعملوه. شوف اجرى مسد الانرجي كالكو سوا، معناها تقاوم ونعاونه بيان كوتي الحفاظ على البيئة وإيكولوجيك وكل شيء. وفهم الفلوس وكسي اللي هي مهمة ياسر، وخاصتو هما في حاجات إذا تخطو التكنيك لولاني نستعملوهم ملول في البني دجا كيف نقرأ لهم حسابهم ملول بالقدا نوليهم بعد ليك مرتاحين. مش نجي هنا في الدار بعد ما عملت خسرت قديش في الالومنيوم وكل شيء، بعد نرقى الهواء داخل خارج والبرد سخانة سخانتنا نعرفوا احنا كيف نهي معناها
1: يجور سورتو دونك
2: اكزاكتومون تولينا نبنيو باليجور. دونك ديكو هو سهله. قبل كانوا نفس الحاجه، احنا سي دي تكنيك اللي كانوا موجودين في البنيه نتاعنا نتاع قبل العربي القديم الفيرناكولير الاركيتكتور فيرناكولير، كانوا هي سي مانيير باش تتادب معناها للمحيط اللي انت عايش فيه. محيطنا بارد وسخون، بارد في الصيف في الشتاء وسخون في الصيف. دونك ديكو كيفاش نتعايشوا معاه؟ كيفاش لاباس علينا في الفضاء الداخلي
1: نبنيو بالحجر والحجر توا ولا غالي. دونك اعطينا توا انت قلت نقراو حسابنا في البني من الاول شنو يلزم يعمل خاصه توا اللي مقبل على البني.
2: اي هما تو باش نحاولوا في الزوز مش ما ندخلوا زاده لو كوتي استيتيك نتاعنا نتاع الاركيتكتور دانتيريور نتاع الديكوراسيون داخلنا. لولاني اللي واضحين ديما نستعملوا مساهلين توا هكا نخدموا عدو بالكلوازون زوز يجورات بيناتهم الفضاء هذيك. الدوبل كلوازون هو عازل للصوت وعازل للحراره، واضح معناها وكل شيء. وساعات اذا كان عندنا البيجي اكثر نحطوا بيناتهم الفيبر دو روج هذيا ولا فيبر دو فير، سي ماتيريو يتحط بيناتهم يزيد يقوي لي في ليزولاسيون تاعي وسط البيوت. الكلوازون داخلين زاد كيف ما نعملش هذيك البو 10 ولا بو 15، نحاول نعمل الدوبل كلوازون على خاطر ما بين البيت والبيت زاد نعمل الصوت والصوت يتعدى والحراره تقعد. كي خدم الكليماتيزور نتاعي في بيت النوم معناها مانيش باش فوالا تضيع على خاطر باش يخرج حتى الحراره.
1: حتى الحراره
2: عندنا البلار، عندنا البلار نستعملوا ديما نحاولوا هذاك الدوبل فيتراج. كاين فما حتى ساعات التريبل فيتراج على خاطر علاش سي دي ايزولون ما يخليوش البرد والسخانه تدخل سهله ياسر
1: بكل بساطه. معناتها في المساله
2: تكنيك.
1: اي التكنيك دونك هوني زاد
2: ثبت لي جوان سامحني ثبت حتى من بعد ثبت لي جوان نتاعك اذا كان كيلكو سوا باللوح معناها شبابك كلوح ولا شبابك بالالومنيوم ولا بالبي في سي ولا اللي هو رام لي جوان هذوك ما تحقر همش هما اللي يخليو الهواء يدخل والهواء سخون الهواء اللي عندك البارد يهرب والعكس وبالعكس. تو ندخلوا للاستيتيك شوي شنو لي بانو اللي نجمو نستعملوهم من الداخل. الداخل كي نحكيو ذاك اللي احنا بديل اللوح والبديل اللي نحكيو عليهم ديما هذوما
1: ولا
2: احنا نحاولوا فيه هذوما نختاروا ديما البديل نتاع اللوح. اللوح اذا كان اللوح ناتور مش البديل اللوح ناتوريل هذاك سي ان تري بون ايزولون يخلي معناها الدفء اللي في وسط البيت يقعد والبرد اللي وسط البيت يقعد زاد فهمت. وعندنا زاد اللي مش لازم باللوح هكا اغلى فما اللي لي بانو بالفيبر دو بوا اللي هما ارخص
1: ارخص شوي يقوموا بنفس الدور اما ارخص
2: اما في الكوتي بيجي ارخص منهم. تو زاد لمده خرجت رجعت توندونس خاطر سورتو نمشيو في هكا في الكوتي ان بو ميديتيراني نتاعنا ستيل نتاعنا في تونس وكل شيء. الدهينه راهي دهينه بالجير راه جير سي ان تري بون ايزولون معناها تيرميك على الاخر معناتها نجم انت في الحيوط نتاعك تعمل ان في جير هكا مزيان راه يعطيك ان كوتي اوثنتيك وتبع ديكوراسيون نتاع متاعك في الفكرة هذيك الكل يعطيك حاجة يسر مزيانة. فهمت؟
1: جي رجع توا
2: رجع
1: كمكون وحيد وإلا يتخلط
2: ونخلطوهم على الوين زادة ولا في ديزيزولون ولا في غزين النجم نحطوها زادة تعملي إنزولاسيون.
1: وتحس كي تبدأ بالمواد هذه اللي فيها الجير وكأنك أنت في التاريخ
2: جيدة
1: العالم ذيك
2: وحديث حديث ذيك هو لبون ميلانج اللي نحاولوا الدمج هذاك اللي نحاول المزج هذاك اللي نحاولوا ديما نعملوهم مع بعضهم. فهمت؟ باش نعطي طابع خاص ديما نقول للانتيريور نتاعك الدار كيما دارك ولا الاسباس نتاعك ولا قهوه اللي هو كلكو سوا الاسباس انتيريور اللي انت تخدم عليه. عندنا حاجه اخرى زاده الحجر نرجع لك اللي قلت انت مقبله غاليه شويه مي حتى فما تاوي كيف لي بانو ديكوراتيف نجمو نعملو بالحجر زاده في البيت مثلا في الصاله نعمل ان حيط بالميغ دو هذاك الحجر نتاعنا ناتوريل والا بالارجيل بالطين هذوك الحجورات اللي استعملوهم حتى باز التين هذاك
1: موجود ومهم انه يكون موجود زاده في الاسباس.
2: أي موجود اكزاكتومون يعطي طابع قديم نقول لكم يعطي طابع مش لازم نعملها الكل هكا نولي تقولش عليها عرفتك اللي لاغوت ولا الكهف لاكافيرن تاع لي بابا مي راني نعمل
1: الكهوف في فرنسا رجعوا الكهوف في موجه الحر شيو كلهم يلوجوا على
2: دونك نجي في البارتي اللي انا فيها مشكله نتاع تعطي على الحيط على الاكستيريور فيها مشكله نتاع تخرج لي في الانرجي وتضيع لي في تعمل لي ضياع تاع هذاك الحراري اللي عندي هذاك اللي نعمل فيه لي بانو نتاعي مش لازم نعمل في الدار الكل معناها ولا الحيوط الكل معناها هذيك لي زاستوس اللي النصائح اللي عاونوك باش انت منك تعمل حاجه مزيانه في دارك وعندها شخصيه وكل شيء ومنها لو كوتي العازل هذاك الحراري ديما نقول لك العازل الحراري والصوتي راهم كيف يمشوا مع بعضهم باراليل. فهمتني؟
1: حلو ياسر الدمج هذايا مع الجماليه مع اني نربح انا الحراره او حاله الطقس اللي انا فيها في داري داخل معناتها
2: وبربي نحب نختموا بحاجه غابيدمون على القماش راهو القماش زاده مهم الريدوات نتاعك في الصيف كي تاخذهم تاخذ الريدوات نتاعك باللان هذاك بالقمرايه فما القمرايه الخشينه فما القمرايه الخفيفه
1: ناخذ القمرايه قمرايه بلي ميساج حتى كان غاليه راهي قمرايه قمرايه
2: معناها كي تحطها راك تنسى وسي ان تري بون ايزولون تحل الشبابك نتاعك وتعمل هذاك القمرايه ديجا يعطيك انا في نتاع برد عرفتك اللي منعش
1: في السوق جمعتين التالي ب 50 دينار مترو
2: مترو تنجم راه فما دي بانو يبداو حاضرين ويا دي بانو دي فغي لا اون بلوس دي بانو يبداو حاضرين مترو 50 على زوز على 100 زوز مترو 80 ويتباعوا تقام تنجم تعمل فيهم اسوي
1: وتبقى القمرايه قمرايه
2: اي وتعمل يعني لو فوالاج هذاك يعطيك ان افي نتاع احساسك البرد اللي عرفتك اللي اون ميم تون نيزولون خاطر تو في القايله مثلا كي نهبط الستور نتاعي ونحطك البارتي الخشينه شويه سي سي بون القمرايه الخشينه سي نحسك اللي البرد اللي عندي الكليماتيزور الداخليني قاعد غادي على بلاصته
1: وما عنديش حاجه سخونه داخله
2: حاجه سخونه جاي
1: الوهج هذا
2: الوهج العجيب.
1: شكرا لك يعطيك صحه سلمى هلول مهندسه الديكور كنت معنا في هكا احلى دمج العازل الحراري ومعها صوتي زاده في الديكور الداخلي للمنزل. شكرا لكم كريم حميد شاكر عواطف منى سمية وكريمة تقولكم نتقابلوا غدوه في موعد جديد من صباح التوانسه
0: الاذاعه الوطنيه التونسيه
3: أخبار على رأس السنة
0: رياضة
3: ثقافة
0: موسيقى
3: 24 ساعة على 24
0: مش من عام
3: ولا حتى من 20 معاكم من 38
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: Club Dina. Unë mua s'li në trik. I najtë. Tu më se e një zërë një. I najtë me lotanija. Lima të falu velika wahidën? ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: بكل خير، تونس تبحث آلية تطوير المبادرات الاقتصادية والاستثمار مع كندا خلال اجتماع أمس لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشدد على ضرورة تنويع الصادرات التونسية نحو السوق الكندية لتشمل الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحديثة والسياحة، مع التشديد على ضرورة عدم الاقتصار على صادرات زيت الزيتون والتمر. تنطلق غدا فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني 26 والفين، والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى يومين بمدينة الثقافة بتونس. وستشهد أشغال هذا الملتقى الوطني مشاركة 36 مؤسسة وهيكل تمويل، بالإضافة إلى أكثر من 2500 زائر. إطلاق منصة وطنية لتجميع وإدارة بيانات المياه الخضراء دعما للتكيف مع التغيرات المناخية. ووحدة الحماية المدنية تنفذ 590 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية، منها 165 تدخلا لإطفاء الحرائق. ختاما وفي الشرق الأوسط، طهران تشدد على ضرورة انسحاب القوات الأمريكية خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي مع واشنطن. هذا وعبرت 36 سفينة مضيق هرمز أمس في أعلى معدل حركة شهدها المضيق منذ انطلاق التصعيد العسكري في المنطقة. رئيس الوزراء القطري يؤكد التوصل إلى توافق خارجي شامل للدخول في حوار جدي مع إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: بلغات. صباح الخير، صباح النور، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ونقدم لكم مجموعة من الأخبار في هذه الفقرة من البلاغات. كامل الفريق يحييكم من استوديو نبيل بنزكري ووليدة ليلي، كريم المدب، سليم قصيبية، سمية زواوية، حميد الورغي، ومن أمام الميكروفون معكم عواطف الشابي الجلولي. ونبدأ بتقديم أول البلاغات. أعلنت جامعة تونس المنار عن إحداث الإجازة الوطنية بيوكسبلور في اختصاص البيو انفورماتيك واستكشاف بيانات الكائنات الحية، وذلك في إطار تطوير عروض تكوين مبتكرة ومتعددة الاختصاصات تستجيب للتحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة. وتهدف هذه التكوينات إلى الجمع بين علوم الحياة والإعلامية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن مسار أكاديمي موحد، بما يتيح للطلبة اكتساب كفاءات متعددة في مجالات البيولوجيا وتحليل البيانات والبرمجة. وتعتبر هذه الإجازة اللي يشرف عليها كل من المعهد الأعلى للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس والمعهد الأعلى للإعلامية في إطار نظام الشهادة المشتركة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، اللي تسند بصفة مشتركة بين مؤسستين تابعتين لجامعة تونس المنار. وينتظر أن يشكل هذا المسار الجديد منصة لتكوين جيل من الكفاءات القادرة على توظيف البيولوجيا وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي في معالجة الإشكاليات العلمية والصحية والبيئية المعاصرة في إطار تكييف التكوين الجامعي مع المهن المستجدة ومتطلبة الاقتصاد القائم على المعرفة. دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتداخلين بمسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها. كما دعت الوزارة إلى عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة وتوجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى ترتيب الجري بها العمل في المجال. كما أوصت بعدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة ومواقعها الإلكترونية بتعليق وترويج الكتب والمواد المدرسية. ودعت الوزارة الموردين والموزعين بالجملة والتفصيل إلى احترام التسلسل القانوني لمسالك توزيع الكتاب المدرسي وعدم بيع الكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية، وعدم عقد اتفاقيات تزويد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات التربوية الخاصة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو مربي الماشية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان متاعهم من مرض التسمم المعوي المعروف لدى المربين باسم البومريرة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم الرعي في حقول بقايا الحصاد اللي يعتبرها الحصيدة. وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذا المرض يعد من الأمراض الاختيرة اللي قد تصيب المشترات نتيجة التغيير المفاجئ في النظام الغذائي أو الإفراط في استهلاك الحبوب المتناثرة في الحقول بعد الحصاد، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية حادة وتكاثر بعض الجراثيم المفرزة للسموم داخل الجهاز الهضمي، بما قد يتسبب في حالات نفوق مفاجئة وسريعة. لمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بالطبيب البيطري أو بأقرب مندوبية جهوية للفلاحة مع المراقبة اليومية أو الدخول للصفحة الرسمية للوزارة. ودعت الوزارة في هذا الشأن جميع مربي الماشية إلى الالتزام بالتوصيات حفاظا على صحة القطعان متاعهم وضمان مردودية أفضل خلال موسم الرعي. أعلنت منظمة المرأة العربية عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تستهدف الجائزة الفتيات المبتكرات من سن 8 سنوات إلى 24 سنة لتشجيعهن على الدخول في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي وتمكينهن من تطوير حلول رقمنة تخدم قضايا المرأة والمجتمع ودعم الإبداع والابتكار الرقمي لدى الفتاة العربية. وتمنح المنظمة 10 جوائز رئيسية للمشاركات المتميزات، وتشمل شهادات تقدير رسمية وجوائز عينية قيمة وفرص تدريب متخصصة في مجالات البرمجة والابتكار الرقمي. هذا وقد تم تحديد آخر أجل لإرسال الأعمال المشاركة ليوم 31 أوت 2026 عبر هذا الرابط forum.gle. ولمزيد من الإرشادات حول شروط الترشح والوثائق المطلوبة، نجم تدخلوا للصفحة الرسمية لمنظمة المرأة العربية على شبكة التواصل الاجتماعي. تذكر جامعة منوبة كافة المتحصلين على شهادات جامعية واللي يحبوا يسجلوا إثر التخرج بشعبة جديدة بإحدى المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر أنها تنظم للغرض مناظرة بالملفات، فعلى الراغبين في المشاركة اللجوء إلى موقع ويب الجامعة إلى غاية يوم 30 جوان. الموقع هو uma.rnu.tn. وتعمير استمارة الترشح بكل دقة باللغة العربية ثم سحبها من موقع ويب الجامعة وإيداع ملف الترشح بمكتب ضبط الجامعة أو إرساله عبر البريد مضمون الوصول، ويكون مرفق بجميع الوثائق في أجل أقصى يوم الأربعاء 1 جويلية القادم باعتماد ختم البريد على هذا العنوان: جامعة منوبة، مصلحة الشؤون الطالبية، مناظرة التسجيل بشعبة جديدة إثر التخرج دورة 2026، المركب الجامعي بمنوبة، منوبة 2010، مع ضرورة قص الملصقة الموجودة في آخر البلاغ وإلصاقها على الظرف الخارجي. لمزيد من الإرشادات نجم تتصلوا بهذا الرقم 71-602-996 71-602-996. تحتضن مدينة الثقافة بتونس يومي 24 و25 جوان الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. هذا الموعد موجه للشباب والتلاميذ والأولياء ولكل من يرغب في اكتشاف الاختصاصات اللي توفرها منظومة التكوين المهني وآفاقها في سوق الشغل. والزائر باش يلقى فضاءات للتوجيه والإرشاد وورشات تطبيقية للتعرف على عدد من المهن عن قرب، إضافة إلى معرض للمهن ولقاءات مباشرة مع مختصين ومؤسسات تكوين، كما باش يتم تتويج أفضل 20 فكرة مشروع في إطار مسابقة المتكون المبادر. لمزيد من المعلومات نجم تتبعوا الصفحة الرسمية لوزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة التونسية للتكوين المهني. هكا نكونوا كمان تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. نبقى مع الأنغام والموسيقى، وإن شاء الله نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت مع أجمل تحيات كريم، سمية، حميد، سليم وعواطف الشابي الجلولي من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
5: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
5: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
1: وترافقكم أينما كنتم.
5: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
6: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
6: تونسية 100%.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
2: تونسية 100%.

0: في الذكرى الأولى لوفاة الزميل وليد تليلي، تقترح عليكم الإذاعة الوطنية التونسية مقتطفات من برنامج عازف الليل، الموعد الثلاثاء 23 جوان 2026 على الساعة 11 ليلاً.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

في حب لكن كنا مع بعضنا ما ثم ما يفرقنا لكن

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: نرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
1: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
2: العشوية في 2 سوق والباب الدار نوصلوك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تجدد موقفها الثابت الداعم لاستقرار ليبيا وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية أممية، وذلك في إطار لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الليبي الطاهر بعور. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن إطلاق طلب عروض وطني لإعداد مخطط عمل للاستخدام الرشيد للطاقة في تونس في أفق سنة 2040. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته. من المنتظر أن تصدر اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي للسنة الجارية ليتم لاحقا تحيين هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ولأن شهدت فرنسا أمس الاثنين الليلة الأشد حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 47 و900 ألف وفق بلاغ لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. هذا وأعلنت الحكومة الفرنسية عن وفاة 40 شخصا غرقا في فرنسا منذ 18 من جوان خلال موجة الحر الأخيرة والتي شهدتها البلاد وفق وكالة الأنباء الفرنسية. واشنطن تطلق آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان لوقف الأعمال العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
8: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
8: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
2: وترافقكم أينما كنتم.
8: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.

0: حدث في تونس وفي العالم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. عدد جديد من يحدث في تونس والعالم اليوم. الأولوية للأخبار الوطنية، لأنه فما برشا جديد على مستوى المجالس النيابية وعلى مستوى المتابعات والأخبار. مرحبا بكم، نصف نهار وخمسة دقائق، معكم ليليا الحسيني وتحية كامل فريق الأعداد، سامي العرفاوي وجيه النمر وحنان بربيع، فريقنا في استوديو خمسة، استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، أنيس لوريمي في الإخراج، عمر جبالي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق. نسلم عليكم الناس الكل، أيضا التحية تجيكم من عند عبد الرحمن بن شعبان، يرافقني اليوم في التعليق على مختلف الأخبار والأحداث. مرحبا يا عبد الرحمن.
2: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
1: كالعادة نبدأ بالساعات الماضية آخر الأخبار في يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس.
1: تونس تشارك من خلال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأردن في العاصمة عمان. الوزير محمد علي النفطي كان تكلم باسم تونس وقال أنه الظرف الإقليمي والدولي يفرض تضامن بين الدول، يفرض احترام للسيادة، وأيضا الاتحاد حول القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب. نبدأ بهذا التصريح في البداية في تلخيص مجريات هذه الجلسة لوزراء الخارجية العرب.
2: هو السيد محمد علي النفطي تم تكليفه من السيد رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب الملعقد في عمان. هو لا جديد على مستوى الموقف التونسي في علاقة بالجامعة العربية، في علاقة بالوحدة العربية، نتحدث على التضامن العربي العربي أمام هذا العالم الآن. الحقيقة هو عالم مجنون، شفنا احنا ماذا يحدث معناها في منطقة الشرق الأوسط، في إيران، شفنا العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران وعلى غيرها، شفنا كذلك معناها الاعتداءات التي طالت كذلك الأراضي العربية. بكل الحالات المبدأ هو واضح، هو شوف ليلي احنا نحكيه الآن على عالم متعدد الأقطاب.
1: نعم.
2: ونتحدث على عالم هنا إقليم، يعني التكتلات الإقليمية هي التي تحدد قوة هذا يعني هذا القطب على الآخر. ثم الاتحاد الأوروبي، الآن الاتحاد الأوروبي أنا في تقديري يعتبر أنه يعني ذاهب نحو الفناء باعتبار الصراعات الداخلية اللي داخله، وخاصة تراجع دوره الكبير على المستوى العالمي مع صعود الخطاب بتاع الرئيس الأمريكي ترامب. ونعرف أنه راهو لا يمكن أن نتقدم، لا يمكن أن نزدهر إلا حين نتوحد. أنا ديما نعتبر نموذج الاتحاد الأوروبي دول يعني حاربت بعضها سنوات، تعدت على الحرب العالمية أولى وحرب عالمية ثانية وحروب داخلية بيناتهم وملايين القتلى والجرحى والخراب، يتكلموا كل واحد يتكلم لغة بعيني، كل واحد عنده ثقافة بعيني. في الأخر نلقاهم توحدوا، بدأوا سوق مشتركة، ثم أصبحوا هذا ما يسمى بالاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
2: نحن ما الذي يمنع الدول العربية من أن على الأقل تبدأ بسوق عربية مشتركة، يعني بوحدة اقتصادية مشتركة؟ هذا يخلق كتلة أو تكتل إقليمي اقتصادي يقف في وجه هذه.
1: نعم.
2: المشاريع التي تهدف إلى تجزئة المنطقة، وبالتالي هذا هو موقف تونس الدائم. هذا على مستوى التضامن العربي، على مستوى الشكل كيف يمكن أن يكون. وثانيا في مضمونه وعلى رأسه القضية الفلسطينية التي تعتبر هي محور القضية الأمة العربية، ولو أنه تو الناس تحكي على أنه تراجع بشكل شوية سخري هذا الخطاب العربي القومي، في حين أنه لا، ما نحتاجه اليوم، نحتاج إلى خطاب عربي موحد قومي يذكر بوحدة الأمة العربية، ويذكر كذلك بأن القضية المركزية هي القضية.
1: نعم.
2: الفلسطينية.
1: طبعا هي القمة العربية على جدول أعمالها إعادة تنسيق هذه المواقف في القضية الفلسطينية في لبنان، سوريا، السودان. اليوم فما حاجة إلى كثير من العمل المشترك، برشا ملفات ساخنة في المنطقة العربية تدار بأيادي خارجية، فمهم اليوم يكون فما الموقف العربي الموحد.
2: شوف ليليا، احنا نذكر كانت القمم العربية واحد تفرج فيها لايف في الأزمنة الثقيلة والتو أثقل.
1: نعم.
2: أنا كنا نشوفه زعماء الله يرحمه صدام حسين، محمد القذافي، بوتفليقة، بلالي، غيرهم.
1: نعم، ملك المغرب. نعم.
2: ملك المغرب. القمة هذه كانت ديما وقت اللي هما تخلاو على صدام حسين في حرب 2003، شفنا ما الذي انتهوا إليه، شفنا ما الذي وقع في سوريا وما الذي وقع في ليبيا وما الذي كاد أن يحصل في مصر وما الذي كاد أن يحصل في تونس، لولا معناها الواحد ستر ربي بقى عليه. لكن شفنا كيف الآن الحال في سوريا، كيف تجزأت دولة عظيمة مثل سوريا، أصبح العدو الصهيوني على بعد 50 كيلومتر من العاصمة دمشق، أقدم العواصم وأقدم المدن في العالم. شفنا ما الذي صار في ليبيا، وإن شاء الله الإخوة الليبيين الأشقاء يلقوا أرضية توافق لإعادة التوحد وطرد كل ما هو أجنبي وأي شخص دخيل على ليبيا يخرجوه ويتفاهموا ديبية ليبية في بعضهم، يعني موقف ليبي ليبي. هذا الكل يطلب، يعني يحتاج الآن توحيد الجهود، توحيد القوى، ونتعظوا من المستقبل. الزعيم لا يرحمه عمر قذافي قال لهم كلكم راح تصيروا مثل صدام حسين وقت يحكي على نفس المصير. فبالتالي الآن الوضعية أسوأ، عندنا دول مهترئة، عندنا دول مقسمة، عندنا دول أكلها العدوان، عندنا للأسف دول يمارس معها الجزية. هذا الكل يجب أن ينتهي، يجب أن يكون هناك موقف عربي واحد، موقف عربي صلب. ما فماش طواحين متاع يخوفونا، راهو كما قال الشاعر هشام الجخ يقول لك إن العود محمي في حزمته ضعيف حين ينفرد.
1: نعم.
2: كي نبدأ منفردين رانا
1: ينفردوا بينا، وهذا ينطبق على السياسة كما على الاقتصاد. ومحمد علي النفتي وزير الخارجية التقى وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، حكاوا على توحيد المواقف وأيضا تعزيز الشراكة الاقتصادية. التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في موضوع التعاون التجاري وانسياب السلع بين تونس ومصر، كان عنده لقاء مع وزير الخارجية الأردني وزير الخارجية الليبي، والمسألة الاقتصادية والتجارية كانت حاضرة أيضا في هذه النقاشات.
2: بطبيعة الحال نحن راهو ليليا، راهو انا ديما نقول انه انا وابن عمي على الغريب، وانا واخويا على ابن عمي، هذوما اشقائنا. وانا الدينار او الواحد يورو او الدولار اللي ندفع على بضاعه خارج العالم العربي ناخذها من الشقيق المصري، ناخذها من الشقيق الجزائري، ناخذها من الشقيق الاردني. الاردن كنا تحدثنا اللي وليت سوق في علاقة بزيت الزيتون السنة، وشفنا توافد الأشقاء الأردنيين لاشتراء زيت الزيتون التونسي. عندنا منتجات مصرية موجودة في تونس استهلكوا فيها، عندنا منتجات جزائرية ومنتجات تونسية في الجزائر. معناها الممكنات أنه على الأقل نخفوا من العبء المالي على الاستيراد من الخارج، وناخذوا يعني من الخارج العالم العربي، وناخذوا من أشقائنا، ناخذوا من عندهم بأسعار تفاضلية الراعي والظروف الاقتصادية، فهذا أفضل لنا ولهم. راهو في الأخر هو سوء الاقتصاد هو مبني على المصالح.
1: نعم.
2: ونحن راهو المصلحة العربية واحدة، نمانيش باستثناء دول الـ يعني البترو دولار، لأنهم الناس يعني عندهم موارد
1: ثروات
2: طبيعية. يعني نحن كي تحكي على الأردن وسوريا ومصر ولبنان وليبيا وتونس والجزائر والسودان والصومال وجزر القمر، هذوما راهم دول عربية في الجامعة العربية، هذوما كلهم كيف كيف، معناها كلهم تقريبا على المستوى الاقتصاد متشابهين متعددي يعني الموارد، ما عندهمش تراكم تاع ثروة باستثناء الجزائر بطبيعة في الغاز الطبيعي اللي عرفت تو عندها 20 سنة كيفاش تستثمروا نحو مشاريع، نحو تطوير بنية تحتية، نحو خلق سوق شغل وخلق قطاعات جديدة تصنع في يعني مواد تصنع في الجزائر. لكن الباقي نحن نعتبر الدول اللي تصنفوها في العالم العربي دول متعددة الموارد. احنا شنو يعني في تونس عندنا فوسفات، ما عندناش الفوسفات بالالف ولا عندنا شوية فوسفات، عندنا زيت زيتونة، عندنا البرتقال، عندنا السواحل يعني السياحة،
1: عندنا
2: المادة الشخبة، وعندنا المادة الشخبة، وعندنا التعليم. دونك هذوما ما هماش صعاب ياسر يعني انه نخلقوا منهم الكيمياء اللي تخلي انه نحكي على تونس مثلا متقدمه مزدهره فوق الارض وتحت السماء.
1: هات نحكيوا على المشاريع اللي مبنيه على العقارات الدوليه. البارح وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه وجدي الهذيلي اجتمع بالمديرين الجهويين واوصى بحسن التصرف وتوظيف امثل للعقارات الدوليه. قال لازمها تدعم المشاريع العموميه وتدعم الاستثمار، موضوع ديما نحكيوا فيه انه هالاراضي والعقارات اللي على ملك الدوله اليوم يلزم تستفيد منها المجموعة الوطنية؟
2: بالطبيعة نحكيه على تقريبا على 86 ألف هكتار، مليون هكتار. هكا آخر مرة وقت معناها جبنا خبير قال نعم. انه بعد الجلاء الزراعي ثم دو تيير نتاعها، ولا تيير بلوتو الثلث تم التفويت به والباقي عند الدولة. وهذه مشكلة ما فهمتش انا، يعني هل هي المشكلة هيكلية او مشكلة يعني في القوانين او مشكلة في الإرادة او مشكلة في التنفيذ؟ لانه نحكيه على مساحات ضخمة عند الدولة، ونحكيه على دواوين بتاع الديوان بتاع تربية الماشية وديوان الأراضي الدولية ومركبات. قلنا استقبلنا المدير العام المسؤول على المركب الشعال، وشفنا كيفاش الناس كي حطت في قلوبها وكيفاش معناها وكي خدموا وكي يعني فهموا انه لا مجال التفويت في الممتلكات العامه وفي يعني الاستهزاء بها. شفنا انه عملوا 36 مليار هذا في سنه. دونك حتى الاراضي الاخرين تاع الدوله فيها بيس، عندنا شباب راه عندنا خريجي المهندسين الفلاحيين ارقام كبيره، عندنا شباب الان يحب يستثمر حتى هو ما فيها بيس. بعدين عندنا الشركات الاهليه اللي للاسف انا من منبر هذا نحب نقول انه الشركات الاهليه مشروع مجتمعي بتاع اقتصاد تضامني ممتاز ياسر وموجود البرة في برشا بلايص وحقق انجازات كبيره. علاش نحن التوى مازال مازال يضلع، مازال معناها مدعات للسخريه. ثم حاجات يمكن فيك يعني غير حقيقيه، وثم حاجات حقيقيه ما فهمش معناها فالوريزاسيون، مش عاطينه قيمه. عندنا برنامج عملته التلفزه الوطنيه يعطيهم الصحه تونس الاهليه، ولكن على مستوى المتابعه، على مستوى المتابعه قولوا لنا وين وصلوا ما فيها بيس. عارفين ان الشركه عندها عام مش دخل 500 مليون، لكن فهمونا قولوا لنا راهو فيها 50 شخص، ال 50 هذوما يشتغلوا كذا وكذا، شنو هو الامباكت نتاعها؟ كل عام قولوا لنا. تو احنا تقريبا من 22 ولا 23 نحكيوا على الشركات الاهليه 23 الى حدود الان ما المشهد ضبابي.
1: نعم مازالوا في الخطوات الاولى الحقيقه، يجيو بحذانا اكثر من مره ويقولوا لي عندهم صعوبات، وكل مره بنك التضامن والدوله وزاره التشغيل تحاول تذلل هالصعوبات هذيا، ولكن على مستوى المداخيل والاستثمار ما ريناش تجارب كبيره لحد الان ماليا على الاقل.
2: مش انا ما نشوف نعم. ليليا فاهمين انه هو بدا هو واحد كيحل عطار
1: يخو عام عام
2: ياخذ عام عامي، لكن انا ديما نقول لك المهم الترا على السكه تمام، المشهد غير واضح.
1: يقول لك الاسبوع القادم نجيبوهم بحذانا،
2: خلينا
1: نعاودوا نستضيفوهم ونسمعوا وين وصلت وضعياتهم. اليوم البنوك والمؤسسات الماليه في اضراب، بدا اليوم يتواصل 3 ايام علقوا العمل في المقرات المركزيه في كامل الفروع. الناس اللي تسال على الديستريبيتور الموزعات الاليه راهي تخدم، الناس اللي تسال على الشهاري فما اشكاليات. البارح الجرايات نتاع المتقاعدين نسي نساس حاولت تخرجهم قبل بنهار، خرجوا بكري اللي مشى البارح العشيه جبد الروتريت نتاعو اليوم. دونك التعليق الاول ناخذه من عندك عبد الرحمن في توقيت اعلان هذا الاضراب والمطالب المطروحه.
2: باش نتفقوا مبدئيا في حاجه اللي هي دستوريه، حقك في الاضراب حق دستوري، هذا ما يضمن الدستور، وما وفي مقابله ثم ذكى يوم عمل غير منجز وذي إجراءات تتخذوا عموما بعد يعني المعنيين بالبنوك. لكن النقطة الثانية، أنا انديبوندامون من يعني بعيدا على شنو المطالب نتاعهم، بس اللي يحبوش يطلبوا زيادة بأربع أشهر أنا ما يزعجنيش. أنا لا معناها كان شنو دخلوا فيهما قدش يخلصوا واحنا قدش نخلص، وانا نعتبره حوار فارغ. خاطر نجم نقول لك انا ثم موظفين اطارات كبيره في الدوله في وزارات يخلصوا حاجه، وعمل في منشات ضخمه يخلصوا افضل منهم. دونك مش تدخلوا نقارنوا ونفركسوا في جيب الناس قدش يخلصوا. لكن انت هل انه الضراب نتاعك شكون متوجه له؟ عندنا البنوك العموميه متوجهه للدوله، والبنوك الخاصة لرأس المال أو للأعراف للوتيكات تحديدا. هل أنه أنت كي تاخذ مثلا تحكيو على الشهاري، عنا زوز قطاعات كبيرة ما صبوا لهم الشهاري اللي هما قطاع التربية وقطاع الصحة،
1: ونحكيو على آلاف لهنا،
2: نحكي لك على آلاف. معناها أنت إذا اليوم قطاع التربية وقطاع الصحة ما خدمت ما صبيت لهمش الشهاري وخذيت واحتجزت خذيت الشهاري مونوتاج كرهينة في مقابل التفاوض، هل انه نحن قادرين يعني كي والله كان ياخذونا احنا شهينا وبعديك يصحوا لهم فبيها. انت تعارك في موظف بسيط كيفك، حتى هو عنده قروض وحتى هو احمر غامق، مش احمر، احمر غامق ما بعد الروج. يعني هو مرات يقول لك والله عندي موان ديز دينار في الكارت، يعني صبوا لي الشهريه. دونك انت اذا المطالب بتاعك موجهه للدوله على مستوى البنوك العموميه واللي تقع على مستوى البنوك الخاصه، فالاساتذه يعني القطاع التربيه وقطاع الصحه ما مش تعاركوا بينا نحن. ومن بعد والناس عندها التزامات، التزام مثلا بتاع قرض، بعديك تقصوا لي زاجيو على حساب شكون، والناس عندها التزامات اخرى. انا ديما نقول راهو حقك تضرب تفضل، اما مانيش احنا الطرف المعنيين، معناها التربيه ولا الصحه ما همش هم المعنيين. انت معني مع راس المال برا، وقف له مشاريع، وقف له حاجات تضر راس المال مش تضر المواطن البسيط اللي حتى هو في الاغمق في الاحمر الغامق.
1: واضح عبد الرحمن بن شعبان. خلينا نمشيو بعد الفاصل لمجلس نواب الشعب، اليوم جلسه عامه للنظر في طلبات ترفع الحصانه عن عدد من النواب. تفاصيل الجلسه هذه باش ناخذوها مع مجموعه من الضيوف، خاصه وانها غير مفتوحه للاعلام، دونك نحاولوا نخرجوا ببعض تفاصيل نتائج هذه الجلسه.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟ أخبار المجلس.
1: من مجلس النواب ينضم لنا مقرر لجنة النظام الداخلي النائب يوسف ترشون. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
4: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
1: إذن انطلقت مرحبا بك، انطلقت الجلسة في توقيتها، ناخذ من عندك بعض المعطيات وفق ما هو متاح. شنو عدد النواب المعنيين اليوم برفع الحصانة؟ حجم مشاركة النواب في جلسة اليوم؟ نجموش نعرفوا الملفات المعنيين بها النواب في الجلسة؟ هل هم من طلبوا رفع الحصانة أم أنه يعني نواب آخرين؟ حطنا في الصورة النائب يوسف ترشون.
4: اولا قبل ما نتحدثوا في جلسه اليوم، هنالك بعض الحيثيات في علاقه بملفات رفع الحصانه، والملف هذا بالذات في علاقه بمجلس النواب لابد من توضيحها، لانه حجم المغالطات اللي قاعدين نشوفوا فيها معناها فاق الخيال اصلا. يعني ولات ناس تخترع وتكتشف، معناها تكتشفنا في ديفابيلاسيون. احنا لابد ان نبينوا الحقيقه اولا. هذه الجلسه هذه نتاع رفع الحصانه ما هوش كما يروج، هي رد فعل، لأنه أثيرت المسألة في الإعلام أو في صفحات التواصل الاجتماعي بدليل أننا هذه ثالث مرة نعمل جلسة خاصة، وهي دائما جلسة سرية خاصة بملفات رفع الحصانة. سابقا السنة الفارطة عملنا زادة جلسة جمعنا فيها معناها قرابة 12 ملف ونظرنا فيهم، والنتائج متاعهم بطبيعة نجم نتحدث فيها. هذه المرة عندنا 11 ملف، وكان سابقا ثم ملف نظرنا فيه معنا بصفة خاصة، لأنه ورد بشكل معناها في بداية المدة النيابية متاعنا، تعرفوها الكل بتاع معنا الزميل سامي عبد العالي، واللي نحب نذكر به زادا كونه مجلس النواب يتحمل مسؤولية المسألة هذه، وما ثماش هكا مسألة التضامن النيابي هكاك في المطلق اللي قاعدين يتحدثوا عليه، بدليل أنه احنا وقتها وقت لجان الملف نتاع سامي عبد العالي كنا رفعنا الحصانة عليه، وهي سابقة لأنه البرلمانات السابقة كانت الملفات فيها متعرفها الحصانة تقع المساومة بها، ويقع بيع وشراء، ويقع ونعرفوا كل شيء ونعرفوا بعض، حتى عندي منعطيه بعض الأمثلة، وعمرهم ما سحبوا معناها ثقة من النائب ولا رفع عليه الحصانة. ولكن احنا تحملنا كل مسؤوليتنا. هذا المجلس الشريف هو مجلس يضع أمامه الملفات وينظر في هذه الملفات بكل وضوح، وهذا اللي برهن عليه بكونه وقت اللي كان راو الزملاء النواب أنه ترفع الحصانة على نائب رفعنا الحصانة على النائب. هذه تسجل. اثنين، احنا مانيش اول مره نعملوا جلسة رفع حصانه، كما قلت مقبليك هذه ثالث مره تو نعملوا رفع حصانه، واحنا راهو مش كل ملف باش يجينا باش نعملوا جلسه عامه ومجلس.
1: نعم نائب يوسف ترشون. نحاول نعود نتواصل مع النائب يوسف ترشون. كان تحدث عن جلسة سرية لرفع الحصانة، يقول 11 النائب هما المعنيين بهذه الجلسة اليوم. ما نعرفش إذا كان أرجع يسمع فينا وإلا لا. يوسف ترشون باهي نعود نتواصل معاه. خلينا في الأثناء نسمع النائب هشام حسني شنو قال على مسألة رفع الحصانة. هو أيضا نائب لرئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية.
5: هو طبيعي أن ثم طلبات رفع حصانة دي في النواب، وهذا معمول به معنا في جميع المجالس السابقة أيضا. المعمول به أن دي طلب رفع الحصانة تنظر فيه اللجنة، تستمع إلى النائب المعني بالأمر، تسأل سؤال تقليدي هل هو يتمسك بالحصانة أو لا، وقال هل هذه القضية كيدية أم لا، ثم ترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة للنظر في طلبات رفع الحصانة. ثم العديد من الزملاء اللي يحبوا معناها ترفع لهم الحصانة باش يحلوا المشاكل هذه، خاصة أن معظم الملفات هي قضايا معناها انتخابية، مش معناها قضايا أخرى، في معظمها هي قضايا انتخابية، مش كما معناها قاعدين يسوقوا في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات اللي تسعى إلى تغليل المشهد النيابي. هي قضايا انتخابية وقع البت فيها في المحكمة الإدارية وأنصفت النواب، قاعد تتبع القضاء العدلي. طبعا باش يبت فيها القضاء العدلي لابد من رفع الحصانة، وهذا ما تم وصلت طلبات رفع الحسنة أن نظرنا فيها كلجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية، أحمنا التقرير إلى مكتب المجلس. غدا ستعقد الجلسة، سيقع الاستماع إلى النواب المعنيين بهذا، ثم إذا كان معناها يحسوا أن القضايا هي ملفقة وقضايا كيدية يتمسكون بالحصانة، وإذا يعرفها أن القضايا معناها هي قضايا يمكن ما فيهاش المنح الكيدي سوف ترفع عنهم الحصانة ويتوجهون إلى القضاء في حال صد الإشكال وغلق هذه الملفات.
1: إذن النائب هشام حسني يعتبر أنه مختلف القضايا المعنيين بها النواب في مسألة رفع الحصانة هي قضايا انتخابية. باش نسمعوا أيضا رئيس لجنة النظام الداخلي النائب محمد أحمد.
6: مرحبا بك وبالإذاعة الوطنية. بالنسبة لجلسة 23 جوان هي جلسة عادية تهم مواضيع ملفات الحصانة. عندنا 11 نائب هم اللي مش تعديوا على الجلسة العامة، ان شاء الله هما الحداش النائب هما البدره دي اول مره تصير في مجلس النواب انهم الحداش النائب يطلبوا احدهم يرفع الحصانة. وملف القضايا اللي يتعلق بهم 90% قضايا انتخابيه، معناها قضايا عاديه. ان سيد النواب روم الصالح انهم يفصلوها من تويك يمتثلوا امام القضاء خير من تبقى بعد انتهاء العهده. مشكورين.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحدث في تونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. نصف نهار و 31 دقيقة توقفنا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها. ربي يتقبل منكم الناس الكل. باش نرجعوا لأخبارنا في يحدث في تونس، كنا مع أخبار مجلس نواب اليوم، جلسة عامة سرية وغير مفتوحة للإعلام تخص النظر في طلبات رفع الحصانة. سمعنا النائب محمد أحمد، سمعنا هشام حسني، كان معنا على الخط قبل انقطاع الهاتف النائب يوسف ترشور مقرر لجنة النظام الداخلي. وأول نقطة بدينا معاك نائب يوسف ترشون، قلت أنه فما مجموعة من المغالطات تحب يتم تجاوزها في مجلس النواب، وتقول الدليل أنه النواب نعم هما اللي طلبوا جلسة رفع الحصانة.
2: لا لا لا، بخلاف هما اللي طلبوا، هما يطلبوا إلا ما يطلبوش ملف رفع الحصانة، تطلبوا جينا من وزارة العدل ولا من معنا بطلب من اللي رفع الحصانة، ولكن احنا ننظروا في الملفات، احنا ما نطلبوش. ولكن مسألة انه النائب يطلب رفع الحصانة على نفسه ولا كذا نتحدث فيها، نكمل في علاقة بالمغالطات اختي الغالية. اثنين، احنا وقت نتكلم على الحصانة هذه راهو مبدأ في دساتير العالم الكل. ما فماش برلمان ما فيش مفهوم الحصانة. الكارثة اللي احنا تو وصلنا لها اختي الغالية هو انه كلمة حصانة ولا كلمة ملف رفع حصانة وليت مرادفة الفاسد، ولا يصير كلام في النواب كانوا النواب هذوما 40 عندهم ملف حصانة، معناها 40 فاسد ولا 40 مجرم.
1: ما هو الإعلان عن فحوى هالملفات وهالقضايا نائب يوسف ترشون، خليني نتفاعل معك، شنو فما في الملفات باش نعرفوا اللي هي ماهيش فساد؟
2: نعم، أولا أنا عضو في اللجنة ولست المقرر، ولكن هاو اللي باش نبينه لك أختي الغالية، كونه الملفات اللي واردة علينا اليوم عنا 11 ملف ما فيهم حتى ملف فيه أي معناها شبهة فساد ولا مسألة أخلاقية ولا مسألة معناها تنجم تؤدي لكذا، فيهم مخالفات انتخابية البعض منها والله مضحك، معناها واحد لصق ورقة في حيط جاء وسجلوا عليه كونه لصق الورقة في حيط قاعد تبع فيه، واحد ملف آخر حادث مرور معناها زميل عمل حادث مرور كما أي مواطن فهم يعمل حادث مرور، هذا كيف الناس الكل يلزم يمثل أمام القضاء. اثنين، راهو مجلس النواب وقت اللي يرفع ولا ما يرفعش الحصانة، وقت اللي احنا ما نرفعوش الحصانة مش معناه النائب برئناه، نحن لا نبرئه ولا نجرمه، لأن القضاء هو اللي باش معناه باش ينظر في الملف نتاعو، كيف فوا هو كمل المدة النيابية، يعني ماهوش باش يخرج هو من المحاكم.
1: واضح، يعني تتوقع اتجاه التصويت اليوم باش يكون باتجاه عدم رفع الحصانة.
2: فوالا، هو جميع النواب طلبوا رفع الحصانة، وحتى في الملفات السابقة احنا كنا متكتمين عليه، يعني تعرف اللي أشغال اللجنة هذه بالذات هي أشغال سرية، وبالتالي احنا واجب التحفظ يحتم علينا انما ما نتحدثوش في أصل الملف، لكن نجم نقوله معلومات تهم الشعب التونسي، كونه هذه الملفات على الأقل اللي تعرضت علينا اليوم وسابقا وقت اللي شفنا فما شبهة تنجم يلزم ترفع الحصانة على نائب عملناه.
1: نعم.
2: اليوم فما هل يعقل احنا باش نرفع الحصانة على نائب؟
1: واضح الفكرة هذه واضحة. هل فما ملف فيه شكوى من رئيس مجلس النواب بأحد النواب القضية تتعلق بهذه الشكوى؟
2: لا لا لا، ما فهمش معناه
1: فماش منها الحكايه هذه،
2: فماش منه الملف هذايا، واذا كان فما شكوى راهي لم ترد علينا، هذا نقول لك معناها بكل وضوح.
1: نعم،
2: انا نحب نقول حاجه، شوف راهو النائب النواب تاول كلهم حتى في الملفات السابقه هما اللي يقولوا ارفعوا علينا الحصانه لان احنا على ذمه القانون ونؤمن بالقانون، ولكن المجلس هو اللي قرر يقول لا هذه انا ما نعطلش عمل المجلس على مخالفه والحكايه معناها باش نوقف معناها عمل المجلس على خطرها ولا باش نرفع الحصانه على النائب، لان الحصانه مش ملك النائب، الحصانه راهي ملك المؤسسه، ولذلك

0: الطلب ما يمشيش باسم النائب، يقولوا له اذا نرفع عليك الحصانه لا يمشي باسم المؤسسه وينجم حتى.
1: والاكيد انه احنا متفقين انه الحصانه لا تسمح للنائب بالتهرب زاده من الافعال ومن المسؤوليه. النائب يوسف ترشون
0: ما فما ما تهرب، احنا شوف هي المشكله وين. المشكله كانوا اسكو الان سيتم البت والا يكمل المندام تاعه اذا كان المخالفه اللي عملها ما تتطلبش ان نوقف معناها رفع الحصانه عليه، وقت اللي هو يكمل المندام تاعه باش يمشي يكون على ذمه القضاء.
1: باش نفهم منك التفصيل هذايا، رفع الحصانه قانونيا شنو يعني بالنسبه للنائب؟
0: رفع هل انه يعني انه القاضي ينجم يحكم هذاك علاش هو القضاء يطلب رفع الحصانه، لانه اذا كان احنا قلنا ما نرفعوش الحصانه معناه لا يحاكم الا بعد نهايه المده النيابيه.
1: واذا كان ينجم يكون خاضع للمحاكمه هذايا يعطل طبعا اعماله البرلمانيه،
0: ينجم يعطل عمل المجلس.
1: خلينا نسمع تعليق سي عبد الرحمن بن شعبان. سي يوسف
2: وينك يا سي يوسف، شنو احوالك؟
0: علاش هي الحصانه هذه اتوضعت؟ علاش اسكو المجلس هو باش يبت في القضيه؟ احنا مع الناس علاقه باصل القضيه، راهو ماناش احنا قضاة. احنا فقط نقولوا هذه لازم تسوي تم البت فيها.
1: توضعت الحصانه وفما يعني امكانيات انها ترفع، وهذا ما ينص عليها النظام الداخلي. نحن في صلب القانون. خليني اتفاهم معك عبد الرحمن. سي يوسف
2: شنو احوالك؟
0: مرحبا.
2: الاشكال هنا سي يوسف توانا فاهم، انا عارف انه القضايا اغلبها مرتبطه بمخالفات انتخابيه، كنا قابلنا نواب وتحدثوا على هذا وفاهمين راهو من خلال اللي تقول فيه انه ما انه اللي قاعد يروج على صفحات التواصل الاجتماعي وقضايا فساد والحديث هذا الكل، وانا نعرف ومتاكد انه غير موجود. موجود بعض القضايا اللي اخرى، مخالفات اخرى وثم اللي تنشر. يعني ما باش ما نحاولوش زاد المجلس او النواب الكل نحطوهم في شكاره واحده ونحولوهم الى يعني سامحني معناها واحده بتاع مرمى للسهام. لكن مش في تقديري سي يوسف، مش وكأنه طولت معناه ريت الموضوع متفقين فيه انه موضوع ما عندوش قيمه مخالفه انتخابيه، لكن تعرف انت يقول لك نائب عنده قضيه بديش حتى قضيه كما قلت انت هذاك اكسيدون عامله وما صارش فيه لا حتى ديغا. يقول لك علاش هما ما رفعش الحصانه وكهو.
0: لا سي عبد الرحمن راهو القضايا لبعض منهم تعرف وقت جا ولا جا شر هذا.
2: واضح.
0: القضاء ما جابوناش من نهار الاول اللي دخلنا البرلمان فما نظرناش فيهم.
2: واضح.
0: فما مجموعه من القضايا جاتنا المراسلات، واذا كان تحب نعطيك حتى تواريخها.
1: واضح من غير التفاصيل سي يوسف.
0: اللي جات نعملوا احنا مش كل ملف نقعدوا نعملوا له جلسه واحده.
2: لا متفقين.
0: نجمعوا مجموعه فهمت كيفاش؟
1: ويتم تحديد الموعد. شكرا لك.
0: ونعملوا جلسه.
1: نعم. يوسف ترشون شكرا لمداخلتك، شكرا لك عضو لجنه النظام الداخلي. انا باش نسال ضيفي للفقره القادمه خلي يتفاعل معنا في هذا الملف، وهو نائب في مجلس نواب الشعب سابر جلاسي، رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه والنقل والبنيه التحتيه والتهيئه العمرانيه. فما تضامن نيابي كبير في موضوع رفع الحصانه بالذات؟
3: شوف، هو كما كان يفسر لك الأخ يوسف ترشون وحتى السيد رئيس اللجنة كان يحكي، احنا مناش كأعضاء مجلس نواب الشعب ما نجموش نطالبوا الزملاء نقول لهم ارفعوا على انفسكم الحصانة. ربما يصير في نقاشات معناتها ثنائية بينه وبين بعضنا، ولكن النائب هو الذي يتقدم الى السيد رئيس مجلس نواب الشعب بطلب في رفع الحصانة. وقتها احنا نشوفه المساندة النيابية، يعني كما اليوم الكلهم عبروا على رغبتهم في رفع الحصانة، وكانوا معناها في المصدح وفسروا، ياخذ النائب المصدح ويقول راني انا يفسر الوضعية نتاعو ويقول انا اطلب في الحالة هذيك باش نكونوا احنا معاه، معناتها هذايا هو الوضعية.
1: واضح. سابر جلاسي اليوم معاك باش نكملوا نفصلوا ونحكيوا في مخطط التنمية 2026 و2030. بعد الفاصل نبداو النقاش في هذا المحور.
4: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: يحدث في تونس.
1: ضيف يحدث في تونس النائب سابر الجلاسي للحديث في مشروع مخطط التنمية. هذا المشروع اليوم وصل قدام نواب المجلسين سابر للنظر لإبداء الرأي. حبينا نعرف شنو الدور الموكول لمجلس نواب الشعب وللجنة التخطيط تحديدا في علاقة بهذا الملف.
3: في البداية شكرا على الدعوة وعلى يعني التحاور في مثل المواضيع هذه. اللي يعتقد أنه اليوم الحدث في تونس هو مخطط التنمية 2026-2030 اللي الشعب انتظروا منذ مدة كبيرة، وكان معناها عمل مشترك في رؤية جديدة، في فلسفة جديدة، فلسفة البناء القاعدي. هذا المخطط اللي انتظروه الغرفتين وانتظروا معناتها كل الشعب التونسي. اليوم دور مجلس نواب الشعب، تعرف أنت اللي هو دور مجلس نواب الشعب هو دوره التشريعي ورقابي بالأساس، واليوم معناتها يكون عنده دور في النقاش حول مخطط التنمية 2026-2030 وأيضا مراقبة تنفيذه، لأنه اليوم احنا كوظيفة تشريعية ورقابية عندنا الآليات اللي مش نجموا نراقبوا بها المخطط هذايا بعد ما يقع المصادقة عليه في طور الإنجاز، لأنه نعرف أن المخطط هو على امتداد 5 سنوات، واحنا اليوم حسب المراحل التي سيقع والجرون زاكس اللي مش يكونوا موجودين في المخطط هذايا عندنا الوظيفة الرقابية مش نجموا نراقبوا المخطط، إضافة إلى النقاش العام الذي سيأخذ حيز زمني كبير في النقاش حول المواضيع الهامة التي طرحت في المخطط.
1: نعم، إذن النقاش العام ثم الرقابة، وأكيد أنك اطلعت على النسخة الأولى من مشروع مخطط التنمية. قراءتك الأولى في هذا المشروع، خاصة أنه تضمن السياسات العامة المشاريع يعني كمشاريع حقيقية ما زالت ما هيش مضمنة، ولكن تنجم تكون فكرة على هذا البرنامج.
3: أكيد ليليا، أكيد احنا اليوم قدام كما قلت لك مخطط برؤية جديدة وبفلسفة جديدة ضمن تقريبا 49,965 معناها مشروع مقترح من تقريبا من 5 أقاليم. يعني اليوم كي ناخذ معناتها في كإحصائيات عن المحلي وقع اقتراح 34,715 مشروع، الجهوي 5,335 مشروع، وإقليميا 658 مشروع. الوزارات القطاعية اقترحت 9,217 مشروع بعدد إجمالي مشاريع مقترحة 49,965. دونك هذه تتلخص في زوز محاور كبرى، اللي هي المحور الأول هي الأولويات الجهوية والإقليمية المحلية المفروض. تعرف أنت اليوم كي نقولوا ثم 5 أقاليم، فما 5 أقاليم كل أقليم عنده الحاجات متاعه وعنده اللي بزواء التنموي، وهذا مبني على مؤشرات تابعة التنمية، البطالة، الفقر، مؤشرات التنمية اللي تخص البنية التحتية، النقل، متطلبات الحياة، تقريب من الخدمات. وفما النقطة الثانية اللي هي المهمة اللي هي التوجهات أو الفرضيات والخيارات الاستراتيجية العالمية، لأنه اليوم ما تنجمش تعمل مخطط بمعزل عن التوجهات أو الخيارات الإقليمية. نعرف اليوم العالم ماشي للرقمنة، ماشي للذكاء الاصطناعي، ماشي للتغيرات المناخية، ماشي في التحول الطاقي، ماشي في الاستثمارات الرقمية، في التحول والشركات الناشئة. دونك هذوما زوز معطيات اللي وقع بناء عليهم المشاريع اللي موجودة في المخطط، وهذا الذي سيقع نقاشه صلب لجنة التخطيط الاستراتيجي وصلب أعضاء مجلس نواب الشعب. نعم. في من خلال الرؤية أو النظرة الاستراتيجية لمخطط خماسي ينجم يأسس لمرحلة جديدة من البناء في تونس.
1: نعم، قلت فما اليوم معادلات دولية واهتمامات دولية، ولكن أيضا فما تغيرات مالية واقتصادية في العالم، والسؤال المطروح هو اليوم تمويل هذه المشاريع، إنجازها، تنفيذها. اليوم فما ما يكفي في المالية العمومية لإنجاز مخطط 26-30 وفق نظرك؟ يعني
3: شوف، هو الحقيقة نعرفوا اللي المخطط هذايا اللي وقع معناتها بهالحجم الكبير من المشاريع التي طرحت والتي وقع اقتراحها، وقع تخصيص تقريبا 102 معناتها 1,000 مليار، يعني هنا مقارنة بالمخطط اللي قبله اللي هو وقع تخصيص 80,000 مليار. لكن اليوم السؤال المطروح والذي معناتها سيشهد معناتها تفاعل وسيشهد نقاش من خلال معناتها لقاءاتنا ربما مع سيد وزير الاقتصاد والتخطيط ومع عديد معناها أطراف الحكومية، اللي اليوم في مدى الإنجاز ومقارنة بواقعية الإنجاز على أرض الواقع في المخطط السابق. لأنه اليوم ما يكفيش أنه تكون عندك مخطط وعندك أفكار ومشاريع، الكل نحب الأفكار والمشاريع، ولكن اليوم وهذا علش احنا من الأول قلت لك دورنا سيكون
5: يكون دور إضافة إلى دور النقاش ومعناتها وتوسيع دائرة النقاش والتفاعل الإيجابي جدي بيان إيجابي لأنه اليوم النجم كان ثم حتى نقائص النجم احنا نتفاعلوا معهم والنجم نتفاعلوا في علاقة مع المقترحات ولكن بعد المصادقة يجب أنه يكون ثم فصل على الأقل أو ثم معناتها بند يأكد على دورنا الرقابي كمجلس نواب الشعب أو أيضا زاد حتى كمجلس معناتها جهات وأقاليم لأنه دورنا يقتضي في مراقبة أداء وإنجاز ونعرف اللي عديد المخططات اللي ربما كنا نعطيه 36.7% معناها هي معناتها البورسنتاج بتاع الإنجاز بتاع المخطط الذي سبقه اللي هو المخطط معناتها الخماسي 2007-2011 اليوم يجب أن يكون دورنا الرقابي على مدى تطبيق هذا المخطط نعم. لأن الموارد المالية مهمة جدا
1: البارح جاب حذينا خبير ويقول إذا كان وصلنا 50% من تطبيق هذا المخطط يعني إحنا على طريق إيجابية هذا المخطط يأمل في أنه يغير النموذج التنموي للبلاد يبدأ من القواعد بالنسبة للمقترحات وصولا إلى القمة وانت واحد من الناس سياسيا اللي توافق وجهة النظر هذه تعتبر أنه هذا المخطط وهذا الفكر اللي جاء على أساسه هذا المخطط يمكن أن يغير واقع التنمية خاصة في المناطق الداخلية ويحقق العدالة بين المناطق
5: شو احنا في المخطط السابقة كانت المخططات تكون مسقطة من الفوق وهذا معناتها يعني اليوم يعني ربما تكون غياب للتنمية الحقيقية في الجهات اليوم هالفلسفة جديدة وهالرؤية جديدة في المخطط هذا كون اليوم المشاريع تبنى من الأسفل ثم تصعد إلى من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الإقليمي ثم إلى الغرفتين بخصائصهم التنفيذية والتشريعية والتنموية دونك أرى أنه اليوم برغم أنه أكيد ثم النقاش يكون نقاش عام ولكن الرؤية على مستوى التنموي على مستوى مشاغل الجهات الخمسة أقاليم لأنه كل إقليم عنده الخصائص متاعه ثم إقليم معناتها المتطلبات متاعه أو اللي بزوان متاعه أو المؤشرات التنموية متاعه في الفقر أكثر من إقليم آخر والدليل كي نعطينا الرقم قلنا معناها كان نعطيه فما مثال الإقليم الثالث 13790 مشروع بار كونتر الإقليم الخامس 5500 مشروع هنا هالتفاوت في المقترحات أيضا في مؤشرات التنمية اللي حكيتهم قلت فما مؤشرات مرتبطة بالبطالة بمواطن الشغل بالاستثمارات هذا تخلي كونه البناء هذايا أو الرؤية الجديدة متاع المخطط هذايا على مستوى محلي على مستوى تنموي باش يكون عنده أثر إيجابي ولكن يقعد ثم نقاط للنقاش اللي هي في علاقته مع التصور والرؤية الاستراتيجية وفي علاقته مع الخيارات الإقليمية اليوم كي نشوفوا اللي ثم تحولات ديموغرافية ثم تحولات مناخية ثم تحولات اقتصادية وتحولات رقمية في العالم اليوم هذا باش نجمو ان نعطيو راينا فيه الا بعد ما يبدا المخطط على ارض الواقع وقتها نقوموا بدورنا الرقابي حتى نشوفوا المخطط هذا مدى النجاح نتاعو ومدى تقدم الانجاز
1: نعم في مشاريعكم في لجنه التخطيط الاستراتيجي تتقاطعوا مع المخطط في عديد المواضيع اللي تهم النقل البنيه التحتيه الصحه وخاصه التشغيل باش نبداو بابرز الملفات اللي تخدموا عليها ملف المعطلين بديت الخطوات الأولى لهذا الملف اليوم فما نقطة استفهام في علاقة بهذا الملف فما تأخر حسب المعطلين عن العمل شنو ترد اليوم على مطالبهم وعلى يعني احتجاجاتهم اللي ما زالت موجودة ومتواصلة
5: شوف هو بالنسبة لدورنا التشريعي قمنا به والملف تقريبا طوى عنده 9 أشهر من صادقة لجنة التخطيط الاستراتيجي وعرض تقريرها وصادقت بالإجماع في جلسة عامة اللي هو القانون عدد 18 ولكن القانون تعرفوا اللي القانون هذا اللي يتكون من معناتها من 8 فصول هو في فصل من الفصول هو إنشاء منصة رقمية وأوامر ترتيبية وما تنجمش أنت اليوم تحقق ما قال هالفئة الكبيرة هذه اللي نحترموها وفئة معناتها مثقفة إلا عن طريق أوامر ترتيبية ومنصة حل الشفافية اللي شفناه اللي كونه موقعش تحديد المنصة لأنه احنا حتى في القانون قلنا اللي الدفعة الأولى ستكون 2026 ولكن ما حطيناش اند ديدلاين واضح المعطلين حقهم باش يطالبوا بتفعيل وبالتسريع وهنا ديما يقارنوا الواحد بالقانون 38، قانون 18 وقانون 38 يقول لك اليوم معناتها لا يلدغ المؤمن من جحر
6: مرتين
5: بالضبط. ولكن اعتقد انه اجابه على سؤالك، السيد رئيس الجمهوريه استقبل منهم منذ اسبوع اثنين او ثلاثه اشخاص وعبر وقال اليوم راهو فما اجراءات مشيت المنصه معناها تقريبا حاضره والاوامر الترتيبيه تقريبا وصلت له، ولكن يرى أن الأوامر الترتيبية لم تكن متناغمة مع حاجيات ومع الـ الـ الـ العدالة الاجتماعية والفلسفة التي يتوخاها السيد رئيس الجمهورية، وقال أنه قريبا ستصدر الأوامر وستصدر المنصة، وإحنا كدورنا التشريعي قمنا به على أحسن ما يرام.
6: واضح. وفي الدورة التشريعي هذه لجنة التخطيط ما زالت تخدم على مشاريع أخرى أنتم تأملوا أنكم تمرروها قبل العطلة البرلمانية. أهم المشاريع الموجودة على الطاولة اليوم،
5: أهم المشاريع اللي نخدم عليها هو تنقيح القانون 71 لسنة 2015 اللي هو قانون الاستثمار ومجال الاستثمار وما أدراك مجال الاستثمار. قمنا بالاستماعات اللازمة، قمنا ب 11 جلسة استماع، ثم بدينا في الفصول اللي هو يتكون من 20 فصل، ناقشنا ثلاثة فصول تقريبا منهات. البارح أيضا لجنة التخطيط الاستراتيجي عقدت جلستها وصادقت على فصول أتمت دراسة مقترح الخاص بتسوية وضعية العقارات المخالفة لرخص المباني المخالفة لرخص البناء. ثم عنا الأسبوع القادم سنكمل اليوم يمكن 20 صادقوا على التقرير وسيحال إلى مكتب المجلس. أيضا عنا الأراضي المتحولة التي فيها معناها عقارات أو معناتها عقارات ذات وظائف متحولة، هذا إن شاء الله الأسبوع القادم سيقع تمريرها وختمها إلى مكتب المجلس. أيضا عنا مشاريع أخرى تخص ربما البارح جاتنا معناتها زوز اتفاقيات تخص الطيران المدني بين معناتها دولة الكويت ودولة عمان، وسيد وزير النقل طالب استعجال نظر، إضافة إلى قوانين أخرى تخص البنية التحتية. تعرف أنت اليوم دورنا لا يقتصر على التخطيط فقط وإنما يقتصر على النقل والبنية التحتية والتاهي العمرانية والإسكان.
6: يعطيك الصحة صابر جلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتاهي العمرانية، باش يتفاعل معاك عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن.
2: سيد النائب تو مثلا 50,000 مشروع، هل هذا نعتبروه أولا يعني حاجيات تونس؟ لك سمعت الرقم ظل ياسر، لكن في الأخر قلت احنا نحكيه على محلي جهوي إقليمي وطني. دونك هل أنه هل 50,000 مشروع 49,965 هذوما هما اللي يعني بالتونسي يسمع تو هما اللي يحلون المشاكل كل؟ يعني المشاكل من اخر نقطه لاول نقطه، مشاكل كما في عماده كما في معتمديه، خطر الناس وهذا السؤال. وهل هو مش يتم يعني الاخذ بعين الاعتبار بهم حسب الاولويه الجهه ولا حسب اولويه المشروع؟ مثلا تجم تكون حكيناها احنا امس، قلنا مثلا سبيطار، حسنا بسبيطار، هل اولويه مثلا نبنيو سبيطار او انه نعملوا خط نقل للسبيطار معناها على الجدوى نتاع المشاريع؟ خاطر شفت انا حضروا معنا برشا السادة النواب من الغرفة الثانية، يعطيهم الصحة يعبروا على الناس يعبروا على يعني المحليات، لكن انا ديما نقول انه ثم نوع من الافراط في المشاريع، تحس معناها ثم فائض من المشاريع. وحتى في المجلس النيابي الاول هذه الملاحظة خذها برحابة صدر، مش يعني كنت نايب، اما مرات نسمع نلقاو واحد يقترح قانون ترشنوه تيك توك والاخر يقترح قانون، معناها ثم حاجات الحقيقة المواطن التونسي يقول لك انا مانيش نحس فيها مباشرة، ما رفيت جبنا خبير اقتصادي قرأ وطاح المؤشر التضخم طاح، قلت له والله طاح هي من المواطن ما يشوفوش في قفته. دونك القانون هذا القوانين اللي جيبوها ثم قوانين ممتازة بتاع اللي تحدثت عليه على البنايات المخالفة ممتازة جدا، ويعني المواطنين اللي في يوميهم معناها في المشاكل اللي يعيشوا فيها. دونك انا واش نحب الخلاصة، نحب نقول انه ما قلت هامس راهو السقف اذا نطلعوا للناس نقولوا لهم راهو المشروع المخطط التنمية هذا راهو مخطط هايل وكذا ومش نعملوا كذا وكذا، ديجا تعدى منه عام ونلقاو احنا في 2030 ما حققناش نسبة كبيرة، نوليو احنا نحن حتى انا اللي ندافع عليه وانت اللي السيد النائب اللي في اللجنة تولي وكان كلامنا ما مجروح فيه، ولا حتى الدولة يعني ثم ثقة يفقدها في الدولة، يقول لك أنا في شيرة كذا قالوا لنا باش نعمل لكم كياس، أوكي البلاكة بداية الأشغال 26 تنتهي 30، وهو البلاكة صددت وتولى بدا شيء. دونك احنا نحب نكونوا على الاقل ثم نوع من الشفافيه والنزاهه والوضوح مع عموم المواطنين اللي انت تعبر على دايرتك وانا نعبر يمكن على جزء من الناس وليليا باش معناها ما نقولوش احنا محل تساؤل سيء مع الناس يقول لك سامحوني يعني وكانهم بيض ظفرين كذبوا علينا مع احتراماتي ليك والكل.
5: نجاوبك ونتفاعل معك. الخمسين ألف تقريبا مقترح هو تقريبا الوزارة بوب تقريبا في حدود 20,000 اللي هما معناتها مع وثائق واضحة معناتها خطر نعرف المشاريع تكون مرافقة بوثائق اللي هي مثال بطاقات اللي هي التسوية العقارية الجدوى إتسيتيرا وثم معطيات اللي هي ثم معايير وقع معناتها استعمالها اللي هي الاستجابة الحاجات الحقيقية للمجال الترابي. وهنا علاش قلت لك انا الاقاليم لانه التقسيم في الاقاليم في فايده لانه اليوم مش كيما الاقليم الاول اللي بزوام تاعو مش كيما الاقليم الثاني وراهو ال 50,000 اقترحوه بواقع اقتراح بعد الدراسه معمقه من المجالس المحليه اللي هي منتخبه من الشعب وكل واحد يعرف شنو في عنده اللي بزوام تاعو في الدائره تاعو. النقطه الثانيه القابليه الفنيه اللي كنت نحكي لك عليها اللي هي القوانين هذه او المشاريع هذه لازم نشوفوا الامباكت نتاعها سوسيال ايكونوميك لانه ما نجمش اليوم نحكي على وهذا الكل باش يقع النقاش فيه مع اعضاء الحكومه لانه احنا جتنا النسخه المؤلفه ولكن سيقع النقاش فيها. ثم النقطه الثالثه هي توافق بين الاهداف والاستراتيجيات لانه نعرف اليوم اللي المخطط شنو المخطط هو رؤيه فيزيون ثم هو رؤيه ثم هدف اوبجكتيف وهو زاد تمويل وهذا حكينا عليه من الاول انا وليلي لانه التمويل مهم وذاك علاش احنا اليوم التقييم ثم التقييم ثم التقييم لانه دورنا لا يكتفي على النقاش والمصادقه وانما دورنا التشريعي ودورنا اللي يكفلهنا الدستور هو الوقت. ثم ننهي النقطه الاخيره اللي هي اثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لانه اليوم كي نشوف عندنا تحديات بيئيه كي نشوف اليوم نحكيه على التاكس كربون اليوم نحكيه على العالم ثم تغيرات جيو سياسيه جيو اقتصاديه جيو اجتماعي الكل هذه لازم ناخذها باش نقولوا هذوما لانه مش ال 50,000 الكل باش يطبقوا احنا كي نوصلوا نطبقوا 50% منهم وتكون عندهم فائده وعندهم باكت اجتماعي واقتصادي ويكون عندهم فائدة في علاقة بالتحولات العالمية لأنه اليوم في الوقت متاع شركات الناشئة الستارت اب في الوقت متاع الاي دي معناها الاقتصاد الذكاء الاصطناعي يلزم تكون هالمشاريع هذه زاد تكون مواكبة ومتطورة ومتماهية مع ما يحدث في العالم حتى يكون عنده نتيجة على أرض الواقع.
6: شكرا جزيلا لحضورك النائب سابر جلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية والنقل والبنية التحتية هي العمرانية بمجلس نواب الشعب مخطط التنمية. مازلنا باش نتحدثوا عليه بعد نشرة الظهر للأخبار باش يجي بحذينا رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سي محمد الكو باش نسمعوا عدد من المجالس المحلية وباش نسمعوا الشارع التونسي. خليكم معنا راجعين بعد نشرة الظهر للأخبار مع نفيسة حسني.
7: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة
8: منوعات برامج اجتماعية
7: ثقافة موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش
8: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
7: وترافقكم أينما كنتم.
8: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
9: الإذاعة الوطنية التونسية
7: أخبار على رأس السنة
9: رياضة
7: ثقافة
9: موسيقى
7: 24 ساعة على 24
9: مش من عام
7: ولا حتى من 20 معاكم من 38
10: الدكتور حكيم.
11: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها السهريات برشا فطور الصباح عند الأول أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة حق الماكلة تنقص ونزيدوا في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
10: الدكتور حكيم
12: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم
7: محمد الجاموسي. محمد الجاموسي
13: الجاني الجاني الجاش بيهد غزالة لو الدور

0: دارية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها: أكثر من 1700 انتداب في قطاع مكونات السيارات خلال السنة الحالية وتوقيع اتفاقيات جديدة في المجال. تونس تجدد موقفها الثابت الداعم لاستقرار ليبيا وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية أممية. في العالم، طهران وواشنطن تنتفقان على تكوين 4 لجان تدير مفاوضات 60 يوما، وإيران تشترط انسحاب القوات الأمريكية خلال 30 يوما. في إطار برنامج كبار المشغلين، أمضت وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية، من بينها مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أكد انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات خلال سنة 2026، معلناً إسناد المؤسسة المكونة لثلاث مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات بهدف مرافقة المؤسسات التشغيلية للشباب على مستوى التكوين بما يتناسب مع متطلبات سوق الشغل.
7: سنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا، اليوم يشغل تقريبا في 120 ألف. نستهدف إن شاء الله سنة 2030 إضافة 60 ألف موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات باقية جيل تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة هي أحداث التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، ليس فقط تحديث مواطن شغل اليوم، كذلك الهدف هو الحفاظ على مواطن شغل. المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تتغير الكفاءات، لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على مواطن شغل. كذلك المقاربة الأساسية في التكوين المهني تكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى 3 مؤسسات في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات، يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤطر واستكمال التكوين الأساسي اللي تم في المركز بتكوين في المؤسسة الاقتصادية.
6: تحت شعار الاستدامة والبحث العلمي المفتوح والمهن الخضراء، احتضنت اليوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المؤتمر الدولي للتعليم العالي الأورو متوسطي والبحث والابتكار. المؤتمر يهدف إلى النظر في التحديات التي يواجهها التعليم العالي والعمل على تطويره اعتمادا على تجارب عربية وأورو متوسطية. مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد أولد عمر:
8: سنطلع على التجارب الأوروبية، التجارب العربية، العمل على وضع خريطة عمل مستقبلي سترفع إلى أصحاب القرار في دول عربية في المستقبل، سواء كان مؤتمر وزراء التعليم العالي أو اللجان المختصة في مجال البحث العلمي أو البرامج التي تعدها المنظمة كبرامج تحتاجها دول العربية في المستقبل. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من أهم محاور اهتمامها اكتشاف المبتكر في دول العربية وتشجيع هذا المبتكر والعمل على رعايته في المستقبل. نود أن تكون منطقتنا العربية منطقة جاذبة للعقول وليس طاردة للعقول.
6: من جهته، أشار مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلافة في تصريح لمهل فرشيشي، أشار إلى توجه الوزارة نحو إدماج الجامعة التونسية في الشبكات الدولية والاستئناس بتجارب أفضل الجامعات وهيكل البحث من أجل توفير أكثر فرص للطلبة التونسيين.
9: عندنا رؤية للتعاون وهو إدماج الجامعة التونسية والبحث العلمي التونسي في الشبكات الدولية وخاصة في المنطقة المنطقة الأورومتوسطية. علاش الإدماج هذا مفيد؟ لأنه باش يمكنك الاحتكاك بأفضل الجامعات وهيكل البحث، الدخول في مشاريع مشتركة، وأيضا فرص طلبة توانسة للاندماج في برامج تبادل وبرامج تعاون مع الجامعات المتوسطية. والحقيقة عندنا العديد من المشاريع والبرامج في هذا المجال، تقريبا أكثر شوية من 10% من الطلبة التونسيين يزاولوا دراستهم في جامعات خارج تونس، وكيف كيف احنا عندنا تقريبا 3-4% من الطلبة دوليين يزاولوا دراستهم في الجامعات التونسية.
6: انطلقت اليوم بتونس أشغال الاجتماع الرابع للتقييم حصيلة برنامج البحر المتوسط لتعزيز الأمن البيئي ماد بروجراما لتتواصل على مدى 3 أيام. ووفق تصريح المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة صبرية البنوني لقسم الأخبار، فإن تونس انتفعت بعدة مشاريع في المجال.
10: شعار يتم اختياره لهذا الاجتماع بحر واحد ورؤية واحدة لحماية المتوسط، برنامج يتم تمويله من طرف صندوق البيئة العالمية ومشاركة من عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، ويهدف إلى دعم الاستدامة البيئية في حوض المتوسط من خلال مشاريع تهم حماية البيئة البحرية، مكافحة التلوث، المحافظة على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. 10 دول مشاركة إلى جانب عديد من المنظمات الدولية الشريكة في تنفيذ البرنامج. هي 6 سنوات من إنجاز ماد بروجرام تمخضت عن عديد المكونات وعديد المشاريع. تونس مثلا انتفعت بجملة من المشاريع في مجالات تعزيز الفلاحة الذكية والري الدقيق عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة، كذلك في مجال إدارة الموارد المائية من خلال مشروع في منطقة رأس الجبل، أيضا بمشروع في مجال التصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
6: ينفذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بداية من اليوم إلى الخميس المقبل إضرابا قطعيا على خلفية مطالب مالية تتعلق بالزيادة في الأجور. وفي بيان له أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذه، مبينا أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صارفت الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026، ودعا إلى تغليب المصلحة العامة والمحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية. ثمن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بمنع المدارس التربوية الخاصة من بيع الكتب والمواد المدرسية داخل فضائحها، وأكد في تصريح للأخبار أن هذا القرار من شأنه حماية المقدرة الشرائية للأولياء.
11: ثمن قرار وزارة التجارة بعدم السماح ببيع الكتب المدرسية في فضاءات المدارس الخاصة، خاطر أول حاجة الشطط الكبير نتاع الأسعار هذه، ووجوبية إلزامية التلميذ لشراء الكتاب من الفضاء المدرسي الخاص هذا ممنوع، وزاد كيف كيف ماهيش مؤسسة تجارية بمعنى كونه تنجم تبيع وتشري وتولي مكتبة في وسط الفضاء المدرسي. هذه خطوة اللي فايت المستهلك نظرا للشطط الكبير نتاع الأسعار. وهنا زاد نرجع إجماليا للإطار العام، عدم استغلال المستهلك في الفضاءات اللي تكون خاصة، هذا زاد في عديد المواقع الأخرين، وهنا نثمنوا دور وزارة التربية ووزارة التجارة في تطبيق القانون اللي عملته وزارة التجارة.
6: جدد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفطي خلال لقاء أمس المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا طاهر بعورة، جدد تأكيد موقف تونس الثابت والداعم لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة. وتناول اللقاء الذي جرى بالعاصمة الأردنية عمان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات، سيما في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل لمراقبة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وستتولى المجموعات 4 التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال 60 يوما، والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، العقوبات الاقتصادية والأصول المجمدة وفريق المراقبة التنفيذية. وتتضمن مذكرات التفاهم التزامين أمنيين رئيسيين، وهما انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق النهائي، وعدم زيادة واشنطن قواتها العسكرية في المنطقة. على صعيد آخر، أكدت إيران أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف الإسرائيلي الأمريكي. وتزامناً مع ما تم تحقيقه في مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تمكنت أكثر من 30 سفينة من عبور مضيق هرمز في أعلى معدل حركة شهدها المضيق منذ انطلاق بدء التصعيد العسكري في المنطقة. على الصعيد اللبناني، أطلقت الولايات المتحدة آلية جديدة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، في خطوة تعكس إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأوسع بين واشنطن وطهران. ميدانياً، قتل شخصان وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة النبطية جنوب البلاد. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 1700 انتداب في قطاع مكونات السيارات خلال السنة الحالية، وتوقيع اتفاقيات جديدة في المجال. تونس تجدد موقفها الثابت الداعم لاستقرار ليبيا وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية أممية. في العالم، طهران وواشنطن تتفقان على تكوين 4 لجان تدير مفاوضات 60 يوما، وإيران تشترط انسحاب القوات الأمريكية خلال 30 يوما. مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
4: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبرية، ولاية تونس.
6: مستمعين الكرام، تحية طيبة.
4: أخبار الحملة.
6: تهيئة مسالك لممارسة الرياضة وتوفير الأمن أمام المؤسسات التربوية إلى جانب ربط المنازل بالمياه الصالحة للشرب، أبرز ما جاء في البرنامج الانتخابي للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبارية.
12: أنا عبد الرؤوف الترابلسي، من متساكنين تاع حي بن سينا. من البرامج نتاعي اللي حطيتها السعي بالتعاون مع الوزارات المعنية، بالطبيعة خاطر الإنسان كي يحكي على برنامج يعني فما مجموعة متكاملة تخدم فيه، على تهيئة أماكن لممارسة الرياضة للشباب والأطفال وللترويح على النفس، خاطر الرياضة من الأسباب اللي تخلي الإنسان يروح على نفسه، ما يمشيش لطائلة المخدرات والمشاكل الأخرى. زيادة فما مناطق يلزم يتم فيها تكثيف المراقبة الأمنية والتركيز على كاميرات مثلا في نقاط حساسة، خاصة قدام المؤسسات التربوية.
13: الشاكر بن عبد السلام معيوب بثوري، مترشح على دائرة الكبارية. بالنسبة للبرنامج الانتخابي، معناه إن شاء الله معناه بشنوع، معناه هذه الجهة معناه في حاجات قدر المستطاع. الديار معناه اللي عنا اللي هما 493 دار، هذه الإحصائيات عملناها مع 6 شهور التالي معناه في منطقة حي النور، حي بحجرة، حي السلامة. عنا وضعية مزرية معناه للعباد، صغارها يقرأوا على الشمع، عباد تضوي على الشمع، عباد ما عندش كيش تشرب، معناه تجيب في البادن في الرياف. وصلت الحضارة، بينما نحن نحكو على معتمدية تبعد 4 كيلومتر على تونس العاصمة.
6: يشار إلى أن الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبارية، تتواصل إلى 26 من جوان الجاري، على أن تجري الانتخابات يوم 28 من هذا الشهر في 17 مركز اقتراع.
4: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبرية، ولاية تونس.
14: تحمل تطبيق الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
15: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: يحدث في تونس.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا ساعة ثانية من يحدث في تونس. ماذي ساعة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم، التحية جيكم من كامل الفريق. مازلنا باش نرافقوكم في التعليق والمتابعة لمجموعة من الأخبار الوطنية، باش نكملوا مع مخطط التنمية 2026 و2030، المشاريع اللي باش تكون موجودة في هذه الخماسية. قلنا هذا المخطط مشى لزوز مجالس، مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب. ضيفنا الآن هو رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سي محمد الكو. مرحبا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك وشكرا على الدعوة، وإن شاء الله نقدم الإضافة.
2: طبعا المخطط التنمية أكيد قراءة فيها الكثير من التدقيق بالنسبة لكم، لأنه فما مهمة موكولة إلى الغرفة النيابية الثانية في هذا المشروع، وربما مهمة أبرز أيضا للجنة المخططات اللي أنتم كنتوا عملتوا الجلسات بين الجهة التنفيذية اللي هي وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهة اللي انبثقت عليها هالمقترحات والمشاريع هذية. اليوم المشروع اكتمل، قبل ما تعطينا قراءتك فيه احكي لنا على شنو المطلوب من الغرفة النيابية الثانية إزاء هذا المشروع.
3: شكرا. في الحقيقة يجي يتنزل المشروع المخطط التنموي هذه في اكتمال الحلقة في هذا المشروع السياسي اللي ابدت في دستور جويلية 2022 بانتخابات على الأفراد، بتركيز المجالس المنتخبة، بتركيز غرفة ثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثم بالعمل على صياغة هذا المخطط التنموي الخماسي اللي هو عودة للأصل الاقتصاد التونسي والعقل التونسي في التخطيط اللي من بداية الستينات، وإحنا مناش غراب على التخطيط، فوتتنا صدمات ودتنا هزات اقتصادية اجتماعية سياسية ووضع سياسي، لكن اليوم عودة إلى إن شاء الله تكون عودة إلى السكة صحيحة. اليوم تكتمل هذه الحلقة وما علينا إلا أن نشرع، ولعلنا ربنا متأخرين، لكن مازال نجم، المهم نكونوا على
2: رؤية جديدة للتخطيط ونناقشوها. المجلس الجهات والأقاليم باش يفتح النقاش على هذا المشروع، ينجم يطلب تعديلات وإلا لا؟ شنو هو المطلوب في المهمة الحالية؟
3: إذا كنا ننتقل تقريبا المجلس الوطني للجهات والأقاليم، السمة المميزة هو الحديث في هذا المخطط وفي كل ما هو شأن تنموي وكل ما يهم الجهات الداخلية في هذا التصور الجديد. بطبيعة ورد علينا مشروع المخطط في الحقيقة فيه برشا أرقام، برشا تحديات، برشا آمال، شو نقولوش معناها حاجة أخرى. اللجنة استعدت طيرة سنتين وهي تستعد لخلق يعني تصور تنموي آخر يقوم على المؤشرات الصحيحة الاقتصادية الرقمية، لا يقوم على الانطباعية وعلى العاطفة، يقوم على تحليل وتشخيص للواقع، رؤية عقلانية، أين نحن، ماذا نريد، وكيف نحقق أهدافنا. إلى أن جاء المشرع ووكل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لصياغة حاجياتها، وهذا نوع من التشخيص المجالي والميداني اللي هو العنصر الجديد في هذا التصور الجديد. إذن بخلاف كانت المخطط تصاغ في المكاتب، اليوم انطلقت كتشخيص واقعي، صيغة في شكل حاجيات الجهات تم تصعيده، وهذا النقلة الجديدة في صياغة المخطط، تم تصعيده إلى أن وصل إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط في شكل تقريب حوالي 50,000 مشروع، مع إدماج ما هو قطاعي، ما هو يعني كل ما يهم المخطط أو المشاريع الوطنية، لنحوصل في تقريب 21,000 مشروع اليوم تقريب، هم نأمل أن يكونوا قابلين للإنجاز في الواقع امتانا. المشاريع هذه تقسم التقريب، باش نعطي بعض الأرقام،
2: نعم.
3: تقريب 70% مشاريع محلية، هذا تطمئن لزملائنا في المجالس المحلية، رأي أصواتهم من المفروض تكون وصلت لوزارة الاقتصاد، وإحنا هذا بعتلي باش نشوفه، هذا دورنا الرقابي بالفعل. فما تقريب 17% مشاريع إقليمية، 17% جهوية، 11% إقليمية، و2% هي المشاريع الوطنية الكبرى.
2: به مهم التطمين هذي، لأنه البارح كانوا معنا مجالس محلية والحقيقة كان عندهم لبس وسؤال، هو ما لقيناش المشاريع، كانوا يتصوروا باش يكون فما ملحق، لأنه المشروع حكاية على السياسات والأهداف، ما تتقاوش المشاريع.
3: ما هنا يلزمنا نوضح حتى المشرع وقت اللي حتى كل واحد حدد الدور متاعه. إذا كان مجالس محلية هي أعطيت صفة للجماعات المحلية هي تطبع بالضرورة إلى الوظيفة التنفيذية وبالتالي مشاريعها باش نقولها عند وزارة الاقتصاد. احنا كغرفة تشريعية حريصين على دراسة التوجهات العامة، السياسات العامة، التوجهات الكبرى، حرصنا على أن نكون حارس أمين على هل المنهج التصعيدي هذا هل احترمته وزارة الاقتصاد لا أم لا؟ هل احترمت التوجهات العامة الذي يصيغها سيد رئيس الجمهورية والسياسات العامة للبلاد؟ ثم ما هي كيف سنراقب إنجاز هذا المشاريع؟ لأن في الحقيقة عقدة المخططات السابقة هي في الإنجاز،
2: التنفيذ والإنجاز.
3: التنفيذ والإنجاز ما فاتتش، كانت في حدود السنوات الأخيرة 30%، طلعنا تو شوي، لكن هذا غير كافي. كيف هذا المخطط اليوم باش يمس المواطن؟ رو المواطن في الجهات، في القصرين وفي قفصة وفي جيبس وفي تطوير، والله لا يعنيه هذا الكل. يعنيه جيبة كيفاش باش يتحسن، وقتاش يوصل للسبيطار في أقرب وقت، وقتاش الخدمة الإدارية توصل له، وقتاش ولده يمشي يقرأ ويروح، وقتاش نرجعوا حتى هالمنظومة. احنا الحمد لله نقول الدولة الاجتماعية اللي في يوم ما هي حلم، اليوم أصبحت هي قريبة من الواقع. اليوم كيفاش نرجعوا التعليم العمومي المصعد الاجتماعي؟ اليوم احنا على اثر ظهور نتائج البكالوريا وبالتوفيق لأبنائنا التلاميذ، اليوم نتائج البكالوريا فما فارق ما بين الجهات ب 30%، وصلت 71 وفي جهات أخرى تقريبا 30. يعني هل الفوارق هذه بين الجهات، بين صفاقس ونفتخروا بصفاقس وبين القصرين وننهضوا بالقصرين وبين قفصة وبين باجة وجندوبة، هذوما الكل احنا كيفاش اليوم نخلقوا هالطمأنينة هالثقة نرجعوا فيها بين المواطن، انه يحس اليوم رو في بلاده ان الناس كل تعمل من اجل المواطن هذا.
2: وانت تحكي على التفاوت بين الجهات، المشروع اللي اطلعت عليه اليوم يحمل اجابات على اشكاليات التفاوت بين الولايات وبين الجهات اليوم؟
3: احنا يحمل الاكيد، احنا حسن النية موجود،
2: نعم،
3: لكن كيفاش نطبقوا هذا اليوم؟ بدا المشروع هذا نجم نعطيك التوجهات عامه، بدا بتشخيص تشخيص للفتره من 21-25، والباقي التشخيص هذايا قام على مؤشرات. قداش مؤشرات التنميه، الفقر، البطاله، النمو الديموغرافي، الاستثمار في الجهات، اعطانا فكره تقريب كامله. اللجنه عندها ايضا تشخيصها من خلال زياراتها الميدانيه، عملت ترتيب اولويات الحاجيات، حددنا ان البنيه التحتيه وفك العزله اليوم ضروري في الجهات الداخليه. اليوم الماء الصالح للشرب في 2026 يلزمنا، فما ناس تعاني. احنا مشينا سيدي بوزيد لقينا منطقه فيها 3 معامل ماء، اما يعانوا السكان من ربط بالماء الصالح للشراب. اليوم عندنا مدارس تقريبا 22% من المدارس غير مربوطه بالماء الصالح للشراب. اليوم الوضع الصحي، اليوم النقل، اليوم هذا الكل هو موجود، هذا الكل العام. لكن ديما كيفاش باش نوصلوا هذا وبعداله بين الجهات؟ خاطر نحبوا شنو راهو، مش باش ناخذوا تعدت علينا تجربة التمييز الإيجابي، مش باش نفقروا المدن على حساب الواحد. احنا نعطيكم مثال، إذا كان ناخذوا الانفيلوب حجم الأموال مرصودة في بعض الجهات كبير جدا، لكن نسبة الإنجاز ما فاتتش 30%. يعني هذا يقودنا إن راهو التشخيص ليس فقط مالي، لكن هناك أشياء أخرى لابد أن تعالج اللي ما تكلفش فلوس للنهوض بالجهات.
2: على ذكر الأشياء الأخرى، البارحة عبد الرحمن كان قال المشكل في الموارد البشرية، فما مشكل اليوم بالنسبة للإنجاز، تعثر الإنجاز. إذا كان ما تواجهوش الصعوبات المالية، شنو ينجم يواجهه؟ مسألة الموارد البشرية، مسألة التحديات الاقتصادية عالمية، وين الإشكاليات المتوقعة؟
3: ما قلتش ما نواجهوش أزمة مالية، راهو معناها راهو المال قوام الأعمال. اما رغم شحة المال وهذا خيارنا اليوم، احنا في فترة يسمنا رغم شحة ديما شوية فلوس، اما على الاقل نوجهوها في المكان الصحيح متاعها.
4: احذاقة
3: معناها احنا التونسي معروف ينجم يجيلي، لكن ماذا بنا؟ العدالة، الشفافية، الحوكمة، هذا فلوسنا شوية ما يسالش، اما قادرين من فلوس الشنوية وقادرين من طاقتنا البشرية وقادرين من ميزاتنا التفضيلية في جهاتنا الداخلية نخلقوا ديناميكية، نخلقوا ثروة. هذا اللي نحاولوا، معناها احنا راهو زاد ميناش باش نكونوا شوية عقلانيين، راهو ما نعبوش كرش المواطن زاد بالهواء. لا، رانا في فترة صعيبة، رانا في في خطواتنا الأولى راه يتطلب منا برشا جهد برشا عمل، ربما المؤشرات الماكرو قاعدة تتحسن لكن احنا اليوم قفتوا المواطن ما زالت راه الغلاء الأسعار راه كذا، لكن ما القدر متاعنا نختم ما عندناش حلول أخرى من خلال هذا التوجه الاستراتيجي نحاولوا على الأقل نتجاوزوا الإشكال الكبير المالي هذا كله، لكن نتجاوزوا الإشكاليات اللي بدينا نتجاوزوا البيروقراطية نتجاوزوا الرقمنة اليوم ضرورية وموجودة تمشي كامل في تحقيق يعني الرقمنة وبدت دور الخدمات الرقمية في باش نقصوا على المواطن نمشوا لتقريب الخدمة. بكري كنت تحكي اليوم معناه إذا كان ما نجمش أنا نعمل منش النجم نلقى حل في تقريب الخدمات. اليوم ميزات جهاتنا وأقاليمنا غنية بثروات، اليوم يلزمنا نسعوا باش نعملوا قيمة مضافة. اليوم كي ناخذوا قطاع الزيتين ما نجروش باش نزيدوا الانتاج أو زدنا الانتاجية ومن بعد اليوم يلزم القيمة مضافة في التصنيع في التصدير في التعليب في إجعال القيمة في مضافة. اليوم يلزم الحبوب في الإقليم الأول تثمن بالصناعات غذائية، اليوم الطاقات المتجددة في الجنوب، اليوم الفوسفات في قفصة، اليوم المواني، اليوم الإقليم الثاني اللي هو قطب تكنولوجي، هذا وين يلزمنا نخلقه

0: 583 مشروع تم أخذها من المشاريع من المخطط المحلية وإدراجها في 2000 في ميزانية 2026. كيف اليوم الوثيقة التوجيهية لإعداد ميزانية 2027 كان تأكيد من رئاسة الحكومة على الأخذ بالمخطط هذا وأخذ المشاريع وبدت معنا ري ثقافة كاملة. اليوم تقريب الناس كل فما مشروع إذا أدرجته في المخطط راهو بحول الله إذا كان مكتمل باش يصير. احنا بدينا تقريبا ولو محتشمة ولو وخرنا شوي لكن بدينا وكي نبدو وبشوية ما نكونوا ركزين شوية خير من اللي نتسرعوا وربما ما نوصلوش. وهذا رو ما زال العمل رو ديما نقول رو موش غدوة ولا غدوة تقريبا باش لا احنا ما زلنا في باش نرسو هالنظام هذايا هل التصور التنموي جديد هذايا خاطر ما عندناش خيارات. اليوم العالم الكل تغير اليوم الكل احنا جربنا عديد الخيارات اليوم صحيح فما تنمية لكن جهاتنا الداخلية هذا الهاجس ديما بتاع اللي نتحط عليه راهو الثروة غاديك إذا ما نتوجهوش الغادي إذا المواطن في أقصى نقطة من البلاد التونسية ما يحسش فهمتني ولا إن مشمول بهالمخطط هذه رو عبارة على فشل
1: ما عملنا شيء وإحنا باش نسمعوا المواطن ولكن قبل باش نسمعوا عبد الرحمن المواطن عبد الرحمن والناشط السياسي تفضل عبد الرحمن.
2: أنا الحقيقة متفق ديما لسي محمد لأنه الانتماءات قطاعية في التدريس لكن لأنه لا معناها في أنه نوازن الأشياء
1: بي
2: شوف احنا ما نحبوش التسرع نحب نمشيو بسرعه مش بتسرع
0: مش متسرع
2: راهو سي محمد المواطنين يسمعوا ثم فيلم مره مصري اسمه صرخه نمله يحكي يقول له راهو يحكي على التجربه الاشتراكيه بتاع ناصر وبعد كيف جال انفتاح في السادات قال راهو قالوا لنا اصبروا ترشنو تجم بنت البواب تاخذ ولد ترشنو الباشا ويقولوا صبرنا وصبرنا وصبرنا به. إذا نحكي على روحي أنا الجيل أنا المخضرم معناه كنت في الجامعة وقت بن علي بعد الثورة نلقى روحي تو عمري 38 سنة وأنا نقول والله نأمل إنه البلاد تو تتحسن وثم أمل لذلك علاش واحد يتكلم تو لكن ثم الناس يقول قديش أمل 10 سنين 20 سنة 30 سنة يعني أفق اللي ما يرسمه التونسي على بلاده وراه مش صعيب. ثم كتاب مهم جدا عملوا القامة من قامة التاريخ وسي علي المحجوبي اسمه النهضة في القرن 19 لماذا نشحت في اليابان وفشلت في تونس والجزائر نهضة للنسونس مش الأخوة المجرمين دوك كي تشوف وضعيتنا احنا ومصر وقتها محمد علي باشا واحمد بي وتشوف اليابان
0: لا مجال مقابل
2: واليابان كشوف فيها اللي بعد تعدت بالحرب العالمية الثانية نحن زادة ما لزمناش نقوله هذاك الواقع ولا غالب وعندنا بيروقراطيه. وثم حاجه مهمه جدا انا التو مستغرب الناس ما انت تو في الغرفه النيابيه زاده ولا الغرفه الاولى ولا رئيس الحكومه ولا غيره سيد رئيس الجمهوريه في كل مره يحكي على ثوره تشريعيه. شنو هي الثوره التشريعيه؟ الثوره التشريعيه هي للقطة معاك الباباراس مع الاوراق ومع البيروقراطيه ومع انت باش تخرج ورقه لازمك تدور تلم 60 ورقه اخرى من 7 وزارات مختلفه واربع منشات مش طبيعي. اليوم نحكيه على مشاريع مرات تتفرج على كياس 4 كيلومتر في ألمانيا ولا في اليابان يقول لك في 48 ساعة تبناه. شنو اللي يمنعنا؟ والله المشكلة مايش مادية فقط متفق. ودليل ذلك الفلوس اللي تصبت في 2011 و2012 او منحين او مهيبات او ترشوش وين اش عملنا بيهم؟ المشاريع التنموية اللي نحكيوا عليها مش مشاريع جايبينهم سردوك وستة دجاجات لمواطنة يتمسخروا على الناس باش يصوروها في إطار الصديقة التونسية اللي تراشكون الدولة اللي معاها وموش نعجة واربعة واحد موش هذاك راو نخلقوا منويل تنموي نحبوه ثم منجزات ثم انفراستركتور ثم أساسيات مدرسة وسبيطار. مش معقول ولدي يعني نبعثه يقرأ ما فماش على فكرة دورات البيئة مش كان في المناطق الداخلية وقول لك فريانة ثم في وسط ريانة ثم مدارس ما فيهاش دورات مياه. مش طبيعي انك انت تمشي باش تخدم تاخذ وسيلة النقل العمومي تضرب وين ولو تحسن تول القطاع النقل لكن احنا في الاخر شو يقولوا الصحة كيف راه مش طبيعي تمشي تقول له عندك ايه رامي يقول لك ارجع في افريل يقول لك ارجع في ديسمبر. هذا هو اللي يعني مباشر باهي انا عمل ناس بطار يا سيدي هانا جينا في دشره في اخر وحده عملنا مستشفى جامعي والمواطنين يمشوا غادي يقولوا جاني بعد 6 شهور اش عملنا وجا مليح شنو الاضافه؟ المواطن لازم قفته تبان فيها الرخاء لازم جسمه يبين انه هو مرتاح، لازم المقومات العيش البسيطة راه.
1: نعم.

0: تبرمج في النقل ده. هذا المهم
1: نسمعوها، ما احنا الشارع التونسي نسمع عينه اللي سالها سامي العرفاوي الساعه، سمعوا على مخطط التنميه ولا لا؟ تبعوه، معنيين به، شنو يعرفوا عليه في صوت الشارع؟ خلينا نسمع عينه منهم.
2: صوت الشارع.
3: شارك فيها بالرأي وبالكلمة وبالمعطيات، أي مجلس معنا المهم يوصل كلمة الشعب وكو حسب المعطيات الرأنية، أمور واضحة وحاجة طيبة بيه إن شاء الله تكون قابلة للتطبيق. الدنيا تطورت والشباب هو معنا المشعل، لازم هو اللي يشارك وياخذ المعطيات ويعطي رأيه. بالطبيعة بالطبيعة تنجم تطبق، عنا شباب واعي وشباب مثقف وشباب اللي نجم معنا من وراء التنمية الجديد هذا معنا توصل المعطيات نتاع الشباب وتبدأ الأمور واضحة.
4: لا صعيبة شوية، صعيبة ما عنديش حتى معناها لي زابي سي دي باش نجم نجاوب، يسمو على الأقل مطلعة شوية باش يفهم. مقاربة تشاركية هذه مقاربة قديمة معناها، الناس اللي تشارك تو في العالم الكل أنت إرادة توفر إمكانيات توفر كذا، ممكن تنجح، ممكن عنصر البشري مهم برشا، كل شيء ما يلزم تمويلات تو. هي كيما أي مقاربة أخرى، ما يبروش هي في الآخر شنو الغاية؟ ما هو باش تعمل تنمية في البلاد ومستدامة وعدالة و دونك لازم تشارك الناس الكل، العنصر البشري مهم برشا، ومن بعد تجي التمويلات باش تولي حاجة في الواقع. ناخذوا المنوال الموجود في اي دول اخرى الناجحين ونحاول نعملوا كما يقولوا فيها معناها نحاول ندوه متاقلم مع الواقع نتاعنا مع ظروفنا مع كذا كذا نصور ينجح.
5: راه اذا كان ما عندكش تمويل زايد لا من فوق ولا من اللوط، المشكل شنو انت عندك نجيب تمويل باش تمول المشاريع التنمويه هذه؟ كلك سواء تقترح السنترال للريجيونال ولا اللوكال للسنترال، اذا كان انت ما عندكش تمويل ما تنجمش شيء. اون بليس التطبيقيه نتاع الافكار هذه، لانه الافكار هذه قابله للتطبيق على المستوى معناها الرونتابيليتي نتاعهم، كلك سواء نحكيو رونتابيليتي ايكونوميك سوسيال، الشيء هذا يقبل التطبيق ولا خاطر تنجم تكون فكره باهيه لكن في معناها نظريا فكره باهيه لكن كيف تهبطها الميدان التطبيقي ما تطبقش.
6: فيما يخص ما يسمى بتصعيد المشاريع معناها من القاعده الى القمه، كيفاش راه؟
7: هي لا هذا مهم وهذا ينادى به السيد الرئيس وظهر لي فكره طيبه ماهيش خايف، معناها هذاك هو المواطن يلزم هو اللي يبادر بالفكره، هو اللي عنده هو اللي يحسها، هما غادي تنطلق معناها المساله ميسيل، اما يكون على يدين ناس اكفاء. والله تاخذ شويه وقت ربما اما تطبق، علاش لا تطبق ما دام ثم ناس اكفاء وناس كما قلت لك معناها عندهم معناها نظره شامله على الاقتصادات وعندهم على الحاجات هذه، وخاصه الفكره الاولى تبدا من عند الشعب، هذا حسب رايي انا ممكن تطبق.
2: صوت الشارع.
1: هذه عينة من الشارع التونسي، فما اللي مطلع وفما اللي غير مطلع، حكيوا على الإمكانيات على الإرادة على التمويل. سي محمد الكو، كيفاش تتحول هالأحلام هذه وهالأفكار إلى تغير حقيقي في واقع التونسي، إلى مستحقات واقعية للدولة الاجتماعية؟
8: التونسي عقلاني برشا، واللي سمعناه برشا عقلانية وبرشا اللي قالك أنا ما نفهمش واللي قالك احنا نجي باب المسؤولين به نرجع ننطلقوا من التمويل. التمويل رو شح التمويلات موجود وهذا واقعنا، ما نجموش نقفزوا عليه رو. اليوم حتى البرة بأي ثمن باش يعطيك اليوم علينا. اليوم إذا كان عندنا جزء من التمويلات اليوم نعرف كيفاش نرتب أولويتي لوين نتجه، وباش ناخذ انا امثله بحكم جابس دونك ديما باش نلغي ويسامحوني الجهات الاخرى، ولو اني ما نحبش الحديث هذا، انا جابس اذا كان في المخطط هذا ما نعالجوش ولو شويه جزئيا اشكاليه التلوث والصحه ما مسيناش. نمشي في جاف ونسكن في المطويه، عندنا الماء اللي في السبيله 40 درجه، اعمل اش تحبه. اذا كان في الصيف ما نلقاش ما بارد نغسل به وجهي على الاقل باش نتفرد باش نسمعك بعتلي في ما عملت لي حاجه، امشي هذا هكا هو امشي انت عالج لي على مستوى جهوي اشكاليه التلوث، امشي على مستوى محلي في الحامه وظرف المطويه برد لي الماء شوي، امشي في القصرين معناه نقص لي شوي الفقر اللي هو 40%، امشي التطاوين اللي البطاله 32%، استوعب الناس هذوما كيفاش تضرب. هذا على مستوى ميكرو معناه اللي محلي اللي نمشوا، اما انا نشوف لهنا كيفاش نجموا نوصلوا للمواطن. هذا نرجع لنقطك، علاش احنا الدول هذية شرق اسيا كنا نقرأ فيهم فهمت
9: هي والتنانين هذوك الاسيويه،
8: هو هنا هو المشكل هنا في العقليه ان نمنوا برواحنا وان قادرين نغير وان تولي فما ثقه وفما قوه قانون.
1: نعم
9: باش
1: نسمع
8: فما تعليم
1: تو نرجعوا بعد الصحه النقل التعليم تفضل عبد الرحمن
9: ثم واحد يقول لي سامي خلطت عليه ويجري هذاك ورا النقل اللي كاينه اللي قال له راهو كما على التمويلات يلهث معناه يقول لي الاولويه بالنسبه لي انه يخلط على الكار
1: مأرق الناس الكل الدولات دول ومواطنين باش نسمعوا المجالس المحليه اللي هما جزء من المشروع هذايا اللي هما مواطنين اللي هما حملوا اصوات ومشاغل المواطنين اللي هما عندهم مخاوف حسب ما حكينا معاهم نحبوا نلقاو مشاريعنا هي بيدها يقول لك هي بيدها باش نسمعوا مجموعه منهم بعد الفاصل.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
11: يحدث في تونس
1: باش نواصل الحوار مع ضيفنا سي محمد الكور رئيس لجنه المخططات والمشاريع الكبرى مع معلق البرنامج عبد الرحمن بن شعبين ولكن باش نسمعوا توا عدد من ابناء المجالس المحليه باش نبداو بمحلي اوتيك نسمعوا سامي الدريدي شنو قال على هذا المخطط.
12: سامي الدريدي رئيس مجلس محلي بأوتيك حب نحكي على مخطط التنمية 26-30 بالحقيقة فيه لمسنا لكن على أرض الواقع صعيب تفعيله. اليوم أوتيك تعاني من التطهير ما عندهاش تطهير 8 عمادات ولا عمادة فيها تطهير. اليوم البنية التحتية اللي هي منعدمة تماما في معتمدية أوتيك اليوم معتمدية أوتيك عندها 22770 ساكن بلاش دار خدمات. اليوم المواطن يتكبد العناء معتمدية راس الجبل باش يغتني تمبري ولا باش يخلص فاتورة ماء ولا ضوء. اليوم معضلة كبيرة اللي تعيشها معتمدية أوتيك هي معضلة العقارية هي تسوية الوضعية العقارية باش تكون فما تنمية هذا كل باش نجمو نعملو تنمية. اليوم نحبو زادة التهية العمرانية. التهية العمرانية هي نسبة 90% من حل المشكل. اليوم نحبو اليوم إرادة سياسية بالنسبة لمعتمدية أوتيك تعاني من عديد النقائص اللي هي تعايشة فيها مدة زمن طويل. اليوم نحبوا أوتيك تاخو حقها في التنمية. اليوم أوتيك اللي تبنزرت احنا كمعتمديات المجاورة مكثرها عندها الخدمات متوفرة عندها. اليوم معتمدية أوتيك تعاني من جميع الخدمات. ان شاء الله اليوم المخطط هذا يمسنا وتكون مقترحاتنا مقبولة للسلطات الجهوية والسلطات المحلية زي تعاوننا باش نجمو ان نوفروا هالخدمات هذه لمعتمدية أوتيك. ان شاء الله المخطط هذا يكون وفقنا فيه بمقترحاتنا الكل وان شاء الله تتقبل مقترحاتنا وان شاء الله المواطن أوتيك ياخذ حقه في التنميه.
1: هذا سامي الدريدي رئيس المجلس المحلي أوتيك حكي على الوضعيه العقاريه الخدمات الاداريه التطهير تو بعد نرجعوا للنقاش. خلينا نسمعوا من حي التضامن محمد امين.
13: محمد أمين هويملي رئيس المجلس المحلي بحي التضامن. مجلس محلي مش متسيسة يعني كنا نحبذو كونها كما جاء في الدستور باش ما صعبوش الكلام برشا على الناس كونه كل المؤسسات سواء المؤسسات الدولة ولا العمومية ولا ترافق المجالس معناها لمصلحة المعتمديات وأكثر معناها الدقة لمصلحة كل عمادة. يعني احنا في حي التضامن اكزامبل المخطط التنمية 26-30 ديما نقول ببساطة حبينا مشروع معناه تكون إدارة خدمات متعددة يكون المواطن يعني باش يقضي مهما كانت الورقة اللي باش يطلعها ولا القضية اللي باش يعملهم تكون في إدارة واحدة معناها مركب واحد فيه الكنان فيه ستيك فيه الصونات فيه التليكوم فيه بلدية فيه مهم حتى المركز يعني طال الحرس مهما كانت الخدمات تكون ديما في طابق واحد وإلا في عدة طوابق باش تمشي الأمور. من مستشفى محلي اكزامبل المستشفى جهوي علاش نقعدوا نثقلوا على مستشفيات الجامعيه نتاعنا والاكتظاظ هذاك
1: المساله الصحيه ايضا في حي التضامن الخدمات. خلينا نختموا بالقيروان رئيس المجلس الجهوي بالقيروان رفيق المسعودي.
14: قطعنا تماما مع اليات التخطيط المركزي الاسقاطي من الاعلى للاسفل لفائده مقاربه تصاعديه تشاركيه من القاعده للقمه تنطلق من المحليات كركيزه اساسيه لصنع القرار التنموي. ومن هنا يمكنني التأكيد على أن مخطط التنمية الوطني قد استجاب تقريبا لتطلعات وانتظارات الجهة، ولكن بشرط أساسي وهو أن يقع أخذ كل الإشكاليات التنموية المرصودة بعين الاعتبار وتبني أغلب مقترحات المشاريع المقدمة لكونها مشاريع نابعة من الواقع الميداني وليست مسلطة أو فوقية. وقد ترجمت هذه الفلسفة ميدانيا في هندسة تخطيط متكاملة عبر الصياغة 13 مخطط تنموي محلي على مستوى المعتمديات، توجت بمخطط تنموي جهوي شامل يمثل إطار التأليف.
1: نعم، هذا رفيق المسعودي رئيس المجلس الجهوي بالقيروان. إذا كان اللخصص محمد الكاو تحدث على إرادة سياسية وفما خوف من إسقاط بعض المقترحات، هذا اللي فهمته من كلام المجالس المحلية.
8: بعض المقترحات يعني أكيد احنا كما قلنا وصلوا للوزارة حوالي 50 ألف اللي تم الآن بعد الترتيب والتبويب 21 ألف. أكيد فما مشاريع معناها ماهيش بتكون، زاد المشاريع راهي مبوب على 5 سنوات وربما تتواصل، رموش كل شيء باش يصير غدوة، لكن ديما الأهمية وين؟ شفتوا هنا الطلبات دار خدمات تقريبا الخدمة للمواطن. أنا ديما المشاريع ماذا بيا نخليها ما بين مجالس منتخبة والوظيفة التنفيذية، معناها ما نحبش نخوض فيها برشا، لكن كي نرجع كمواطن شنو نحب؟ نحب خدمات. نحب كما قال لك معنا الأوراق متاعي صاروا عندنا راجل كبير ياخو متعقاعد بحكاية فارغة يخسر عليه 50 ألف باش يمشي ياخوها في بوسطة بعيدة. هذه هي الخدمات، خدمات القرب ريكي تسهلها المواطن يرتاح شوي.
1: نعم،
8: وبعد المهم نمشوا للأولويات.
1: الأولويات، وأنت قلت ما نحبش ندخل برشا بين السلطة التنفيذية
8: وسلطة
1: المقترح، ولكن أنا أحب نختم معك بمسألة المراقبة، مراقبة تنفيذ هالوعود وهالبرامج هذه الكل.
8: هي النقطة في الحقيقة النقطة المفصلية. احنا طيلة الفترة اللي فاتت عانينا مما يسمى المشاريع المعطلة. ليش؟ علاش تعطلت المشاريع؟ معنا برشا أسباب، منها دراسة الجدوى ما كانتش واضحة، منها مشكل مالي، منها مشكل عقاري، مشكل إداري، مشكل تشريعي. اللي بالفعل راهو كي مشينا لسيدي بوزيد شانتي نتاع سبيطار واقف على ربط بسبالة ما يجيش، اللي هي مشكلة تتحل على مستوى حتى معتمدية.
1: نعم،
8: هذه الإشكاليات. هذا إذا معناه الإشكاليات باش نتجاوزوا هذا كل لابد نمشوا نفكوا هالعقدة الإنجاز. أنا أعطيني اليوم في معتمدية ما باش نعمل لك مشروع، قل لي باش نعمل لك مشروع وكمل. هنا كيفاش باش نعمل؟ يلزمنا المراقبة أولا بطبيعة في غربلة المشاريع وتبويب المشاريع على كما حكينا الجدوى والجاهزية المالية.
1: من شكون اليوم مسؤولية المراقبة؟ على النواب المجلس الوطني، على السلطة التنفيذية، على النواب المحليين، على عين المكان؟
8: بطبيعة احنا هنا نرجعوا للدستور والمشرع شنو اللي اعطانا في فصل احنا باش نحرص ونكونوا حريصين على التوازن بين الجهات والأقاليم، وفي فصل 84 وفي فصل 85 اعطانا سلطة الرقابة بالأدوات المتحدة حالينا. لكن احنا نمشوا نقدموا، علاش نرجعوا لاخرين؟ انا كنراقب بوركوا با اليوم ما فماش بلاتفورم كل مشروع في كذا وكذا، وين
9: مدى التقدم؟
8: مدى التقدم اعطيني اللي باش نبدا اليوم، وين يوفى؟ شنو مدى التقدم تاعه؟ واذا كان تعطل علاش تعطل؟ واذا كان فما مشروع لابد من تدخل في وقتها، خاطر كان من نأجلوا الوقت الكلفه باش تزيد، المشاكل باش تزيد بكل شفافيه.
1: نعم،
8: احنا ماناش طالبين راهو حاجه كبيره في مراقبتنا، اعطيني لوين تحب توصل، اعطيني من
9: زمن
8: هنا
9: معين.
8: زمن معين، واعطيني التقييم المرحلي في كل مره. ما حشتيش بتعمل ولو انا بسمحني باش نكمل خاطر فما جزء.
1: نعم،
8: اي ما تحدثنا هو الاستثمار والمشاريع الوطنيه. لو اذا كان مشينا في الخدمات ولو انها هي استثمار كي قرب الخدمه هو صلاح تجيب المواطن، اما الاستثمارات، الاستثمار العمومي، الاستثمار الخاص، الشراكه بين القطاع العمومي والخاص، مواردنا، ثرواتنا، الانتقال الرقمي، الانتقال الطاقي، السياده الغذائيه، هذا كله راه ضروري باش هو لخاطر المحفز الحقيقي والعامل الحقيقي اللي باش يحرك. يعمل لنا نقطة في الاقتصاد نتاعو.
1: نعم، شكرا لحضورك سي محمد الكاو رئيس لجنة المخططات والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. في ثواني خلينا نختم معك عبد الرحمن،
9: حكينا على الخدمات الكل ونسينا انه راهو الهدف نتاع مخطط التنمية في اي حاجة في اي بلاصة في العالم هو خلق الثروة. دونك لازمنا نخلق الثروة ولازم نعملوا يعني مشاريع حقيقية يشوفوها الناس. لمين نهدي عنده مسرحية في كسر ديكو الريش قال راهو كل ما يجي مسؤول يكيس الكياس للكياس ولا اعلى من الديار. دونك احنا نحبوا الكياسات الناس توصلها الخدمه، مش كي يجي مسؤول باش وزير ولا رئيس باش يزور المشروع تعملوا له كل واحد وتعطيه الكاسك وتقول راهي الامور ماشيه وهي مش ماشيه.
1: نعم، شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان، شكرا لك النائب محمد الكاو، تحيه كامل الفريق. من بعد شويه على موجاتنا اخبار الرياضه مع رجاء المختار.
11: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
15: هي نبض المجتمع،
11: صوت للثقافة،
15: مساحة للترفيه،
11: صدى للخبر.
15: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
11: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبورت. مرحبا وسهلا بالجميع في هذا العدد الثاني على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة وأخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم الذي واصل أكيد المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. هذه المرة ستكون الوجهة الولايات المتحدة الأمريكية كنساس سيتي التي ستحتضن المباراة الثالثة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي ضمن منافسات المجموعة السادسة الجولة الثالثة. المباراة نهار الخميس نص الليل بتوقيت تونس ضد من؟ ضد المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي متصدر هذه المجموعة بأربع نقاط، نفس النقاط، نفس الرصيد من النقاط مع المنتخب الياباني، لكن بفارق الأهداف المدفوعة والمقبولة ممكن المنتخب الهولندي عنده الأفضلية. منتخب هولندي اللي معني بالمباراة هذه حتى ينفرد بالصدارة ويترشح للدورة الثانية كصاحب صدارة في حوار غير مباشر مع المنتخب الياباني اللي يواجه في نفس التوقيت في المجموعة السادسة المنتخب السويدي. زوز منتخبات أيضا ما زالت معنية بالبطاقة التأهل للدورة الثانية ومعنية أيضا بالمركز أول. هذاك علاش الحوار سيكون على أشده في المجموعة السادسة ما عدا المنتخب الوطني التونسي بعد زوز هزائم الحقيقة ثقيلة. منتخبنا خارج نطاق المنافسة على بطاقة التأهل للدورة الثاني. المنتخب الوطني التونسي الآن بعثة المنتخب شدت الرحال من مدينة مونتيريا اللي كانت مقر إقامة المنتخب منذ بداية نهائيات كأس العالم والمشاركة التونسية، والتوجه كما قلت إلى كنساس سيتي لإجراء حصة تدريبية هذا المساء في نفس موعد انطلاق المباراة وخوض المباراة يوم الخميس انطلاقا من الساعة منتصف الليل. بالنسبة لمباريات الجولة الثانية التي تتواصل هذا المساء في المجموعة الثانية عشر اللي باش تنطلق في التاسعة مساء، أول مبارياتها أنجلترا تواجه غانا وبنما، في منتصف الليل تواجه كرواتيا، وفي المجموعة الحادية عشر في السادسة مساء البرتغال أمام أوزباكستان، وفي الثالثة صباحا كولومبيا ستواجه منتخب الكونغو الديمقراطية. تألق المنتخبات العربية في هذه النسخة من نهاية كأس العالم، منتخب مغربي والمنتخب المصري. البارح المنتخب الجزائري ينتصر في مواجهة عربية ضد المنتخب الأردني وريمونتادا جزائرية في الشوط الثاني على حساب المنتخب الأردني اللي ممكن يفتقر لتقاليد والخبرة بمثل هذه المواعيد والمباريات الكبرى. منتخب الجزائري ترشح أكثر من مرة لنهاية كأس العالم العالم، في حين المنتخب الأردني اللي حقيقة قاعد يقدم في مستويات عالية ويتقدم في السنوات الأخيرة لأول مرة في تاريخه في نهاية كأس العالم لكرة القدم 2-1 البارح للجزائر. نتحدث عن الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم اللي يشارك فيه حسام حسن في مباريات المنتخب المصري مؤخرا، وقع عقد بثلاثة مواسم رسميا مع نادي برشلونة بعد التألق متاع المنتخب المصري وتألق اللاعب مع المنتخب المصري. يعني أكيد نهاية كأس العالم ومثل هذه التظاهرات القيمة متاعها صحيح للمنتخبات للبلدان وأيضا للاعب في حد ذاته لما يقدم أداء كبير وأداء جيد يحظى بعقود كبيرة وثمينة تخلي له مسيرته تكون أكبر في السنوات القادمة. نمشي إلى أخبار الكرة الآن في تونس. يوسف المختاري اللاعب الشاب في النادي الإفريقي اللي كان سافر منذ أيام لألمانيا للمشاركة مع جملة من الشبان اللي تم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم في تربص اختياري لأهم المواهب الكروية مع باير منشن الألماني بعد تسجيله للهدف في المباراة الودية الأولى أمام فريق من كوريا الجنوبية. البارح أيضا شارك في مباراة ودية ثانية مع بايرن ميونخ للشوبان وكان وراء تمريرة حاسمة في أحد أهداف فريق بايرن ميونخ. في آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، الفريق سيعود للتدريبات في ثاني أسبوع من شهر جويلية، وبعد أسبوع من التمارين في تونس الفريق سيدخل مباشرة في تربص إعدادي مغلق بمدينة إطبرقة. إلى الرياضات الفردية، في الرياضات الفردية الامتياز لرياضة المواي تاي نعطيكم النتائج الخاصة بالمشاركة التونسية. البطلة التونسية ملك حمودة في وزن أقل من 63 كيلوغرام تحصلت على البرونزية، غفران السويدي في أقل من 60 كيلوغرام أيضا البرونزية، أماني السايبي ترشحت للدور النهائي لمنافسات أقل من 67 كيلوغرام، وبي العنابي ميدالية إضافية على مستوى الميداليات البرونزية لتونس في وزن أقل من 75 كيلوغرام، وأمان الله الحمودي ميدالية برونزية أيضا في منافسات أقل من 48 كيلوغرام. هذا بالنسبة لبطولة العالم للمواي تاي ونتائج إلى حد الآن إيجابية للوفد التونسي. بالنسبة لكرة اليد الشاطئية، منتخبنا الوطني التونسي استهل اليوم منافسات بطولة العالم لدور فعاليتها بكرواتيا بهزيمة في مباراة الافتتاحية أمام منتخب المجر بشوطين مقابل صفر، تفاصيلها 23-22 و25-22. منتخبنا تنتظر مباراة ثانية في هذا اليوم، اليوم الافتتاحي انطلاقا من الساعة 6 مساء سيواجه منتخب بورتوريكو. في حين منتخب الوسطيات لكرة اليد اللي موجود في الصين سيسهل غدا مشاركته في بطولة العالم للوسطيات لكرة اليد انطلاقا من الساعة 7 صباحا تونس ستواجه بولونيا، ثم يوم الخميس في 5:45 صباحا تونس المجر، وفي 5:45 صباحا أيضا يوم الجمعة 27 جوان تونس ستواجه منتخب الصين. من أخبار الرياضات الجماعية نرجع إلى الرياضات الفردية. المنتخب الوطني التونسي كبريات للتايكواندو سافر البارح، أكابر وكبريات سافر البارح إلى أستانا للمشاركة في دورة كازاخستان الدولية التي ستقام من 23-27 جوان الجاري. الوفد ضم على مستوى الكبريات سارة السالمي في وزن أقل من 55 كيلوغرام، غفران الحطاب أيضا في نفس الوزن، ياسمين الهواني وإلاف عليا في وزن أقل من 68 كيلوغرام، وعلى مستوى الذكور مالك المقراني في وزن أقل من 55 كيلوغرام، آدم الحسناوي وزن أقل من 63 كيلوغرام، آدم الدجبي في وزن أقل من 73 كيلوغرام، أيضا ياسين الجواني ويوسف الودرني في نفس الوزن، وعبد الرحمن بوذينة في أقل من 78 كيلوغرام. منتخب الأكابر موجود في تربص بأستانا منذ يوم 11 جوان استعدادا للمشاركة في هذه الدورة، دورة كازاخستان الدولية، في حين التحق البطل محمد خليل جندوبي مقر الإقامة يوم 17 جوان الفارط ببقية المجموعة. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبي الأكابر والكبريات في هذه الدورة اللي نختم بهذا الموعد. من فلاش سبور أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور.
11: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
15: منوعات تصنع الفرحة،
11: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
15: فقرات ثقافية تثري الفكر،
11: محتوى متجدد
15: وأصوات متنوعة،
11: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
16: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فائز مسلم يصف نسبة امتلاء السدود حاليا بالمطمئنة جدا، إذ تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان الجاري. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن إطلاق طلب عروض وطني لإعداد مخطط عمل للاستخدام الرشيد للطاقة في تونس في أفق سنة 2040. وزارة التشغيل والتكوين المهني تمضي اليوم اتفاقيات جديدة في قطاع مكونات السيارات، ووزير التشغيل رياض شود يؤكد انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في هذا القطاع خلال السنة الحالية، مشددا على استهداف إضافة 60,000 موطن شغل بحلول 2030. واقع أفاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وكندا محور اجتماع أمس بوزارة التجارة، والوزير سمير عبيد يشدد على أن السوق الكندية وجهة استراتيجية واعدة للصادرات التونسية، والتي لا يجب وفق قوله أن لا تقتصر فقط على زيت الزيتون والتمور، بل يجب أن تشمل قطاعات أخرى كالصناعات الغذائية والتكنولوجيات الحديثة والسياحة والصناعات التقليدية. مقرر لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب يوسف ترشون يؤكد أن الجلسة العامة المغلقة اليوم المخصصة لطلبات رفع الحصانة على عدد من النواب ستنظر في 11 ملفا، نافيا في تدخل هاتفي له في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية وجود أي شبهة فساد في أي ملف من الملفات. تونس تجدد موقفها الثابت الداعم لاستقرار ليبيا وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية أممية، وذلك في إطار لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الليبي طاهر بعورة. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل لمراقبة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ستتولى التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال 60 يوما. إيران تؤكد أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف الإسرائيلي الأمريكية. وبشأن لبنان، الولايات المتحدة تطلق آلية جديدة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله، في خطوة تعكس إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأوسع بين واشنطن وطهران. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
15: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
17: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
18: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

ريحة البلاد مع كوثر بن دلالة. يا أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد مع برنامج ريحة البلاد على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. لقاءنا يتجدد كما كل نهار ثلاثة من ماضي ساعتين للأربعة، وجولة وحكايات مع جاليتنا المقيمة في الخارج وين ما كانوا في كل دول العالم. مرحبا بكم في كل لحظة وفي كل حين، وإحنا معاكم إن شاء الله يا ربي ديما أفراحكم وسراتكم موجودة، وإحنا نواكبوها ونعتز بها ونفرحوا بها، وخاصة نفرحوا بنجاحاتكم وقت اللي تتألقوا في الخارج وترفرف معاكم راية بلادنا في العالي. لوقت اللي نقوله هذا تونسي محليه في أخلاقه في تربيته في ثقافته وناجح بالفم والملاء، والكلمة ذي راني نقولها بالفم والملاء على خاطر تبارك الله عليهم متألقين في كل دول العالم. إن شاء الله ربي يزيدهم في النجاح ويزيدهم في التألق. بداية نحب نهني كل الناجحين في امتحان البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بالهنا بالتوفيق والنجاح في قادم الأيام في المرحلة القادمة، وذيك هي راهي امتحانات الحياة. شكرا لزميلاتنا اللي وزملائنا اللي ولادهم وبناتهم نجحوا، هنيئا لريم بن شعليه، هنيئا لإيناس العمري زميلتنا من التلفزة الوطنية. نحب نقول زاد ألف مبروك لكل الناجحين من أقارب وأحباب جاليتنا المقيمة في الخارج، وراو منهم فما شكون اللي يهبط بالذمة باش يواكب ويحضر نتيجة البكالوريا مع أقارب وأحبابه. وديما نقول هيلكم والله قلوبنا تعمر بالفرحة بكم انتوما ومعاكم انتوما وبكلمة المزيانة. ومفهوم الغربة بالحق يكسيح وقت اللي نقولوا طلعت ريزولتا الباك متاع خويا ولا اختي ولا قريبتي وانا مش موجود غاديك. دونك ان شاء الله يا ربي تجيو بحدينا في الصيف، وان شاء الله تكون زياره مريحه، وان شاء الله تتوفر لكم كل الظروف الملائمه باش تفرحوا وترتاحوا في بلادكم تونس. هذا برنامج ريحه البلاد، كما قلت لكم في الموعد باش تكون زاده فقراتنا في الابان، وموعدنا باش يبدا بالانغام. ولكن قبل ذلك نحيي فريق البرنامج، عبد اللطيف الصيد، عمار جبالي، وهبي الواعر، ألفة بشير هاي باش تخلي المكان توا، نحييهم الكل وين ما كانوا. حسام الدين الهمامي في اختيار الأغاني، وكثر بنت ليلى تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا.

0: اي هذه هي اجواءنا وهذه هي انغامنا وجونا تونسي بقدرة ربي 100%. وربما راهو الاغاني هذه تذكركم جو الافراح وان شاء الله يا ربي فرحانين وزاهين وين ما كنتوا في كل دول العالم. وين ما كنتوا رانا نمشيو لكم ناخذ حكايتكم ونسمع اخباركم كما انتم تتفاعلوا معنا وتسمعوا حكايتنا. نحكي لكم يا جماعه عن مواطن تونسي اصيله ثابت على مبادئه ويحب بلاده ويزور بلاده ويستمتع بها والكل، ولكن عنده سنوات كبيره في المهجر بين اكثر من دوله. وين مشى؟ شنو حكايته وعلاقته بتونس وعلاش مشى ربما وشنو هي تكوينه اللي خلاه يمشي لدوله من احسن الدول في العالم، معناها يطيب فيها العيش ربما. الحكايه هذه وكلها بكل التفاصيل ناخذوها في فقره سفراء. سفراء سفيرنا اليوم هو سي حمدي العايش، سفيرنا الغير رسمي اللي عنده سنوات في الغربة ولكن حب تونس رافق حمدي العايش أينما حل. سي حمدي أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا مدام كوثر.
0: شنو حوالك؟ صحتك لاباس؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. شيخ؟
1: لاباس عليك.
0: الحمد لله. قلت لك شيخ، الأجواء طيبة؟
1: والله الحمد لله.
0: باردة ولا سخونة غادي اليوم؟
1: والله الطقس بارد الحمد لله.
0: هاي وانت يظهر لي تبع في الطقس البارد ده سي حمدي هكا ولا؟
1: والله كان تعبني صراحه اللي كذبت عليك.
0: بسم الله عليك.
1: تتحمل الحراره بتاع تونس.
0: اي وهذه يا ربما في الكلام اللي حكيناه مع بعضنا، قلت لي جيل تونس ايامات اللي يبدا فما شتاء وبرد.
1: اي على خاطر تبرد برشا لهنا، تبرد توصل حتى لل 40 ديغري، فما مناطق توصل حتى ال 45 في الشمال.
0: به خلينا نبداو، انت وين بالضبط تحديدا؟
1: والله أنا حاليا في ستوكهولم في العاصمة السويدية، معناتها في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم قرب مطار أرلندا الدولي.
0: وستوكهولم ماهيش المحطة الأولى في حياتك في المهجر، باش نتعرفوا عليك وشكون وسع سي حمدي العايش وكيفاش بديت رحلتك في المهجر وكيفاش بديت الفكرة؟ قل لي ترى.
1: والله أنا مانيش من معناتها مواطن تونسي أب عن جد طبيعي، فهمتي؟ أي واحد معناتها لربما يمر بظروف في بلاده في وقت من الأوقات معناتها يضطر معناتها باش يغادر البلاد.
0: أي
1: وصلت حتى الظروف مني في وقت من الأوقات في التسعينات غادرت تونس معناتها مضطر. وصلت لسويسرا، عديت فترة في سويسرا، فهمتي؟ مدة 3 سنين. بعدين مكتبش مكتوب باش نواصل في سويسرا، اضطريت باش نغادر للسويد للعاصمة السويدية ستوكهولم. وصلت معناتها تعرف انت المتاعب السفر وتعرف انت متاعب الغربه ومش سهله معناتها، اما كانت افضل من تو بكثير.
0: هو اللي يسمع يقول لك صحه ليه، في ستوكهولم دوله مزيانه معروفه بالنظافه بالانضباط بالنظام، فيها زيادة الفلوس، فيها معناها فيها مجموعه من المغريات. اللي يقول لك صحه ليك شو تقول له على تونس بربي يا سي حمدي بعد تجربه سنوات؟
1: والله ما يدريش يقول سبول. تونس بلاد حلوه ياسر راي، والله من اقرب بلدان العالم، انا خاطر ما يعرفهاش واحد ما تغربش راي.
0: بالضبط. يظهر لي لازم يتغربوا باش يعرفوا قيمه البلاد.
1: لازم يذوق الغربه ويشوف المعاناه نتاع الغربه يولي يحب بلاده طبيعي. راي البلاد بتاعنا من اعز بلدان العالم، حتى الطقس ربي سبحانه وعطانا الربيع ربيع والشتاء شتاء وصيف،
0: وماكلتنا وثمارنا لذيذه وفيها البنه والمنفعه وفيها الريحه. روى ساعات تلقى يقولوا لي انا والله معناها انقل بكل امانه الحديث لي انا بنت تونس ومستقره في تونس ونحب نقعد في بلادي، مش معناها راني معني بون هذه حاجه خلينا نتجاوزها، ولكن جماعه الخارج يحكيوا لي يقولوا لي تلقى كعبه مثلا تفاح كبيره ولا الخوخ اما ما فيهش مطعم، يقولوا لي البنه اللي فيه الغله والخضره نتاع تونس حاجه اخرى.
1: افكتيف ما صحيح والله يصير تلقى فهمتني الخضر، اما البنه نتاع الغله نتاعنا في تونس واكل التفاح نتاعنا الحاجات نتاع الطبخ وكذا معناتها ما
0: فماش من هنا. وكزيت الزيتون عاد يولي ما عزو كي تمشي غادي للسويد.
1: زيت الزيتون غالي
0: على قديش يخدم غادي؟
1: غالي يعمل اكثر من 30 دينار تونسية.
0: كهو
1: شوف كيف لي غرون سيرفاس نتاعنا الدوله مش نتاع مواطنين، لي غرون سيرفاس المغازات الموجودين اللي عندنا لنا.
0: فهمتك.
1: عندنا دي سورت نتاع مغازات معناتها سلسله مغازات موجود فيهم زيت الزيتون، لكن غالي. غالي غالي بيقدا يعمل اكثر من 30 دينار تونسية اللي نحن يبيعوا فيهم طيش ويقول لك ما لقيناش كل يشري.
0: يا ريت والله. والمطعم والبنه والريحه
1: لكن معلب مش بالتونسي، مش بالواحد التونسي، معلب باسم إيطاليا وباسم إسبانيا وباسم كذا.
0: هذه حكايات اللي ما نحبش نسمعها أنا. أوه نكون فرحانة عاملة جو الحقيقة. والله وقت اللي نقولها شو علامة بلادي ميت إن تونيزيا، كيفاش معناها تغزو الأسواق، مؤسف جدا أنها معناها توصل طوال السويد، وهي ريتك اللي تكلفة تزيد تكبر أكثر بالتعليب راهو. به هذا موضوع آخر.
1: الفالور بتاعها يعطي قيمة بالتعليب
0: طبعا،
1: تلقى فيها علم تونس وتلقى فيها ميدي تونسيا
0: طبعا،
1: معناتها هذيك تعمل بها حتى معناتها شرف للينا يعني عندنا زيت زيتونة. أما ثم حاجات مش ما نكذبش عليك، ثم حاجات تونسية موجودة، الهريسة موجودة، الهريسة موجودة في لي غران سيرفاس، موجودة الهريسة التونسية، الدجلة التونسية اللي باكية ذوك 1 كيلوغرام موجودين باش ما نغلطكش، فهمتني؟
0: ما يسالش بيه،
1: حاجات تونسية موجودة.
0: قل باش ما نغشكش عادة توا.
1: لا نعطيك صحيح، أنا ما نحبش أنك لي واحد راهي بلادنا ذيك مهما يكون واحد ما يلزموش يكون
0: يعيشك يا سيدي، ربي يحفظك والله. أي هذا هو، أي يعيشك يا سي حمدي.
1: الوطن في تونس ونزيد نخدموه حتى في الخارج، نخدموه بلادنا راهي ذيك بلاد جدودنا وبلاد وبلاد أهلنا.
0: أي تخدموا حتى في الخارج بأخلاقك، بدليل اللي راسي حمدي العايش ولا يحكي معاه يقول له ما أحلى أخلاقك وكذا وأنت تونسي وغيره. الاستقرار توا في ستوكهولم في العموم قديش عنا في من سنة في المهجر توا؟
1: والله أنا من التسعينات أنا راني في الغربة.
0: من التسعينات.
1: من التسعينات ما أنا عندي أكثر من 20 عام، أنا تسيد برك عندي فيها 20 عام جديد.
0: بربي حسيتهم في الغربة، حسيتهم وكلمة الغربة راني أنا متعمدة إني نقولها خاطر تكون متعلق ببلادك تولي غربة.
1: طبيعي يا اخي مهما تكون واحد غريب، صحيح ثم الترفيه وثم المناظر الطبيعيه وثم النظافه وثم برشا حاجات، لكن بلادنا راهو ديما اجانب، ديما الكومبورتمون تاعها ما يعرفونا اجانب، احنا راهو باش نولوا مش نولوا سويدوا، حتى تاخذ جواز سويدي ما يستعرفوش بك سويدي راهو. يقول لك مجنس، يقول لك مجنس،
0: فهمتك.
1: ما عندناش نفس الفالور، ما نتصور انا هكا نشوف نحس الحاسس نتاعي تقول لي هكا. صحيح ثم الناس ياخذ جواز فرنساوي يحس روحه فرنساوي، انا ما نحسش روحي سويدي بصراحه، ما نكذبش عليك، نحس روحي ديما مواطن تونسي.
0: اللي انت مشيت غادي كفارض روحك بثقافتك بقرايتك برصيدك في اللغات، معناها عندك اكثر من لغه سي حمدي.
1: والله بالنسبه للغه السويديه قريت لهنا ما نكذبش عليك، كي دخلت لهنا ولو تحكي انجليزي ولو تحكي كذا ما يقول لك احكي اللغه الاصليه الاصليه بتاع البلد. دخلت نقرا معناتها وقت مشيت انا بعثوني للشمال، انا وقت جيت ما جيتش لستوكهولم من الاول، راني جيت السياد راهي ثم ناس ما يعرفوش قداش كبرها، راهي طولها 2266 كيلومتر. 2266 كيلومتر طولها، معناتها قد تونس خمسة مرات في الطول. وانا كي جيت انا للعاصمه السويديه وقتها بعثوني قالوا لي تروح للشمال، تمشي للشمال. الشمال السويدي هذا معناتها فيه ميد نات سولن، فيه الشمس ما تغيبش،
0: الشمس البازغه،
1: الشمس البازغه في منتصف الليل، شمس منتصف الليل يسموها.
0: كيفاش ترقد؟ شو تحط على عينيك باش ترقد؟
1: والله لهنا كي تتعدى، انا اول ما جيت غادي نخرج ساعات في الشارع نشوف لي ريدو نوار، يعملوا دي ريدو نوار ونشوف العصافر في الجر، نقول لك شبيه العصافر ما طاروش. جاني واحد قال لي راهو ليل توا وقت الليل، العصافر مادام مازالوا في الشجره، معناتها اول ما دخلت دخلت بعضي بصراحه. اول ما جيت غادي دخلت بعضي، خاطر معناتها يعملوا ديروا دونوار، هذيك معناتها راهو بعلامه الليل اللي في الشبابك، فهمتني؟ والشمس ما تغيبش في الشمال بريسك، معناتها وبعد تجي الاشهر المظلمه،
0: اشهر الظلام
1: الضوء يمشي ليل ونهار. انا وصلت نفطر في العشرة ونص تاع الصباح نتاعك من توما، العشرة ونص تاع الصباح نفطر شق فطري، فهمتني؟ نحكي لك معناتها على ربها. اما الواحد معناتها توقع له بيرتيرباسيون في المواقيت الصلاه وفي الواحد يتعب. اما انا دخلت ما كرسلتني على الواحد،
0: اي على القراي،
1: دخلت نقرا، دخلت نقرا عندك الهايت سكول الهوغ سكول تسمى باللغه السويديه، دخلت نقرا، هذه معناتها ريزيرفي للترونجي، عندك الحق تقرا فيها حتى للعامين وبيابل، معناتها يخلصوك عليها، معناتها فهمتني شو معناتها. انا في عام خلصت خذيت الكاتيجوري A والبي والسي والدي،
0: ما شاء الله عليك،
1: معناتها كملتها في عام،
0: الله وحده،
1: كملتها في عام، بعدين دخلت لسوق الشغل خاطر ولت عندي اللونج الرابعة هي اللغة السويدية، فهمتني؟ دخلت نخدم في إدارة الهجرة، ميغراخونز بركة تسمى دائرة الهجرة السويدية، هذه اللي تعطي الإقامات وتطرد وتهز، مش كيما عندنا احنا البوليس ديترونجي هو اللي يعطي الإقامات، لهنا عندهم سيرفيس ميغراخونز بركة هو اللي يعطي الإقامات والفيزا والدنيا الكل يعطيها هو، فهمتني شو معناتها؟ مش جهاز الشرطة، أما شبيه بجهاز الشرطة، فهمتني ولا؟ دخلت عديت كونكور ودخلت نخدم معناتها في دائرة الهجرة.
0: اي
1: معناتها خدمت مدة لا بأس بها، لوين معناتها مرضت شوي وكذا،
0: بسم الله عليك،
1: مرضت بالغدة الدرقية وكذا، هكي اللي تعبت الصحين شوي، وليت خذيت المبكر، فهمت شو
0: تقاعد معنا. المبكر
1: يعني
0: وما التقاعد المبكر
1: روح وراهو، والقانون تغير، ما عادش عندك الحق انت متقاعد تروح.
0: صحيح صحيح، سمعت بها على التغييرات. اي اي اقل شيء لازمك تكون موجود غادي قديش سي حمدية؟
1: ما يلزمك تفوت 3 شهور 90 يوم بالعام، 90 يوم معناتها تولي لك معناتها مشكله.
0: اي واضح،
1: نحكي لك باش تبدا تعرف، راهو في اوروبا كامل وقت يغيروا القانون في السويد، يغيروه في الاتحاد الاوروبي الكل، ما عادش عندك حق روتريتي تروح طول تقعد عامين في تونس وبعد تفكر تقول نرجع، لا تلقى كل شيء معناتها
0: صاي. اي المشاكل الكل اي، وحتى الراتب نتاعك يقف غادي والكل لا قدر الله
1: ينقص ينقص، اذا كان تغادر انت البلاد الصح باش تروح ينقص لك معناتها، ينقص لك حوالي معناتها الشطر بالضبط ينحولك.
0: فهمتك. ولكن انت اي لقيت هكا ولمت مع ظروف المناخيه، وقت اللي الطقس يبرد غادي تجي لنا، وقت الطقس لهنا يسخن برشا تمشي غادي.
1: والله الحمد لله، الحمد لله البلاد نروحوا لها، هذه نعمه راهي واحد
0: وقت يروح. يا سي حمدي اي ريت ريت ريت،
1: ثم ناس ما عندوش وطن يروح له، انا شفت ناس ما عندوش، وقابلت ناس يقول لي انا ما عندي وين نروح، يطردوني من هنا ما عندي وين نروح، ما عندوش بلد كما قبائل، ما نحبش ندخل لك في متاهات اخرى،
0: ثم
1: ناس قابلتهم ما عندهمش وطن، فهمتي، يقول لي ما عندي وين نروح انا، فهمتي. احنا عندنا بلاد نروحوا له، فهمتني، عندنا بلادنا انا الوطن نتاعنا نروحوا له، فهمتي. والواحد ديما معناتها يحن الارض والبلاد وكذا، فهمتي.
0: بعد سنوات الغربه هذيا والخدمه واللي في وقت من الاوقات الإنسان عطاه ما عنده، معناه في عمر احنا نكون ونعطيه ما عنا ونجتهد ونكافح ونناضلو. اليوم بعد هالسنوات هذه شنية تقول للناس، وانتي مواطن من مواطنينا في الخارج، شنية تقول على البلاد هذية، شنية تقول للناس اللي ربما تهاجم وإلا تحب البلاد هذية، شنية رسالتك سي حمدي؟
1: والله بلادنا راهي ذيك بلادنا، يلزم ذيك بلادنا نحافظوا عليها، بلادنا تونس يلزمنا نحافظوا عليها، راهو إذا كانت ضيع تونس ضيع الدنيا كلها تضيع، ما عندناش وين نمشوا. حتى هنا راه من الكومبورتمون تاعها ديما يعتبروك أجنبي، ولو تاخذ حتى ديال جنسية ديما راك أجنبي، يرجع لك للخلفية نتاعك يقول لك أجنبي. ولهذا راهي بلاد الناس ما تعرفش الحقيقة، فهمتني، بلادنا يلزمنا ندافعوا عليها، راهو إذا كان يضيع الوطن ما عادش معناتها عندنا وجود أصلا، فهمتني. وقبل كانت أوروبا حل أبوابها للناس، تو اللي يجي من الواحد يطردوه، قبل السويس يجي يقعد بالعامين باش يستنى الريبونس، تو لك في 3 سمان عملوا اكسيليري، معناتها تجي في 3 اسابيع تلقى روحك مروح، الطياره اللي جابت تلقى روحك مروح به. ولهذا واحد يحافظ على البلاد، وراي بلادنا زاد ممتازه، غير تنقص منها الحاجات بتاع الفساد وتنظاف بلادنا بالحق، راي بلادنا زاد حلوه ياسر
0: الحمد لله، حلوه ان شاء الله احنا نستحفظوا عليها. معايا سي حمدي؟ به انقطع التليفون. الحقيقة تأثرت صدقوني، ريت وقت الإنسان يعدي سنوات في المهجر وفي الغربة، الكلمة هو اللي استعملها، كيفاش تولي معناها معنى البلاد والإحساس بالمسؤولية على البلاد ويتضاعف، وقداش يولي يزيد يحب البلاد، ربما هنا يقدر قيمة البلاد. ساعات يقول لك ما نحس بقيمة الحاجة إلا ما نفقدوها، وقت الإنسان يمشي للخارج يحس بقيمة بلاده، مش بالضرورة نمشي للخارج، نقعد في بلادنا وننظفوها، نعتنيو بها، نحافظوا على بلادنا قدر الإمكان، إن شاء الله يا ربي قدرنا، وإن شاء الله أحنا زادا نكونوا في المستوى، على خطر هو اللي بلاده في الخارج ما تلقاش فيه الخير، راه حتى الأجنبي ما يلقاش فيه الخير ويعرف الشيء هذايا ويقعد منعوت بالصباع في الخارج. مش كلامي أنا هذايا، كلام الناس اللي مشاو للخارج وتحكي قدامهم الشيء هذايا. على كل حال إن شاء الله يرجع للتسجيل متاعنا سي حمدي والناس الكل تسمع فينا، نحب نشكره برشا. سي حمدي العايش كان معنا من ستوكهولم، سي حمدي اللي أوك خذيت التقاعد المبكر وقعد بين ستوكهولم وتونس، كل التوفيق وشكرا جزيلا سي حمدي لتلبية دعوتنا. رحلتنا مازالت متواصلة، فاصل غنائي وبطبيعة الحال بالأنغام المزيانة وبالجو التونسي، ونرجع لمواصلة هالبرنامج، إن شاء الله يا ربي تكونوا في الاستماع.

0: وإذا نحكيوا عن سفارتنا شنية اللي موفرت لهم ومختلف الأنشطة. وأنا ديما نقول في كل مرة ونأكد أنه فقرتنا ترجع بالسلامة، هي الفقرة حاولنا من خلالها أنه سلطوا الأضواء على الجهود المبذولة من قبل دبلوماسيين وبعثاتنا القنصلية، على خاطر بالحق فما جنود خفية، فما ناس تخدم بالكدي، فما ناس قاعدة تؤمن قدر الإمكان راحة مهاجرين في الخارج. فقرتنا اليوم بإمضاء شكون نكتشفوا توت سويت.
1: ترجع بالسلامة.
0: فقرة اليوم بإمضاء سعادة السيد زياد السعداوي سفير الجمهورية التونسية بأبيجان، وهو أيضا معتمد لدى دول إفريقية أخرى من بينهم التوغو. باش نحكيو على التوغو. سعادة السفير مرحبا بك وشكرا لتلبية دعوتنا.
2: مرحبا كابتن، مرحبا بك وشكرا أيضا على هذه الاستضافة الطيبة وإتاحة الفرصة أن نحكي على الجوانب الدبلوماسية في عمل في أفريقيا خاصة.
0: يفضلك يا سيدي، شكرا لتلبية دعوتنا مرة أخرى. دونك مش ننطلقوا من آخر المستجدات، التوغو زيارات وعلاقات ثنائية، باش نكتشفوا الموضوع معك أنت كنت تسمح سعادة السفير.
2: شكرا، كما قلت نشكر كثير لتسليط الضوء على المجهود الدبلوماسي الذي يبذل خاصة في القارة الأفريقية، مجهود مشكور ومحمود جدا، يتيح لنا الفرصة من نعرف بماذا يقع في إفريقيا وماذا يقع في العلاقات التونسية الإفريقية مع بلدان خاصة هذه البلدان الهامة جدا في هذه المنطقة المهمة. هو العلاقات مع توغو الحقيقة تاريخيا علاقات جيدة جدا، علاقات نموذجية نعتبرها قائمة على احترام المتبادل والتضامن المستمر، وبالرغم أحيانا تشهد تقلص ربما في التواصل المباشر والزيارات، ولكن ديما في اتصالاتنا بالمسؤولين في التوغو نلمس الحرص كبير جدا وإرادة مشتركة ومتواصلة وثابتة من أجل تطوير ومزيد تطوير التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين. ورأي تونس، تونس حقيقة تهتم كثيرا بهذه المنطقة وتهتم مثل ما تهتم بكوت ديفوار، لأن نغطيها لأن يغطي كوت ديفوار، وأيضا توغو مع الإقامة في أبيجان، ولكن الاهتمام بالتوغو كبير جدا باعتباره شريك هام في منطقة غرب أفريقيا، منفتح على فضاء اقتصادي هام جدا أيضا مثل كوت ديفوار، لأنه اقتصاد يعني تقريبا منفتح على فضاء اقتصادي وإقليمي واسع يضم أكثر من 400 مليون مستهلك في منطقة غرب إفريقيا، وهو ما يجعل مثل السوق الإيفوارية من منصة متميزة للنفاذ إلى أسواق هذه المنطقة، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أسواق منطقة الساحل أيضا، وهو ما يعزز بالنسبة لنا باقتصادنا، يعزز جاذبيته كمركز هام للتجارة والاستثمار في هذه المنطقة.
0: ضروري مختلف العلاقات هذه الدبلوماسية والرسمية إنها تأثر على تواجد جاليتنا على الاستثمار في مختلف الدول، هل كان فما انعكاس مباشر سعادة السفير؟
2: أكيد جدا، يعني هو الحركية الاقتصادية تجذب المستثمر، تجذب التونسي أينما يجد فرص
0: ألو
2: شراكة. ألو
0: ألو معك به.
2: أينما يجد التونسي فرص الشراكة وفرص الاستثمار يتحول التونسي، وهذا ما يفسر أهمية الجالية اللي موجودة في كوت ديفوار اليوم اللي هي تصل إلى 5000 تونسي على الأقل، أقل بكثير في التوغو، ولكن لدينا شركات كبرى في التوغو في الأشغال العامة، كمواطنين كجالية تعد حوالي 120 تونسي يشتغلون في الشركات التونسية في التوغو، ولكن هذا عدد مهم لأنه في خبرات، في مهندسين، في عملاء، وهم يساهمون الحقيقة في توطيد العلاقات مع توغو، ونحن لدينا علاقات مباشرة ونفذ حركية تونسية كبيرة جدا في هذه المنطقة بالرغم قلة العدد في توغو. ولكن نحب نقول لك وما نحبش الفرصة هذه، كان العلاقات مرت بحدث هام

0: وحيوي وسيمثل نقطة تحول حقيقة في العلاقات مع الزيارة اللي شهدتها بلادنا لوزير الخارجية التوغولي في 15 جوان في من هذا الشهر. أنا أعتقد أنها ستكون نقطة تحول هامة وهامة جدا، جاءت بعد فترة تقريبا ربما تراجع في الزيارات.
1: به كان ممكن نعاودوا نتصلوا بسعادة سفير، ما نعرفش شنو هي المشكل. به نواصلوا حديثنا مع سعادة سفيرنا، نعاودوا الاتصال به. دونك لهنا نرجعوا لاخر المستجدات اللي هي كانت يوم 15 جوان الفارت، هي زيارة وزير الخارجية التوغولي الى بلادنا. الزيارة باش يكون فيها معناها اسناد ودعم كبير وتوفير حظوظ اكبر سواء لجاليتنا. ربما سؤالي هل باش تكون معناها فما انفتاح، فما الباب مفتوح لمزيد الاستثمار في التوغو؟ واليوم هنا احنا نبحث عن علاقات شراكة كبيرة في افريقيا، ولما لا ننفتح على السوق الافريقية اكثر فاكثر. سعد سفير تحدث عن عدد 120 من مواطنينا التوانسة اللي موجودين في التوغو. نذكروا اللي ضيفنا هو سعادة السيد زياد السعداوي سفير الجمهورية التونسية بأبيجان، والمعتمد كذلك لدى دول افريقية اخرى من بينها التوغو. اذا كان مازال حضرش التليفون، خلينا ناخذ فاصل غنائي. قل لي سي وهبي حاضر التليفون ولا لا؟ مازال. نمشي والفاصل الغنائي ونواصلوا حديثنا. للناس اللي تسمع فينا ابقوا معنا باش نحكيوا بالحق عن السوق الإفريقية، قداش منفتحة، على أهمية الاستثمار في السوق الإفريقية وتحديدا التوغو، وأيضا باش نحكيوا على أبيجان. كل هذا بعد الفاصل.

0: الشيح الشيح الشيح، هذه هي أجواءنا. مازلنا مواصلين إن شاء الله يا ربي بالأفرح والمسرات، واللي يجي راه ما يندمش لتونس. مرحبا بكم وين ما كنتوا، جاليتنا في كل دول العالم، وإحنا تحديدا طوش نحكيو عن جاليتنا في أبيجان في دول إفريقية أخرى من بينها توغو. وكان سعادة سفيرنا يتحدث عن زيارة وزير الخارجية التوغولي إلى بلادنا نهار 15 جوان الفارط. مرة أخرى مرحبا بك سعادة السيد زياد السعداوي سفير الجمهورية التونسية بأبيجان، مرحبا بك.
1: شكرا.
0: نعتذروا على انقطاع الخط، دونك مره اخرى نقول لك مرحبا بك ونواصلوا في الفكره. قلنا اللي باش يكون فيها تاثير، هل التاثير على مستوى جاليتنا اللي موجوده غاديك وتعزيز حظوظهم غادي في التوغو، والا ليه باش نفتحوا الباب للناس اللي حشروا بالاستثمار في التوغو ونقول له مرحبا بيه.
1: شكرا. طبعا كما قلت لك، الزياره اللي اداها وزير خارجيه التوغو بدعوه من السيد وزير الخارجيه والهجره والتونسيين من الخارج سي محمد النفتي كانت فرصه استثنائيه لتجديد الاراده ووضع اطار عملي وتحديد اليات متابعه التعاون في جميع المجالات اللي تهم التونسيين، اللي تفتح افاق للتونسيين. ونعتبر من أهم الأشياء هي التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات ولمتابعة التعاون الثنائي، ووضع برنامج عمل لسنتين 26-27 يغطي مجالات تعاون عديدة وشاملة، منها التعليم العالي، الصحة الرقمية، تكوين دبلوماسيين، تبادل التجارب في مجالات مهمة جدا مثل الأمن السيبرني والسياحة العلاجية وتكنولوجيا الاتصال. دونك هذا الاعداد المضمون للتعاون هو اللي باش يسهل قدوم الكفاءات التونسية نحو هذه الجهات التي تطلب حقيقة. هناك احتياج كبير للخبرات والتجارب التونسية، وهذا ما نلمسه يوميا. هناك طلبات واضحة جدا باستقطاب كفاءات تونسية في مجالات الصحة، في مجالات تكنولوجيات الاتصال، في مجالات التكوين المهني في مختلف المجال في الاختصاصات. هناك طلب على الكفاءات. وأنا علاش قلت زيارة استثنائية؟ لأنه الإطار العملي اللي تم إمضاؤه وبرنامج العمل سيضمن تطور التواصل وتطور وتطوير المبادرات الاقتصادية من الجانبين، تنظيم المؤتمرات الاقتصادية، المشاركة في المؤتمرات الاقتصادية والترويجية في البلدين. سيفتح مجالات واسعة من شأن شركاتنا ومن شأن مؤسساتنا الاقتصادية أن تجد فرص كبيرة للشراكة الآن في اختصاصات عديدة مطلوبة في هذه الجهة، وخبرات التونسية تواصل يعني فرض نفسها وفرض سمعتها وفرض كفاءتها في منطقة غرب إفريقيا بامتياز. لذلك نحن نشجع المستثمر التونسي ونشجع المؤسسة الاقتصادية التونسي على المجيء، على المشاركة في المؤتمرات التي ننظمها، في المعارض التجارية التي ننظمها من أجل مزيد التعريف بصورة تونس وبصورة منتوجها.
0: ممتاز.
1: كنت حب نواصل مع الجالية وتأثير العملي على الجالية الموجودة في كوت ديفوار في توغو وفي كوت ديفوار، لأنهم مربوطين ببعضهم. تعرف أنت التواصل بين الأسواق وبين البلدان اللي في الجهة يعني وتيد، علاقات وتيدة، لأنه اللي يشتغل في كوت ديفوار تقريبا تجده هو نفسه عنده مؤسسة اقتصادية أحيانا موجودة في التوغو أو ينشط تجاريا في كل المنطقة، لأنه هناك ارتباط في هذه المناطق، هناك سهولة التواصل، سهولة التنقل، انفتاح البلدان على بعضها. يخلي الجالية موجودة، نفس الجالية اللي أحيانا موجودة في التوغو هي نفسها اللي موجودة في كوت ديفوار وموجودة في بلدان أخرى في المنطقة. لذلك احنا دورنا كبعثة هو مواصلة الإحاطة بهم وتسهيل هذا التنقل، تسهيل حياتهم اليومية، تسهيل تقريبا خدمات الإدارية. وانا نحب نقول لك أهم إنجاز سيدة كوثر اللي صار واللي فرح كل التونسيين اللي كان اللي موجودين في هذه المنطقة، واللي كان الحقيقة بحرص من سيد الرئيس ومن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية كافة المتدخلين، هو تركيز وحدة إنجاز بجوازات السفر
0: أي
1: في في سفارتنا بأبيجان تتولى إنجاز يعني في أوقات قياسية منح جوازات سفر وتجديدها لفائدة الجالية اللي هي جالية من رجال الأعمال وجالية تتنقل كثيرا، فكانت فرحة كبيرة جدا وكان امتنان لهذا الالتفاتة الكبيرة من السلطات التونسية واللي كان انعكاسها كبير على حياتهم وعلى حتى اليوم شهدناه حتى في وهم يستعدون للتحول إلى تونس في العطل الصيفية سهولة كبيرة في الحصول على جواز السفر خلى الناس تجي مستبشرة خيرا. ونحن سنواصل تقريب هذه الخدمات، سنواصل يعني دعم نجاعتها ودعم التدخل السريع لفائدة الجالية، وهذا هو نشاطنا منكب ومرتكز على هذا الجانب بالإضافة للإطاحات الاجتماعية والإطاحات الثقافية وتركيز نوادي لتعليم اللغة العربية بالاشتراك مع الجمعيات المجتمع المدني مثل جمعية التونسي اللي تنشط في هذه المنطقة. نعتقد أن نقوم بدور فعال اليوم وفي تواصل مباشر مع الجالية والجالية يعني ممتنة لهذه الالتفاتات الحاصلة من السلطات التونسية.
0: ما هو كنت تعرف سعد سفير الحقيقة معناها تولي العائلة الثانية في الغربة هي السفارة وكاللقاءات اللي في السفارة ومختلف الأنشطة، وفينا المورة ويقولوا سفير الفلاني الحقيقة قبل البلاء الحسن وراهو قدم خدمة جليلة للجالية وين ندقوا بيب وراهو نسمعوا كان الجواب الطيب. على كل حال هذا الكلام نقوله لك اللي كنت ولكل السفراء اللي الحقيقة وبعثتنا القنصلية والدبلوماسية اللي أداوا المهمة بضمير ومسؤولية. سي زياد، وإحنا اليوم مثلا نحكيه على الكوديفوار على توغو، في العموم معناها جاليتنا كيفاش نجمو نحسبوها الكثافة؟ كيفاش مثلا أنا معلومتي تقول لي في أبيجان عنا أكثر وأكبر نسبة مهاجرين توينسا في القارة الإفريقية؟
1: هي بالفعل أخت كوثر، بالفعل تقريبا هناك تركيز كبير خلال السنوات الأخيرة بفعل عديد العوامل. يظهر لي الكوت ديفوار استقبلت أكبر عدد من الجالية التونسية في القارة الإفريقية. قلت لك أنه عد تقريبا أكثر من 5000 تونسي في أبيجان، حوالي 160 مؤسسة اقتصادية، وزال العدد يتكاثر. نحن نقول لك أكد لك أن نستقبل يوميا في ناس تجي تستكشف، تونسيين مؤسسات اقتصادية وحتى خبراء يستكشفوا في فرص العمل وفرص الشراكة. جالية تكبر، حتى أبناء الجالية التونسية قاعدين يكبر ونحن نهتم بهم اهتمام، يعني نحاول مع الجمعيات أن نركز نوادي لتعليم اللغة العربية لدعم التواصل مع البلد، مع الهوية التونسية والهوية العربية بصفة عامة. فالعدد مهم، العدد في توغو أقل، ولكن كما قلت لك التواصل بين كوت ديفوار وتوغو بين بلدان المنطقة دائما هناك تواصل ورحلات يومية، والمؤسسات الاقتصادية اللي مفتوحة في اليوم في كوت ديفوار تشتغل مع توغو كذلك، عندهم فرص عمل ويتنقلوا باستمرار. لذلك هي جالية متحركة في المنطقة. فالخمسة آلاف التونسي اللي موجودين في كوت ديفوار تقريبا عدد منهم يشتغل في شركات تونسية مثل سوروبات اللي هي تشتغل في الأشغال العامة وعندها فرع كبير في التوغو. فتشغل التونسيين، عدد كبير من التونسيين في التوغو. والحقيقة نشكر كثير المؤسسات هذه التونسية اللي تعاوننا على تأطير جاليتنا وتأطير العمل اللي يخدموا في التوغو وتأطير الكفاءات، وتساعدتنا إذا كان اعترضتنا مشاكل يساعدونا في التواصل معهم. هذا بالإضافة لأن احنا منذ سنوات ركزنا قنصلية شرفية، قنصل شرفي يتواجد في التوغو ويعاوننا على التواصل مع الجالية وحل المشاكل إذا طرأت، ومساعدة التونسيين على الإقامة، مساعدتهم على حل المشاكل الإدارية إذا اعترضتهم، ونحن باتصال به الحقيقة ويقدم في جزيل الخدمات بالتعاون مع السفارة. هذا الكل نعملوه، هذه الآليات الكل، وهذا هو من أجل حسن الإحاطة بجاليتنا التونسية، وما نتركه حتى شيء للصدفة وما نتركوهمش للمجهول. فنبذل جهود كبيرة، ولكن ديما أثمن التعاون شركات تونسية، المؤسسات التونسية اللي تشغل في توينسا تعامل وثيق جدا، وحالما نطلب منهم التدخل يكون التدخل السريع والناجع والعاجل. والحمد لله إلى حد الآن إن شاء الله التونسيين يكونوا راضين على ما نقدمه، وهو غايتنا هو رضا التونسيين، وقد ما نعمله قد ما نحاول نطوره، وإن شاء الله هذا من أجل من أجل إقامتهم ومن أجل حسن أداء مهامهم، زي ده اللي هو ينعكس اقتصاديا بصفة كبيرة على بلادنا. نجاح الاستثمار التونسي هنا ينعكس على الاقتصاد التونسي بشكل كبير وهام.
0: إن شاء الله ديما مشرفينا، وإن شاء الله يا ربي في العلي. لي نختم بسؤال نحكي فيه عنا الاستثمار، ربما واللي يسمع فينا إذا كان فما حظوظ في إفريقيا، ودرجة تأقلم التوينسة غاديكا فكل المناخ فكل الأجواء والعلاقات التونسية الإفريقية، المسألة ممكنة نحكي من حيث التأقلم ساعات سفير وإلا صعيبة شوية، كيفاش تقييمك؟ ترى قل لي وانتي ولد التجربة.
1: يعيشك. والله إنسانيا تأقلم كبير جدا، وخاصة لما تكون عندك نواة متاع مجتمع تونسي عدد 5000، ماهوش عدد صغير صغير، وفي عاصمة تقريبا أغلبهم في أبيجان. أنا نقول لك فما نواة مجتمع تونسي موجودين يحيطوا بكل جوانب الحياة فيه، والتونسي اللي يجي ما يحسش بالغربة. أولا لأنه أولاد البلد الأصليين مضيافين الحقيقة، ويحبوا التونسي ومنفتحين على التونسي ويحبوا الثقافة التونسية، ولكن أيضا لأن مجتمع عندنا مجتمع تونسي الآن مؤسس وحركي، والاندماج في المجتمع الإيفواري وحتى التوغولي سهل جدا. اليوم فقط أنا نحب أن ندعو المؤسسات التونسية الحقيقة، رغم التوينسة عندهم قدرة على التأقلم والاندماج بصفة غريبة جدا وصفة كبيرة جدا. حتى التلامذة التونسيين وحتى الأطفال التونسيين تعودوا على الأجواء الإفريقية ومندمجين، ونشوفوهم في النشاط اللي في المدارس متميزين جدا. لذلك أنا نقول فقط لابد أن ندعم هذا التطوير، لابد أن المؤسسات التونسية بجميعها بجميع متدخليها نحاول نسهلوا على العاملين التوانسة، ونسهلوا على المؤسسات التونسية أن تجي لهنا، لأنه كسوق سوق فيها فرص كبيرة جدا، ولكن صعبة شوية من ناحية التنقل، من ناحية يحتاج المصدر ويحتاج التاجر ويحتاج المروج للمنتجات التونسية، يحتاج إلى دعم مؤسسات تونسية، يحتاج إلى دعم مركز النهوض بالصادرات، يحتاج إلى دعم البنك المركزي، يحتاج إلى دعم مؤسسة الديوانة التونسية، من أجل أنه ضمان نجاح العملية، لأنه إحنا نصرف في أموال كثيرة على الترويج، فلابد أن ندعم المصدر، ولابد أن ندعم وصول المنتوج التونسي النهائي إلى الأسواق هذه، لكي يكون عنده تنافسية زيادة. لأنه إذا كانت تكثر العراقيل يوصل المنتوج يوصل غير تنافسي، فهذا لا يسهل حقيقة على المؤسسة التونسية الاقتصادية التمركز في هذه الأسواق. فلا بد أن نعمل معا على أنه نمد يد المساعدة والتحفيز أيضا، من أجل أنه نسهل على المصدر التونسي وعلى المؤسسة الاقتصادية التونسية أن تروج هذا المنتوج التونسي في أسواق واعدة وواعدة جدا، ولكنها تنافسية أيضا وفيها تنافسية عالية.
0: أكيد أكيد. شكرا جزيلا لك لتلبيه دعوتنا على هالمساحة هذه اللي فهمنا بها الاستثمار في إفريقيا عموما وفي الطوغو خاصة. دونك سعادة السيد زياد السعداوي سفير الجمهورية التونسية بأبيجان، والمعتمد أيضا لدى دول إفريقية أخرى من بينها الطوغو، شكرا جزيلا لك. هكا باش نفهموا كيف المسألة تدار، إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس اللي هكا تنوي الاستثمار في إفريقيا. ما فماش أكثر من هكا رسالة مطمئنة، والحاجة زيادة المميزة في الكلام إنه جليتنا الحق مصدر فخر لنا احنا وقت اللي نورونا في الدول المهجر، فكل التوفيق لهم. يلا هكا نكونوا كملنا الجزء الاول، بعد شويه باش تكون الجزء الثاني بمجموعه من الفقرات. ابقوا معنا، بين هذا وذاك باش نواصلوا بايه دغنوش الاخبار ولا نعاودها.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم تصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وتحيل الملف مجددا إلى اللجنة المعنية، وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وزارة الصحة تعلن في بلاغ لها اليوم عن نجاح أول عملية زرع كلال الأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون في العاصمة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنظم المؤتمر الدولي للتعليم العالي الأروم المتوسط والبحث والابتكار تحت شعار الاستدامة والبحث العلمي المفتوح والمهن الخضراء. ومدير عام التعاون الدولي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مالك كشلاف يبرز توجه الوزارة نحو إدماج الجامعات التونسية في الشبكات الدولية والاستئناس بتجارب أفضل الجامعات وهياكل البحث من أجل توفير أكثر فرص للطلبة التونسيين. تحت شعار بحر واحد رؤية واحدة اليوم انطلاق أشغال الاجتماع الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر المتوسط لتعزيز الأمن البيئي والذي يتواصل على مدى 3 أيام. والمديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة صبرية البنوني تؤكد في تصريح للأخبار مشاركة 10 دول وعديد المنظمات الإقليمية والدولية في هذا البرنامج الذي يموله صندوق البيئة العالمية. في الشأن الدولي وعلى وقع اتفاق إيران انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. الرئيس مسعود بازاشكيان يبحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك، والطرفان يؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين إيران وباكستان. مصدر عسكري إيراني يقول لوكالة فارس للأنباء إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية، مضيفا أن عدد السفن المصرح لها بالمرور يتفاوت يوميا حسب الظروف. شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تلوج على تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا، هذا الجزء الثاني من برنامج ريحة البلاد، وديما حكاية الجالية والمستجدات اللي تهم الجالية وأنشطة الجالية. مواكبتنا اليوم باش تبدا من تونس ونشاط خاص بالجالية ومستجدات خاصة بالجالية. الحكاية وما فيها باش ناخذها في فقرة من القلب. علاش من القلب؟ على خاطر أي إنسان يخمم في الجالية فبالضرورة باش يدخل معنا في فقرة من القلب.
1: من القلب.
0: هي الحكاية وما فيها إنه فما منصة جديدة اسمها ماتباك. المنصة هذه ديستيني للبكالوريا، لوليداتنا وبنياتنا اللي عديو في البكالوريا. جيت نكتشف فيه نقاها زادة موجهة للجالية التونسية المقيمة في الخارج. قلت له وينك يا سي مجدي بن صغير اللي هو أستاذ علوم اقتصادية خريج لانستيتو تكنيك بانكير دو باري، وهو مؤسس صفحة ومنصة ماتباك اللي هي مختصة في مجموعة معينة من المواد باش نكتشفوهم. قلت له وينك يا ودي، لازمك تحضر بحذية وتجيب بحذية ونطلعوا مجاليتنا انه هالمنصة هذه تهمهم. سي مجدي مرحبا بك، شرفتني سيدي.
2: عايشك مدام كوثر، نشكرك على استضافة، وإن شاء الله اليوم بالحق معناها الناس اللي كسوسوا في تونس زادة وإلا في فرنسا يستنفعوا برشا مسيت هذا، لأنه احنا نشوفوا كان شفت الايامات هذيه شنو الحدث. هو الباك
0: أكيد.
2: والنتائج، وشفنا وانه النتائج معناها وصلنا 30%. دونك فما حاجه يلزمها تنضاف. فما طرق نتاع تعليم يلزمها تتبدل شوي. احنا مشينا باقي في اللي سيت اللي هما ستاتيك، اللي عندك دي زيكزيرسيس، عندك كوريكسيون، ما تعرفش حتى الكوريكسيون بيدها كيفاش لا شومين مونتاح. دونك خممت انا وانه نعملوا منصه تكون انستركتيف، يعني تعلمك المنهجي، هذا الباز نتاع المنصه. وكي نشوفوا توا بشويه بشويه تو ندخلوا بشويه بشويه نشوفوا معناها اذا كان انسان يتعلم المنهجيه ما عادش خاف عليه كي يجي يعدي ليكزاما.
0: باهي، وهنا مخ الهدره معناها مات باك هالمنصه هذه جديده. انت شنو الخلل اللي اكتشفته ربما وتجوزته في المنصه هذه؟
2: الخلل وانه لقيته انه الصغير كي ياخو دي زيكزيرسيس وشوف الكوريكسيون نتاعهم ما يتعلمش. يولي يلوج من بعد على دي زيكزيرسيس كيفهم، يشبهولهم ويخدم كيفهم. لو انت تبدل له الصيغه شويه، تبدل له شويه حتى لينونسي نقص حاجه، ما نجيبش يجاوب بالكدا. فما اللي يستوعب، ولكن الغالبين نحكي ديما على الغالبين، ما نحكيوش المتميزين. المتميزين ديما تلقى عنده حاجه بلوس، ولكن الغالبيه هنا شفنا احنا 30% معناها راهو فما 70% معناها ما نجحوش. راهو
0: تسمى ماكش راضي على النتيجه.
2: مانيش راضي بالكل، برغم انا بنتي معناها سنه نجحت في الباك.
0: حقا ما قلتليش استنى عاد باش نقول لها مبروك، والله نسيت انا عرفت المهم محتفله بالمنصه. قل لي بربي البنوته شنو اسمها، خلينا نبركوا لها.
2: اسمها مريم بن صغير.
0: مريم بن صغير، ان شاء الله الف الف الف مبروك يا ولدي.
2: عايشك.
0: انتم انجحوا واحنا علينا التهاني والطاقه الايجابيه.
2: سيئه ان شاء الله. والله نتمناو اللي يعديوا توا الكنترول ان شاء الله ربي معاهم.
0: اسمعني بربي يا سي مجدي، كلام معناها من اب وبنوته نجحت ليا انا زيدا. نتمنى ان شاء الله اولادي يوصلوا للباك
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ولكن وقت اللي قريت بنتك انت كنت ضامن نجاحها؟ معني بقريتها بالتجارب هذه اللي سيئه اللي ربما كانت فيها خلل في وقت من الاوقات، تجاوزتها معها هي
2: وسما جربت فيها. فما زوز حاجات زيد، راهو فما اللي فورم تاع التلميذ
0: ايه؟
2: وانا لاحظت فما برشا تلامذه يعملوا لي فور اللي يخلط للباك، برشا ناس تقرا ولكن النتيجة ما فماش في الاخر.
0: ما فماش الفور، شنو هي المقصود بيه؟ يخدم برشا تمارين
2: برشا يخدموا تمرين من غير ما يتعلم المنهجي. دونك يلزم في الأربعة أشهر الأولانيين متاع الباك، مثلا احنا السيت متاعنا شنو فيه، شنو اللي ماتير اللي فيه؟ فيه عندك المات، الفيزيك، السيونس، الانفورماتيك، الفرنسي، لونجلي، ليكونومي، جيستيون، واللي هما معناها دي ماتير اللي يجيبوا النوت. راهم هذوما اللي ماتير يجيبوا النوت لو انسان يعرف كيفاش معناها يقراهم بالكدا ويعرف كيفاش يقراهم. يلزم الاربع شهور الاولانيين لو يداوا مع السيت هذا، اش باش يعلموا السيت هذا؟ باش يعلموا المنهجيه. مثلا انت تخدم في اكزرسيس ما يعطيكش ديريكتومون الكوريكسيون، يجي يقول لك راك انت توا مثلا ناخذ نقولوا احنا اكزرسيس نتاع سويت، يقولوا انت توا راهو في ان اكزرسيس دو سويت، راهو هاو لي تيوريم اللي موجودين اللي ممكن نستعملوهم في الكاتيجوري هذه. ومن بعد كي يبدا يخدم يخدم ويعطي الكوريكسيون نتاعو للسيت، السيت يصلح له لي كوريكسيون نتاعو ويعطيه لي بوين فيبل ويعطيه دي زيكزيرسيس جدد على لي بوين فيبل.
0: باهي، وشكون هذوما اللي يخدمهم؟ اساتذة، ناس مختصين؟
2: شكون معناه ممكن يستعمل السيت هذا، والا تقصد معناه نقولوا احنا شكون اللي يعطيه لي زيكزيرسيس
0: هذوما الكل؟ شكون اللي يخدمهم
2: هذوما؟ الزوز هو السيت، هو يعطي كل شيء.
0: باهي،
2: سي لو سيت كيعطي كل شيء. اش نعطيك مثال؟
0: انت الاصطناعي.
2: اي صحيح. لهنا راهو مش هذاك الاصطناعي هو اللي باش يقريك.
0: باهي،
2: لا هذاك لو مويان اللي باش يطورك، ولكن ديما تبقى الصغير هو الاساس. شنو هو يلزم للصغير؟ والله احنا من نجمو نحكيو شويه، نحلو شويه الموضوع، ولا انه نجم يلزمنا حتى قداش من سيونس معاك. بالحق معناها موضوع كبير في تونس الباك والبره زيادة، انه البره ماهوش نفس السيستم الحقيقه. بالنسبه لتونس مثلا، الصغير وقت اللي يبدا يتعلم يلزم يعرف المنهجي، راهو هذا الاساس. السيت هذا ايش اسمح له؟ انا اليوم نقول مثلا عندي السيت فيه نقول احنا الكور نتاع تونس والكور نتاع فرنسا، فيه لي زيكزامان نتاع تونس، لي زيكزامان نتاع فرنسا، فيه دي بتيت اكزيرسيس اللي هما ماهمش معناها هذه كله سي غراتويرا اللي هما توا في تونس، فما معناها فما منصات يحسبوها بالفلوس. احنا وين الفارق؟ وين الفارق؟ وقت اللي نبداو نستعملوا الانتيليجنس ارتيفيسيال. كيفاش؟ ناخذوا عنا دي باج، مثلا ناخذوا الباج الاولى هي الباج سيمولاسيون. انا توا بديت نقرا في الباك، نحب قريت الشابيتر لو، والله ماذا بيا ان اكزامان جديد عليه. هو يعطيك، هو تكليكي انت تدخل على الباج سيمولاسيون، تختار بيان سور الشعبه نتاعك، الشعب الكل موجوده راهي، تو لي سيكسيون، تو لي شابيتر موجودين، تكليكي على الشابيتر اللي تحب عليه وتقول له جينيري ان اكزامان، هو يعمل لك اكزامان جديد بعمره لا تعمل. ما صارش لا من عام 2015 ل 2000
0: حاجه اخرى
2: اوريجينال. يقول لك اخدمه، كي تخدمه يقول لك صب لي الخدمه نتاعك باش هو يقراها، يعرف شنو لي بوان ويعطيك الكوريكسيون كامله. وين الاختلاف؟ الكوريكسيون وقت اللي تتعطى راهي، انا شفت حتى الكوريكسيون تاع الباك وعملت، عطيت ان اكزامبل للتلامذه، صلحت لهم باك مات نتاع السنه 2026، ينجم يدخلوا على الباج فيسبوك ويشوفوا الكوريكسيون اللي تعملت. وحتى ويفارق ويشوفوا الفارق بينها وبين الكوريكسيون حتى اللي يخدموا عليها الاساتذه. نحن شنو نحبوا نوصلوا؟ نوصلوا انه في الاربع شهور الاولانيين يتعلم الكوريكسيون بالمنهجية هذيك، باش يخلط في الباك يعطي الكوريكسيون اللي هي يطلبوها في الباك. ما ينجمش إذا كان وما عندوش المنهجية اللي يتعلمها مدة أربع شهور باش يوصل يعطي إكزامان في آخر العام بالطريقة هذيك، ما ينجمش. يزم يتعلم الباز خاطر، فهمت؟ يزم يتعلم الباز.
0: لهنا ربما هذا اللي يفرق بين المنصة متاع مات باك وغيرها من المنصات.
2: صحيح، بالضبط.
0: هذا الحاجة الجديدة أنه زاد يكون الانتليجنس ارتيفيسيال مدمج فيها.
2: صحيح.
0: حاجة أخرى، علي اخترت البكالوريا معني من السنوات الأخرى؟
2: هاوش نقولك في تونس الباك برك، البرة في فرنسا عندنا السوغوند البريمير والترمينال، هما الباك بتاعهم يسميها ترمينال. في تونس معناها واحد عايش في تونس اهم عام عام الباك. ما فهميش.
0: صحيح.
2: دونك انك عملت كونسنتراسيون كامله على الباك وعلى لي ماتير باش تكون افضل ما يمكن للصغير. بالحق معناها حاجه ممتازه برشا. ولي باج فما مازالوا، هذه جوست اون باج. حتى نقولوا مثلا انا في اخر العام زعما نقولش باش يعطيوني سنة، زعما كيما 2025 2024 السيستم يسمح لك، يقول لك سيليكسيوني العام اللي تحب عليه 2024 25 26 وقول له اعطيني انوتر اكزاما اللي يشمل هالثلاثة عوام، يعطيك هو اكزاما جديد يشمل هالعوام هذوما الثلاثة ويقول لك اخدمه كالعادة وين نصلح لك لي دوني. داكور دو. مثلا اش نعطيك مثال، مثلا كان ياخذ ماتير جيستيون والايكونومي، لي شيفر اللي يعطيهم لك لي زيكزيرسيس وكل شيء لي شيفر اكتواليزي. انا ساعات نلقى معناها دي بارا ولا حاجه اكزيرسيس تلقى لي شيفر نتاعو بي بي عام 2015 كرواسونس ايكونوميك عام 2020، لا هو يعطيك نتاع السنين، يعطيك نتاع السنين. اخر حاجه ساعات بلاد تكون اون 2010 اون كرواسونس ايكونوميك مثلا 9%، ربما في 2025 اما تطيح تونس لي 2% فيو كريز ايكونومي. هذوكم عليهم تفسيرات.
0: علاش اختيارك على فرنسا، وقع الاختيار على فرنسا تحديدا دون غيرها من باقي الدول؟
2: اول حاجه انه السيستم الفرنسي يشبه برشا السيستم التونسي.
0: باهي،
2: وراو لازمك تفهم باش تحط السكوند وبريمير والباك نتاع معناها التيرمينال نتاعهم بالشعب نتاعهم هذوما في لي ماتير هذوما، راهو سيتان ترافاي نتاع او موا 15 20 ساعه كل يوم مده عام كامل.
0: اي
2: سي با ايفيدون، راه سي با ايفيدون ديما. معناها اخترت فرنسا بصراحه عندي علاش زاد، انا عندي اختي البرة وبنتها سنه معناها في السنه نقولوا احنا السكوند، كي شافوا في تونس قالت لنا شوف تعمل لنا حاجه هكا
0: بالضبط.
2: هذيك الفكره جات غادي من غادي جات الفكره.
0: من اختك برشا بركه، والا فما مجموعه اخرى من جاليتنا اللي في فرنسا؟
2: لا فما فما فما
0: يتواصلوا
2: وشافوه هما. انا معناها تو معناها رجل اختي يتسمى انجينيور انفورماتيك وفي فرنسا، وقت اللي شاف السيت قال لي غير موجود هذه الجمله.
0: اي هي فكره جديده استثنائيه فيها برشا حاجات مميزه وحاجات جديده.
2: مازالوا تو كان نشوفوا السيت المو الي كومبلي انورم، هذه روحت شيره هذه باج واحده
0: اللي عداوا اللي عداوا البكالوريا واللي هما معناها طلعوا على المنصه. مش نحبك معناها بكل حياديه،
2: لا بكل حياديه. احنا وقتش تحلس معناها تحط السيت ريالمون عندنا خرمي، دونك الحقيقه السنه كيلكو اليمون اللي معناها من العائله نتاعي استعملوه. مثلا انا بنتي استعملت مثلا لونجلي والفرنسي، شفت لونجلي والفرنسي مثلا، شفت دي كوريكسيون، خذيت كوريكسيون نتاعها في الـ في الـ في الـ في الـ معناها في الامتحان اللي عملته.
0: البكالوريا
2: لا مش تاع وقتها في الباك بلون.
0: في الباك بلون بس
2: خذيت وقتها يظل لي 16 ولا حاجه في لونجلي. وقت اللي صبيت الدوسي الكونكور نتاعها والاكزامان في السيت نقصلها على خاطره اللي سيليكتيف في الكوريكسيون يعرف يعطيك بالضبط. معناها الصغير ما يتغشش
0: في النوت، اي
2: ما يتغشش في النوت، وهذا سي تري امبورطون.
0: قلنا تونس وفرنسا
2: صحيح.
0: جاليتنا توا تنجم معناها عندها منصه، تنجم معناها تطلع على مجموعه من المواد اللي هي الرياضيات الاعلاميه والفيزياء
2: والسيونس
0: والسيونس
2: مازلنا الانفورماتيك الايكونومي جيستيون الفرنسي لونجلي عندهم هما بالبروغرام نتاعهم اوفيسيال.
0: ممتاز باهي،
2: معناها سي انورم بالحق. وحاجه اخرى احنا توا الباك كيفاش تتحضر؟ والله معناها نصايح مهمه برشا. الباك تتحضر على زوج حاجات، الكور والبراتيك. الكور يلزم التلميذ ينتبه في القسم ويحاول ياخذ كورو بالكدا. بالرغم هذاك قلنا خممنا في الكور، عملنا اون باج اسمها باج شات، يقول لك انا بوز نامبورت كيل كيستيون دو كور، اي حاجه انت وحلت فيها يجاوبك بالديتاي نتاع الديتاي.
0: باهي لهنا خدمه
2: بيان سور. انا مثلا
0: انا
2: مثلا نقولوا يا اخي باش نكلم، جيت في اللي نخدم اكزرسيس ما فهمتيش ما فهمتش الكوره ذي، باش نكلم الاستاذ نتاعي في العشرة نتاع الليل على ذاك هي المات باي باك اي شنو هي، يقول لك انا جو سوي تون بروفيسور كي نو دور جامي في اي وقت
0: موجود على
2: موجود. معناها بار باش نعطيك بار ماتير ينجم يوصل لكل تلميذ الكونسومي 70 ساعة في الجمعة، ينجم تسمح لك هذه ب 70 ساعة في الجمعة ماتير واحدة. معناها انت بتخدم تقول باش نخدم المات، يسمح لك السيستم باش تخدم مدة 70 ساعة في الجمعة، معناها 10 سوايع في النهار والسكي معناها امبوسيبل.
0: معناها انك توجه للمنصه هذيا لفرنسا لجاليتنا المقيمه في الخارج كان مدروس، معناها ما كنتش خايف من انه مثلا ما توصلش المعلومه، ما يكونش فما رواج للمعلومه، قريت حسابك في المسائل
2: هذه. احنا باش نحاولوا نوصلوا لو ماكسيموم دافورماسيون، فهمت؟ وبون هي تو احنا مازلنا عندنا بريسك دو موا تروا موا من اللي
0: هو راهو اللي سماك غنيك، رغم اللي المنصه راهي مجانيه، اما وقت اللي جماعه الخارج ينجحوا البكالوريا دونك هما يوصلوا.
2: اي صحيت بون جوست فما بارتي اللي هي بيونت. الحقيقه علاش بارتي بيونت؟ وين نستعملوا الانتيليجنس ارتيفيسيال علاش؟ على خاطر احنا فما اون كلي تتكري، دونك لازم يفهم التلميذ وانه كل ما يستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال عندها ديكو علينا. واحنا كي حبينا نخدموا ما حطيناش كلي نابورت كل كلي، استعملنا اقوى كلي في العالم اللي هي نتاع انتروبيك نتاع كلود، اللي معناها توا هو لا ريفيرونس في العالم. كلود هو لا ريفيرونس في العالم، توسكيي انتيليجنس ارتيفيسيال ايسو من كلود.
0: واضح. بالنسبه للي معناها ابحروا في المنصه من الاوائل من جاليتنا اللي في الخارج والا من الفرنسيس معناها
2: موجود
0: تقييمك مثلا لنجاح ونسبه النجاح ما نعرفش عنه عن
2: هما مازالوا عاد مازالوا اما هما يقول لك السيت تلمو فور معناه قوي برشا حتى علينا معناه تلمو يقاو فيه معلومات يلزمك تبدا يقول لك خساره جينا بك مخر
0: ان شاء الله هيكون
2: اللي يبدا به من الاول وياخذ الباز انا ناكد لك معناها حتى اللي كان يجيب فيه 10 لو مينيموم يختم بالقد فاسيلمون 15 عنده في اخر العام بالمرتاح
0: بدليل بنوتك
2: نزيدو نكملو مازال راهو تلمو قلت لك فيه سيت زاده اون باج اسمها سولفور الباج هذه انا ما حكيتش ديما بسيمولاسيون يا خويا انا عندي اكزرسيس كومبليكي نحب نصلحه مباشره نحب الاكزرسيس هذاك بالذات تصب الاكزرسيس في السولفور هذاك كيف كيف عملنا دو تيل فاسون لي باج الكل يعطيو كوريكسيون ايتاب بار ايتاب بالمنهجيه سي تري امبورطون عندنا باج اخرى انا اخر العام تو معناها صيخ جي اكوميلي نقولوا احنا لي زانفورماسيون الكل تو يلزمني دي زيكزام حاضرين كاملين مش بار شابيتر فما باج اسمها باج باك بلون من البرومي مي حتى لو 30 جوان كل يوم عندك تعمل لك اكزام باك بلون تحضر به وانت تختار الما بيان سور فما اللي يحب فما اللي يحب مات فما يحب فيزيك فما على حسب هو شنو هو السبيسياليتي نتاعو
0: منصه في خطوتها الاولى ربما باش يكون فما انفتاح على دول اخرى وقت اللي نقول مثلا جاليتنا كي تكون في دول عربيه اخرى والا في دول افريقيه ولا غيرها
2: معناها شنو مربوطه هي هو الباز موجود احنا شنو هو اللي بتتر يعوزنا ساعات هو لي بروغرام لو انا مثلا نتحصل على البروغرام اوفيسي خاطر نحبوا نخدموا حاجه اوفيسيال تو فرنسا سيل باش ناخذ البروغرام تاعها مثلا نتحصل على البروغرام اوفيسيال بون سا برون دو تون باش تحط مثلا طبعاً. مثلا نقولوا احنا مثلا المانيا مثلا حتى اي بلاد اخرى تاخذ شويه وقت ولكن الباز موجوده سهله معناها بور باش نزيدوا ماتير اخرى باش نزيدوا سهله
0: على كل شيء الامور سيده يعطيك الصحة إن شاء الله عايزك. يا ربي نسمعوا كين الانتصارات والنجاحات لأبنائنا وبناتنا سواء في فرنسا وإلا ولا في تونس وإحنا طوى على موعد مع الامتحانات متاع
2: الكنترول
0: إن شاء الله ربي
2: نجاحهم والله إن شاء الله ربي نجاحهم الكل
0: في الأثناء إن شاء الله زيد تطور المنصة هذية وإن شاء الله بالحق تكون ديستيني البرشة من أبناء جاليتنا على خاطر هما زيد يحطوا ثقة في أولاد بلادهم ويحبوا يتعلموا منهم ومعهم كلمة الختام سي مجدي
2: والله أنا إن شاء الله معناها أول حاجة ديما نشكرك على الاستضافة مرة أخرى السيت هذا بالحق معناها هو تسمى أنا ديما نقول ثورة في المنهجية التعليمية ديما شفت كلمة المنهجية التعليمية معناها يزيونا من أكل حاجة استاتيك نفسها تتعاود كل عام دونك يزمنا نطور المستوى التلميذ من ناحية هذا وخاصة ماذا بينا زيدا نطور المواد العلمية راو هذا معناها وقت نتاع علوم داكوردو معناها هذا وقت نتاع علوم علاش يهربوا من المات ومن الفيزيك ان شاء الله ماذا بينا باكثر انجينيريت باكثر ناس تخدم الانتيليجنس ارتيفيسيال حتى تو مثلا ما نطلب من الوزاره والجامعه وكل شيء وانهم يعملوا دي سبيسياليتي جدد يتاقلموا مع الواقع العالمي الجديد دونك ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا هذه ما هي الا معناها جزء من المنظومه التعليميه وان شاء الله بالحق يعاونهم السيت هذا واحنا اللي بيان سور اللي عنده حاجه مرحبا به فهمت بون تدخل للسيت هذا هو معناها يكتب بيان سور ابي نقطه مات ام ا تي اتش اس باك بي ا سي بوينت كوم بيان سور يزيد اما 3W ولا HTTP هذيك
0: بالتوفيق للناس الكل وخاصه المجتهدين اللي هما مشاو واجتهدوا ولقاو المنصات هذية وحاولوا ويخدموا إكزامانات وغيرها شكرا جزيلا مرة أخرى لتلبية دعوتنا سي مجدي بن صغير أستاذ علوم اقتصادية هو خريج انستيتيو تكنيك بانكير دو باري ومؤسس صفحة ومنصة ماتباك المختصة في مجموعة هامة من المواد دونك لهنا نلقاو بكالوريا تونس وفرنسا في منصة واحدة وقت الذكاء الاصطناعي يكون في خدمة النجاح إن شاء الله يا ربي زيادة نسمعوا الأخبار الزينة على مستوى نتائج الامتحانات النهائية

0: آه قلبي يحبك أنت كيف ما يرجع الفرطات. وملا كلمات يا أخويا، ملا كلمات وملا توينسة وملا أنغام. مرحبا بكم، هذا برنامج ريحة البلاد ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. حكايتنا عن الجالية، على أنشطتها، على فخرنا بها وعلى سعادتنا زيدا إن نحكيو عليها وعلى نجاحاتها في الخارج. نحكيو عن طبيبة تونسية، طبيبة زاولت تعليمها في التعليم العمومي التونسي وقرات في المدارس العمومية التونسية، كبرت في البلاد هذية. طبيبة غادرت بالضرورة باش تكون مستقبلها، ولكن ديما الوصل والقلب متعلق بتونس. نستقبلوها بكل فخر في فقرة سفراء. سفراء سفراء من فرنسا، وسفيرتنا الغير رسمية هي عزة بن حميدة تدخل معانا اليوم. هي طبيبة وعندها سيرة تبارك الله ذاتية مشرفة جدا باعتبار مشاركتها في الهلال الأحمر التونسي، بقيام بمبادرات إنسانية متميزة جدا. أخيرا وليس أخيرا هي في فرنسا. لعزة مرحبا بيك، شرفتني بالمداخلة معانا اليوم.
1: مرحبا مدام كوثر، شكرا على الاستضافة.
0: وشكرا
1: شوية.
0: يفضلك، شكرا لتلبية دعوتنا، على خاطر انت من نوع اللي ما بتحبش الأضواء الإعلامية، دونك تحت الحاحي انا وإصراري انا. دونك اليوم باش تدخل معنا، مهم جدا انه نكتشفوا الحقيقة يا عزة. دكاترتنا اللي معناها قراو في تونس والكل، وديما فما عارفين بالجميل في البلاد هذية، ولكن الأغلبية ولاو يطموحهم للخارج كما انت مثلا على سبيل الذكر. قبل ما نخوضوا في هالحكاية هذية وهل مشكلة وإلا معضلة اللي وليت الحقيقة وللأسف في تونس، خلينا نعرفوها شكون يا عزة بن حميدة.
1: والله أنا طبيبة تونسية قبل كل شيء. قريت في تونس كما قلت أنت، كملت اختصاص طب العائلة، خدمت في تونس وبعد اخترت أني نواصل مسيرتي المهنية في فرنسا.
0: رغم اللي كانت لك في كورونا وفترة كورونا رحلة كبيرة وشيقة جدا في تونس. أنت كانت رحلة كبيرة.
1: كنت كل الخدمة البريود متاع الكورونا كنت في تونس، ما خرجت وقتها.
0: أي وكانت فما معناها رحلة يومية مؤلمة معك، حالات الوفيات اللي كنت تحضر عليهم، وكنت وقتها تحكي لي تقول لي معناها كيفاش حتى معناها العامل النفسي انه الانسان ولا هش باعتبار انه كالحالات اللي راهم والكل ما يحبش يشوف معناها ضحايا بكل الوباء ذاك اللي للأسف هز برشا منا.
1: وديما يقعد الجانب الانساني في المهنة متاعنا حاجة كبيرة ياسر، مهما كان ياسر الجانب ياسر ما يمس. ونصور حتى زميلي الكل كانت نفس الاكسبيريونس عندهم.
0: وإلى آخر لحظة ما تلقيوش المنديل، معناه تقعدوا تقدموا الإسعافات والكل، ديما فما أمل.
1: ديما
0: ايش وكان
1: بالأمل.
0: لا رحلتك لفرنسا، اختيارك انك تغادر التراب التونسي، كانت معناها للضرورة مكرها كيفاش الحكاية؟ شني بالضبط كان مشروعك؟
1: والله فما جينا انه نحب نحكي على الحاجات البوزيتيف كيما نحكي على الحاجات النيجاتيف. الحاجات البوزيتيف اللي انا اخترت انه نسافر، خاطر اكيد النظام الصحي مختلف عن تونس. كان فما فرص زيادة تاع تبادل العلمي، نقولوا احنا نشوفوا سي ديفيرون معناها. والجانب الاخر اللي انا زيادة نحب شوية استقرار نكون في تونس، للأسف ما كانتش عندي فرصة.
0: ربما كانت من أكبر ملاحظاتك هو السلوك رفاق المريض في التعامل مع الطبيب، وهذه معناها معضلة بالحق وليت في تونس، معناها أنه تقول لهم راهو قضاء وقدر، وإلا في حالة الوفاة طبعا الله لا يقدر بمؤمن، وإلا تقول له مثلا ذيك هي معناها طول الإمكانيات، ولا رانا قدم له الإسعافات أصبر شوية. ما كانش فما صبر، كان فما توتر شديد، فما حدة في التعامل هكا ولا عزة؟
1: فما للأسف فما برشا حالات ومهيش حالات نادرة معناها، موجودين برشا. أنا نتذكر أنا حز في نفسي أني أنا نقولها أني تعرضت للعنف الجسدي ولفظي، جيت لأني قلت للمرافق ولا راهو لي راني أنا حرمة المريض لازم يشوفه وحده، لا حق مكتسب ويتسب الطبيب، وحاجة تحز في نفسي برشا.
0: وهذه الموضوع أنا خدمت عليه وبرشا زملاء الحقيقة خدموا عليه. الحادثة ذي خليتك معناها تزيد تفكر أكثر في الخروج؟
1: صحيح. والحاجة الأخرى أنه محليه أنه هاي هاي دكتورة جيت دكتورة مشيت، أما الدكتورة ما عنديش باش تكمل الشهر على خاطرها تخدم كونفونسيون، تستنى بعد 6 شهور باش تجيها شهرية. سي معناها سيبة بعد كل سنوات القراية هذيك والمجهود أكيد احنا فخورين.
0: وين أقول دكتورة عزة، دكتورة عزة وانتي مكش خالصة فك الوقت هذيك.
1: دونك ايه ثم جانب هذا الزيادة الحقيقة.
0: مشينا لفرنسا، غاديكا كانت ربما فما افاق جديده، خدمت خدمتك على روحك ولكن ايضا كونت اسره غادي عزه وبديت توصي في معترك الحياه هكا ولا
1: الحمد لله. ايه توا مستقره، عندي بيبي نوح،
0: ربي يخليه ان شاء الله
1: يعيشك. والبدايات اكيد اكيد كيما كل بداية ما هيش سهلة في فرنسا، ما هي سهلة تحب ولا تكره، انتقال بلد جديد، نظام ما هوش نفسه، عنده خصوصيته، شغطه الإجراءات الإدارية الحمد لله احنا ديما طبيب التونسي راه عنده أساس قوي وديما عنا إرادة ونخدمه ونحاول نوصله.
0: هو راه اللي عادي معناه استاج كبير، يقولوا احنا معناه على سبيل التفكه يقول لك استاج الوحش في تونس، خاطر بالحق معناه نجموا كل شيء، وين نمشي وين تحطنا رانا ننتجوا ونقدموا اي ونتأقلم. بربي عز على ذكر التأقلم، وقت لي مثلا يسافر اي مهاجر يقول لك من الاول لقيتها صعيبه، صعيبه بالضبط فيش معناه على سبيل الذكر، انت كيفاش كانت تجربتك؟ صعيبه من المناخ، ثلج وظلمه، ما فماش شمس، شنو بالضبط الصعب فيش؟
1: هي تقعد غربة مهما كان، هي غربة، هي بلاد جديدة عليك.
0: صحيح.
1: ثم ياسر أوراق باش تعملهم، تسكي إداريا ديما مطالب أنك تكون نظامي.
0: إيه؟
1: حاجة كوتي ثم أبار الجانب العلمي، احنا الحمد لله ما نشكوش ولا هم يشكوا في قدراتنا العلمية، لكن ثم جانب متاع الاندماج زادة.
0: هذا
1: حاجة مهمة ياسر.
0: ايه يقبلوكم غاديكا بشكل معناها سهل وإلا
1: فما من مول زعما كيف زعما عنده لي كاباسيتي، وبعد كيشوفوا كيفاش تخدم كيفاش انت امبليكي في الخدمه ويعطيو فيك ثقه. على سبيل المثال احنا انا كي جيت وعندي 3 سنين كي جيت كنا زوج توينسا في لوبيتال نخدم فيه، احنا تو 8.
0: اي
1: دونك اشاك فوا يشوفوا احنا كيفاش نخدموا الكل يقول الطب التوينسا فريمون يعطيو افور حاضرين، وقعدنا كل مره ينتدبوا واحد تونسي جديد. احنا توا 8 في نفس السبيطار،
0: 8 وعائله جديده وان شاء الله يا ربي افاق جديده. دونك لهنا ولينا سي ما عادش نحسوا بالغربه، ولا حياتنا هكا ربما تتعزز حتى بوجود توينسا، سورتو انت من النوع اللي معناها علاقاتك اللي تكون وطيده وانسانيه مع الناس، وانت بنت الهلال الاحمر التونسي في بالي عز هكا ولا ايه.
1: ياسر تجربه نعتبرها من اعز التجارب في حياتي مع الهلال. حاجه ياسر محلى، وننصح حتى مش كنا اطباء يعني ننصح الناس الكل انه يكون عندهم تجربه كيما هكا.
0: الهلال الاحمر التونسي دونك لهنا
1: الحمد لله الحمد لله ولينا 8، الغربه اقل، اما تقعد ديما المناسبات مع العائله لا يقدر واحد في الامراض في الوقت الشده يخاف انه مش موجود مع عائلته.
0: صحيح.
1: ما يكونش حاضر معه. صحيح. اما الحمد لله احسن. ايه. مع توينسا ديما جاونا واحد وكل دونك سافا.
0: اي الحده هكا تخف بشويه بشويه، بما انه ديما معناه يقعد الحنين للبلد الاصل والبلد الام، كيفاش علاقتك بتونس؟ شنو هي الايامات اللي تجي فيها؟ دونك انت لهنا وليت عندك ارتباطات بيبي، وي صحيح من بعد باش تولي قرايته والكل، ولكن هيت خلينا نحكيو مبدئيا زيارتك لتونس وقتاش وكيفاش؟
1: والله نحاول اني نكون موجوده. بون توا الصيف اكيد نحبوا المرويحه في الصيف ونتلموا العائله الكل. وحتى كن احنا بعاد راه في الاخر بلاصه بليدك في قلبك.
0: اكيد
1: مهما تكون راهي بليدك، وانا ديما نقول لي انا فخوره لي انا تونسيه، ولا مره ننسى نقول راني تونسية.
0: اي الحمد لله يا ربي. باش نحكي وإحنا على لمتك مع العائلة في تونس على الأفراح والمسرات وكاللقاءات، ولكن خليني نقول عزة بن حميدة اللي انتي معناها اليوم طبيبة، اللي ربما عائلتك وإلا والديك كانوا يستنيوا هاللقب معناها لسنوات وتعبوا عليه برشا، ولكن كلمة عزة اللي يقول عزة ما يغني لكش غنية مثلا عزة؟
1: علي الرياح
0: ترى اسمع معي الإكستري
2: عزة.

0: المولى يسونك ومحلى عيونك يا عزيزي. رجعني عندك مدة على سيدي علي ريحي هكا ولي. اي انا نحبك تواضع براو غاديك في فرنسا انك تستمع للإذاعة الوطنية التونسية راك تعيش في تونس معها ديما هكا ولي.
1: والله قربنا لتونس اكيد اكيد.
0: باهي قل لي في انتظار انك تجي في السلاعة والكل شنو مبرمجة زياراتك لتونس كيفاش؟ فما اللي يقول لك انا باش نجي لتونس نعمل حمام وناكل فطيرة ونمشي للقهوة ونقعد كيكة فك القهوة ويمدوا لي كابوسان فك الكيس هذاك البلار وغيره. انت كيفاش بالضبط احكي لي؟
1: سيينا تو هذا من كل قاعده نتخيل فيهم انت تقول فيهم وين انا نتخيل فيهم
0: سي
1: اي لما مع العائله اكيد مع اصحاب البحر الشط الحكايات نتاعنا اللمة نتاعنا وحدها تكفي.
0: اي اكلمة الليل
1: وين سيدة وعيني قلوب
0: برمشتهم. اي كمل عادة تستيرة وصحن تونسي وكالبريك والكل. اي ان شاء الله يا رب. بين الجهة نتاعك بين تونس العاصمة تقعد هكيكة عناشي افراح عناشي اعراس عناشي
1: عنا اعراس في العائلة دونك برمجة انت تعرف جونا وكيف نوع العرس وكيف نوع لمتنا معني سافي بليزير انو نكونو ديما موجودين وملمومين هذيك وحدها تكفي. دونك انا عرس ان شاء الله نكون حاضره معاهم. بعد اكيد
0: اسمعني مبرمجه باش تشطح وتعمل جو وتفرغ هكا الطاقه الايجابيه
1: الطاقه السلبيه متوحشة العروسات باش نكتشف مواهبي
0: النفسية محتاجة عرس والواحد يبدأ يشطح. اي
1: هذه هي بالحق خاطر كيما قلت لك باللي يكون احنا ملمومين لهنا وديما مع بعضنا ونساندوا بعضنا. اما ريحة البلاد هذيك فما توش نتاع تونس وحدها هوي تونس وحده.
0: اي هوي تونس
1: يقولوا هذاك ما نعرفش اما يقول لك كي نهبط في المطار وهكا نشم الريحة حاجة مختلفة.
0: انا نقول لك ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي ينجحك في خدمتك في مهامك ان شاء الله ترفرف وتشرف راي تونس في العلالي. نحبوك معناها طبيبه نفخر بيك في الداخل وفي الخارج وان شاء الله يا ربي تكون خير سفيره لتونس في الخارج. فخوره بيك عزه شكرا جزيلا
1: لك. هيت نحب نقول لكل اطباء سواء اللي اختاروا اي مسار اخترته سواء نظام العمومي الخاص انك تخرج لبرا تأمن بقدراتك ويكون عندك برشة صبر ولازم فما تحديات لكن مع الخدمة وانك تكون عندك رغبة باش تتحسن راهو توصل اهدافك.
0: واضح.
1: وشكرا مرة اخرى
0: يعيشك يخليك يا رب
1: وتحية للتوينسة الكل اللي في الخارج واللي قاعدين يتسابروا ويعملوا في مجهودات وتحية لعائلتنا الكل في تونس وبارك الله فيك.
0: يعيشك يا عزة شكرا جزيلا لي. كانت عزة بن حميدة هذه طبيبتنا المهاجرة التونسية كانت معنا مباشرة من فرنسا. حكينا بين نجاحها في فرنسا والوفاء لتونس حكينا على رحلتها. مع عزة نوصل لختام حصة اليوم من برنامج ريحة البلاد وعشقنا لهالبلاد هذية اللي ما يوفيش معناها بالغريزة بالفطرة باللي تتصوروا انتوما. ديما انا نقول الكلام هذية ونقول لكم راهو عزيزتها مش بالضرورة حتى نفقدوها باش نكتشفوها. عزيزتها من ريحتها من هواها وجمالها. شكرا جزيلا سي عبد اللطيف الوسلاتي شكرا وهبي الواعر عمار جبيري وسام الدين الهماني كثر من دلالة. تقول لكم في امان الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يؤكد أن تدخلات الجهات المختصة إثر حادثة سد ملاق التي جدت مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس تمكنت من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم دون أن تمس من مخزون المياه. منظمة العمل ضد الإقصاء تعلن إطلاقها لأكاديمية الإدماج. الإدماج للبناء نحو تنمية إقليمية مستدامة، وهي أكاديمية مخصصة للبحث العلمي والتدريب والابتكار الاجتماعي لخدمة التنمية الإدماجية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يفيد اليوم على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، بأن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030. ووزير التشغيل يشدد على انفتاح الوزارة على كل المقترحات لتحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص والحفاظ على مواطن الشغل الحالية ومراعاة متطلبات سوق الشغل، معلناً أنه سيتم في الدورة التكوينية سبتمبر 2026 إطلاق اختصاص تكويني جديد وهو السيارات الكهربائية والهجينة. في شأن الدول، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل لمراقبة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ستتولى التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال 60 يوما. إيران تؤكد أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف الإسرائيلي الأمريكي. وبشأن لبنان، الولايات المتحدة تطلق آلية جديدة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله في خطوة تعكس إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الأوسع بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: في الذكرى الأولى لوفاة الزميل وليد تليلي، تقترح عليكم الإذاعة الوطنية التونسية مقتطفات من برنامج عازف الليل، الموعد الثلاثاء 23 جوان 2026 على الساعة 11 ليلا.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ النجزة نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية مع معز الغربي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: 14 دقيقة في تونس لهذا اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026. حلقة اليوم حلقة غدو حلقتنا الخميس وبها نتوجو الموسم الإذاعي الحالي إن شاء الله، ونرجع إن شاء الله بعد فصل الصيف من جديد مع ملاك ومعز وكامل الفريق.
1: علولو بن سالم
2: اهلا وسهلا، تحيه لكافه المستمعين والمشاهدين وكل من حضر ودب فهمتني، والناس الكل فهمتني صغير وكبير وكل من جوهنا اي على راس سيف الدين الكافي.
0: ايش اقول لكم حاجه، علي يا سيدي ريتوش تبارك الله زاد شوي في الميزان في الويكاند، برشا باكاب نجحوا في الباك في قلعه الاندلس يا ولدي، كل اللي يتعشى ويفطر بلاش
2: ليه يتعشى
0: وحلويات
2: يا ودي حلويات والدنيا مدعوكة الحمد لله والله شيخات وسهريات
0: ان شاء الله ربي ينجح، وان شاء الله مبروك اللي نجحوا الكل، واللي ما نجحوش في تقولوا احنا دورة التدارك نقولوا ان شاء الله ربي يوفقكم ومرحلة وبإذن الله نكزوها، واللي ما صعفهمش الحظ العام هذا ان شاء الله العام الجاي ماهيش نهاية الدنيا البكالوريا. سيف الدين الكافي
3: مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين، ومرة أخرى متهانين اللي نجحوا الباك، ومرة أخرى لدورة الأبطال إن شاء الله ربي يوفقهم، واللي ما نجحوش فرصة أنهم تنجم تكون فرصة، الفشل هو فرصة للنجاح معز طبعا. أنه عام الجاي إن شاء الله تكون معادلاتهم أقوى وخير وتوجه والتوجيه اللي حاجتهم به، والدنيا راهي مش نجاحات في الدراسة فقط، يعني في مجالات أخرى، وما نكونوش قاسين على الصغيرات اللي على الإحاطة الاجتماعية عندها دور كبير برشا.
0: به عندك تهاني بتاع ولادة
3: فجأتني
0: يعني نرجع له اسمه محسن الماتري، موزع وملحن ومغني
2: محسن يوزع والهدف الثالث
0: ودي يزي توجهك انت في قلعة الدوس وفي بنزرت
2: نفس
0: الثنية
2: اي نفس السكر.
0: محسن مرحبا بيك
4: سيدي معز الغالي، طبعا سعيد اني معاكم في
0: ونحن اسعد
2: وانا علي
4: طبعا مبروك لكافة ناجحين.
0: عملت غنية على الافراح النجاح قبل فكره، هي واحد
4: هي فكره ما لا ما عملتش على أغاني مناسبتية. لا أنا والله ديما عندي نظرية للأغنية كونه نعمل الأغنية اللي تعجبني وما نخممش في الأغاني المناسبتية، عمري ما عملت حاجة أغنية مناسبتية لا للمولد ولا حتى لأي أي مناسبة، حتى كنت نعمل أغنية دينية لأني
0: تتعدى في كل
4: حسيت كونه يزمني كوقتها يزمني نعمل أغنية دينية، يعني نعمل اللي نحسه كونه نتعدى.
0: على كل مرحبا بيك، شرفتنا برشا،
4: جيت
0: مشروع كبير ومعك عدد طبعا من نجوم الأغنية
4: ما شاء الله
0: اللي شرفونا بالحضور والسعداء انه يكونوا محاضرين معنا،
4: فنانين ومطربين كبار
0: طبعا طبعا، وانت يا اخويا
4: مطربين خلي يقول مطربين المستقبل يعني
0: اي طبعا، لانهم قيمة صوتية وفنية كبيرة، ومش نحكيوا على مشروعك اللي ايضا تجاوز الحدود التونسية الى
4: هو مش مشروعين، هو مشروع دكتور
0: اي طبعا هو مش مشترك يعني
4: مشروع مشترك، لكن انا نفذت، انا لحنت وغزعت، هو مشروع الدكتور عارف تكنا
0: اللي هو سوداني مقيم بالسعودية
4: طبعا،
0: هو دكتور في القانون وعنده زاد مجال الاعلام، وايضا هو شاعر طبعا،
4: شاعر من الشعراء الكبار في العالم العربي نحكي
0: نعم.
4: وتحت الفرصة كونه تعاملت معاه في التلحين والتوزيع الأغاني، واخترنا من أحسن الأصوات اللي أنا يعجبوني برشا في تونس، لأنه باش نقول فنان ومطرب لازم شهادة كبيرة
0: هذا النمط الموسيقي اللي هو صعيب، ومن بعد نكتشفوا نوعية القصائد وأيضا نوعية الموسيقى والتنفيذ متاعها مهم جدا. باش نرجعوا لك محسن، نمشي لسيف التهني أيضا،
3: تهنئة من عاطف مدوخي وزوجته وفاء مدوخي طرخاني، البنية بنتهم المولودة الجديدة ميرال مدوخي، التحية جيها أيضا من جدتها منيرة، من خاليتها، من عماتها، من جدها رشيد، من جدتها سكينة، وجدها شرف الدين.
0: شرف
3: مبروك عليهم.
2: تحية الهيبة جبت معدل ما شاء الله، تحية لها ولمها
0: ربي فضل.
2: أي إن شاء الله معنا فوق 15
0: يعني،
2: ربي ينجحنا الأولاد الكل.
0: اسمع دارين في حاجات يضحكوا في الانترنت قالك يحكيوا على المعدلات كيفاش يعني اللي جابوا المعدلات ما شاء الله عليهم تبارك الله، تحيه
2: لهم. يجيب 3.5
0: اي تقول
2: رجع هسه رجع ارضي وما تعمل شيء عرفت كيف رجع خفيف
0: هذه اللي ضحكتني يا خويا اسمع، اي حاجه فيها الجو نتاعو
5: والله ما كلمتش.
0: محسن انت ما تجاملش كملحن بطبيعه، السيد هذا ما تعرف خالو شكون؟ خميس الحنافي، يعني الفنان الكبير خميس الحنافي
4: ما شاء الله.
0: او تو باش يعمل هكا محاوله في موال في حاجه، وقول لنا نقول واحد يجيب منه ربي ولا لا؟
5: الغني مش ممكن.
0: لا لا ساعات عملنا موال في القدم
5: طويله.
0: هي بس باش نسمعوا الخامه الصوتيه بتاعك. خذ طبقتك صحيحه.
5: الخامه مش خامه. مش خامه.
0: يلا يلا.
5: الفلفل الليل يحفل والياس بحبه يجلى.

0: رشقت المشموم يا اللي رشقت المشموم يا داي خدك النوم يا اللي رشقتي. والسلام عليكم علي بن سالم من ستوكهولم. ما عادش نعاود
1: ما شاء الله
2: هي بذبيك
0: احسن حل.
1: واش تو واش تعمل في حياتك انت بذبيك؟
0: ما نعملش
1: بخلف الغناء يعني
0: نغني وحدي.
3: ما شاء الله يعطيك
1: الصحة يعطيك الصحة.
3: به قبل ما نستقبل ضيوفنا سيف كالعادة باش يهزنا في جولة مع صاحب الذاكرة اليوم باش يحكي على الموسيقار الكبير كمال الطويل الملحن الكبير اللي أصوات مرت من خلال ألحانه وتعداته وأبرزها العندليب الأصوات
1: من أجمل الألحان اللي عملهم كمال طويل يعني كان هو
3: آخر هذا اللي غنتها نجاة الصغيرة
2: آخر أغنية عملها أول أغنية إلهي ليس لي إلك عونا كانت تجربة تقريبا عمره 19 سنة مع فايدة كامل ريزاميته وآخر لحن عمله محمد منير علي صوتك بالغنات
3: هي ملاء آخر فمن اللحن اللي غنيته نجاة الصغيرة قولوا معايا لا تنتقد خجلي الشديد طبعا
2: أما نحكي على الأغاني آخر أول أغنية عملها إلهي ليس لي إلك عونا الابتهال
3: خلنا نسمع الشارع ونرجع لك
4: صاحب الذاكرة صاحب الذاكرة
0: حسين
3: خلي يقول كوكيز زي في
0: كوكيز تعرف جاب حدانا خول امراه مرحبا بيه وفهمتني
3: فرحان بيه برشا
0: فرحان بيه على الاخر حسين جيت نشوف والله بالحق جيت نشوف الفريجدير لقيت لا غازوز لقيت جو لقيت غله لقيت حتى شيء وليت حليت له واحده فيرا الكون وصارنا سهريه هي بي
2: بتخفيف
0: كشكش تاي ولد صفرة قلت عليها جازوز هكا التفاح عملنا سهرية المحصوب الماضي ساكي تنشط ما حبش يرقد ما حبش يروح
3: هي زميلتي تنشط
0: تنشط كيف كنت
1: كان خرق ثم حرابش كم الفنطة
0: تشرب ما تقولش
3: لا لا يا سيف احكينا على كمال طويل يا أخي
2: بوم عزم الحقيقة ما نجبوش نعطيه كمال طويل يعني حقه الكامل في بضع دقائق لكن هيت نشوفوا الحاجات الأساسية يعني النقاط الأساسية في مسيرته الفنية هو كمال حسني محمد محمود زكي الطويل اختصار كمال الطويل العائلة معز عائلة بشوات يعني معناها البو باشا والعم معناها وزير عبد الفتاح باشا بكويته وبشوات لكن مر بكدمات وطبعا الكدمات ممكن خاصة تيتم مش اليتم ينجم رغم أنه الحالة المادية ميسورة جدا تمركز العائلي يعني من عائلة بشوات وبكويت كما كنت نقول يعني مرموقة النسب لأنه النقطة السوداء في حياته أنه أمه وقت اللي طلقت قعد ومن مواليد القاهرة نرجع ونقوله راه ديما التوثيق معز ما يجيش بالشيء المكتوبة فقط والنهارين خرج ولده زياد وعنده زياد وخالد زياد ولده موسيقي هو كان مغروم بارشا برشا يعني بزياد الرحباني وعمر طويلا راه كمر طويل عمر كثيرا يعني كنقوله مولود عام 22 مولود نهار 11 أكتوبر بالانس توفى عام 2003 9 جويلية هذي اللي بيش يجي معناه 13 سنة على وفاة كمال طويل طبعا كمال طويل احنا ديما نحكي ونربطه حياته الفنية بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وراه فيها شوية صحة وفيها شوية خطأ طبعا نرجع للبدايات وقت اللي أمه طلقت والوالدة توفيت متاعه وبوه بما أنه مهندس خرج يقرأ في أنجلترا بعثوا العزيزه اللي هو محمد اللي هو باشا أيضا فين بعثوا لطنطا عزيزه مغروم بصناديق الذكر يعني المولديه وكالاجواء هذيك فكي نركزوا نقول الاظل الموسيقيه نتاعو فيها برشا تصوف انتمائه للوسط الفني كان بالصدفه يعني ما كانش ناوي انه يدخل الوسط الفني لكن تخل ميدان اخر هو ميدان الرسم وكان يصغر الرسوم ويخدم حتى في وزاره الدفاع المصريه يعني كان في الفوتوغرافيه متمكن جدا تخل يقرا فين في المعهد الاعلى للموسيقى أيوة. في بعد على الموسيقى كانت فايدة كامل، كان علي إسماعيل وكان العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. شو صدف عبد الحليم حافظ موجود يقرأ غادي يقرأ آلات، وكمال الطويل دخل بعد القراية بأربع أشهر. طبعا غادي محمد الحنفي هو صديق والده، فدخلوا بعد أربع سنين وحطوا في قسم الأصوات. دونك وقت اللي دخل باش يغني، ما دخلش باش يتخصص في آلات، وكانت معه فايدة كامل. دونك وقت اللي دخل جذبوا عبد الحليم حافظ، هيئة عبد الحليم حافظ وطيبة قلب عبد الحليم حافظ اللي قالوا تون مكنك أنا من الدروس الموسيقية ونعلمك معنا في الوقت الفراغ وكذا. وبتبيع معارف ديما تقدم وص محمد الحنفي معناها مكنوا أنه يدخل الإذاعة المصرية ويولي مراقب للأصوات، والعندلي بالأصوات عبد الحليم حافظ اللي مختص في الآلات الموسيقية ويمشي للزقازيق. ما عجبوش الجو هذي، عمل وساطة أخرى وخلى عبد الحليم حافظ يقعد في القاهرة. طبعا في الفترة هذيك كانت فايدة كامل، وهو حب يبرز كملحن، لقى قصيد شعري كتبه عزيزو عنوانه إلهي ليس لي إلاك عونا.
3: أيوة.
2: فقدموا للمطربة وقتها فايدة كامل، هي مازالت في بداية نتاعها ونجح. وبعد عمل قل أدعو الله السميع البصير، معناها ابتهال كبير برشا، والابتهال اللي خذيه من عند عزيزو. عزيزو ما كانش يعرف اللي هو الابتهال باش يلحن ولده يعني سمعه في الإذاعة. بعد توجه إلى أغاني الثورة، ماكينة الثورة 52. كنا نعرفوا أنه الجيل اللي مولود في العهد الملكي الكل آمن بفكرة عبد الناصر والدولة الحديثة والاسترجاع الحقوق والأمور ديك الكل. فكانت ماكينة فيها صلاح جاهين، فيها يوسف السباعي، فيها برشا محمد السباعي، فيها أحمد شفيق كامل أيضا كان عنده دور كبير برشا. وجيت الأغاني يعني صورة صورة، كلنا عايزين صورة بالأحضان. عبد الحليم حافظ تقريبا 56 أغنية أشبها الجواب، صدفة، في يوم في شهر في سنة. لكن بداية مع عبد الحليم حافظ وهذا ينقلوها يعني أول مرة هي أغنية فوق الشوق وعلى قد الشوق. على قد الشوق جيت قبل فوق الشوق، فوق على قد الشوق اللي تغنيت في فيلم لحن الوفاء، وعبد الحليم حافظ يعني خدم الأغنية هذه وكانت سبب في أنه ينتمي إلى أسرة الفيلم لحن الوفاء. طبعا علاقته بعبد الحليم حافظ علاقة كبيرة برشا، وعلاقته بأم كلثوم، وانتهيت علاقته بعبد الحليم حافظ في غنية بلاش العتاب، هي اللي خلقت قطيعة بين عبد الحليم حافظ وبين كمال الطويل، لأنه كمال الطويل ما يحبش عبد الحليم حافظ يشرف على الأوركسترا الفنية، يعني ما كانش يحب عبد الحليم حافظ يكون موجود ويشرف على الأوركسترا. وفي اللحن الثالث قص وقال له ما عادش باش يكمل معاك، واقترح عليه رؤوف ذن اللي هو مدير مكتب محمد عبد الوهاب.
3: سيف تحسسني كان قاعد حذاه بالي.
2: دونك في الفترة هذيك أعطى المذهب الثالث كمال الطويل، قال له برا قول رؤوف ذن هو اللي لحن لك، ولحن رؤوف ذهني البطع الثالث. ولكن عبد الحليم حافظ ما عجبوش الحال بتاع الأغنية ورجع كمله، ولكن قص معش لحن معه. وعمل مع أم كلثوم ثلاثة أغاني طبعا والله زمان يسليحي، اللي هي تعتبر نشيد السلام اللي تعوض بأغنية أخرى من بعد بلدي بلدي، اللي هي بإمضاء الملحن الكبير اللي سيد درويش، اللي معناها مدرسة الرحاب لسيد درويش. طبعا كي تقول لي علاش تنحى اللحن هذايا، تنحى لانه يدعو الى الحرب وقتها جيت معاهد كام ديفيد. لكن صوره كلنا عايزين صوره عندها تاريخ كبير برشا، منعه كمال الطويل من السفر لانه قال مانيش باش نلحن الاغنيه هذه. وعلاش؟ لانه شمس بدران رجل قوي في حكومه عبد الحكيم، كان معناها هو الذراع الايمن، فمنع كمال الطويل من السفر ولحنها معناها بسيف الاغنيه لحنها. وتقريبا كانت من أشب الأغاني الوطنية اللي تلتو تتعاود. وطبعا ما نحبش ننسى دوره أيضا مع سعاد حسني اللي خدمها معها أغنية تعتبر من أجمل الأغاني قدمتها سعاد حسني، وادي ثقيل آخر أغنية قلنا عملها لمحمد منير علي صوتك بالغناء. شكرا جزيلا.
3: شكرا سيف.
4: صاحب الذاكرة.
3: صاحب الذاكرة. شكرا سيف، يعطيك الصحة ما شاء الله عليك كالعادة طيلة هالمواسم. هو موسم يعني من الصيف عام ناول
2: عنا عام وشهر واربع ايام،
3: عام وشهر واربع ايام،
2: وبدينا اربع ايام في الجمعة مع بعضنا الكل.
3: اي تحية صابرة، تحية لحسام، تحية لكامل الفريق طبعا،
5: ملك
3: عبد الستار سيف وعلي. شكرا لك سيف علول.
5: باش نعمل تحية
3: كيزينا

0: قول الشوايه والشوايات يعني هو راي محل شاهد هذه حكايه شفتها بو مش باش نقول الشوايه فين دخلنا انا وصاحبي باش نعملوا شويات كما نقولوا مشوي ووقفت كميونه قدام شوايه في معناها ثلاثه سيدات تبارك الله معناها كليو وشربوا جيت تيبل بندق وجيت الدنيا الكل واحنا قاعدين نخضر ماكلين
1: بالتخفيف
0: ليه شويه احنا بالرسمي الدنيا اخرى وكذا وكميونه هكا تعمل فرح بيهم السيد طلعت المرأة في الكاميون طلعوا بنيتها قزة ربي
2: الطور
0: هاي قزة ربي جاي سألنا قلنا له والله غالب
1: يخلص نهار أخر
0: ليه قاعدة مهمة جدا ليه قاعدة كبيرة
1: هاي
2: شوية جرأة ذي
1: عملوا كيفية
0: انتبهوا
1: خذيت تاكسي بعد قلت له انك تساني قالي برا مشي قالي نعرفك
2: ذاك المرة الأخرى قالك علي خذ تاكسي هي نادرة جدا الحكاية بجي تاكسي يعني
0: تحية لخوي حسن هالرغي أنا
2: تاكسي هاي التاكسي قلوا احنا خذها من لفايات الحي الخضراء تقريبا 3800
1: هاي هكيك
2: مدلوا 4000 التاكسي قالوا ما عنديش 200
1: هاي قلت له زمر ريب
2: قالوا كمل لي بيها بتزمير
1: زمر ريب 200 ايش بيه ايه فيها شيء ها
2: به نسمعوا الأغاني اللي جينا من أجلهم اليوم وجابوا من أجلهم ضيوفنا اللي بش يحضروا معنا محسن طبعا مش يكون بعد قليل معنا الشاعر عارف تكنا من الدكتور من السعودية بش يكون معنا مباشرة وضيفاتنا وضيوفنا مش يكونوا حاضرين معنا في الأستوديو مباشرة شكرا سيف
0: نعيش.
2: شكرا علولو
1: بارك الله
2: إن شاء الله معرفة طيبة عليك
1: إن شاء الله تكون طيبة
2: اسمعك الناس إن عشنا هالخميس نعملوا لما كاميرا بإذن الله
1: إن شاء الله
2: علي ياكم شو يجيب الجاتو
1: بالله سؤال
2: عزيزة تجيب الجازوز عزيزة
1: كنت صغير اسم سؤال ذي كوكيز صغير كنت صغير أمي عندها ماكلة اسمها هاوراسي يا أخي ما الأمهات الكل عندهم
2: موجودة في الديار كلها
1: توكي شو يعني دي موقع هو عادي
2: تعليلة
1: شكرا
2: سيف شكرا على لولو
1: شكرا
2: يعطيكم الصحة أنت ذكرت لعبد الحليم ماشي لا تلومني كمال طويل
0: في يوم في شهر صدفة
2: لا تلومني
0: أي كمال طويل
2: يلا نسمعه بقى

0: وسهلا ومرحبا بكم الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سعيد جدا باستضافة مجموعة من الفنانين اللي يشرفونا بالحضور وصديقنا محسن الماطري. أهلا وسهلا محسن من جديد.
1: أهلا وسهلا بك.
0: غني أخوي توا.
1: لا مش غني. اليوم أكتفي بالتحية والتوزيع.
0: قدمنا ضيوفنا الكرام.
1: ضيوفنا المطربين المطربين الكبار اللي انا نحبهم برشا ونحب اصواتهم. نبداو من اليمين اليمين.
0: اي خويا
1: المطرب امير عبد الله.
0: امير اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بك من السكول.
0: يعيشك.
2: فرحان برشا بالاستضافه.
0: انت ارتيست اكثر من سنين نعرفوا بعض.
2: اي نعم اي نعم. وكانت لي الفرصه اللي باش نكون في معناها في البروجي يعني بصراحة الثقيل جدا من الطراز الرفيع اللي كان فيه أستاذنا وصديقنا محسن الماطري. طبعا هو اللي كان منفذ الأغاني جل الأغاني. وأنا فرحان برشا برشا برشا إنه معناها كان معناها من معناها من القليل اللي خموا في الـ في الـ في, في, في الأغاني الدسمة هذه وفي معناتها في المعاني سورتو تسمعوا من بعد تشوفوا ما شاء الله ما جل الأغاني الكل حاجة
0: ممتازة
2: ممتازة جدا.
0: به
1: هيه نتعدوا بجنب أمير أميرة
0: أميرة
1: أمير عبد السلام.
0: مرحبا مرحبا شرفتنا يا أميرة.
1: عايش. صوت جميل و
3: شكرا ربي ما شاء الله. عايش.
0: مرحبا بك أميرة مونجية.
1: طبعا شكون عاد شكون مش نحكي مونجية سفاقتي
0: مونجية
1: سفاقتي
3: عايش
1: المطرب القدير والمطرب الكبير من جهه شخصيه
3: بهالاستضافه هذيا وبالتعامل مع سي محسن الماطري. هو مش تعامل الاول لكن هذا التعامل نحسوا هنا يعني مميز وتو تسمعوا بعد تشوفوا يعني من ناحيه الكلمه واللحن.
0: مرحبا بك ونجي.
3: شكرا ليك انت على الاستضافه هذيا وانك بالحق معناها مستحقين ان يكونوا فما برامج اذاعيه تهتم بال كل ما هو أغنية دسمة يكون عندها إطار يعني خاص بها وبالحق.
2: اي نعم.
3: اللي حاجة مفتقدينها على الأخر معنا. اي نعم.
0: مرحبا بك منجية ويرحم سي محمد علي.
3: يعيش.
0: انت طبعا بنت الفنان الكبير سي محمد علي الصفاقسي.
3: يعيش.
1: The last and not the least سي
0: ويقول سيد محسن
1: سي مراد بن إبراهيم. سي مراد بن إبراهيم صوت جميل.
4: أهلا وسهلا سيدي.
0: مرحبا.
4: مرحبا يعيشك.
0: باش مراد باش يجاوبنا بالغناء.
3: هاي.
0: الغناء والفقرة وبيد ربي. يلا مراد يلا. باش نعمل تور دو تابل كل واحد يقول أي حاجة قبل ما نبداو في الصحيح.
4: الله يبارك فيك. شوف دوبي أنا معنا.
2: جات عندك
0: أنت أصيلة.
1: جات عندك.
4: أنا مولود في تونس الحقيقة ما صيل وانتقلت المهدية
0: ولاية المهدية. أي مرحبا يا مرحبا
4: يعيشك. سمعكم حويجة تونسي
0: يلا
4: عروب مثلا

0: انا فما حاجه ما تعرفوهاش اللي ممكن تعرفوها ممكن ما تعرفوهاش اللي الاستاذ الغالي اللي جنبي هو مطرب من المطربين.
1: لا مطرب برشا كلمة كبيرة.
2: نعرف نعرف.
0: أنا كي وقت يسألني على السيد علي قلت لك على غالب مالك بصراحة معناتها أنا سجلت له أغنية وسجلت له أغنية أغنية عبد الوهاب.
3: الله
0: طبعا كان كان كان كان أداء رائع إن شاء الله نخلطوا نسمعوها.
1: إن شاء الله إن شاء الله نسمعوها شوية من بعد إن شاء الله.
4: ماذا بينا؟
1: يلا أميرة
0: أميرة عبد السلام
5: في التونسي

0: الله
1: انا الحقيقه
2: اميره الامير
1: انا الحقيقه نحب نقول ما شاء الله على اخوتي ما شاء الله عليهم اما في كل اوكازيون نحب نترحم على الفنان صديقي وعشيري حسن الدامين الله يرحمه وربي يرحم ان شاء الله الفنانين الكل ان شاء الله ما يسامحوني يمون يرحم دي ذكرى الكلهم
0: الله يرحمهم
3: فايز المحرسي
1: فايز المحرسي الكل اصدقائي اما صديقي تعرفوا حسن
3: حسن طبعا
0: الله يرحمه اللي انت تربيت معه معناتها يعني صديقي صديقي الكبير يعني خلينا نقول
3: سبحان ربي حتى في الجستويل فما شبيهه في عند ربي
1: بحكم ما نعرفش كيفاش عنده أغنية تقول للظلم طبعي
3: الله
1: تقول للظلم

0: الله
1: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
0: الله الله
1: الله الله الله الله
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللقاء مع الدكتور يعني بالانترنت، تعرفوا بعضكم من قبل. دكتور عارف تكنا،
2: دكتور عارف تكنا يعني كان السلوليني في تعامل مع منجية.
0: ايوه
2: في تجب تحكينا عليه منجية
3: بيريت
2: لوبيريت، ومن هذه تكونت صداقة بيني بينه، ولينا معناتها نفكروا في موضوع اللي كونوا يعني احتمال في نعملوا نجموا نعملوا اغاني طربية. هو ياسر يعشق الطرب ويعشق الأغاني الطربية، دكتور عارف تكنا، وطلب مني، حاولنا في التجربة الأولانية باش نعملوا الأغنية الأولانية وقد ووقيد، وأعجب بطريقة اللحن اللي قدمته له، وحاولنا نقدمه يعني بالمرحلة بالمرحلة. عملنا الأغنية الأولى، عملنا الأغنية الثانية، عملنا الأغنية الثالثة طبعا، حتى يوصلنا الأغنية الرابعة، وقعدنا ديما في نفس النسق. لكن من شيرتي أنا حاولت أن نوافق ما بين الأغنية الطربية والأغنية يعني المعاصرة. حاولت باش تكون في نفس الوقت أغنية طربية لكن معاصرة في حد ذاتها.
0: قد دائم التنفيذ؟
2: دائم التنفيذ، خذنا وقت، خذنا وقت في وقت اللي باش تعمل أغنية، باش تلحن أغنية طربية ما تجمش تلحنها راهو في يوم ولا يومين ولا حتى
0: طبعا
2: شهر.
0: طبعا
2: يعني تجم تلحن وتعاود ترجع لألحانك وتعاود تحاولوا في التوزيعات، خدينا وقتنا. هو من كي تسمع الاربع اغاني تحس اللي كونه فما مجهود اقتضى وقت معين. يعني حاولنا باش نعملوا حاجه طربيه حلوه برشا لها مستوى فني، ومن حتى من ناحيه التنفيذ يعني حاولنا باش نعملوا تنفيذ محترم، يعني تنفيذ، لانه
0: اكيد
2: التنفيذ الموسيقي يعني يجب يكون تنفيذ عادي، يجب يكون تنفيذ متوسط، ويجب يكون تنفيذ ذا يعني ذا جوده عاليه. حاولنا باش نوصلوا للجوده العاليه. احنا حاولنا
0: باش ديما نعرفك يعني دقيق في خدمتك وفي يعني تنفيذك، وذاك علاش تاخذ وقتك باش تحضر الخدمه نتاعك، واكيد النتيجه تكون ديما متميزه
2: ان شاء الله. ان شاء الله تميزنا في
0: هذا. خلينا نحطوا السماعات باش نسمعوا ضيفنا بالتليفون، باش يكون معنا الدكتور عارف تكنا من السعوديه، بالتحديد من اي
2: مدينة؟ من الرياض.
0: من الرياض. استاذ عارف مساء الخير.
4: عليكم السلام
0: ورحمه الله وبركاته.
4: الاستاذ معز العربي،
0: مرحبا بك.
4: لكم التحيه. الله يسلمك. انا حقيقه انا سوداني ومقيم في المملكه العربيه طبعاً السعوديه طبعاً. في هذا البلد الطيب يعني لأكثر من عقدين يعني من الزمن يعني.
0: نعم. وانت حسب ما قريت في تجربتك القانونية وأيضا عندك تجربة إعلامية، وأنت زميل يعني في مجال الإعلام والإذاعة بالتحديد يعني.
4: زميل أيضا. نعم أيضا.
0: يعني يشرفنا طبعا حضورك معنا.
4: الله يسلمك.
0: قصائد اللي سمعناها باصوات المطربين اللي حاضرين معنا، امير واميره ومنجية ومراد، يعني القصائد في الوهله الاولى تحس انه اللي كتب كانه ماهوش من العصر الحالي، كانه معاصر لقصائد او الشعراء القدامى يعني. هل هذه ملاحظه في مكانها ام لا؟
4: والله هي طبعا هي زي ممكن نقول رجوع الى يعني الى الشعر الاصيل يعني.
0: الشعر الاصيل طبعا،
4: ونحاول يعني ناتي كجزء من المحاولات كنوع من التجديد ايضا، وليس التجديد الحديث لكن تجديد على الرجوع الى القديم يعني.
0: نعم
4: نعم.
0: على محسن الماطري هو طبعا في تونس نجم التوزيع ونجم التلحين، وطبعا كمطرب معروف له تجارب مهمة في انه يدخل هالمغامرة لتلحين قصائد من بهذا الحجم وبهذا الثقل الادبي ان صح التعبير، فيها مغامرة منه الا الرجل يعني يعرف ايش قاعد يعمل يعني.
4: حقيقة أستاذ محسن المصري يعني صديق ورجل يعني مبدع وله باع يعني كبير جدا يعني في الثقافة والجانب الفني والألحان الشجية والتوزيع، فوفق يعني إلى حد كبير جدا إلى 100%. أنا أعطيه 100%
0: يعني شهادة يعني من صديقنا الدكتور عارف تكنة، قال لك يعني محسن أنت اجتهدت ونجاحك كان 100%. يعني
2: خلينا نكون صريح يعني بيتم صراحة، يعني بتعرفوا اللي كونه هدي بالنسبة لنا مغامرة لو كنت، لأنه أنت بتعرفوا اللي كونه نوعية ستايل نبنيه وستايل اللحن فيه يعني ما كانش يعني من في الجو الطربي هذايا، والأغاني الأغاني الكبيرة معناتها اللي خلينا نقول دسمة حتى الكلمات يعني كان من الصعب جدا كونه نفهمهم إلا بتفسير معين، وحتى بالكلمات يبعث لي كلمات يقف لي على كلمة يقول لي هذه أرى وهذه تعني
0: المعنى متاعها كذا،
2: يعني طبعا لأن أنت باش لحن، لما باش لحن يلزمك تكون فاهم الكلمات وفاهم موضوع الأغنية باش تنجم توصل تعبر. خطر وشنو التلحين؟ هو التلحين عبارة على تواصل بين الشاعر والملحن باش يحاولوا يوصلوا مساج معناتها باش يكون المساج
0: رسالة
2: باش توصل قد الرسالة، ماهيش باش تقول معناتها هو باش يقول حاجة وانت باش تلحن حاجة أخرى
0: بيه.
2: وطبعا هذه بالنسبة لي المغامرة، لكن والحمد لله يعني وافقت فيها ولقيت روحي قادر على نوعية الأغاني هذه، الأغاني الدسمة اللي باش
0: نسمعوها إن شاء الله بعد شوية
2: إن شاء الله،
0: وباش يتفاجأ الجمهور أكيد لأول مرة سيبث هذا العمل. ومشكور دكتور عارف، يعني قبل ما نختم معك ممكن نشاهدوا هذه الأغاني في عرض خاص بعاصمة عربية مثلا في السعودية أو في البلدان العربية الأخرى أو في تونس طبعا، ويشرفنا أنك تكون بيننا في قادم الأيام. ممكن هذا وارد أنه المشروع يصبح على الركح يعني كعرض متكامل يعني نشاهدوه بالمطربين الحاضرين اللي معنا اليوم؟
4: كلام طيب جدا، وبمعية المطربين يعني الأستاذ منجية الصفاقسي والأستاذ أميرة عبد السلام والمطرب الأستاذ أمير عبد الله والمطرب مراد إبراهيم.
0: نعم.
4: فحقيقة يعني جميعا يعني أدوا عمل ممتاز
0: فعلا
4: حقيقة يعني.
0: شكرا دكتور، في انتظار قدومك إلى تونس بلدك الثاني أكيد. أنت زرت تونس في السابق؟
4: ما زرت تونس، لكن إن شاء الله يعني
0: هو الشرط الوحيد أنك لما تقدم تكون في ضيافة تونس وتشرفنا بالحضور جي حدنا الأستوديو إن شاء الله في المباشر في الإذاعة الوطنية، تجيب معك قصيد يتغنى بتونس الخضراء، وأكيد سيلهمك
4: بلد الشاب يعني هذا الشاعر الكبير يعني
0: بلد الشاب وعديد الشعراء طبعا الكبار.
4: أكرمتم جزيلا يعني الأستاذ معز،
0: وأنتم عندكم الشاعر آدم اللي يكتب الأم كلثوم أقبل الليلة،
4: الهادي آدم. نعم
0: الهادي آدم يعني
4: نعم.
0: أغدا ألقاك بليتو مش أقبل الليلة،
1: أغدا
0: آهن كم أخشى غدي هذا
1: وأرجوه أرجوك تيرابا
0: أمير قول شوي تحفظ منها. غدا

0: اسمع سي معزز معتوف.
1: دكتور عارف شرفتنا برشا, واكيد تقعد معنا في الانتظار طبعا تسمع عبر الانترنت بقيه الحلقه المباشره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. سعدت كثيرا بهذا اللقاء معك دكتور عارف.
2: اكرمك الله استاذ معز, وتحياتي للمستمعين والمتابعين وللجميع.
1: شكرا.
2: شكرا
1: يعطيك الصحه. محسن بالفعل يعني فاجأتنا بهالمشروع الكبير اللي باش نسمع ان شاء الله بعد موجز الخامسة اصوات منجية ومراد واميرة وامير. طبعا محسن باش يزيد يعطينا فكرة التنفيذ. محسن قبل كل شيء انا في اللي بعثتهم لي اللي سمعتهم التنفيذ يعني الكل بعازفين, والا كنت اعتمدت يعني
0: كله عازفين, كله عازفين حي, كله عازف حي.
1: برافو برافو.
0: كله عازف برافو. حي ايقاعات وكمانجات و
1: شكون الكولة؟
0: الكولا طبعا حسين بميلو, لازم يكون حد داخل بخلاف حسين
1: بميلو لانه عندنا زاد عازفين
0: في القانون. معناتها كان في القانون كانوا كل اغنيه في كان كل اغنيه معناتها
1: عادل معاه
0: سجل معايا لا عادل البركوس لا سجل معايا حد فريخة, سجلوا معايا تلميذ من المعهد العالي للموسيقى.
1: امير عندك مضيف؟
3: اي خالد قداح زاد.
1: خالد زاد.
0: خالد قداح. اي
1: خالد طبعا. اي طبعا.
0: فما اغنيه من الاغاني قداح زاد. الاغنيه من الاغاني سجلها خالد قداح, الاغاني الاخرين كل سجلها حسين بالبلود. وبالنسبه للكمانجات, الكمانجات يعني معروفين الكمانجات تاعنا الممتازين اللي هو سيف الله بن عبد الرزاق, عبد البسط متسهل, يعني ديما انت سمير صغير رسم دمق. بالنسبه للتويت كيف بالنسبه للتشلو ديما حسني النغموشي معايا, ولا الايقاعات مجددين يعني كما دكتور الله معناتها دكتور قدور, ويعني يعني الالات حقيقيه لانه شوف التنفيذ يلزمه يكون حي باش تعطي الاغنيه روح.
4: اغاني ترابيه
0: الاغاني باش تعطي الروح, يلزم تكون الموسيقى تكون حيه وتكون.
1: نعود بعد اخبار الخامسه, تقعدوا معنا برشا جو وبرشا مفاجات في انتظاركم في العشويه الوطنيه.
5: لان الاذاعه اكثر من خبر,
6: هي نبض المجتمع,
5: صوت للثقافه,
6: مساحه للترفيه,
5: صدى للخبر.
6: الاذاعه الوطنيه ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية,
5: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر, وإلا ربحت جائزة, وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة, الرابط صحيح ولا, وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك, وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة,
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات,
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار, لأن الإذاعة أكثر من خبر,
6: هي نبض المجتمع,
5: صوت للثقافة,
6: مساحة للترفيه,
5: صدى للخبر.
6: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية,
5: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تحتضن غدا ورشة دولية رفيعة المستوى حول النمذج الطاقية, ينظمها مخبر دراسة الأنظمة الحرارية والطاقية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير في إطار المشروع المندرج ضمن برنامج أفق أوروبا ومبادرة Open Mode for Africa. هذه التظاهرة تهدف إلى تعزيز استخدام أدوات النمذجة المفتوحة لدعم التخطيط الاستراتيجي للانتقال الطاقي في تونس والقارة الإفريقية من خلال جمع باحثين وخبراء ومهندسين وصناع قرار وممثلين عن المؤسسات والقطاع الصناعي وشركاء التنمية. تحت عنوان تعزيز القيادة من أجل إدماج اجتماعي واقتصادي للنساء والشابات في مواجهة التحديات المناخية، مركز البحث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف ينطلق اليوم في أشغال دورة تكوينية حول القيادة النسائية ومواجهة التحديات المناخية بالمدرسة العليا للفلاحة بمقرن بولاية زغوان. وتخلل البرنامج توقيع اتفاقية شراكة بين الكريديف والمدرسة العليا للفلاحة بمقرن تعزيزا للتعاون في مجالات البحث والتكوين. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم غدا وبعد غد بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني وفق مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني. في الشأن الدولي، وعلى وقع اتفاق إيران، انطلاق الجولة الخامسة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. في غزة استشهدوا 4 فلسطينيين وإصابة العشرات خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
3: مش عارف تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاك وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.
4: اش تحبني نعمل يا خويا؟ النقز نطير انا.
10: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
8: العشوية على الوطنية مع معز الغربي.

0: برافو برافو منجية صفاقسي طبعا اللي يسمعوا فينا هو خداو نقولوا احنا القطار ويمشي برنامج العشوية على الوطني. اليوم ضيوفنا محسن ماتري فنان الملحن الكبير وموزعنا الكبير أمير عبد الله طبعا. أهلا وسهلا أمير. أمير عبد السلام مرحبا بك. أهلا وسهلا منجية صفاقسي ومراد إبراهيم مرحبا بكم. منجية ما شاء الله يعني
1: قمة الطرب
0: اللي كنت غني فيه مو سهرة يعني باش من نقولوا الحقيقه يعني بهاك ولا نحس
1: شو ايش اكثر من الحقيقه هذه
0: السيد هذا هو اللي لحن الشيء هذا ايوه ايش
2: جانا في تمك السيف عمل فينا
1: والله بصراحه نقول
0: هو قال انك اكتشفت روحي
1: اكتشفت روحي والله انا اكتشفت روحي يعني اكتشفت روحي وكمل راهو اجي اقول لك خلي نكون صريح اللحن ما يوصل الا بالاداء
0: طبعا ما فيش نقاش ولكن زاد
3: الاداء ما يوصل كان باللحن انا نقول
1: خاطر بعض ساعات انا وقت اللي لحن وقت اللي لحن جمله بصراحه خلي نقول نكون معكم صريح راهو كل لحن حاجه وتعطيها المطرب يؤديها بجماليه انا بدي نقعد يقول يا اخي انا لحنت وهذا
0: تعطي البلوس
1: يعني راهو مهم جدا خلي
0: رغم كما ذكرنا في حديثنا مع الدكتور عارف تكنا منذ قليل صعوبة الكلام يعني الكلام ما هو سهل يعني كلام بالحق رزين يعني كلام
1: معناتها يعني صعيب
0: كما قال يزمك تلحنوا إلا ما تفهموا
1: اي طبعا هو روكي يبعث لي تكس بار اكزومبل لفوح معناتها بوان دو بوان راهو يقصد بها كذا وكذا يعني
0: برافو
1: يعني
0: برافو
1: كل شيء اللي نفهم المعنى باش نجم نوصل
0: منجيه تكنيكمون يعني نحكيو شويه تقنيا غنائيا فما اكيد توجيه من الموزع والملحن لكن انت ايضا خرجت اللي عندك يعني حسيت الغنايه وحسيت اللحن يعني
3: الجمله هي اللي تهزك معناها الاداء
0: هو في النمط الموشح هذا يعني في
1: الموشح
3: اي وانا نحب الموشحات وديما عندي هكا مده نقول مش بالضروره الفنان معناها مش يلحن حاجه معناها يقول لي لازم حاجه نتاع توا ولا فهمت
0: لا
3: نعرفوا نحن حتى المشارقه برشا فنانين وصلوا لتونس معناها باصواتهم بركه وعن طريق معناها
0: صباح فخ
3: معناها نحكي حتى عن الأصوات توا معناها الأصوات اللي معناها برشا عملوا حفلات في تونس ولا حتى اكتشفناهم معروفين في تونس عن طريق إعادة مثلا الموشحات برشا أصوات ما نستحضرش توا من سوريا من لبنان تلقاها معناها عرفناه عن طريق إعادة الموشحات
0: والجود
3: يعني عمره ما يموت الطربي ونقولوا ليه لازمني نعمل أنا أغنية متاع كما نقولوا نحن متاع
0: طبعا.
3: عندي بعض الإنتاجات واحد يزمو يرقى كما نقولوا أما أنا نحب الجو هذا وما عنديش بالنسبة لنا فماش حدود في الجملة
0: طبعا
3: في اللحن معناها نجم توصل حتى بأغنية طربية توا نجم تاخذ حظها يمكن أكثر من ورينا بعض التجارب من عمني والبرشة الحان حت معناها هكا بجملة بسيطة طربية وفرضت روحها معناها
0: القصيد غنيت قبل القصيد يعني
3: أكيد يعني بالطبيعة معناها
0: لا نقصد اللي غنى القصيد أيضا يلقى روحه ينجم يغني النوعية
3: أكيد نحن شوف حتى نقول أنا عن تجربتي مثلا وأنا صغيرة كيفش نغني قصيد ولا دور ولا موشح تصعب علي من الأول لأنه نقول أنا تقنية أنا طبعا مثلا ندرس الغناء العربي يعني نقول إذا ما يغنيش حاجة واثنين ما ينجمش المطرب طوى عنا الدربة بتباع عنا مشكلة حتى معناها من برشا أصوات ياسر حلوة لكن ترقاه يشد شوية كجوست يعني في ستيل معين وإلا باش يقول لك أنا حفظت هكا وكهو معناها نقول له رمضة جمش تواصل نقول أنا الموهبة تمشي راهي ونقول أنا
0: وتهضر جدك الغيث وإذا الغيث
3: أي بتباع
0: قول شوية
3: عندي موش حد أخر طبعا أي
0: ولا شهر هذيك بتاع شهر زيت فيروز
3: يا سلام

0: الله لا لا لا لا. محسن تو نسمع امير نسمع مراد ومن بعد نسمع اميره يعني باش نعملوا نقولوا احنا صوت نسائي وصوت رجالي هكا ولا باهي كتفل الامير يعرف يغني
1: والله ما نعرفش يظل لي يعرف يغني
2: امير اكتشفني ساعه معز اكثر انسان مكتشف
0: احكي لهم كيفاش احكي لهم
2: 2004 انا نخدم وقتها في باخره
0: في اتجاه جنوة
2: بالضبط وكان معناتها من الجلسين بحذايري قاعدين في
0: وانا وقتها كنت في مهمه عمل يعني
2: بالضبط كان سي معز واقف قدامي هكا يخزر لي وانا ما نعرفوش معناتها الحقيقه مش معناتها عيط لي
0: بعد ما كمل
2: قال لي عسلامة ولدي شنو احوالك لاباس قلت له لاباس قال لي شتعمل انت فاش قاعد تعمل
0: شكونك
2: قلت له سامعني راني قاعد نخدم معناها هكا وهكا لا لا قال لي انت فاهم روحك فاش قاعد تعمل
0: اي والله
2: وبعدها هي في الصيفيه اخر الصيف هذاك
0: جيت
2: بحذايا الاستوديو لهنا للاذاعه الوطنيه وكان
0: شو قد عمرها الحكايه تو
2: 2004
0: 22 سنه على كل فنان متميز طبعا الامير انت قلت لي قبيله في الاوف قلت لي عندك تجربه في القصائد يعني في العربي يعني في
2: ايه هو معناتها الفنان اللي ما يكونش متمرس على القصائد وعلى اللغه العربيه بصفه خاصه راهو ما ينجمش
0: يلقى صعوبة
2: كبيره
1: وخاصه مع دكتور عرفتك انا لانه
2: يقف
0: هي على كل التفاصيل
1: ويقف على حتى لكيفيه النطق
0: السليم
1: النطق السليم صح يعني بعد ساعات تقول صا ولا سا يعني لازم
2: تفرق
1: تكون منطوقة يعني بش يوصل هو المبتغى كله بش يوصل القصيدة توصل معناتها بال
0: كما هي
2: يعني كما هي. أنا فكرة أنا أختي أستاذ عربية ورجلها زاد دكتور ويقرر في الجامعة
0: استنشدت بهم يعني
2: بعد ما كملنا العمل بعث لي سي محسن العمل قال لي اسمع بحذية هما معناتها
0: بالصدفة
2: أنا في دار الوالد والوالدة قلت لها بربي أختي كوثر إجا اسمع معايا حطيت معنا هي بالله يعطيك الصحة أمك تعرف عادك الأساتذة كيفاش حياتهم الكل معناتها
0: يحكوا بالعربية
2: بعد كي كملت سمعت قالت لي والله يعطيكم الصحة معنا يتوصلوا لدرجة هذه من الحرفية وإنكم باش تتوصلوا
0: الدقة
2: الدقة
0: يعني.
2: معناها في
0: النطق يعني سهل
2: أي كل حاجة تقول لي هي هذيك تشال على خاطر اللي وراها وهذيك كوثر ترى أنا مش غادي أنت باش تسمع حاجة باهية
0: يعني القصيد اسمه أمير قصيدك هذا اللي
2: أودعت قلبي يا برتقول عقولي
1: برتقول عقولي
0: شنو برتقول
2: أودعت قلبي يا برتقول عقولي
0: شو معنى برتقول
2: ورقشتها
1: يعني برتقول هي كلمة يظلي من يعني يزمني نرجع يزمني نرجع الكلمة
2: الأصلية مش نفوت
0: لا
2: بعدها جي ورقشتها دونك خلينا نكتفي
3: بالله حبيت نضيف مثلا أنا الموشح ونحن المعروف عن الموشح مثلا يوسف الطبيعة الأندلسية وكرقة نحن معناها الموشح نعرفوه على رقة الكلمات وليونة معناها الحروف فهمت مش كيما القصيدة العربية والجاهلية فهمت الموشح اللي أديته يعني يوصف في الطبيعة الجزيرة العربية يعني الصحراء الطير يعني كلها في المعاني هذه كفهمت
0: أوكي. لنسمع سيدة أمير إذن عبد الله في هذا القصيد كلمات الشاعر الدكتور عارف تكنا الحان وتوزيع الصديق محسن مطر

0: برافو برافو برافو امير ما شاء الله. ما هي سهله الحكايه بكلها.
1: اي ما هي سهله.
0: ما هي سهله وبروتوكول هذا بروتوكول يعني بروتوكول عقود يعني. يعطيك صحه امير. برافو ومحسن طبعا يعطيك صحه.
1: انا كنت ممنون بالاصوات هذه بصراحه.
0: وي عملت كاستينج مهم جدا يعني.
1: يعني كنت ممنون كانوا معناتها مطرب يؤدي لك الاغنيه تاعك كما تتمنى انت وكما تحب انت بالشعر وبالملي معناتها.
2: واحنا زاد ممنونين ليك وانك عطيتنا الفرصه باش نعملوا بروجيك
1: يعطيوك معناتها
0: بلوس
1: بلوس للقطعه تاعك خاطر مهما يكون الملحن كما قلت قبيله مهما يكون الملحن باش يلحن الجمل لكن المؤدي هو اللي يردها الاغنيه
0: يعطيها
1: الروح ويعطيها يعطيها
0: طبعا عنده طبعا طبعا
1: يعطيها من روحه هذا هو المهم.
0: اميره سكت برشا اميره. اميره طبعا انت تجربتك الفنيه قد شعمرتها.
3: هو انا بديت 2007 في سوبر ستار
0: هذا الميكرو سوبر ستار
3: وما كملتش عديت معاك عام 2020
0: اي نذكر ديجا 6 سنوات
3: 6 سنين
0: دارسه موسيقى انت
3: نقرا توا
0: تقرا تزوجت وعملت عائله رغم هذاك اللي خليك تبعد شويه يعني. لكن توا الرجوع
3: هنا رجعنا ان شاء الله ربي يوفقنا
0: ان شاء الله بالتوفيق به قصيد اللي غنته اميره اسمه
1: وقد ووقيد
0: وقد ووقيد ستيل اخر هذا ولا نكتشفه مع بعضنا
1: اي خلينا نكتشفه مع بعضنا ما شاء الله عليه
0: برافو التنفيذ ما شاء الله بالحق تنفيذ عازفين وطبعا توزيع محسن و...
1: يعني
0: ليفل عالي على الاخر يعني
1: ما شاء الله عندنا موسيقيين ممتازين وكمل معناتها كي تطلب منهم يعطيوك بالضبط شنو تحب
0: تو انا مش ما نحبش نقول الكلام

0: الحقيقة احنا بدنا كي خذينا البروجي معناها الحقيقة ما حاجة دسمة دونك اعطيناها أهمية كبيرة اعطيناها أهمية كبيرة يعني لكل واحد اعطاها أهمية كبيرة لغنايته والتنفيذها
1: والحمد لله شفنا شو خرج يعني البرودوي فيني يعني خرج محترم جدا.
2: ايوه وانا خفت مثلا من الاول كي قال لي اقترح علي خفت شويه معني قلت
1: انت كانت تجارب في القصيد قبل
2: اي غنيت عاودت مضناكه اغنيه مضناكه وكهو هبطتها
1: يعطيك الصحه
3: هبطتها كان اداها ممتاز جدا وهذا اللي خلاني نتعامل معها في الاغنيه هذه وتعاملنا حتى في مهرجان الاغنيه تعاملنا معها في مضناكه
2: دوره 24
3: مهما تكبر وصوتها مزيان برشا
1: صراحه
3: كلمه بشير وطبعا هي لها قرابه ببشير لقاني هذا واللي خلاني
1: خويا كبشر عامل فينا يا خويا عامل فينا تحيه ليه باهي يلا نسمعوا
3: وقت ما لقيت

0: الله الله الله الله الله الله ريتها كأميرة هادئة وكذا وش خرجت
1: عايش قالتك صح
0: صعيب معها في التسجيل ولا عطات اللي حش كبير
2: تسجيل أمي عفوي معناتها لما أنا منيش صعيبة
3: أيوه. يعني
0: هو السوريون ديما بالحق يعني حتى كي يبدأ
1: ليه هو يخليك على راحتك راهو يعني ياخذ شنو حاجته اما جا مرتاح
2: اي جا مرتاح ما ترى شو شوف ما يجم يفهم اللي ياخذ قدام الميكرو ويبدا يغني وقت اللي يغني يعرف اللي يكونه قدام الميكرو يجم يكون ماخو راحته
0: للماكسيم فما حاجه اخرى تميزك وربما هذيك اللي تخليك مختلف على برشا انك انت علاوه على انك انت موزع وملحن ومطرب ايضا انت مهندس صوت يعني انك تعرف شو قاعد تعمل يعني حي. كما قال بريزتي اللي حاشك بها ديجا قالتها هي خليها على جنب هذيك ماذا بي ربما ما افضل والا ديجا عندي هذيك اكيز يعني حاضره
2: فما برشا خلينا ندور الموضوع هذايا فما برشا مطربين وقت يدخلوا يغني يدخلوا اي يغني
0: قول
2: كيما نخلوا احنا تكوانسا
0: معناتها يتبلوكا
2: يتبلوكا فهمت بعد ساعات تقول له سيبون هاك نسجلنا اي نسجلوا الدوزيام تراك في الدوزيام تراك يتسيب تسيبه هي بيدها يولي صحيح. مرتاح نفسيا والراحه النفسيه هو اللي يخليه يغني يعني
1: هذه اللي يقول لك تنجم تعودها مخير
0: هو حتى في التمثيل فما يقول لك وان شوت يعني ساعات في فيلم اللقطه الاولى هي اللي ياخذها المخرج
2: هي هي هي غالبا هي الحلوه لكن يلزم مطرب يخو راحته باش يجمي
0: باش تخرج حاجه
2: باش يؤدي
0: وقت طفل مراد
2: مراد عاد
4: ان شاء الله يكونوا عند حسن الظن
2: ليس
0: مش غريب عليه
2: يعني مش غريب غنيا عن التعريف يعني ما شاء الله صوت سمعناه
0: ما شاء الله عليه
2: في التونسي وحتى في
0: الشرقي
3: ما شاء الله عليه
4: عايش
2: كيف ما شاء
0: الله وفما حاجه اخرى
2: فما حاجه اخرى مطربين المستقبل يعني
0: صحيح وفما حاجه اخرى هي اللي تميز الفنان هو الاخلاق يعني كي تلقى فنان هادئ وخلوق ويحترم ويقدر مهمة جدا رو مهمة ساعات بالحق ينجم يكون أجمل صوت لكن سمحني
2: والبوين صنصير تاع المطرب هو الأخلاق وكيفية تعامله مع كيفية تعامله مع
0: القصيد مراد اسمه
4: هذه العقيلة أقلامي لها سطرت
0: ميكرو
4: هذه العقيلة أقلامي لها سطرت حروف شاد على شد والجفا نبرت
0: يلا شنو المقام اللي اخترته؟
2: والله ما نذكر يقول لي مينوت بدينا بالنهاوند يظل بديت بالنهاوند
0: جوك عاد هذاك حومت كذيك
2: حومتي
0: يلا نسمعوا بعض
2: حومتي النهاوند ما قعدناش غادي كرهوك
0: طبعا

0: الله
1: مراد ابراهيم يعطيك الصحة برافو. تعرفش عمل محسن وانتم بتبيع معاه ايفازيون، هربنا بالزمن وهربنا رجعنا هكا برشا الجمل الشبابة المذخمة
2: الزمن الجميل صح.
1: أي وخاصة برغم ديما نعاود نذكر انه النص ماهو سهل، يعني المحمل اللي خدمت عليه سي با دوني، يعني باش تخرج منه شيء هذا يعني.
2: طبعا يفضل الكل يرجع للدكتور عارف تكمل،
1: تحيه ليه طبعا،
2: تحيه ليه كبيره برشا،
1: لانه قاعد يتابع فينا هو،
2: لانه التنفيذ كله تنفيذ من عنده هو، يعني راهو كله غرام هذايا
1: غرام. اي
2: حاولت باش نكون انا باش
1: نوصل
2: وباش نكون مع سند في نفس الوقت، لانه مش سهل كونه باش توصل تنفيذ، لان اهم حاجه بالنسبه لينا هي التنفيذ
1: اهم حاجه.
2: يعني انا بالنسبه لي تو وليت نعمل في الموسيقى بالغرام، يعني نحب نخلي اون بيل تراس. تو انا تو بالنسبه لي انا من احسن ما عملت في حياتي الفنيه هما الاربع اغاني هذوما، يعني خلي يعني الكارير تاع 45 سنه.
1: ورغم عندك مشاريع اخرى ضخمه، انا
2: عندي مشاريع ضخمه صحيح، بس عندي مشاريع بالنسبه لي انا سي سي سي سي
1: لاكريم
2: لكريم
1: دو لكريم برشا برشا برشا. امير ما عادش تغيب يا خويا،
3: لا ما نغيبش
1: بابا الغالي، ما عادش تغيب لي يا خويا، ما عادش تغيب. يعطيك الصحة امير، شرفني برشا.
2: حاجة برك خسارة ما سمعناش.
1: باش نسمعوا شوية، باش نسمعوا من شوية. حاضر قبل ما نقول لكم بالسلامة نسمعوا شوية يلا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: هيك من نقشة بندي نقشة بندي وكنحل تربوش
2: يا عم والله اسمع، هي محسن الحق صديقي واخويا بتبيع وعشرة كبيرة، قال لي معز هيجا نعمل تجربة وقت نعيمة عبد الله، ظهر لي تجربة نعيمة تحية لها طبعا والتوى يقول لي خلينا نكملوا حاجة تخلي. والله هيك هيك تفدليك هو ما شاء الله عنده البال واسع بطبيعة، وخاطر انا تركت يعني عندي مدة ما غنيتش، ما هذا ما منعش انه خرجت حويجة باهية محترمة يعني
3: خليت تقليد ولا رحته بشي بشي يجب يأدي
1: شهادتي مجروحة فيه.
2: لا العفو العفو يا اخوي، شرفتوني برشا برشا برشا. وكما قلنا محسن اليوم مشروع كما هذا اكيد باش يتولدوا مشاريع اخرى ان شاء الله، يعني لانه ديما الخطوه الاولى هي الصعيبه،
1: ان شاء الله نكملوه هو
2: اي بطبيعه
3: ان شاء الله نكملوا المشروع كما كان مع دكتور عارف
1: يكون عرض كبير ان شاء الله.
2: وفما حاجه اخرى نقولوها وهي كلمه حق، اليوم مهرجاناتنا الصيفيه خلينا ناكد عليها الكبرى راهو الي طون باش ولادنا ياخذوا بلايصهم في المهرجانات نتاعك بتاعنا، يعني مهرجانات وزارة الثقافة بتاع تونس كلها، هي المهرجانات الكبرى اللي طون باش نشوفوا مشاريع في مستوى هذا. مرحبا باللي يجينا، وزاد لازم يكون نيفو محترم، زاد اللي باش يجي مش اي انسان يعتلي حمامات ولا كارتاج والا المنستير والا صفاقس والا قفصة والا بنزرت، يعني بالحق فانه نشوف اولادنا النورات نتاعنا بالحق، يعني كسوة الجروب اللي قدامي ولا وليداتنا ما شاء الله، يعني تبارك الله عليهم الكل ما شاء الله. على كل ان شاء الله رساله توصل،
3: خلي المهرجانات معناتها يحاولوا يدعموا انا اللي نتمناه يدعموا الفن يعني
2: صحيح،
3: لانه فو با كي الفيز لو كوميرسيال معناتها ما يحاولوش يمشيوا للتجاري يقول والله شوف جاونا برشا عباد
2: والجمهور عايز كده
3: والجمهور عايز كده، لا لا الجمهور عمره ما كان عايز كده، معناتها يعني الجمهور يحب يجي خاصه فما فما فما فما مهرجانات خاصة بالحاجات هذوما معناتها يلزم
2: هذه الحمامات يقول لك مرحبا بك، يعني الحمامات بالحق يعني المسرح والتجارة مش كبير وكل مطل على البحر يعني حكاية،
3: يقعد فما مهرجانات خاصة لدعم الفن بصفة عامة، يعني لدعم الملحلين ويدعم يعني ما يمشيش
2: ولا نشوفه في مهرجان المدينة في رمضان بإذن الله علاش لا، يعني
1: في أذنه
2: زاد كيف دقة يلا يقولوا لي زملاء وقت الأخبار قرب. شرفتوني برشا مراد إبراهيم بونجي أسفاتي أمير عبد السلام وأمير عبد الله ومحسن الماطري وأخويا، شرفتوني برشا إن شاء الله نتقابلوا في فرص أخرى إن شاء الله، شرفتونا برشا برشا
3: في غنى أخرى نويك
2: ولا يهمك
3: يلا.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف مكلتنا تفقد توازنها، السهريات برشا، فطور الصباح عند الأول، أما العشاء الليل في أكثر الأحيان من 9 الفوق، وزيد على هذا جازوز النهار الكل والمقلي كل يوم. فصل الصيف فصل سخون برشا وأكثر الناس تكون مرتاحة، حق الماكلة تنقص ونزيدوا في شربان الماء ومكلة السلايد. فصل الصيف فرصة للتخفيف من الاستهلاك مع حركة ونشاط.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها: مجلس وبالشعب يصدق اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، نجح أولي عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة، انطلاق جولة مفاوضات خامسة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن ومقترح قيد الدرس لإنشاء هيئة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان. أهلا بكم. صدقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما كده عضو لجنة النظام الداخلية يسري بواب.
7: باعتبار أن الزملاء نازلوا على حقهم في التمسك بحقهم الدستوري في الحصانة والمفروض أمام القضاء، فإنه يمكن أن نحكي شوية على الجلسة هذه اللي التأمت للنظر في تقريبا 21 ملف هم حدث النائب. رأوا الكل أنه معناها يتنازلوا على الحصانة، الجلسة العامة هي يجب قرار في مسألة الحصانة، فإن الجلسة العامة ارتأت رفع الحصانة على 10 نواب نزولا عند رغبة الزملاء هذم، وملف وحيد لمسألة تنظيمية وإجرائية وقع إرجاعه للجنة لإعادة التقرير وإعادة التقرير والرجوع في الجلسة العامة أخرى إن شاء الله. تقريبا المواضيع أكثرها أهم جرائم انتخابية اللي صارت ظل بداية العهدة النيابية هذه، جت مؤخرا مطالب رفع الحصانة.
6: كللت عملية زرع كلى لطفل يقيم بمستشفى الأطفال البشير حمزة بباب سعدون بالنجاح. رئيس قسم جراحة الأطفال سعيد اللجليدي أفاد بأن الحالة الصحية للطفل مستقرة وهو محل متابعة دقيقة.
8: الحالة مستقرة والحمد لله، ما سيبناش، خاصة قسم التخدير والإنعاش وطب الكلى الأطفال متابعينه تقريبا في كل دقيقة، وتوا صغير يتكلم ولا بأس والحمد لله الكلى متاعه تشتغل، لكن طبعا يلزم شوية وقت وبش لأنه فما عناية خاصة. أنا نشكر خاصة العائد المتبرع المتوفي رحمة الله عليه وسلم صبر عائد هو عمل نبيل.
6: رئيس قسم جراحة الأطفال سعيد جليدي اعتبر أيضا أن نجاح ولي عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة بباب سعدون يعد لبنة أولى لمشروع دائب المستشفى على إنجازه بتضافر جهود مختلف الأقسام وبمساعدة من مستشفى شرنيكول والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
8: عملية زراعة كلى الأطفال هي أول مرة تصير في مستشفى الأطفال، لكن صارت في مستشفيات أخرى خاصة في مستشفى شرنيكول، لكن الخصوصية تاع العملية نتاعنا هي أنه إحنا الهدف نتاعنا هو أن تكون العملية للأطفال ذوي الوزن أقل من 30 كيلوغرام. الحق مدة سنوات حاولنا باش نعمل البرنامج هذايا وتوفقنا الحق بالتنسيق مركز وطني للنهوض بزراعة الأعضاء وتكافت جهود تقريبا جميع الأقسام. العملية الأولى تعملت لطفل وزنه أكثر من 30 كيلو، لكن الهدف هو أنه زراعة الأطفال تم عند أطفال عندهم خصوصية معينة مش كما الكبار. صعوبة هي أنه يلزم يكون قسم تخدير وإنعاش وعنده خبرة في تخدير وإنعاش الأطفال. بالنسبة للجراحة مثلا جراحة القلب والشرايين وبالنسبة للجراحة جراحة الأطفال تم خصوصية، ونحاول نعمله تكون أبيلا جريت قيونتيد، معناتها قبل ما تصير عملية التصفية صغير ما يتعذبش، بعد النمو متاعه أحسن، نسبة التمدرس عالية. حاولنا مدة سنوات أنه نقوموا بالبرنامج هذا والحمد لله نجحنا في إرساء من الأولى للمشروع، قدرة ربي معناتها بشوية بشوية نخلطوا لأنه ننعوا باش أطفال.
6: في سياق آخر، اعتبر المدير العام لسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلمان نسبة امتلائية السدود حاليا مطمئنة جدا تقدر ب 60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف. بمشاركة 10 دول وعديد المنظمات الإقليمية والدولية انطلقت اليوم أشغال الاجتماع الرابع لتقييم حصيلة برنامج البحر المتوسط لتعزيز الأمن البيئي ليتواصل على مدى 3 أيام. مدير مشاريع خاصة بالمحميات البحرية والساحلية بالبحر الأبيض المتوسط عاطف لمام أفاد بأن إنشاء شبكة متوسطية للمحميات البحرية والساحلية تعد من أبرز أهداف الاجتماع.
9: عرض نتائج نتاع مشروع خاص بالبحر الأبيض المتوسط مندمج بين 3 ركائز أساسية: ركيزة التلوث البحري، المحافظة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، تغير المناخ. اليوم 10 دول متوسطية مجتمعة من أجل إنشاء شبكة متوسطية للمحميات البحرية والساحلية. المسألة ما قعدتش واقفة كان على المنظمات يعني المؤسسية اللي تابعة لوزارة البيئة، ولكن تم إدماج منظمات المجتمع المدني وكان عندهم دور فعال في التنسيق في تسهيل المهمات الميدانية في التواصل مع الناس وخاصة في التوعية. واليوم هالدول هذه المجتمع مش تعرض نتائجها وقاعدين يحضروا في برنامج وإن شاء الله في الفترة القادمة متاع 6-7 سنوات محادثات وتقدم حثيث من أنه المرفق العالمي للبيئة باش يمول حلقة جديدة إن شاء الله من المشاريع هذه باش نمروا المنتجات والاستراتيجيات اللي تم ضبطها باش يتم تفعيلها وتنفيذها إن شاء الله على أرض الواقع.
6: شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن تنطلق غدا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى 2 يومين. مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتانية:
10: الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة أضفناها في الدورة هذه، هو لأن نحكو على المبادرة الخاصة نعرفهم بالآليات اللي عندنا، آليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحب نواصل ونعرفوا بها اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا، يكون لقاء شبابي شباب شباب، عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. احنا في الدورة الأولى زارونا في الملتقى 2000 زائر بما فيهم المؤسسات الشبان وكل شيء. إن شاء الله نحن عاملين 2500 إن شاء الله الهدف متاعنا في الدورة هذه. أما زاد نحن نخدم على الأكسي الانفورماسيون مش كان للزوار، عندنا كوميونيكاسيون كاملة رقمية باش نحاولوا نوصلوا لأقصى عدد.
6: وتنطلق غدا بالعاصمة الأيام التونسية المخصصة للامتياز التجاري وتطوير الشبكات في تونس. التظاهرة التي تنتظم بمشاركة رواد أعمال ومستثمرين وخبراء تهدف إلى تعزيز الامتياز التجاري كنموذج لريادة الأعمال إلى جانب توعية المنظومة الريادية بمزايا هذا النموذج الذي يشجع على إنشاء مؤسسات أكثر استعدادا لنجاح. المتحدثة باسم الجهات المنظمة ريم بدوي عيارية:
11: احنا نخدموا برشا مع الشركات نعاونوهم على الامتياز التجاري. اش معناتها الامتياز التجاري؟ يخلي ماركه تنجم تبيع اسمها وتنجم تبيع السافوار فير نتاعها باش نمولوا المشاريع ونخدموا في جهات. اي شباب تحب على بروجي تنجم تمشي للايفينمون هذا ياخذوا الماركه يشريوها وينجموا يحلوها في الحومه نتاعهم، ولا الاستثمار ماهوش كبير برشا. احنا نحكيوا على استثمار ما بين 80 مليون 150 مليون، وتنجم تخدم على التمويل مع بنوك كيما البي تي اس اللي هما يعاونوا الشباب. فكرة متاعنا جاتنا على خاطر فما برشا شركات بعد الكوفيد تحب تحل اما ما لقاتش الفلوس، ولهذا الامتياز التجاري نجم يكون حل باهي للشباب باش يقعد في البلاد باش يخدم باش يلقى فرص.
6: وفي الشأن الثقافي، وبعد غياب لمدة 6 سنوات يعود مهرجان الجاز الدولي بيتبرقى في دورته 20 من 2 إلى 9 جويلية المقبلة بعروض فنية في مسرح البحر وفي شوارع المدينة. عروض أجنبية وتونسية ستؤثث الدورة الجديدة من المهرجان، يتحدث عنها مدير عام مسرح أوبرا تونس صيفلة الترشونية لتبر نعيمية:
12: عدة فرق من دول مختلفة، الجزائر وكوبا والولايات المتحدة ولبنان والبرتغال وصربيا، هذوما عروض مهمين جدا بالنسبة لنا تعيد الروح لهذا المهرجان. وإحنا نعرف أنه تاريخ مهرجان تبرق زاخر منذ السبعينيات. تم اختيار 8 عروض دولية مهمة جدا، وإضافة إلى قرابة 15 عرض تونسي مهم جدا. ستكون هذه العروض في مسرح البحر في تبرقة وفي الشارع فمسان في وسط البلاد. أتوقع أنه باش يكون ثم حضور كبير، فن الجاز عنده محبيه.
6: وفي ندوة صحفية ارتئمت صباح اليوم بمدينة الثقافة شاذلي الأقليبي، أبرز مدير عام الديوان الوطني للسياحة محمد مهدي الحلوية أبرز أهمية الحركة السياحية والثقافية التي يضيف أو التي يضفيها مهرجان والجاز الدولية إلى تبرقة، معلنا عن نوايا الاستثمار السياحي في الجهة.
13: يخلق لنا حكاية اليوم، نشوف فما تطور ما بين سنة 25 و26 على مستوى عدد الليالي، مثلا أكثر من 7% نسبة تطور في الليالي المقدرة. والأهم من هذايا أنه على مستوى الاستثمار السياحي فما توجه جديد في جهة تبرقة في الاستثمار. خلال نوايا الاستثمار يعني الحقيقة تجاوزت 500 مليون دينار. اليوم عنا نوايا استثمار في 3 وحدات فندقية، سلسلة فنادق شهيرة على مستوى العالم اللي حتى ثقتها في جهة تبرقة. بخلاف الاستثمارات هذه فما عدة مكونات أخرى على مستوى الأنشطة السياحية قاعدة تنجز حاليا في جهة تبرقة، سواء مراكز تنشيط سياحي، سواء مطاعم سياحية، وسواء حتى على مستوى السياحة البديلة.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم الاتفاق على مواصلة المحادثات بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، بما يشمل الخدمات الملاحية في الممر البحري الاستراتيجي والتكاليف المرتبطة بالخدمات. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لأحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي. وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية من أجل إلى أجل غير مسمى، وهو ما نفته طهران. بدأت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن مساء اليوم جولة التفاوض الخامسة بين إسرائيل ولبنان، وأضافت أن المفاوضات تجرى بشقيها الأمني والسياسي دون تفاصيل أخرى. وفي الأثناء أعلنت الرئاسة اللبنانية أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ناقشا في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مقترحا لإنشاء هيئة مراقبة لوقف إطلاق النار في لبنان بموجب الاتفاق بين أمريكا وإيران. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. مجلس نواب الشعب يصادق اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب. نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة. وفي العالم انطلاق جولة مفاوضات خامسة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، ومقترح قيد الدرس لإنشاء هيئة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان. إلى اللقاء.
4: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في مجلة المونديال، الموعد اليومي على موجة الإذاعة الوطنية التونسية من توا 6:04 حتى للساعة 7. كالعادة نرجع على آخر أخبار كأس العالم. المشاركة التونسية سلبية جدا لحد الآن، لكن كمان ما زلتنا مباراة ضد المنتخب الهولندي. بعد شوية كالعادة الفقرة القارة لو مونديال مع عرفات الحمروني مراسلة الإذاعة التونسية، نأخذ آخر أخبار البعثة التونسية وآخر هوامش وأخبار المونديال. مش نحكي وزيد على المقابلات الأخرى، عن نتائج الأخرى، المشاركة العربية والإفريقية لحد الآن، وعديد من الأخبار والصور والتصريحات للتعليق. مهدي عبيد معكم في التقديم والأعداد، وهبي الواعر في الإخراج. تحياتي لعبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق العام للحصة، وسيف الطرابلسي كوتي ديجيتال. تشوفونا على الصفحة الرسمية فيسبوك الإذاعة الوطنية. في التحليل الفني يحضر معنا المدرب والمحلل الفني نادر عياشي. أهلا وسهلا كوتش.
1: أهلا وسهلا مهدي، شكرا على الاستضافة، ونحيي كل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
0: كيفاش عايش الخيبات المتتالية؟
1: والله
0: كما قال بألم وبحسرة سيف الدين جزيري البونتو الوحيد اللي ماركيه في الإكيب ناسيونال، هذاك متى خيبة
1: الملك
0: هذاك ما عمل شيء هو جزيري في الإكيب ناسيونال، كان البونتو هذاك
1: خيبة أمل كبيرة. والله خيبة أمل كبيرة،
0: عمل شيء بالتعبير المجازي معناه جيبش ألقاب كيفو كي جينيراسيون نتاعو، خيبة أمل كبيرة باش تبقى شعار للأسف تاع تحاليلنا الفنية الكل، كي توانسة الكل تقريب معناها
1: أكيد أكيد
0: برشا حالة إحباط في الشارع الرياضي،
1: ألم وحسرة المنتخب الوطني التونسي نتاعنا.
0: يلا نشوفوا آخر الأخبار جاية من المكسيك في لو مونديال.
2: الو هنا المونديال،
3: هنا المونديال،
0: هنا المونديال، وهنا زميلنا المتألق كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية والإذاعة التونسية عموما، كما كل يوم الأخبار التصريحات الكواليس الفيديوهات. برافو عليه عرفات الحمروني، تحياتي عرفات، أهلا وسهلا.
4: مرحبا مهدي، مرحبا بكل متابعينا على أمواج الإذاعة الوطنية.
0: شكرا ليك. إذا موجود في أمريكا من البارح ظهر لي.
4: بالضبط، بدلنا المكان، موجودين توا في مدينة كانساس الأمريكية. الحقيقة الحاجة اللي تميز مدينة مهدي على مدينة مكسيكو أنه معدلات الرطوبة قلت، يعني هنا على الأقل المدينة أقل شوية والطقس خير شوية نصور من مدينة مونتيري. إن شاء الله ذي حاجة تعاوننا مهدي، إن شاء الله ذي حاجة تعاوننا في المباراة الأخيرة المنتخب التونسي، على الأقل نخرج بنتيجة مرضية، خلينا نقول أقل حاجة
0: نتيجة تحفظ ماء الوجه. ها
4: بالضبط، هذا هو الأوبجكتيف تاعو المهدي، للأسف أوبجكتيفنا اليوم هو حفظ ماء الوجه، هو الخروج على الأقل بنتيجة وبنهاية وبطريقة يعني أقل حدة ملي
0: بأخف الأضرار،
4: بأخف الأضرار بالطبيعة، وعلى أمل نصلحه كما قلنا، وعلى أمل أنه بعد يتم التقييم الحقيقي اللي في كل مرة وفي كل مناسبة نفشلوا في أنه نقيمه أصلاً بعد ما نفسوا على الميدان،
0: وخاصة عرفات وتقريبا إجماع في الشارع الرياضي أنه المرة هذه لازمنا نتجاوز مرحلة التقييم، لازم مرحلة تحمل مسؤوليات واتخاذ القرارات، لأنه العبث اللي صار بالكرة التونسية وبصورة المنتخب حاجة قلقت التوانسة الكل، حتى اللي مش مغرومين بالكرة صدقني في الشارع ناس كل حاشمة، ناس كل متغشة. وكيما اكيد بعد مع نادر نزيدو نحلو شويه خيبه الامل، هذه كيما مدرب يفشل في ليزوبجيكتيف نتاعو يغادر، ملاعبي يفشل في تسجيل الاهداف ولا في تقديم اداء طيب يخسر بلاستو، ايضا المسؤول والجامعه كي تفشل في الاهداف الرياضيه الكل المحققه الحقيقه لازم تحمل المسؤوليه معناها وتغادر، هذه ما فيهاش عيب. ما نعرفش هذا هل انه فما قاعده توصل لك اصداء او ما نعرفش معلومات على الشيء هذا، او فما تكتم كبير على موقف الجامعه في هذا الاطار عرفت، معناها نعرف حتى القرب الجغرافي غاديك نتاعك ما يفرقش بمعناها، لأنه المعلومة نجم تتخبى والموقف هذا ينجم يكون معناها سري جدا.
4: بالضبط، هو إلى حد الآن فما تكتم كبير برشا كما قلت في مناسبات سابقة، شخصيا ونصور حتى الوفد الصحفي كيف ما شفنا من وقت الهزيمة من اللي زف الأربيتر في ماتش اليابان، ما شفنا وما عرضنا حتى مسؤول من جامعة تونسية كرة القدم، لا في كنا متوجهين في محيط النزل، كنا متواجدين في الملعب بعد المباراة في زون ميكس، ما شفنا حتى مسؤول من مسؤولي الجامعة التونسية كنت قدم على فكرة مهدي منتخبنا الوطني التونسي ما زال موجود في مدينة مونتيريرا وما زال ما طلعش المدينة كانساس. كان خاف اليوم الصباح على 9:30 حصة تدريبية كالعادة في لوس ريالدوس في معقل نادي مونتيري، ومن بعد يتوجه بعد قليل من مدينة مونتيري إلى مدينة كانساس الأمريكية، يعني تقريبا حصة تدريبية واحدة باش يدربها منتخب الوطني التونسي هنا في مدينة كانساس قبل المباراة اللي هي حصة تدريبية متعودة.
0: باه خلينا شوية في أخبار المنتخب مثالش الأمور الإدارية الأخرى تنتابعوها تباعا أو ننتظر كما قلت أنت أقل شيء توضيح للجمهور التونسي، تحمل لمسؤولية، موقف رسمي مارينا حتى مسؤول تكلم باركونت رينا المسؤولين بعد تعيين الفيرونار معناها بكل معناها فخر قاعدين يدافعوا على الاختيار بتاعهم، ماذا بينا توا يطلع مسؤول. على كل حال سبقوا حصل النية، ربما ينتظروا لين المشاركة تنتهي. خليونا هكا مثالش نكونوا واحدة واحدة نمشي ونسبقوا حصل النية وننتظروا. على كل حال الطرف الإداري غائب تماما بعد الهزائم السيئة والمخجلة للكرة التونسية. الصحافة العالمية زاد قاعدة تداول في أخبار عرفات على أساس أن المنتخب الوطني التونسي ربما ينهي بحصيلة هي الأسوأ في تاريخ كأس العالم.
4: بالضبط، يعني للأسف نحن صحيح قاعدين نفسه على أنه نكونوا الحصيلة الأسوأ لتاريخ المشاركات المنتخبات في كأس العالم. على فكرة منتخبنا الوطني التونسي بزوز هزائم هذوما تقريبا عنده ثلاثة من أكثر خمسة هزائم إفريقية في تاريخ كأس العالم، إذا نزيدوا عليها هزيمة بلجيكا 2018 هذا ديجا الريكور نيجاتيف. واليوم قاعدين ولو أنه نتصور الصعيد معناتها كوفير فما حفظ ماء الوجه كما قلنا نتصور الصعيد بس نوصلوا نقبلوا 12 ولا 14 بونتو، لكن الحقيقة اللي شفناه مع اللي شفناه كل شيء وارد، لكن نتصور الصعيد الحق أنه نوصلوا للحصيلة ذي اللي وصلها منتخب السلفادور قبل ونوصلها منتخبات أخرى. للأسف مهدي نحكيه على الموضوع ذي، للأسف كنا على الأقل ننتظر مشاركة خير من هكا، ما كناش ننتظر انتصارات بالجملة، ما كناش ننتظر علامة كاملة للمنتخب الوطني التونسي في مجموعة نعرفها الناس الكل اللي هي صعيبة، لكن سقوط المنتخب الوطني التونسي ولو أنه كان متوقع نوعا ما ما كناش نتصوره أنه يكون بالواقع هذايا وبالقوة هذه بالانحدار
0: هذا.
4: يعني
0: أقعد معايا شوية خلي علق معانا نادر وبعد نرجع لك نكملوا على مستوى الأخبار الجاية غديك من أمريكا ولا ظروف الإقامة ولا الأجواء بصفة عامة. باش نعطيكم معلومة عرفته نادر معناتها هذا في نجم نقوله في كواليس المنتخب في فترة صبري لموشي كان يتكلم ديما معناه داخل مقر الإقامة ولا تربص كذا يقول راه المجموعة صعيبة كل شيء صبري لموشية أما معناه نوع دي بتيت ديفات هذي اللي تعودت لي أنا من 3-4 مصادر ورسمية معناتها الهدف متاعه كلي نعمل مشاركة باهية ونخرج أمبوتي ومنحي من باله تماما فرضية التأهل. دجاهو في تصريحات منذ تعيين وقال يا اخي انتم من وقتاش معناها شنو تاريخكم في كاس العالم راه هكا تكستوره وتقال وتعدى نابورسيو الكلام وكانت الناس منبهره جدا جدا بالكوتي نتاع الكوميونيكاسيون نتاعو وقال معناها المجموعه صعيبه ما تجموش تحكيوا على كاليفيكاسيون لازمني بروجي يبدا من تو ندخل ملعبيه وكذا وكذا ما نتحاسبوش في كاس العالم. لابروف الجامعه مشات معاه في الخط وحطت له هدف نتاع العقد كاس افريقيا الجاي. دونك لي بتيت ديفات هذيا سي نورمال الانتظار اللي كي تدخل مايس تلوج على هزائم ثقيلة معناتها خفيفة فإنه الهدف الآخر متاعك مش باش تحققه معناها معادي جدا كان داخل في الخسارة. الخسارة كيما زوز كيما خمسة باش تولي عادي تقريبا هذا يترجم المعلومة الترجمة اللي صاير تو.
1: أكيد خاصة راهو المدرب راهو هو الكل في الفستير تحب ولا تكره راهو هو الريفيرونس متاع الجوارات متاعه. كي يبدأ المدرب ديجا داخل حاكي مع جواريته الديسكور هذا مادام وصلك اللي كنت اكيد راه واصل لاغلبيه الجوارات وتحكي حتى في الفيستير. يعني انا كي نبدا نلعب ونسمع في لونترونور نتاعي قادمين على مسابقه عالميه تصير كل 4 سنين وتنجم تحضر لها مره في حياتك وتنجم ما تحضر لها الجمله ونعرفوا لاعبين كبار معناها اليوم في الساحه الكرويه ما عمرهم ما لعبوا في كاس العالم وحتى كي لعبوا ممكن ما عملوا مشاركه عاديه جدا فهمت. عبيت تحلم مش تلعب في كاس العالم وانها توري وجه البلاد. هنشوفوا اليوم منتخب الهايتي المباراة اللي قدم فيها هنشوفوا منتخب كوراساو كيفاش يقدم في مشاركة معناتها اولى في كاس العالم نشوفوا في منتخبات كابفير الكافيرا أول مرة تترشح لكأس العالم 2013 الكأس أفريقيا ياليت كأس العالم أول مرة تترشح لكأس أفريقيا 2013 يعني منتخبات ما عندهاش تاريخ اليوم
0: الأردن بوجه مشرف تخسر جزء مقابلات
1: بالضبط
0: كل شو كل
1: كلهم كلهم انا نلقى المدرب متاعي اللي حاربت عليه الجامعه واللي دافعت عليه العباد استرتمو موكي قلنا راهو لازمنا مدرب اخر راهو ذا ما يقضيش الشهور راهو مدرب ما عندوش تاريخ مع المنتخبات اكدت عليه العباد وقال لك ليه ونعطيه فيه الثقه ونكملوا معاه ونكملوا معاه ونكملوا معاه وداخل بعقليه انهزاميه
0: باه حتى بعد نعود ونرجع باكثر تفاصيل. المدينه اللي انت فيها عرفات شنو الاجواء فيها في كاس عالم؟ قاعده تشوف في ريحه كاس عالم فيها شنو المقابلات اللي فيها؟ هل عندهم فكره غاديك الشعب غادي المجتمع عموما على منتخب تونس؟ احكي لي عموما.
4: يعني اغلب الاهلي ما عندهمش درايه كبيره وما عندهمش معرفه كبيره بكره القدم يسميوها السكر بتبيع نعرف الناس واخر اهتماماتهم كره القدم. وعلى ذكر فوتبول امريكان جوستومون مهدي المدينه هذه عندها واحد من اقوى الفرق تاع كره القدم الامريكيه في الولايات المتحده الامريكيه الكل هو كانساس تشيفز واللي هو معناتها فريق معروف برشا وهنا الناس مغرومه برشا برشا برشا بالفريق نتاعها وين ما تمشي تلقى ديما الكاوسي اللي هي وريفيرونس الكانساس تشيفز واللي هو ملعب الكانساس تشيفز هذا هو اللي مش يحتضن مباراة تونس وهولندا بعد غدوة يحتضن عدة مباراة أبرزها مباراة الأرجنتين والجزائر في دور المجموعات وفات 3-0 فريق الأرجنتين. فبالتالي هنا العباد ما هيش كوليكتي برش على كأس العالم. كنا في المكسيك مهدي كنا في أجواء مونديالية بتاع ناس باسيوني بالكورة رياضتها الشعبية الأولى هي كرة القدم في مدينة عندها فيها دربي كبير بين زوج فرق اللي هما مونتيري وتيغرس. بالتالي في مونتيري تحس شويه اجواء نتاع مونديال واجواء نتاع كره قدم. هنا في كانساس الى حد الان فما لافتات ما نكذبش عليك موجودين ويلكم تو كانساس سيتي وموجودين فيفا وورلد كاب 2026 لكن هذا ما يكفيش. يعني كما يقول الامبيونس جنرال الجو العام نتاع المدينه ما يوحيش انه فما كاس عالم ولو انه المدينه هذيا متواجدين فيها اخواتنا الجزائريين اللي هما شي حفل المدينه هذيا الجزائر اللي كانت لعبت في مدينه البارح واللي هي باش ترجع تلعب مباراتها الثالثه بعد 48 ساعه من مباراه تونس في نفس الملعب. فبالتالي نعاولوا على الاخوه الجزائريين باش هكا ينقذوا شويه الاجواء هنا.
0: فماش توانسه
4: الى حد الان ما عنديش برشا حكمات في
0: 24 ساعه تقريبا
4: الى حد أقل حتى من 24 ساعة في المدينة هذية إلى حد إيه ما فهمش توانسة. لكن فما توانسة جايين صحيح فما توانسة اللي بطلوا فما توانسة اللي قاعدين يبيعوا في تذكرهم للأسف ونقول معلومة هذية بكل أسف حتى فما دي جروب اللي هما اللي جروب اللي على الواتساب وكل اللي كومنيكو بيهم للسيبورتير والمشجعين فيهم برشا مشجعين قاعدين يبيعوا في تذكرهم
0: ديما تصير صارت قبل في 2018 للاسف قدامي شفت بعيني في روسيا بعد الهزيمه ضد بلجيكا باعوا برشا باعوا تذكرهم قبل ماتش بنما ردت فعل مفهومه
4: لكن ردت فعل مفهومه بتبيعها لكن فما جماهير باش تكون متواجده وفما جماهير ما حضرتش مباراه السويد ومباراه اليابان وبش تحضر مباراة هولندا. يعني مخطة ومصمم من قبل أن تحضر مباراة ثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية. فما جالية تونسية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كيف البعض منهم بش يتحاول وبش يكون موجود. يعني فما عدد على الأقل مينيمال بتاع جماهير تونسية بش تكون حاضرة ولو أنه مش بنفس الأجواء مش بنفس المردود التشجيعي اللي كانت عليه الجماهير هذيا في المباراتين الاولاني ومفهوم علاش مهدي نتصور شيء طبيعي جدا بعد زوز هذيم اللي صار.
0: وانتم تحكيوا على المفاجآت قبيله وعلى عزيمه المنتخبات بين ظفرين الصوره قدام المنتخبات الكبيرة. أوزباكستان يسجل منذ قليل هدف تذليل الفارق ممسي نحاه الفار لكن يتجرأ أوزباكستان في أول مشاركة ليه 2-0 البرتغال يتقدم وكريستيانو رونالدو يسجل هدف في المباراة دقيقة 6 ومنديس لاعب بي اس جي يسجل هدف ثاني دقيقة 17. ننهي معاك بهالصراع هذا ميسي رونالدو عنده الامباكت متاعه فما الصدى في أمريكا مبابي بدرجة أقل
4: هو الحقيقة ما هو الصراع ميسي رونالدو.

0: على كوينتر باك بتاع الكانساس تشيفز ولا الملاعب الفلاني في كره القدم الامريكيه اول يوم تتحل وتركز معاه وتحكي معاه للاسف يعني كره القدم تعني الامس برشا لحظه
1: اي خويا نخليك ما تستمتع بالمغروم الساعه بالفوتبول الامريكان ولا يعني
0: الحقيقة في الرياضات الأمريكية نتابع أكثر باسكيت
1: باسكيت NBA متعة NBA تكسحة عرفات
0: متعة NBA
1: بيان سور خليك خويا تستمتع بالأجواء غاديكة شكرا ليك وتستغل وجودك في المدينة هذه اللي مختلفة شوية على تقاليد كرة قدم لكن باهية زادة حتى في تجارب الصحفي ولا أي واحد من الجمهور الحاجة أنه يشوف ثقافات أخرى حضارات أخرى للأسف حبينا أنه معنا المنتخب يكون منورنا في كل بلاصة جوستوما باش نحكيو على المنتخب توا في الفقرة الجاية زوم على النسور

0: زوم على النسور.
1: باه كما قال عرفت الحمروني قبيله، المنتخب الوطني التونسي وصل غدوه لمدينه كانساس في امريكا لمواجهه المنتخب الهولندي، المباراه نص الليل يوم الخميس، يعني في الليله الفاصله ما بين الخميس والجمعه يوم 26 جوان. طبعا المنتخب التونسي يلعب مباراه شكليه. يقول عرفت انه معناها نسبه الرطوبه والارتفاع اقل من اللي كنا في المكسيك، بأما مورال بأما فيزيك بأما عزيمة بأي تكتيك بأي اختيارات لاعبين رونار سيأخذ المواجهة.
2: نحن حكينا مهدي من الأول أنه إيرفي رونار جاي باش يحاول أنه يأطر اللاعبين مونتالمون، لكن اليوم جواريتك أغلبهم ممسوسين، وشفنا حتى التصريح اللي أنا شفته الحقيقة ما كانوش لازم يصير متاع علي العابدي، اللي ما حبيناهوش يصير، ما حبيناهوش يصير وقتها، وخاصة فما برشا عباد جات ضده، فما برشا عباد جات معاه، فما برشا عباد قتلوا خليك ديما في التيران ما تخرجش معناتها في الأور تيران. لكن تصريح جاء ندل على شيء، فهو يدل على أنه الفيستير متاعنا ما هوش منظم، أنه الفيستير متاعنا مونتالمون معناتها هربنا ياسر ياسر ياسر على المسابقة متاعنا، ما عادش نخمه في كاس عالم. الحقيقة مباراة صعبة جدا للمنتخب الوطني التونسي.
1: خليني شوية لأنه الملاحظة مهمة اللي قلت عليه، العابدي يلعب مع زملائه مازالوا معاه في كاس العالم، يتلفت يقول راهو التشبيب شو يوصلنا، أغلبية الملعبية برشا فيهم شبان، برشا فيهم يلعبوا أول مرة كاس عالم، جرأة أو ماذا أو خطأ اتصالي أو تسرع.
2: هو دليل على الفوضى اللي عملوا على العابدي، دليل على الفوضى. والمشكلة أنه اللعبات تقارن باللي قالوا على العابدي واللي قالوا حنا بال، اللي قالوا حنا بال راهو سويت خروج المنتخب من كاس الكاف، واللي قالوا حنا بعد من كاس افريقيا، واللي قالوا حنا بعد لوجيك جدا ومعقول جدا وموزون جدا، يحكي على وضعيه كوره كامله في تونس،
1: ظروف
2: صحيح ظروف. لهنا انت اتاكيت يا علي العابدي، راك اتاكيت معناتها زملائك في المنتخب
1: اليوم مازال يلعب معاهم،
2: مازال تلعب معاهم ومازالوا عندهم فرص، ومازالوا قدامهم برشا كوره برشا ايامات وبرشا مسابقات. يعني انت لهنا حكمت معناتها على جوارات مازالوا يلعبوا معاك وشبان وعندهم مستقبل. انا ما نظنش معناتها اليوم هم موجودين في المنتخب ما عندهمش مستقبل وما عندهمش كوره في ساقهم،
1: كما هو بدا بدايته الاولى ما نصورش جام لاعب يقبل غزر علي العابدي، قال اغزر تشبيب الاولاد الصغار هذوما اللي جبناهم، ما نصورش شكون تجرأ في فترته هو الاكبر منه قالوا هالو، مشارش علي معلول قالوا قبل كلمة هكا معناه يلعب في بلاصته
2: بالضبط.
1: الحقيقة التسرع واضح جدا في التصريح، معناتها مهمة المدرب انه زاد توي رمرم هالمعنويات هذية معناتها
2: صحيح. هو راهو الفكرة انا كحكينا من الاول على هيرفي رونار معاك لهنا وقت خبر انه هيرفي رونار نجم يكون مدرب المنتخب الوطني التونسي، حكينا انه على اساس حبينا، وانت قلتها حتى نهارتها في الراديو لهنا، انه لو كان يكون جاي على بروجي، لو كان يكون جاي على انه ياخذ المنتخب ما بعد كاس العالم. لكن اليوم نتفاجئ وحسب تصريحاته اللي هو جاي كان على زوز مباريات، ونسبه انه يقعد ما بعد كاس العالم صعبه جدا. ولهنا عاد نطرحوا تساؤلات، علاش جاي هيرفي رونار؟ كيمشي يجي باش يقعد يصاحبنا معناتها المباراه اليابان وهولندا؟ في الحالتين نحن بالاداء اللي شفناه في مباراه السويد راه ما نجموش نقدموا، معناتها حتى كان يجي غوارديولا ما ينجم يغير حتى شيء.
1: هو في موضوع رونار نخيروا انه ننتظروا نهايه المشاركه، ربما تتغير برشا حاجات راهو هذا نخليوه معناها بتحفظ نقولوه، لكن من بعد المشاركه شوفوا شنية ما قال رونار، مربوط كل شيء بعضه راهو
2: بالضبط،
1: بالمسؤولين بالجامعة بالاتفاق اللي صار معاه كل شيء. ننتظروا شوية، بنرجع شوية حتى وهبي تفاعل معاي وسؤاله

0: الناس كل سألوه قالك علي العابدي ما تكلم كان ما صار الكوارث هذه باهي معك حاجة باهية ومهمة وكل شيء. أما راهو باش الناس تعرف أنه علي العابدي راهو يلعب إصابة عنده عام مفروض يعمل عملية في عضلة أسفل البطن وكان يتحدى كل مرة الإصابة على حساب المنتخب الوطني كان يحب يلعب كأس عالم فقط لأنه يعني ما فهمش شكون يقول له ما تلعبش كأس عالم وأنت مصاب سي نورمال نتيجة كيك معنا مفروض راهو ليه مروحه الساعة هو لأنه يعني كان خارج الموضوع عنده 6 شهور أو 7 شهور لاعب ممتاز ونحبوه فهمت معنا تصور أنت تو يجي كلاش واحد آخر فوسط ليكيب ناسيونال يجي ويقولوا علي العابد يلعب مصاب وما عطانيش 1% ويحكي علينا معنا مثلا فوضى
1: مثلا
0: مفروض كل إنسان يحترم نفسه
1: بالضبط بالضبط أنت
0: تحب بلادك ما تلعبش بالنوعية الإصابة
1: علي العابد كان ينجم مثلا باللي هو بالإصابة هذه كان ينجم يمشي في بلاصته إنسان لاعب آخر اللي هو متميز في البطولة التونسية
0: عندك السهيلي عندك الشيرني في تركيا أكيد
1: ثم العديد من الأسماء أبسطهم وأكثرهم خبرة علي معلول
0: علي معلول
1: علي معلول يستحق أنه يلعب لاعب معناتها عمل أداء ممتاز جدا مع النادي الرياضي صفاقسي سنة وسام السهيلي زاد وسام السهيلي طفل معناتها شوف شوف وين كان شوف وين ولا لاعب ممتاز عمل جدا عمل ويت أسيست مع الكلوب أفريكان شوفوا في 105 دقيقة كيفاش معناتها
0: في سبرينت كما كيك معناها لعب في الاسبيرونس
1: لعب أكيد في الملعب التونسي
0: معناتها ما هو شوية معناها في لعب في الأولمبي
1: نحن نقولوا خويا مثالش علي معلول خويا علي معلول علي معلول لاعب خبره في المنتخب الوطني التونسي وماكش باش تلقى خير منه مادام علي العابدي مضروب ماكش باش تلقى خير منه يعني من هنا ريت التسرع ريت ساعات كي يبدا واحد متسرع وما يوزنش كلامه ينجم يضر اصحابه طو... شنو احوالنا نحن في الفيستير كي يجي مثلا لاعب كيما من الشباب اللي عندنا تو نحن خليل العياري مثلا ولا ادم عروس ولا شنو مثلا رايهم كي يسمعوا
0: ولا
1: رايد الشيخاوي ولا اللومي شنو الموقف
0: احنا قبل ما نمشيو فاصل حاب نسلك احنا تو نعرفوا الافكتيف الكل نتاع المنتخب الوطني التونسي شنو فيه وما فيهش انت خاسر جوج مقابلات من جهه ما عادش عندك ما تخسر فرصه انه نلعب الاولاد اللي حكينا عليهم الكل
1: بالضبط
0: ومن جهه لازم ترد بالك لانه الامور اصبحت خطيره جدا لا قدر الله انهيار اخر راهو معناها بين ظفرين راهو باش يقتلنا
1: اكيد
0: بالصدمه معناها كيفاش يتصرف المدرب
1: هو الحقيقه راه فما اختيارات مش بالضروره نلعب انا واحد ماهوش كونفيرمي بالنسبه لي انا الطالبي مثلا عدى أسوأ مباريات حياته مع المنتخب فما لاعب في بلاست واللي هو ممتاز جدا اللي هو ادم عروس شاب لاعب شاب قدم في مستويات جميلة جدا
0: محترف في تركيا
1: يقدم في أداء في تركيا اللي قاعد ياخو مع تخذيه لاعب السنة في البوست
0: متاعه
1: بالضبط نعطيه فرصة ميسالش مكان الطالبي
0: لا اعطاه فرصة لموشي حطه في
1: في مكان مش بلاسته حطه مع انت كونتر امهر لاعب في بلجيكا وامهر لاعب يعني في
0: في اوروبا في العالم ربما
1: اقوى جناح في اوروبا حط له اكسيال اللي هو مع انت ما يلعب شرير دروا حط له ارير دروا فهمت لهنا خليل العياري نعطيه فرصة حتى دوزيام ايتون خليه يلعب خليه يشارك طفل عنده بوتنسيال ينجم يقدم الإضافة وزيد ما تاخوش ريسك انت كي تلعب خليل العياري القدام معناتها تحطه في البوست اللي يديروا الوحيد اللي هزين وراه نحكيه معناتها واقع الجناح الأيمن الوحيد اللي هز هو خليل العياري دوناتور هو الجناح الأيمن الوحيد
0: انا فما نقطة ديما نطرحها علاش الإصرار ديما نولينا نلعبه بلاش مهاجم مهاجم وهمي من وقتاش تونس لعب بلاش مهاجم الرجل هز ثلاثة مهاجمين ثلاثة على البنك معناها
1: وعليش الإبقاء على الخيار أني كي ندخل مهاجم ندخله في 80 دقيقة بلاش نية الإضافة اللي قادر يعملها في رأس الشواط كي يدخل 80 دقيقة منتخب خاسر بسكور 3-0 ولا 4-0 من با يعمل زوز ثلاثة تحركات ويزفر الأربيتر
0: إيه لا معناته وانت مدرب وكل شيء بشهادك ما شاء الله نادر عياشي نحب نفهم أنا هل أنه كرة قدم تغيرت أو ماذا معناها انت عندك اسلوب وعندك طابع في الكوره انه تلعب ديما بمهاجم صريح تلعب بجناحات يمين يسار وتلعب بصانع العاب ورا المهاجم من قبل تونس ديما وفيه للرسم نتاعها جي انت في ماتش بلجيكا تلعب كيك بلاش مهاجم ما عطتكش النتيجه كليت خمسه سبحان الله معناها المقابلات الوديه مجعوله باش تصلح اغلاطك فانت تصر الماتش الرسمي الثاني تعاود نفس الخطا اللي هو خطا تكتيكي فظيع جدا عمرنا ما نلعبه كيك تعاود تتجرأ تتفلسف وتعاود تلعب بلاش مهاجم وزوز أجنحة اللي يلعبوا البرة في أوروبا زوز نوارات اللي عندنا رياس سعد وتونيكتي واحد برفورمو في سلتيك والآخر في أوكسبورغ معناها في ألمانيا جمعيته طيبة جدا معناها ملاعبي كان في أوكسبورغ خرج هانوفر كذا عنده خبرة عنده تجربة في ألمانيا ويلعب ويفيكاس جيت حطهم زوز مهاجمين ورينا حتى تحركاتهم
2: ضايعين.
0: وبعد يجي تجي ناس تحكم تقول لك اغزر المحترفين في اوروبا كيفاش توظفهم انت بالصحيح. انيس بن سليمان عمره ما لعب مهاجم على موش
2: بقدره
0: قادر لعب مهاجم وتسعة ونص حاجات عمرك ما تراها. معناه انسان بسيط. انا ما احناش انا شخصيا مانيش مطلع في التكنيك وشفت الاغلاط. معناتها عبث خايب صار
2: هو عبث الكره راهي ما تغيرتش. راه من قبل عندنا خطه المهاجم الوهمي وعندنا النف كلاسيك وعندنا يعني عديد من الخطط اللي في كرة القدم اللي نجم هذوما راهم ستيل نتاع لونترينور او شوا نتاع لونترينور. يعني اليوم انا كي نلقى ريفيرونار ما تفرجت فيه معناتها بالسعوديه وبالعديد من المنتخبات يلعب ديما مهاجم صريح. يعني انا كي نلقى لي شوا نتاعو تبدلوا بليلة ونهار معناتها زاد ما نجمش يغير برشا. دونك اكيد من رايي انا ماهوش الشوا نتاعو من رايي انا اللي هو ماهوش الشوا نتاعو. على خاطر اليوم المنتخب الوطني التونسي يلعب ارتح.
0: شكون مش شوا نتاعو رنار
2: هي.
0: على خير عاد احنا متوسمين في خير. السيد قالونا راس صحيح وشخصيه
2: مهدي
0: عاد دخلوا فيه من درجين. لا بعد سامحني
2: مش سوء معناتها تقدير في رنار والا سوء شخصيه رنار. لكن معناتها الواقع يفرض عليك
0: انه استنتاج صحيح.
2: هيرفي رنار جاي على 5 ايام جوالات ما يعرفهمش ما ينجمش باللي قداش بشي فيزيوناجي
0: انا ما نعرفهمش. حياتي الكل نلعب 4-3-3
2: باش تسال اللي موجود غادي
0: خلي 4-3-3 نجي نشوف من السيونس دونترينمون. مو قال لنا عندك اللوجيسيال وداتا ما نعرف شنو قالها في الكونفرنس وقال انا جاي في الطياره قاعد نتفرج والليكيب نتاع الستاتستيك نتاعي قاعدين يخدموا. هي ما تنجمش تعرف شكون المهاجم. خويا انا شاهي مهاجم يلعب يضيع
2: مسالش انت عندك هز 3 مهاجمين هز احسن مهاجم في البطوله التونسيه ب 15 هدف وهز الماستوري
0: اللي سجل ضد البرازيل ولعبنا زاده بالخطه اللي فيها مهاجم صريح.
2: بالضبط
0: الهدف اللي بعد سجله مهاجم صريح هو فراس شواط في مباراه مالي. معنا دوبا تخل مع سامي طرابلسي سجل الهدف وكل شيء. بعد نحيناها جمله تماما من المنتخب الوطني التونسي. هذه تساؤلات ان شاء الله ريفير رونار يفيق لها. وموا خويا العب السهل الممتنع بلاش فلسفه.
2: بالضبط
0: وبعد
2: هذا اللي كنا طالبينه ونحن قبل مباراه اليابان.
0: على كل حال مشاركة سلبية سيئة جدا. باه ما جاوبتنيش في الاخر قعدنا تحلينا شوية في يعطيك الصحة في التحليل نادر. اما يعني الافضل كيفاش تلعب
2: الافضل مهاجم صريح
0: باه والخطة عموما والاسماء شنية هكا مع تشبيب مع تغييرات.
2: انا مع التشبيب انا قلت
0: توازن.
2: انا مع التشبيب لكن مش تو
0: خاطر ماتش هولندا نحكي لك
2: ماتش هولندا ما عندناش برشا شوا.
0: ما عندكش
2: برشا شوا. انا الشوا ممكن الوحيد اللي نجم معناتها نحكي عليه انه يهبط مرتضى بن والناس. ما كان ممكن معناتها علي العابدي يهبط اد معروس. ما كان الطالبي. هذم لي دو هكا شونجمون اللي تنجم تعملهم. فاليري ما تنجمش تغير والنفاتي مستواه راهو معناتها متوسط جدا صحيح ما شفناهوش لكن سبق وريناه وراهو حتى كي نحطوا نتفرجوا في ماتشات البرة ماهوش يقدم في مستوى ممتاز. يعني هنا نرجعوا لموضوع الليستا. دونك في وسط الميدان ما عندكش شوا. عندك حنا بال عندك الحاج محمود سخيري رغم الاخطاء نتاعو
0: راني خذيره
2: لا انا لا انا كاختياري انا راني خذيره الحقيقه. انا نخلي سخيري بالاغلاط نتاعو ما نهبطش راني خذيره للاسف.
0: حاجه اخرى زاده فما بعض الناس يلوموا حنا بال يقول لك ماهوش افيكاس. الافيكاسيتي نتاع شنو هو يلعب تحت لاتاكون ولا لا بين الميليو ولا تاك معناها بين البيفوات ولا تاك. هو كي شي يتحرك لازم ماتاكون يعمل له ابيل باش يخرج الكره في
2: الضهر.
0: شكون انت ما عندكش
2: فماش
0: فتراه يدور معناها مسكين.
2: حنا بال يعمل في الرول نتاعو والرول نتاع غيره. حنا بال راه يعمل في رول نتاع لاعب 8 ولاعب 6 ولاعب 10 يعمل في رول تاع بيفو روليور يعمل في لي رول يعمل في تروا رول نتاع الميليو تيرا يعمل فيهم هو. معناتها ما تنجمش زاد حنا بعد شنية معناتها يهز كرة من الديفونس ويقدم بها ويماركي هو ويعمل اسيست الروح ويسنتر ويمشي ماركي هو بالراس. ما ينجمش راهو مردود اللاعبين لازمنا نفهموا في الشارع التونسي كرويا راهو مردود اللاعبين مربوط ببعضه. حكينا على مهيب الشامخ ولمناه وحكمنا عليه وقسينا عليه لدرجه غير عاديه اللي من بعديك كهبط دحمان اكتشف فجاه يعني الوسط الرياضي اكتشف لي ايش مشكله مهيب الشامخ اللي هي مشكله اللاعبين ككل. هاو قبل دحمان 4 هاو قبل دحمان سيء زياده معناها نزيدوا نحكم على دحمان
0: صاحب خبره طويله.
2: بالضبط انا هبطنا صاحب خبره كما نحن حابين
0: وعطى للمنتخب قبل وكان سبب في ترشحه نتاعنا لكاس العالم.
2: بالضبط
0: كنا نذكروا مباراه غينيا الاستوائيه في مالابو تصديات كبيره
2: قبل 4 اهداف وعمل اخطاء في مباراه اليابان اخطاء حارس مرمى
0: لا وزاده معناها ما تجمش تلوم كان الحارس وقت اللي عندك منظومة دفاعية معناها ضعيفة جدا كلها أخطاء في كل دقيقتين ثلاثة معناها تتقبل فرصة وكل كرة بلغة الكرة توصل بدمها الحارس معناها.
2: بالضبط
0: لا فما مركاج في وسط الميدان لا فما مدافعين لا فما حد شيء باه انت المدرب تو تغزر الملعبية جي موان قديش موان دو على الماتش شنو الديسكور بتاعك مثلا شنو الموتيفاسيون اللي مازالت نجم نعطيوها شنو هو الخطاب التحفيزي اللي مازالوا ما قلناهش
2: اللي قلناه من الاول هو حفظ ماء الوجه
0: اي شو تقول لهم حفظ ماء الوجه
2: لا اكيد
0: تعرف علاش نادر خطر فريمون رونار راهو معناه يلعب باسمه ولا سيد شو تعمل معناته
2: اما الحقيقه المحط اللي محطوط فيه رونار الله لا يحط حد فيه بالحق نحكي معاك سانسيرمون على خاطر موقف ما يتحسدش عليه ما محطوط في تلعب على صورة بلاد شارع التونسي متألم جدا ومتحسر جدا على أداء المنتخب الوطني التونسي على خطر عمرنا لا شفنا المنتخب بكي عمرنا لرينا معنت المنتخب في الوضعية هذية دونك اليوم بتغزر الجوارات معنت ما عندك حتى حل غير انك يعطي ديسكور كما اللي اعطاه قبل المباراة اليابان ولهنا راهي اللعبه الكل ما عادش عند الانترنور راهي اللعبه الكل عند اللاعبين اذا هما مازالوا يمنوا بالجروب ومازالوا يمنوا انهم قادرين انهم ينقذوا رواحهم وينقذوا اساميهم زاد اللي هي في اللعبه وينقذوا رايه البلاد راهم ينجموا على الاقل يحافظوا انهم ما يقبلوش العدو
0: حاجه برك نحب نكمل بها الصوره اللي ظهر بها رونار في خطاب تحفيزي مع اللاعبين تقول شي يعمل كيف قال لهم راكم تلعبوا برشا بعاد على بعضكم تفرجت عليكم ماتش السويد واحد غادي نقرب بين ونسكر السباس في مباراه اليابان ريناهم ابعد من اللي يلعبوا ضد السويد سبحان الله ابارامون كل مدرب يدخل المنتخب يتحول تصير حاجه
2: بل شفنا الرياكسيونات نتاعو من دقيقه 6 باش ينحي الصوره نتاعو السيد هبل
0: ما تفهم حاجات في تقييمه واضحين قلنا والله هو فاهم كي جاء المنتخب كل عرفتك الحلول اللي في ظرف قصير معناها مدرب اكسبريمونتي كذا باش يربحك وقت باش يعمل لك الحلول العاجله لاصلاح ما يمكن اصلاحه فالاخطاء البدائيه تعاودت معها بشكل رهيب يمكن الملعبيه مش قاعده تجاوب ولا نعرفش باه اي نخرج شويه من المنتخب تو نعملوا دوره في كاس العالم في البرنامج والنتائج
3: البرنامج والنتائج
0: راو المخرج وهبي الواعر يصر باش نقول هالجمله ما نحبش نوجع قلبي انا انه هولندا مباراه رسميه عندها مطالبه بالانتصار وجول فيراج ولازمها تربح ما نحبش نخمم فيه الموضوع عايش خويا
2: كلام صحيح
0: ربي معانا ان شاء الله بالحق كما قال نادر ان شاء الله العبيه تحس بالحق يحسوا بالمنتخب ويلعبوا على اساميهم يا سيدي ويلعبوا على اسم الوطن نتاعهم و اعمل لي بريستاسيون لحفظ ماء الوجه الساعة وبعد يعمل الله دليل برشا شوانت لازمها تحل في الكرة التونسية في الأثناء كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث للبرتغال والهدف الثاني الشخصي ليه في المباراة ضد أوزباكستان في توقيت حتى التو 51 دقيقة لعب يعني 6 دقائق وقت ضاع في هذا الشوط الأول وقت ضاع بسبب استعمال تقنية الفار في مباراة في هدف أوزباكستان تم إلغاؤه دقيقة 29 رونالدو تو رونالدو في ملاحقة مع ميسي مع مبابي مع هالاند نعرفش كاس عالم للنجوم هذه معناها انتفاضة النجوم حاجة هكا نجم نقولوا
2: أكيد هو الهدف زاد العاشر ليه في تاريخ كاس العالم رونالدو
0: اللي جا كنت نعمل ريسيرش أنا صح
2: هو الهدف العاشر ليه في تاريخ كاس العالم
0: كان 8 هو
2: كان 8 ومارك اليوم زوز دونك الهدف العاشر ليه الحقيقة أنا نشوفه كاس عالم هذا لإثبات وتأكيد معناتها الريفاليتي ما بين ميسي رونالدو وزادة الجينيراسيون جديدة اللي هي مبابي هالاند خاطر اليوم كي نغزروا الحقيقة معناتها ما يتخلفوش زوز انه احسن لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم العصرية والقديمة والجديدة
0: مع سجيل البرنامج
2: والجديدة
0: حتى مش كونوا
2: اللي هو اكيد ليونيل ميسي
0: يعرف يحب رونالدو مش ميسي نستنى فيه
2: تاريخيا بالاعجاز اللي يعمل فيه في الكورة ميسي ما تنجم تقول عليه كان احسن لاعب في العالم خاطر اللي يقدم فيه في العمر هذا 38 سنة وهو يقدم في 39 غدوة يعمل 39
0: ظاهر من هوية ميسي على الاخر
2: 39 سنة يعملها غدوة لاعب معناتها يأكد كل مرة وكذب علينا كذبة عنده 7 سنين قرره العمر مع العمر يغلب والبدن ما عادش يجاوب نشوفه فيه بعد 7 سنين حقق كاس عالم حقق زوز كوبا امريكا حقق يعني انجازات كبيرة وكبيرة جدا رونالدو يقعد لاعب كبير يقعد في النيفو يعني بالنسبة لي أنا ميسي ثم رونالدو، وما ينجم يجي حد يكسر للتيتر وللركور متاع رونالدو ميسي، ريفاليتي قوية برشا. وميم طون مبابي يعني كي يغزر ميسي في الروتروفيزور وراه يتلفت يلقى مبابي جاي ترينو ترينو سيز معناتها سيز بيوت يعني في في في, في الكوب دي مونت اليوم، ومازال قدامه قادر انه يلعب زوز اخرين ثلاثه اخرين. الحقيقه معناتها لاعب اسطوري زاد مبابي، ان شاء الله باش يكون في المستقبل. لكن بالنسبه لي انا حد ما هو باش ينجم يكون في قوه ومهاره لاعب كيما ليونيل ميسي.
0: وكاس العالم هذه مازالت متواصله، مازالت يعني حظوظ مبابي راهو وفيره جدا، سبونتو مش حاجه كبيره بيناتهم.
2: اكيد
0: زاد المشوار نتاع الارجنتين، فرنسا مرشحة بشكل بارز. وما ننساوش أيضا أنه المنتخب الأرجنتيني لحد الآن الحقيقة نادر من المنافسين متاعه مش حاجة كبيرة.
2: أكيد أكيد، وما زال ما تعديش بمنافس كاليبر كما مثلا السنغال اللي تعدت بها فرنسا، رغم خيبة الأمل اللي صارت على السنغال، لكن ما زالت الأرجنتين ما زالت ما تعديتش بتيست اللي نجم نقوله عليها انت هذه تيست متاع كاس عالم. لكن مردودها جيد جدا، مباراة النمسا البارح قدمت مردود جيد جدا الأرجنتين. نسينا ما حكيناش على هالاند، زيدا نسيناه هالاند اللي هو قدم في مستوى جميل جدا في منتخب متوسط، ماهوش كيما الأرجنتين ماهوش كيما فرنسا، لكن يقدم في أداء جيد، سجل 56 هدف في 51 مباراة مع النرويج. بالنسبة لي أنا زيدا هالاند لاعب يقدم في مردود جيد جدا، رغم اللي ما هوش في منتخب مدجج بالنجوم، قادر انه ينافس على هداف كاس العالم لو كان يقعد المنتخب متاعه
0: اربعة سجل
2: بالضبط.
0: والفريق متاعهم فيه الحقيقة نجوم، اوديغارد وبرشا من
2: مش كيما فرنسا مش كيما الارجنتين، هذا اللي نقصده.
0: لا طبعا مش
2: فيه اوديغارد، فيه العديد من
0: اما هما مرشحين وتو النرويج الجيل هذا يكون افضل جيل في
2: تاريخ
0: في تاريخ النرويج، بعد الجيل قبل متاع جون كارو متاع سولشاير وعديد من الملعبية اندري كارو وقتها، ثلاثة ملعبية كانوا مميزين جدا في منتخب النرويج، كانوا هما صنعوا ربما الربيع متاعه. اما المرة هذه وريناه حتى الجمهور متاعه زاد قاعد يلفت في الانظار في امريكا وفي الكاس العالم. ننتظروا طبعا المدرسة سكندينافية اللي ما عندهاش تاريخ في كاس العالم، لكن تبدو النرويج ربما تغير حاجات على مستوى التاريخ في هذه الكأس العالمية. إذا قلت البرتغال ينهي الشوط الأول ضد المنتخب الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل صفر، وفي نفس المجموعة بطبيعة ننتظروا الليلة ما ثلاثة في الفجر مباراة كولومبيا مع الكونغو الديمقراطية، نص الليل فما بنما كرواتيا. في كل المجموعات طبعا الأخرى قاعدين نحكي، وزادا بعد في الليل عنا مباراة تسعة متاع الليل بالمنتخب الإنجليزي والمنتخب الغاني. هذا بالنسبة للبرنامج به نعملوا فلاش باك شوية في الثواني اللي مازالونا على مقابلات الفجر البارح. المنتخب الجزائري ينتصر 2-1 على المنتخب الأردني في مباراة عربية خالصة. حكينا عن نرويج ضد السنغال مع أخطاء شنيعة وفظيعة من كاليدو كوليبالي، معناتها أبدع في الأخطاء البارح بشكل غريب برشا، ما تسبب في عديد من الأهداف معناها السهلة، ثلاثة أهداف تقريبا، زوز أهداف الوالة إذا يتحمل مسؤوليتهم، لأن المدرب كان غيره في الدقيقة 72 كاليدو كوليبالي لاعب سابق لتشيلسي الإنجليزي، وبعض الأخطاء أيضا مؤثرة من الحارس ماندي رغم تصدياته الكبيرة. السنغال عن زوز دونك البارح منتخبات افريقيه ظهر، الجزائر ينتصر، السنغال ينهزم.
2: الجزائر قدمت مباراه جميله جدا، مباراه الجزائر الاردن الحقيقه كانت مباراه فيها معناتها ريتم عالي جدا اللي متوقع الحقيقه من منتخب الاردن اللي شفناه كيفاش في كاس العرب معناتها وصل فينال وقدم اداء ممتاز جدا جدا جدا. منتخب الجزائر اللي ما يتلامش عليه قدام الارجنتين منتخب كبير برشا، قدام لاعب كيما ليونيل ميسي ماركا هاتريك، معناتها الحقيقة متنجمش منتخب صعيب. لكن ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا ترشح المنتخب الجزائري للدوري الثاني.
0: ولما لا الاردن زوز عرب برا، والاردن هي حسابيا
2: غادرت، لكن الجزائر اقرب انها تتعدى حتى كاحسن ثالث. الحقيقه السنغال خيبه امل، كنا نتوقعوا خير برشا من منتخب السنغال، كنا نتوقعوا معناتها دوزيام بلاس، كنا نتوقعوا الحقيقه معناتها حاجه من خير برشا برشا. خيبه امل بالنسبه لي انا منتخب السنغال، اخطاء ساذجه من لاعب كيما كوليبالي اللي هو معناتها لاعب محترف ولاعب ممتاز جدا. اي تفرجت الحقيقه حتى كيما مثلا اخطاء العراق، معناتها تشوف في اخطاء.
0: العراق حارس المرمى البارح
2: متفاهمين زوج مباريات كيف قال لك ليه غلطنا في المباراه اللي فاتت نعاودوا نغلطوا توا.
0: لو يصر حارس المرمى والمدافعين انه يخرجوا بالكره بساقيهم وقدامهم مبابي وقدامهم دوي وقدامهم اوليزي وشرقي ويشوف فيق هذه اي ندر. خلي الكلمه الاخرى، كان عندكش حاجه حبيت تقولها ما قلتهاش ولا معلومه؟
2: والله انا حاجه بركه جوست نقولها باش على المنتخب الوطني التونسي نتاعنا، ان شاء الله ان شاء الله نعملوا محاسبه، ان شاء الله نعملوا معناتها ما عادش يزينا من هكا الكونتروندو اللي يصير من بعد وما نفهمش قرارات ما فهمش حاجات جديده. ان شاء الله نحاسبوا المره هذه، ان شاء الله نغزروا الكفاءات، ان شاء الله تصير على الاقل رسكله كامله في من اسفل الهرم معناتها نتاع الرياضه نتاعنا الى اعلى الهرم. خلينا نبدلوا، خلينا نشوفوا وجوه جديده، خلينا نشوفوا حاجه جديده في المنتخب الوطني التونسي نتاعنا من مراكز التكوين معناتها النوادي نتاعنا. هنشوفوا عباد دي جون مغرمه يخدموا، يعني يعني عباد خارجة من الوسط الرياضي، عباد أكاديميين، عباد لاعبين سابقين اللي يعملوا دي فورماسيون بيان ديترميني من الفيدراسيون بتاعنا، نحسنوا لي فورماسيون في الفيدراسيون بتاعنا. بالله ننظروا، الموضوع كبير، إن شاء الله نرجع نحكيو فيه مرة أخرى. اليوم موضوع المعادلة، راهو عباد تتخرج كل يوم وما تعرفش مصيرها شنو، معناتها موضوع مهم جدا ان شاء الله نتطرقوا له في وقت إن اخر ان شاء الله.
0: ان شاء الله هذا زاد حاجه من الحاجات اللي واقع قاعد نعيشوا فيه في الكره التونسيه، واقع سيء.
2: شكرا لك
0: مادي، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه نادر، وصلت له الميساج اللي الحصه فات. تحيه للتقنين الكل، وهبي وفاتن تلتحق بنا توا الى لقاء موجز الساعه 7 مع ياسين.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطار في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلة. يؤكد أن الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات. عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون يحذر من التداعيات التنموية الخطيرة لنزيف الكفاءات، مؤكدا أن انقطاع الصلة مع عشرات الآلاف من المهندسين التونسيين بالخارج يمثل خسارة كبرى، خاصة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقات المتجددة. الأستاذ المتخصص في التنمية والتصرف في المياه حسين الرحيلي يوصي بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود التونسية، ويدعو للتخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكابس الهيدرولوجية التي تعتبر أكثر تطورا وأكثر ضمانا لسلامة التجهيزات ولعدم ضياع المياه في المستقبل. بداية من الليلة، تواصل التقلبات الجوية بعدد من مناطق البلاد، حيث ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل مناطق من الشمال والوسط والجنوب الغربي، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وفق نشرة متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي أخبار العالم، انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية، والخطوة تأتي لتثبيت وقف القتال على الجبهات عقب توقيع مذكرة التفاهم الإطارية بين أمريكا وإيران. مصدر عسكري إيراني يصرح بالسماح بعبور محدود ومنسق للسفن يوميا عبر مضيق هرمز تزامنا مع تباهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدفق شحنة النفط. ألمانيا تعلن عن قمة أوروبية مصغرة في برلين لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا ومقتل 5 أشخاص إثر ضربة صاروخية أوكرانية استهدفت جنوب غربي روسيا. رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحذر من أن التحديث العسكري بين سيول وواشنطن يدفع المنطقة إلى حافة حرب نووية وفق تعبيره. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: مش عارف تكوين يناسبك؟ تحب تعرف جديد المهن والاختصاصات التكوينية؟ عندك مشروع ومش عارف منين تبدأ؟ ولا تلوج على خدمة وتحب فرص جديدة؟ كل هذا وأكثر في بلاصة واحدة. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني الملتقى الوطني للتكوين المهني والمبادرة والتشغيل يومي 24 و 25 جوان 2026 بمدينة الثقافة تونس، بالتعاون مع منظمة سويس كونتاكت وفي إطار التعاون التونسي السويسري، ملتقى فيه كل الأجوبة على أسئلتك ومسارك المهني. ما لفش تستنى، التحق بينا واكتشف الفرص اللي تستنى فيك. الأكثر معلومات نجموا تتابعوا الصفحة الرسمية على فيسبوك فوروم ناسيونال دو لا فورماسيون بروفيسيونيل. التكوين المهني، مهارات تبني الوطن.

0: عسلامة وسهلا، مرحبا بكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ويحلو المساء لقناة ينطلق الآن ويتواصل حتى الثمانية متاع الليل. بدينا بالصوت التونسي نحبك، سمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حسين الدوس. مازلنا باش نحكيو على الموسيقى، بعد شوية إن شاء الله نحكيو على جديد المجموعة الموسيقية بروة. باش نمشيو لهولندا وين موجود وسام زيدي. وسام بروة سمعناه في عديد الألبومات، هو حاضر معنا ما بعد شوية باش يكون حاضر معي نحكيو معاه على جديد غنية ضمن ألبوم حر الإنسان. قبل هذا باش نحكيو على مهرجان الجاز بتبرقة اللي يرجع بعد غياب 6 سنوات. الدورة 20، هذا المهرجان العريق اللي تأسس في فترة كان فيها مش برشا نحكيه على السياسة أو مهرجانات ثقافية سياحية. مهرجان الجاز بيت برقة كان هو البداية وأسس للمفهوم هذا في تونس، طبعا نحكيه عليها أكثر. اليوم كانت الندوة الصحفية الخاصة بالمهرجان بروة، بعد شوية باش تكون حاضرة معنا. أما قبل هذي خليني نحيي الفريق. عبد الطيف الوسليتي في التنسيق العام للحصة، مرحبا عبد الطيف، مرحبا بيك. فاتن حسني في الإخراج الإذاعي وسيف الطرابلسي في الإخراج الرقمي. نسمعوا حالك من حالي وبعد وسام زيادي يكون حاضر معنا مجموعة بروة.
1: حالك من حالي

0: حالك من حالي من ألبوم حر الإنسان. سمعنا حالك من حالي لي مجموعة بروة. كما قلت لكم في البداية مرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحكي على جديد مجموعة بروة مباشرة من هولندا. وسام زيادي أهلا وسهلا ومرحبا بك وسام. عسلامة
1: عبير.
0: عسلامة مرحبا بك وسام.
1: عايشك عبير شنو حوالك يا باشا؟
0: الحمد لله. شنو حوالك انت؟ شنو الطقس عندكم في هولندا؟
1: سخونة طقس كيما تونس.
0: اسمع في المقابلة جاي متاع منتخب التونسي مع هولندا مع شكون باش تشجع يا وسام؟
1: جاربي
0: فادلكم فادلكم.
1: راني نخبي في وجهي على والله العظيم. انتم على الاقل في تونس هكا توانسه، نحن جربة صافي في تونس. ما ما اما لهنا راني نخبي في وجهي نمشي من حيط لحيط. حش والله
0: ان شاء الله ما تتعودش. اما الموسيقى عندها دور كذلك انك تقدم وانت مصر على اللهجه التونسيه وحتى وانت مقيم. نحكيه على مشروع فكي. فني مشروع موسيقي للانسان في الالبوم هذا حر الانسان. حر الانسان ما تلوموني حالك من حالي. وتوا باش نسمعوا جديد كذلك مالو دوي تقريبا برش حالك من حالي. هو كذلك وجهة نظر أو رؤية أو فلسفة هكا للإنسان للحياة لوجهة نظر في الـ في الثنية هذية في الفكرة هذية بروة تخدم.
1: وي وجهة نظر كي نحب نقوله للحياة سهلة راهي نسهلوها كيما الموسيقى راهي سهلة وكلام الكلام نتاع برو الكلام زاد السهل راهو هذاك هو السهل الممتنع للانسان نورمالمون يعيش به. احترام يحترم الناتور يحترم الطبيعه يحترم الانسان الاخر وتكون الحياه سهله معناتها هذه هي.
0: جديد ميلو دوي الغنيه خرجتوها ما عندكمش برشا خرجتها 21 جوان ولا 23
1: 19 جوان
0: اي خلطت ما بين وما بين
1: الاغنيه الرابعه ما بيني ما بين
0: ما بين سيرين شكيلي وبوسينا ونابولي اللي زاد خرجوا جديد نتاعهم في 21 جوان في عيد الموسيقى. ف تقريبا بيناتكم اي ايامات انتم تمثلوا زاد ممكن تتنوع الموسيقى أو والمشاريع. لكن مهم جدا أنه جيل جديد من الموسيقيين سواء داخل تونس أو خارج تونس ولا قاعدين بالتوازي لهنا شوية والبرة شوية لكن اللهجة التونسية حاضرة والصورة الشعرية التونسية والموسيقى كذلك والبحث الموسيقي. الغنية خرجت كما قلنا 19 جوان وسام. علاش تاخو وقتك باش تخرج السنجل وانتي ألبوم؟
1: برشا خدمة خاطر
0: تجهيد وراها.
1: أول حاجة نحنا والله أنا توا كان شوفني قاعد ثلاثة أورديناتورات قدامي واحد عليه مونتاج الآخر عليه كومونيكاسيون الآخر عليه صون معناتها نخدم على الرابع شيرة. مش سهل سيرتو بعد ما عملنا معناتها إيماج نتاع بروة صورة بروة معناتها مش سهل باش نكملوا فرد نيفو. دونك الخدمه وسورتو نحن انديبوندون ان جروب انديبوندون ما عندناش برودكسيون ورانا ما
0: مستقلين
1: بالمستقلين نخدموا بالموارد نتاعنا ومش سهل معناتها باش تصور باش تسجل باش تلم الاولاد باش تلم الميوزيسيان سي با فاسيل. دونك نعملوا هذاك علاش اخترنا المره هذه مانيش باش نخرجوا الالبوم كله مع بعضه. دونك دوما ما يحضر التيتر من الالبوم يخرج وجاء وقت مالو دوي باش يخرج خرج ان شاء الله يعجب العباد.
0: مالو دوي شو نجم نعرفوا على حكايتها؟
1: مالو دوي قش عليه نصيحه. هو مالو دوي معناتها انا قش عليه عطيت الداء والدواء عليل الانسان عليل نشوف الانسان عليل نشوف العالم مالو دوي معناتها تشوف معناتها كي تجي تشوف تلقى اللي ما فهمش دواء ما في نفس الوقت في لي تروا كوبلي اللي في مالو دواء يعطي شويه الدواء. اون فيت كيفاش نجم تكون انت في العالم هذايا معناتها اون سيمبيوز مع العالم هذا ومع الطبيعه، معناتها بحاجات بسيطه جدا كيفاش نجم تخلق الفرحه نتاعك، وتنجم تخلق للراحه النفسيه، وتنجم تخلق لك الصفوه هذيك كيفاش بشويه نصائح معناتها، وهي في وسط مالو دواء. دونك مالو دواء فيها الداء والدواء.
0: اي قبل ما نسمعوها وكي نختموا اللقاء ونسمعوها ونخليو المستمع ياخو وقت ويسمع الكلمات، لانه الاغنيه فيها برشا عبر، فيها برشا حديث على تفاصيل يوميه. وانا ديما سؤالي معاك وسام، نعرف انه تلوموني وراها حكايه، كيفاش جاي اللحن، كيفاش جات الكلمه، حالك من حالي نفس الشيء. بالنسبه للميلو دوي، شنو اللي خليك تكتبها؟
1: ميلو دوي خلاني الظلمه اللي موجوده في العالم هذا، كي نشوفوا اللي صاير في فلسطين، وشوفوا اللي صاير في ايران، وشوفوا اللي صاير في العالم الكل، ونشوفوا هذا الكل، تقول انت بينك وبين روحك، تقول اللي العالم هذا ما عادش عنده دواء، عليل وماله دواء، مهموم وما يرتاح، والانسان ديما باش يقعد مهموم هكذا. اما يقعد زادا، نقول في وسط في التيتر زادا، نقول لحال يدوم الدنيا فانيه، اسعى للخير انوي واخدم، دليل قلبك محال يديك للهاوية، بالفن عيش تروي الزراعة يكبر. معناتها فما موجود الحل، موجود الحل.
0: معناها عكس الكلمات اللي ممكن تحكي على صورة كما قلت انت صعيبة، رغم انه فما جزء اللي هو ما فماش حل، ما بقى معناه ما عندنا حل، كان الامل لو هذيك هي الحياه تفرضت علينا بالتفاصيل هذه. لكن الايقاع، فما ايقاع، فما ريتم، وكاني فرايحيه شويه، حبيت تعمل هالدياليتي هذه ما بين الكلمه ونفس الوقت عكس هالايقاع.
1: صحيح صحيح، خاطر هذيك المقاومه، الايقاع هو المقاومه. معناتها رانا مازلنا باش نغنيو، ومازلنا عن الامل، ومازلنا باش نقدمو، وفي وسط هذا الالم الكل والصوره القاتمه معناتها نتاع العالم الكل، معناتها اللي تشوفيه مازال فما الامل في مازال فما الطبيعه تاخذ في حقها، انا نشوفو فيها، ومازال فما ما يتقال، ما فاتش الحكايه.
0: خليني نذكر
1: الريتم نتاع الاغنيه راهو جاي معناتها ناتورالمون، جا باش يعبر على حكاية اللي هو مازال فما أمل ومازلنا باش نقدمه.
0: وسام، الأغانيك بصفة عامة، احنا توا في السينجل معناه توا السنوات، ثلاثة دقائق، زوز دقائق ونص، أربع دقائق، في غنيتك ديما نلقاو مساحة للموسيقى، نحكيش على الكلمه معناها تخلي مساحه للموسيقى في الاغنيه، سواء في حالك من حالي، اسفر، في معناها سواء الالبوم الاول ولا الالبوم الثاني، حتى ميلو دوي زيد مدتها تقريبا 5 دقائق و20 ثانيه
1: و29 ثانية.
0: الموسيقى اللي فيك والملحن هو كذلك حب يعطي حق الموسيقى، الآلات، الإيقاع، الصوت بتاع الآلة.
1: اي والله تعرف شنو هو، والله برشا اصدقائي من دومين الفن معناتها، من لي ميوزيسيان، من صحابي من تونس ومن برا، يقولوا لي وسام سي با ماهوش فورما راديو، هذا نقص منها شويه، نجي نشوفوا انا الاولاد تو شنو باش نعملوا، تو باش نقصوا معناتها من الغنايه، وشنو باش نحيوا كوبلي، باش نحيوا شنو باش نعملوا. معناتها تلقى روحك قدام اوبليغاسيون، انت ماكش كيما قلت انت تعمل في الفن وتعمل في الموسيقى للموسيقى وللفن، ماكش قاعد تعمل في سلعه ولا تحذر في سلعه باش تبيعها من بعد وتكون سهله شتر لفه كيما نقولوا. لا، هذاك هو الموجود، معناتها تحب تهز ولا تحب تخلي. نشوفوا نحن راهو هذه راهو الحكايه قاعده بالوقت، راهو بالاستعمال تاع التليفون وتاع السرعه، تو الريل اللي نشوفوا فيهم الفوتوشوب الدقيقه. كي نرجع قبل راهو اغنيه عبد الوهاب الجندول بار اكزومبل 27 دقيقه،
0: فما ساعه ام كلثوم ساعه،
1: ما نحكيوش ولا فوالا، نحكيو على مقدمه موسيقيه فيها 30 مينوت، معناتها انت عبد الوهاب يوري في طاقاته، ويوري في دنيته، ويوري في
0: اما الوقت تبدل
1: جدد، وكل مره يدخل لنا اله الوقت تبدل صحيح، اما ماذا بينا نذكروا شويه بك الوقت هذاك. انا قاعدين نذكر
0: وسام في الافيش نتاع الاغنيه وسيف توي حط هنا واكيد موجوده بروا ميلودوي شنو اعطيني الافيش هذاك اللون الازرق وكيفاش تخدم وشكون خدمها.
1: ساعة نحب نشكر ساعة الفنان البلاستيسيان واللي هو عازف العود معانا في بروة نبيل برجب. هذه خدمة نبيل برجب
0: تحية لي.
1: هو في
0: يعني فنان تشكيلي فنان مش بال معني الصورة بالنجم نقوله بالإي آي مثلا اللي توا ديرجه ولا
1: اغفر الله العظيم. لا اسمع كان يسمعك نبيل توا يكره
0: ورد بالك. لا بالعكس انا اعطيته انا اعطيته حق خاطر مش معناه هي صوره ولوحه مهمه وشدت فحبينا نفهموا هل هو مخدومه بذمه ما تعودناش انه افيش للاغنيه للالبوم لكن اغنيه تكون عندها افيش وصوره مش ديما نراوها.
1: صحيح نحن كل غنية نهبطوها بالافيش نتاعها بالصورة نتاعها خاطر عندنا زادة عندنا إيمان اللي الصورة والألوان والصوت وكله متكامل معناتها الفن ماهوش معناتها متجزأ. ثاني حاجة هذيك الافيش هذيك اللي هو تابلو من تابلو سيري نتاع دي تابلو يخدم فيهم نبيل توا عنده مدة عام ونص ونحن اخترناها من ضمن دوتر تابلو باش تكون هي لافيش نتاع الاغنيه هذه. وكانت هديه من عند نبيل برجب لينا نحن معناتها نشكره برشا.
0: تحيه ليه عازف العود والفنان التشكيلي نبيل بن رجب.
1: صحيح وهذيك تو ان شاء الله يحكي لك هو كيفاش عملها معناتها بالملوخيه ومعناتها دي تكنيك
0: طبيعيه ناتوريل. اي هي تقنيه انه يستعمل مواد طبيعيه يعني من اعشاب ومن نجم يكون حتى فلفل الفلفل المرحي الزينه اللي تستعمل اللون اي تقنيه اي هي تقنيه ايكولوجيه فنيه
1: ولا اكزاكتومون معناتها هي خارجه من غادي ما عندها حتى علاقه بالايام معناتها في 180 درجه من غادي
0: لا بعيد برشا.
1: قاعدين نحضروا وقاعدين نحضروا في كليب زاده ابارتير من انطلاقا من الكوفرتور من الافيش نتاع عملنا اون انيماسيون خفيفه تو نبعثوا له دوما يحضر بيانتو يخرج ان شاء الله avec les paroles مكتوبين معناتها دونك حتى الانيماسيون خدمها ياسين صمود معناتها ماهيش بالاي الخدمه كل تخدم راهو معناتها بالنوته بالنوته وبالتصويره بالتصويره وبالفريم بالفريم
0: اي نفس الفكره نفس يظهر لي ويسام مهم جدا الفريق اللي يشتغل معك وبالاسماء اللي انت تقول لي فيهم نفهم انه نفس الجروب نفس المشروع حاملينه مع بعضكم سنين توا فمهم مهم جدا هذية ويعطي أكيد الخصوصية هذية اللي نلقاوها في كل تفاصيل مشروع بروة. نبيل وقتاش زعما يكون حاضر معنا ويسام عرفت جيبوا معاك وقت اللي تروح لقليبيا
1: نجيبوا معي ونجي إن شاء الله
0: تروح من هولندا
1: باش يخرج من قليبيا إن شاء الله
0: إن شاء الله يكون حاضر معنا لأنه مهم جدا العمل هذية ونعرف أنه فما برشا ما نحكيه في الموضوع هذه مهم جدا وخاصة اللي يسمعوا فينا الشباب وخاصة تو فترة العطلة مهم أنه راهو الفن هو سبيلكم لأنه تحلموا للتطور تكتشفوا مواد جديدة وخاصة في الوضعية البيئية فمهم جدا أنه الأعمال الفنية تكون نابعة كذلك من خصوصية من فكرة هي المحافظة على البيئة ومحافظة على الباتريموان زيادة لأنه الملوخية والفلفل وكل ما هو أعشاب هي تابعة للهوية وللتراث كذلك الخاص بتونس في أي جهة من الجهات هو التراث المادي. شكرا لك وسام تحية لك ولكل الفريق.
1: يعيشك مرسي بكو عبير على الاستضافة. يعيشك
0: شكرا لك نستنيك ان شاء الله ان شاء الله نستنيك وقت اللي تروح لتونس ان شاء الله تكون بحذينا ويكون معاك السنجل الخامسة من الالبوم ولا مازال شوي
1: ان شاء الله مازال شويه، لا مازال شويه مش الصيف هذا ان شاء الله سبتمبر، انا قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ملي نسمعوا مع بعضنا ميلو دوي بروه جديد مجموعه بروه علي.

0: مالو دواء جديد مجموعة برو تسمعها مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية. أغنية خرجت يوم 19 جوان ضمن ألبوم حر الإنسان، الأغنية الرابعة من الألبوم. باش نقعدوا في الموسيقى، أما باش نرجعوا ونحكيوا على مهرجان عريق جدا. نحكيوا على مهرجان تبرقة باش تعيش على وقع مهرجان الدولي للجاز بتبرقة الدورة 20 بعد انقطاع 6 سنوات. يعود المهرجان، واليوم كان ثم لقاء صحفي وندوة صحفية وكبتها زميلتنا منى المجري كانت حاضرة. باش نستمعوا الآن لوليد المسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة ورئيس لجنة تنظيم المهرجان، يتحدث عن خصوصية هذه الدورة والعودة للمهرجان.
1: طبعا هذه الدورة دورة إعادة الروح، عودة هذا المهرجان العريق اللي الحقيقة وزارة الشؤون الثقافية كانت حريصة على إعادة هذا المهرجان وإعادة إحيائه، خاصة أنه يمثل ذكرى جماعية كبيرة لمجموعة كبيرة من مواطنين التونسيين وحتى من ناس أخرين أجانب. أكيد السيدة وزيرة الشؤون الثقافية كانت حريصة على هذه العودة ووفرت كل الإمكانيات من خلال تشريك كل مؤسسات المرجعية بالوزارة من أجل تكون كل الإمكانيات متوفرة. مهرجان فيه برمجة أعتقد أنها نالت أعجاب العديد من المطلعين عليها باعتبار ثرائها وتنوعها من خلال مشاركة العديد من الجنسيات في هذه الدورة 20 في هذه العودة. هناك طبعا فنانين من أمريكا، من كوبا، من البرتغال، من صربيا، من الجزائر، من لبنان، وبطبيعة من تونس، فنانين التوانس الكبار كذلك في موسيقى الجاز. بالنسبة للنفاذ لهذا المهرجان في منصتيه، منصة ستريت الجاز ومنصة مسرح البحر، أكيد هناك بالنسبة للستريت الجاز هو بطبيعة مجاني لأنه منصة في الشارع تشتغل على شهادية ربما ثرية جدا بين التراث وبين بعد الحضاري لمدينة تبرقة، وكذلك جمالية البحر والسواحل الجميلة في تونس وخاصة ساحل تبرقة. تكون الخلفية إن شاء الله هو الحصن الجنوي بإضاءة فنية كبيرة، بالإضافة طبعا لهذه المنصة اللي بيكون فيها أثاثوها فنانين كبار كذلك فنانين عندهم سيت في موسيقى الجاز. بالنسبة للتذاكر بتكون في متناول الجميع باعتبار أنها عودة وفرحة كل التونسيين وكل المتابعين لموسيقى جاز ومهرجان جاز تبرقة، واللي باش تكون تتراوح هذه التذاكر بين 30 و 60 دينار، اعتقد انها في متناول الجميع وان شاء الله تكون دورة ناجحة. هو اكيد هذه العودة مش لمجرد العودة وانما هي عودة باش تكون على اسس صحيحة ان شاء الله، ونأكد على ديمومة هذا المهرجان واستمراريته، وبتدخل وزارة الشؤون الثقافية أكيد باش يكون هذه الاستمرارية مضمونة بطبيعة في شراكة استراتيجية كذلك مع السياحة ومع عديد الأطراف الأخرى والمستشارين اللي كلهم معناها لبوا نداء الواجب في الحفاظ على هذا الصرح الثقافي الكبير مهرجان تبرقة الجاز. تبرقة تتنفس موسيقى، تبرقة تتنفس الجاز، مرحبا بكم، نعيشوا مع بعضنا فرحة الجاز في تبرقة. من 2 جويلية إلى 9 جويلية بين عروض الشارع وعروض مسرح وجهة البحر، فمرحبا بالجميع.
0: برمجة باش تكون أكيد متنوعة من 2 إلى 9 جويلية. منى المجري رصدت آراء الزملاء الصحفيين اللي كانوا حاضرين حول عودة المهرجان ورايهم في البرمجة.
2: شيماء شمام، قناة تونسنا. نحكيو على المهرجان اليوم والعودة متاعو، الحقيقة بعد غياب 6 سنوات حاجة باهية برشا أنه ترجع الروح متاع الجاز للمدينة الجميلة جدا مدينة المرجان تبرقة، بما أنه معروف عليها الجاز. وأنا كل ما نخدم مهرجانات يقولوا لي يا أخي فين هك المهرجان في تبرقة، لأنه اسم الجاز ولا مربوط بتبرقة بما أنه عنده تاريخ كبير برشا، يغيب للأسف وعاود يرجع إن شاء الله. الأهم العودة الديمومة والاستمرارية وما عادش ينقطع ويلقى التمويلات اللازمة ورجالات المنطقة علاش ليه يقفوا، لأنه بطبيعة نعرف موسم سياحي داخل، فالمدة زادة مهمة جدا واختيار الفترة مهم لاستقطاب الجمهور. برمجة محترمة من ناحية الفنانين المحليين، نلقوا عروض من أمريكا، نلقوا عروض من كوبا، في انتظار أنه نشوف على أرض الواقع لأن الفنانين ذوما الحقيقة ما واكبتهمش قبل، ففرصة باش تكون إن شاء الله.
3: جيهان تركي، الإذاعة التونسية، إذاعة الشباب. عودة الجاز بالنسبة لي أنا، خاطر أنا من الناس اللي كنت تتبع الدورات الكل بالنسبة لمهرجان الجاز، وكانت حتى إذاعة الشباب يعني معروفة بتغطيتها للمهرجان وعندها تغطية خاصة لمهرجان الجاز، فعنده مكانة خاصة بالنسبة لي. نحن كنا كل عام نسأله على مهرجان جاز برقة، وقتاش في عاود يرجع، وقتاش نشوفوا المهرجان. خاطر في 2019

0: رجع الدورة وكانت دورة محترمة فيها برشا فنانين يعني دي تيت دافيش السنة. يعني بالحق كيرينا لافيش ورينا اللي فما مهرجان وفما برمجة، أنه يكون عندك أكوا ناغو في الاختتام، أنه يكون عندك زادة ديدي بريدج ووتر، أنه عندك ليز ماكوم، أنه عندك زادة التوينسة اللي في أيامات ستريت جاز اللي هما زادة عندهم اسمهم وعندهم قيمتهم.
1: أنا سهام سيفي صحفية من التلفزة الوطنية تبرق الجاز. بالنسبة لي أنا حدث مهم جدا بعد ترتيحة وبعد دامة قديش من عام يعود من جديد مهرجان جاز بيتبرقة. هذا منجز ثقافي يتسمى عظيم، وهو أكيد أنه مش يخلق حركية ثقافية. برمجة حلوة، برشا أصوات باهية، فما توانسة زادة مش يكونوا حاضرين. توا مش نشوفوا نفس آخر اللي هو نفس شبابي إن شاء الله يكون موجود.
2: ريم شاكر صحفية رئيسة تحرير موقع ساتلايتس. كصحفية فرحانة برشا بعودة المهرجان لأنه تبرقة تعرفت في الجاز والجاز تعرف في تبرقة، ولكن حتى على مستوى العالم المهرجان عنده وقعه وعنده بلاست، وحتى فنانين كبار يعرفوا المهرجان البازيليك اش كان يصير فيها. فالانقطاع بالحق خلف شويه هكا حسره، وكنا نتسائلوا على الانقطاع علاش. اليوم كيف رجع فرحانين، نعرف اللي في ظافره برشا جهود باش يرجع، ماهوش ساهل ان كان امكانيات ماديه او حتى لوجستيه باش يرجع. فما نجم نكون كان فرحانه كمواطنه وايضا كصحفيه على خاطر فما فرجه وفما حاجه مزيانه. شفنا تهيئة الفضاء كيفاش كانت، فمجهود يذكر فيشكر.
3: كانت هذه مواكبة لمنى المجري للندوة الصحفية لمهرجان الدولي للجاز بيت برقة اليوم أصبح سمعتوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 21 جوان كذلك الفنانة بثينة نابولي مع سيرين الشكيلي كانوا الشاعرة خرج ألبوم دوليشا فيها مجموعة 5 أغاني دوليشا: الناس تخاف من الحب، نفس طويل يا ليل، زينوا بالهنا. أنا باش نسمعكم الناس تخاف من الحب، نسمعوها لأول مرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ومشكورة بثينة نابولي وسيرين شكيلي لأنهم خصوا الإذاعة الوطنية بهذا البث.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

المحرمة سمعناها بصوت مهدي عايش، وقبلها سمعنا جديد نسمة محجوب في السهرية، الفنانة المصرية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكا وصلنا لختام لقانا اليوم في ويحلو المساء، نتلقى معاكم غدوة بصفة استثنائية باش يكون من 7 ل 8 مع فريق انت نكتشفه. فاتن مش تواصل معنا ولا ليه غدوة؟ ليه مكش معنا غدوة؟ فاتن حسني شكرا ليك، انت معنا في الاخراج الاذاعي سيف الدين طرابلسي، في الاخراج الرقمي عولتي، في الوسلاتي، في التنسيق العام للحصة. ان شاء الله هتكون اختياراتنا نالت رضاكم. مش نختموا بصوت جوليا بطرس يوما ما، الى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن صدور دليل التوجيه الجامعي 26/2000 على الموقع www.orientation.tn الذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة. والوزارة تدعو كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعية إلى اعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة بالنظر للوزارة للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. تونس تحيي غدا الأربعاء ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويتم سنويا إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ عن سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي. الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم تصدق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وترجئ النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية مع إحالة الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق عضو لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريحه للأخبار.
4: اعتبارا أن الزملاء نازلوا على حقهم في التمسك بحقهم الدستوري في الحصانة والمفروض أمام القضاء، فإنه يمكن أن نحكي شوية على الجلسة هذه اللي استأمت للنظر في تقريبا 21 ملف هم 11 نائب. رأوا الكل أنه معناها يتنازلوا على الحصانة. الجلسة العامة هي تجديد القرار في مسألة الحصانة، فإن الجلسة العامة ارتأت رفع الحصانة على 10 من نواب نزولا عند رغبة الزملاء هذم، وملف وحيد لمسألة تنظيمية وإجرائية وقع إرجاعه للجنة لإعادة التقرير وإعادة التقرير والرجوع في الجلسة العامة أخرى إن شاء الله. تقريبا المواضيع أكثرها تهم جرائم انتخابية اللي صارت ظل بداية العهدة النيابية هذه، جت مؤخرا مطالب رفع الحصانة.
3: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، مئات الأسر تعود إلى منازلها جنوب لبنان عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وفي ظل تقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل لمراقبة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ستتولى التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال 60 يوما. مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع اليوم قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في خطوة وصفت بأنها رسالة سياسية وقانونية واضحة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية العاملين تحت راية المنظمة الدولية. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: في الذكرى الأولى لوفاة الزميل وليد تليلي، تقترح عليكم الإذاعة الوطنية التونسية مقتطفات من برنامج عازف الليل، الموعد الثلاثاء 23 جوان 2026 على الساعة 11 ليلا.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الخويان والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عبق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا. وفما اللي تسأل، أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية، العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها متقنة والشعبية والشعبية في البدوية والحضارية معناها، لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نذوقه ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديو فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سي علي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي، كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون ديرلونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض بالموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق في الحقيقة. جاءت قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جميل الدين بوسنينة وحسونة بن عمار، حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة. لكن السلطة الاستعمارية ما غير نطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناو راهوش الحماية مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما خايفين لا تندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات. وقتها هما امتنعوا باش يعطيو ترخيص في عدة الجمعيات أخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيت، في الحقيقة هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تبع الجيش البيت الحسيني، لكن فيها مادة
2: امتيازات مالية
1: خير. بص فصفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن المنتدى الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33، خاصة 34، أنا حسوا أنه معناها شو نعمل باش ننهض بالموسيقى التونسية. في الحقيقة فما إنجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربية اللي فتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاء، وجاء في 15 أكتوبر توفى البارون ديرلونجي، لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية. وكان معناها يظهر لي نتحدث عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول اللي حضرتونا سي علي.
2: فاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه، والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداء تسجيل تاريخي هذية وينشر لأول مرة هو أداء رفعت كايكوك، هو موسيقي وعازف كمانجا تركي، شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع لي سريتي على آلة العود، نلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود لستة جان في 1960.
1: هي وثيقة موسيقية تاريخية تذاع لأول مرة، كل حال
2: أول مرة على حد علمي.
1: تفضل سي علي.

0: شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبق الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية. إن شاء الله عجبتكم الوثيقة هذه اللي يتم حتى الدارسين الموسيقى في تونس. قسم الموسيقى العربية اللي تفتح في 15 أكتوبر ما كانش لول في الحقيقة، هو تاريخيا في العهد أحمد بي حكينا عليه، المدرسة العسكرية بباردو 1840 كون المكتب الحربية، ولا نسميه المدرسة العسكرية بباردو، عندها قسم موسيقي كنا حكينا عليه. جاب له أستاذ سي أحمد بي من إيطاليا ومن النمسا، وكلفهم باش يطوروا مش المظهر برك ولكن حتى العزف والإنشاد، باش يحب النحو وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع الطاقم الموسيقى يحفظوا الانشاد بشعتوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السرفيش يعني
1: بالنوتة.
0: بالنوتة صحيح. حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قاعدوا يواصلوا على المنوال هذاك. وكنا تحدثنا أنه سيدير لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلخلت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة وقلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت اللي اسمها غاية السرور والمناء، الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذايا اللي ألفوه تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: 72 وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، والرشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمته وزارة الثقافة ونشرته 2015
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى ساقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش خاطر فيها أجواء متاع أفراح في العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية بباردو معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسولفيج والعزف. هي الفرق النحاسية السعالية ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة مع التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و 1859، ديجا بعد أحمد بي هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي المنظمة هذه، هو سويسري جال تونس مهنري دينو جال تونس وعمل كتاب على تونس، مادة ثرية بالنسبة باش نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كي الحساب كما اللغات كما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها قول 300 تلميذ من تلين وفرنسيس خاصة. بعد انتصاب الحماية دولة الحماية حكومة وقتها جديدة قررت أنه تتأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتصاب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بكل النواة الأولى للتعليم الموسيقي، واقتصرت على قسم للسلفاج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجا. لكن بعد ممكن 10-15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، دارت المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميوزيكال معنى الإملاء الموسيقي، قواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية أو الفيولونسيل دخلوها وقتها، بالطبيعة الكمانجا كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو
0: والبيانو وسموها المعهد الموسيقي بتونس، الكونسرفاتوار دي تونس. تعرف في بعض الأرشيف يحكيوا حتى التلامذة اللي جاوا بعد ونجحوا لدرجة أنهم مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صدى كبير ياسر في العهد الاستعماري، نحكيوا هذا في العشرينات خاصة. بعد 30 سنة كبر ياسر المعهد والتلامذة، نقلوه للبناية اللي موجودة في نهج زرقون اللي كانت قبل في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الإيطالي القديم، قعد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بتبع بعد جد دولة الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لمشارع باريس. وكانت أخونا رشيد السلام الأستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسي مدرسة الموسيقى والفنون الشعبية. كانت الفنون الشعبية وقت أسست فرقة الفنون الشعبية كانت تدرس وتعمل التمارين متاعها في نهز زرقون. تونس بتبع هنا تو نحكيو عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسرفاتور هذا،
1: هم كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغمة الثانية، شنو حضرتنا في النغمة الثانية سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمع أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح خارج الأزجار والمرشحات. الأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية، وراء فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية الستينات.

0: سي علي، من جانب الفنانين التونسيين ما كنت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع التعليم، سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي وخارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد معناها هذيك المدرسة الأولانية. وفما فيهم حتى اللي عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصريه.
1: إيه.
0: على كل المهم، فما مش بعاد على بعضهم هم الزوايا والكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده. فما نخبه كي تطورت الامور وجات اجيال جديده بعد انتصاب الحمايه، فما النخبه اللي كانت تونسيه صغيره هي المحاله كانت معناها اقليه بالنسبه للشعب، لكن كانت واعيه باهميه التعليم ويعرفوا انه التعليم هو الاساس للنهوض بالمجتمع. فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي، منهم سي طاهر الحداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد قابس، مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية. تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة، هو جاء عمره عام 1911 دخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم.
0: طاهر الحداد نفسه كان مغروم بالموسيقى، كما يحكي علي الجندوبي هذا كان جالسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمواويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف.
0: صحيح. وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل، مثل الأدب، مثل الموسيقى، مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طار الحديد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع لما صدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع،
0: المجتمع معناها أثار غضب الأوساط، مش المحافظة خاطر
1: متزمتة،
0: متزمتة، وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا، لأنه عملوا له لصقوا له تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 هو تخرج الكتاب نتاعو حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: 35
1: شهر ديسمبر،
0: شهر ديسمبر 35 ومرض وتوفى عمره 36 سنة. وقتها تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا قل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في المجلس الكبير هذا اللي كان تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات بشي الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من مجهاء المرسى وتونس العاصمة، وفاق أنه منحت الميزانية متاع عام 29 جات فيها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا خويا تشريو الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها؟ معناها يعطي صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الاخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرأ الموسيقى، لكن هو قرأ في النهج المحطة في المدرسة الابتدائية، وكان فما معلم حلمه شوية الكمانجا، كان عنده كمانجا وشري كمانجا بالسرقة لأبوه، نرجعوا له مسيرته معناه حافلة أما هو كان عنده إصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعدة. وبعد في شارع باريس تعرف على أستاذ آخر علمه معناها بدروس خصوصية للسرفاج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، ذا كان من الفرقة متاع سيد درويش وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشات الخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماع، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت يجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات، كيف جاز داس علي الدرويش هو نسخرت مع تلمذة علي الدرويش ولا عنده ارتباط كبير بعلي الدرويش. المهم الخلاصة أنه هالثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. نتعداو الفصل الغنائي الثالث عليه.
1: الفصل الغنائي الثالث. اما دام حكينا على محمد ريكي باش ناخذ اغنيه من الحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسميه. الغنيه هذه في الحقيقه هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحه من كلمات للشاعر محمد المرزوقي والحان كما قلنا لمحمد التريكي في طبع عرس الديل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وصل الابيات كما عهدنا مع محمد التريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادي حسن. نادي حسن هي غير معروفه للجمهور العريض، كانت من الاوائل اللي انتسبت للمجموعه الصوتيه لفرقه رشيديه في بدايه الاربعينات.
0: ايوه
1: بعيده صليحه ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي واداء يعني متمكن، الا ان سطوه صليحه
0: واشتهارها
1: واشعاعها الداخلي في الرشيديه وخارج الرشيديه غطى عليها وربما لم ترتقي في الشهرة الى مرتبه صليحه. لكن هي الحقيقه نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوه وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي ابراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيديه، وهو زاد لحننا بعض الاغاني لحننها كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها شعر زاد محمد بوذينا اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني اذا نستمع لهذه الاغنيه بصوت نادية حسن.
0: سي علي ملحوظة صغيره قبل ما نسمعه، انه هذا محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي

0: رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحاته. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنه 1931 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسه على النهوض بالموسيقى التونسيه بالطبيعه، ولكن خاصه علي الدرويش كشف للخميس ترنان ومحمد غانم وهم بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم، الجمال الدين بوسنينه وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي اجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقيه بالنسبه للاساتذه وحتى في المدارس الثانويه نتاع مصر في الوقت هذاك. وليش النخبه التونسيه على قناعه انه مستوى الرفعه والحظوه اللي يتمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام المرد نتاعو خاصه التعليم الموسيقي اللي بدا في البلدان الشقيقه، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل لأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هذايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل لإجابة الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يحضر معه التقرير الفني. في الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 39 ولكن كان مع المنوبي السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع بشي يعاونه واللي هذا طلب بشي يجي. قال لهم فورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومه المصريه باش انه قالوا انا ناخذ الاقامه نتاعو وانتم تاخذوا نفقات السفر والاجره نتاعو. عاود وقت اللي وفي المؤتمر طلب انه يرجع للدرويش، لكن الحكومه مصر ما عادش موجب باش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومه ما حبش يتكلم ولا كلم جو كان معروف انه ما يحبش حكايه التعليم هذه، سلط عليه علاقاته في الحمايه يعني في وزير الداخليه ولا حتى المقيم العام وقت بيروتون، وجاء قرار انه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربيه في تونس. وقال لهم انا ناخذ على عاتق الاقامه نتاعو، انتم تخلصوا له
1: تذكر السفر
0: وأجرته خصوا لها اعتماد 25,000 فرنك وقتها في 3 شهر ولا 4 شهر اللي قادها من أكتوبر 32 وقت اللي توفى البارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33.
1: حوالي 6 شهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5-6 شهر بالطبيعة. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعد. شنو النغم الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقرة الغنائية الرابعة باش تكون مع منتخبات من نوبة الرمل وهي براول دابا يأتي الله بنصره.
0: ايه؟
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن عرجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ تسجيل.
0: نسمعوا ملل براول نوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 1932، وين؟ في العطارين، في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا، بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: كاتبه الخاص
0: خاصة من نوب السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعه بالطبيعة محمد غانم وخميس تنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، الشيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى صفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تلمذة الدورة الأولى متاع علي الدرويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، أحمد خير الدين الشاعر، أحمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. دروس هذه متاع سي علي الدرويش كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل، حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذا يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر، اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي مختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية. واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط. يعني وذلك علاش تعرضنا لها توا، خاطر باش نوريو هذيك التربة الثرية اللي بدات قبل الرشيدية، اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة النوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه يعني فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، والنوبي السنوسي كان يترجم الدروس نتاع سي علي الدرويش. فما ناقد اسماعيل الزويت قال ربي سي علي الدرويش اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيرة، لأنه مدة عام ولا عامين تاني ما كناش نحلموا باش الدرس هذايا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي الدرويش كان متحسس ياسر، وقال المدرسة هذية أنا رأي باش تبعث أمل كبير في نهضة الموسيقى وإحيائها، مش في تونس برك، مش في شمال أفريقيا، لأنه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحة وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر، وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. حتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقت عمل حفل توديع للسي علي الدرويش في فيفري 33، طلب بالحكومة باش تولي الدروس هذه السنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة نتاع اليوم شنية سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب عليا يا ولفتي، أداء النعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام سمعناها للاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيوا الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع www.orientation.an الذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة، وتدعو كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي إلى اعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة بالنظر للوزارة للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. حادثة سد ملاك الذي جد مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيذ لم يكن لها أي أثر على مخزون المياه، ومكنت تدخلات الجهات المختصة من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم. التصريحات للمدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم. وزارة الصحة تعلن عن نجاح أول عملية زرع كولن للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة، وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للطفل الذي أجريت له العملية مستقرة ومطمئنة ويخضع لعناية طبية دقيقة. في العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول الصواريخ البالستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب الاتفاق وفق قوله. الخارجية الإيرانية تعلن الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل لمراقبة تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وواشنطن ستتولى التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال 60 يوما. وفي قطاع غزة، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بغارتين إسرائيليتين منفصلتين غربية مدينة خان يونس جنوب القطاع. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية تقدم
3: مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

مساء الخير، أهلا وسهلا بكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في مسافات عدد ما قبل الأخير في هذه البرمجة الشتوية. احنا في الصيف على كل حال، ما زالت أسبوع بعد ندخل في برمجة الصيف وإيقاع الصيف وألوان الصيف وبرامج وموجات الصيف دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فاتن حسني في الاخراج التقني، سيف طرابلسي في الاخراج الالكتروني، عبد الفلوساتي زميلا ومنسقا لهذه المساحه الاذاعيه من امام هذا المزاح صديقكم عزيز بن محمود في مسافات هذا العدد المساحه الاذاعيه التي نخصصها دائما للتوقف عند ابرز العناوين الثقافيه في علاقه بالمهرجانات الادبيه والثقافيه والفكريه والفنيه، ايضا في علاقه ايضا بالندوات بالادب بالشعر بالمسائل التربويه والتعليميه. والان ونحن في خلينا نقول في أيام الحصاد بالنسبة لمختلف المستويات، الوليدات يعدي في السيزيام ابتدائي، قريب المناظرة متاع السنة التاسعة، البكالوريا خرجت الدورة الأولى، الجامعة دورة مراقبة بالنسبة للذين تأجلوا دورة المراقبة. على كل حال الحصاد في كل بيت في علاقة بالمسألة التربوية والتعليمية الابتدائي والثانوي والجامعي، والتفكير ينصب الآن على إيقاعات الصيف في علاقة بالثقافة وفي علاقة أيضا بشواغل التونس عموما، اللي هو أيضا فصل عودة مواطنين بالخارج. إن شاء الله يكونوا سالمين غانمين في عودتهم لأرض الوطن. باش نتحدث على ندوات بيت الحكمة، باش نتحدث على ندوات احتضنتها مدينة الثقافة الإيكوسوفيا. ما هي حكاية الإيكوسوفيا هذه؟ الإيكوسوفيا الصوفية نعرفها، الفيلوزوفيا أو صوفيا عندها علاقة بالحكمة والفلسفة، مثل الجزء الآخر عنده علاقة بالبيئة. باش يكون معنا بعد الخبير في التربية نور الدين شمينجي باعتباره منظم أنا ومتدخلا في هذه الندوة، قلت لي عاشتها مدينة الثقافة منذ يومين. باش نتحدث على البكالوريا والأرقام، الأرقام في علاقة مش في علاقة بالقداش نجحوا الزملاء، كف ووف تبارك الله على مدى 3 أيام وعطوا الأرقام والمتأيزين للوريا وغيرهم وغيرهم. لا، ثم ظهرت اللغة، اللغات في علاقة بالبكالوريا تثير انشغال العديد من المهتمين بالشأن التربوي. ونحن في استوديو الإذاعة الوطنية، استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي، وتمر السنة على زمن مغادرة الزميل والصديق وليد تليلي، غادرنا منذ تقريبا سنة مرت. نستحضره دائما ونفتقده كثيرا في الواقع في علاقة بالوقت الإذاعة، في علاقة بهذه الموجات، في علاقة بصوتي، في علاقة بحسه الثقافي والفني المرهف، في علاقة بتجربته التي أثرت كثيرا هذه الموجات، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأفادت كثيرا أيضا لزملائه الذين عاشروه واشتغلوا معه. ألف رحمة للصديق العزيز وليد تليلي، سنة مرت لم تفعل فينا سوى ألم الفقد، لأنه يعيش معنا في إيقاعنا وفي إيقاع الإذاعة في الوقت الإذاعة في الاستوديو الإذاعة. طبعا الرحمة للصديق العزيز نبيل بن زكري، وهو ونحن في استوديو اختارت الإذاعة الوطنية التونسية موفقة في أن تسميه باسم الزميلين العزيزين نبيل بن زكري ووليد تليلي. 9:14 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نغم آخر ثم نواصل تقديم فقراتنا في مسافات لهذا العدد مهما يحاولوا يطفوا الشمس. تقولي فاتنك ميد الحناوي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: 9:24 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات مجددة. أهلا بكل الذين اختاروا موجاتنا هذه المرافقة الإذاعية الليلية حيثما كانوا في بيوتهم في أماكن العمل بالنسبة لشغلوا في الليل في سياراتهم قدرهم طريق السلامة. إن شاء الله تكونوا سالمين. والوصفة السحرية هي الالتزام بقواعد السلامة المرورية. نجدد تهاني لكل الذين توجوا ونجحوا في مختلف الامتحانات اللي تحصلوا على الإجازة واللي تحصلوا على الماجستير واللي عملوا الدكتوراه وخاصة اللي نجحوا في الدورة الأولى البكالوريا. ألف مبروك. في انتظار أنه اللي تأجدوا لدورة المراقبة يحالفهم الحظ وتعم زغاريت البيوت. نعرفوا تم بعض الوضعيات ساعات تدوز أخوات ولا قارب ولا جيران يبي واحد نجاح واحد تأجل. هذيك مرأة فرحانة بولدها محرجة ما تنجمش حتى تعمل زغاروتها في الدار حاش من نرى الأخرى والأخرى باللي تكون تحس لأنه الفشل مش فشل هو تأجيل هو معناتها تأجل الدورة الثانية لكن تحسك الألم في في في في عيون بنتها ولا ولدها. هذا كل يلزم يتحول إلى كيمياء أخرى وحافز جديد باش واحد التلميذ يواجه دورة المراقبة يؤمن بحظوظه ويأمن روحه النجاح ويفرح عائلته. إن شاء الله كلكم فرحانين يا رب. مسافات الفضاء الثقافي تعودنا نتحدث على مختلف العناوين أو التظاهرات الثقافية في بيت الرواية وفي الأيام الأخيرة خلينا نقول موسم الثقافي بالطابع الطابع الثقافي هكا الأدبي القصصي الروائي اللي فيه الندوات وفي التظاهرات العلمية لأنه نعرفوا بعد جوان الجميع ينصرفوا إلى السهرات الثقافية الفنية الترفيهية أساس المهرجانات اللي بشكون في مختلف الجهات سواء المهرجانات الدولية ولا الوطنية ولا حتى المهرجانات المحلية اللي يبقى ديما عندها جمهورها لكن خاصة المهرجانات الكبيرة للعيون توا والمتابعين مركزين على برامجها وعلى ضيوفها وعلى الجديد في علاقة بمن سيتداول على مصادح قرطاج بنزرت الحمامات سوسة صفاقس وغيرها. الإضافة لسنة تأتي من تبرقة وعودة مهرجان الجاز إن شاء الله يكون مرة هذه يرجع معاش بشي قصتي أنه مكسب ثقافي مهم لثقافتنا الوطنية وللخصوصية الثقافية خاصة جهة تبرقة اللي تعرفت بهذا المهرجان ولت عندها صيت وصدى لهذا المهرجان. إن شاء الله العودة هذه معاش بشي توقف المستقبل. نرجع قلت لمدينة الثقافة أساسا لبيت الرواية اللي في تقديم جميل هكا عبد الكريم الرباعي يقول السردي كمال الشعر بيت مداه يبلغ امتداد العبارة وهي تنسج جميل الحكاية. ولبيت الرواية شركاء آمنوا بأن دروب القص ملاذ لكل الحكاية ملاذ الحكاية. أمسية سردية سيستظل فيها صالون الربيع الثقافي ومجموعة من مبدعيه برعي النجوم وفضاء بيت الرواية في محاورات وقراءات سردية خالصة. بهذا باش يكون نهار الجمعة 26 جوان 26 طبعا في فضاء راعي النجوم بمدينة الثقافة. ملاذ الحكاية هو العنوان نتاع هذه التظاهرة قلت نهار الجمعة الجاية بداية من 3 في مدينة الثقافة. ملاذ الحكاية تتضمن محاورات وقراءات قصصية يشاركوا فيها عبد الكريم الربيعي نبيها العيسى سهام جقيرين سهام بن رحمة بسمة المرواني طارق الغول والأزهر بن عبد الله. وهكا يبدو لي فضاء بيت رواية يضع أوزاره ويزل ستار على البرمجة في انتظار ربما تكون ثم جلسة أخرى لكن على كل حال المأمول والمنتظر في مثل هذا التوقيت أنه أبرز التظاهرات الثقافية تكون مبرمجة حتى للموفى شهر جوان لأنه أول حاجة لأنه الدنيا سخونة والمزاج والمزاج ترفيهي عنده علاقة بمهرجانات وغيرها رغم وجود بعض المهرجانات الأدبية والثقافية اللي أصرت على أن تكون مواعيدها في الصيف نتفاهموا مثلا في قليبيا المهرجان بتاع الدباش الناشئين والشبان اللي يتسمى عميد المهرجانات باش يكون في اخر جويليا، لكن ثم مهرجان اخر في اوت في مجلب العباس في القصرين. الاكيد انه المهرجان هذا عنده خصوصيه في توقيته وفي ضيوفه وفي عنوانه، كنا تحدثنا عليه سابقا، باش يكون ايضا في الصيف باستثناء المهرجانات هذه السهرات الثقافيه الشعريه والادبيه كما قلت من بكي تضع اوزارها وتفسح المجال لسهرات المهرجانات اللي باش تبعها اللي تعرف طبيب بتاعها من خلال التغطية، من خلال تقديم أهم السهرات والضيوف، وأيضا ومن خلال أيضا رؤية نقدية تتحمل الإذاعة الوطنية مسؤوليتها فيها، لأنه المهرجانات هذوما هم بوصلة لرؤية ثقافية والخلفية ثقافية واللي صحيح صورة تونس وصحيح مهرجانات تونس، نقول قرطاج ولا نقول الحمامات ولا سوسة ولا بنزرت ولا صفاقس ولا غيرها ولا جابس ولا مختلف المهرجانات الدولية. الأكيد أنه عند ثم جانب ترفيهي، ثم جانب يهم انتظارات الناس والأسماء اللي طالعة جديدة والألبومات اللي ناجحة، لكن أيضا ثم الخلفية الثقافية، ثم الرؤية الثقافية اللي تعبر على شواغل المهندسين والمشرفين على الشأن الثقافي في مختلف هذه المهرجانات والجمعيات الثقافية. شكري بو زيان فاتن تقول لي ما صابني عصفور ما صاب عندي جناح، هكا يقول شكري. يلا نسمعه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: انا راشد.
1: قاسم كافي

0: الخلة الخمرية هي هي مولاة الخلة الخمرية. خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاة الخلة الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: محلاها محبة ومحلاها عشرة محلاها غنية أنغام مش حبيبي وبس بلغنا بصوتها 49 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين التحقوا بنا بالاستماع إلى الإيكوسوفيا، إلى ندوة على قدر كبير من الأهمية تشارك فيها الطرفين، هندسها بالإضافة إلى أستاذنا فتحي التريكي، الأستاذ نور الدين الشمنقي الخبير في التربية والباحث أيضا في الحضارة والأداب العربية. مساء الخير أستاذ نور الدين.
4: مساء النور صديقي وأستاذنا الدين، ومساء الفل لكل المستمعين والمستمعات للإذاعة الوطنية الرائقة
3: الرائقة. هذا من لطفك ومن ذوقك صديقي العزيز الأستاذ نور الدين شمنقي. الأستاذ نور الدين شمنقي، ندوة مهمة، حضور لافت، موضوع راهن جدا، يحتاج إلى تقديم، يحتاج إلى أنه نقربوه من اهتمامات الناس، لأنه بالأكيد ثم ناس مختصين جاءوا وتابعوا واكبوا الندوة والتداخلات وغيرها، لكن هتنبسطوا الأمر. ما هي هذه الندوة في عنوانها، في مداخلاتها، في مشغلها أو شاغلها الأساسي؟
4: والشكر موصول، وانت لأستاذ الأجيال تتلمذنا عنه أنت مباشرة ونحن عن بعد، أخي أستاذ فتحي التريكي.
3: نحيي الأستاذ الدكتور فتحي التريكي،
4: طبعا رئيس معهد تونس الفلسفة. نعم. والذي يشتغل على هذه المحاور والمسائل من أجل تطوير الخطاب الفلسفي والتفكير الفلسفي، وهذه الانعطافة تجاه التربية جاءت لتفتح مجالا الحقيقة مطلوب اليوم. وهذا طرح داخل الحوار البارحة. نعم. أنه لابد للفلسفة بمعنى العام للسؤال الفلسفي أن يهتم بالمدرسة التونسية وأن ينفتح على سؤال التربية، لأن التربية تفتح أفاق جديدة اليوم وتشهد تطور. لابد للفلسفة أن تضع وجهة نظر تجاه هذه المسائل التربوية من أجل أن نعيد النظر في المدرسة التونسية التي والحقيقة تقال قدمت الكثير للبلاد منذ الاستقلال إلى اليوم.
3: نعم.
4: ولكن اليوم تعيش مشاكل. أنا ديما أقول لديها مشاكل، لديها أزمات، ليست في حالة انهيار كما أرادوا أن يسوقوا لذلك، ولكنها تعيش أزمة. إذن لابد من إعادة تأهيل المدرسة التونسية.
3: نعم.
4: حتى تواكب المتغيرات الدولية، وقادر المدرسة التونسية الحقيقة، وأنت أستاذ عزين ونحن كلنا أبناء المدرسة التونسية.
3: نعم.
4: قادرة على أن ترتقي إلى مصاف المعايير الدولية للجودة. والخبرات التونسية المفروض لها خارجي بكفاءتها على إدارة كل المهمات والمشاريع التي تدارها.
3: نعم.
4: في السياق فكر معهد الفلسفة في إثارة هذا الموضوع، وموضوع مستجد في الحقيقة وراهني كما ذكرتم سيادتكم ولا في التقدير. إذن هو مسألة الإيكوسوفيا. كيف نعيد المدرسة التونسية اليوم ونؤهلها كما قلت لأن تصبح قادرة على استيعاب وتملك هذه المفاهيم الجديدة حتى تعيد فهمها وقراءتها لصناعة الإنسان التونسي الجديد وصياغة المشروع التربوي الجديد من جديد. الإيكوسوفيا إذن هي وأنت أستاذ الفلسفة أستاذ الفلسفة، إذن كيف من باب الحكمة أن نبني مشروعا تربويا جديدا يساهم محليا في تأهيل المجتمع التونسي للإقامة في المستقبل، ولكن أكثر من هذا القدرة على المساهمة مع الإنسانية التي تتشكل اليوم في المستقبل الإنساني القادم. في هذا السياق جاءت شراكة مع عينة الحقيقة من مدرسات ومدرسين من المدارس الابتدائية، عمومية، مدارس عمومية وخاصة، وكانت نقاشات مع خبراء وخبرات يحفظ لهم تاريخهم وقدرتهم وأهميتهم في مجال التربية، الأستاذ مراد البهلول وهو القادم من الفلسفة.
3: نعم.
4: والمنفتح على علوم التربية، وقد اشتغل في باريس وفرنسا مع فيليب ميريو.
3: نعم.
4: فيليب ميريو الأستاذ المتفقد عام للتربية والدكتور في الجماليات والإيتيقة الأستاذ صاحبي بوغر.
3: أيوة.
4: ومتفقد عام للفلسفة أيضا.
3: نعم.
4: الأستاذ سمية وكنت قد خدمت داخل تحت إشرافك، وقلت الأستاذ فتحي التريكي الذي قدم المشروع، الأستاذ أيضا سلوى سعداوي. كل هذا دار في جو ونقاش عميق وجدي، وتفاعل كان بين القاعة والمتدخلين، ورفعت جملة من التوصيات إلى حد أن المفهوم أصبح يعني كما قلت مستجدا وجديدا بالنسبة للتربية في تونس.
3: يعني المخرجات لهذه الندوة يعني تدخلات قيمة وعلى قدر كبير من الأهمية. الموضوع راهن وحيوي ومهم في علاقة بالمدرسة وفي علاقة بالأجيال القادمة. هذه المدخلات التي جاءت من سياقات مختلفة ومتنوعة إلى أي شيء انتهت، يعني انتهت إلى مخرجات أكيد، إلى أفكار، إلى مقترحات ستطرح على المختصين في الشأن التربوي وفي الشأن المعرفي وفي الشأن الجامعي. أهم هذه المخرجات أستاذ نور الدين شمنكي؟
4: الحقيقة هو كما ذكرت أستاذ عزين،
3: نعم،
4: هو المفهوم الكونسبت متي ابن الفلسفة كمغطى القادم من الفلسفة، الكونسبت المفهوم مستجد ويثير عديد من الأسئلة والحيرة.
3: نعم،
4: لكنه بدأ وإشارتكم لطيفة ومهمة جدا ومجاوبة ذكية، قلت يجب أن نبسطه للجمهور. يعني بدأ يتداول ومهمته في التداولية. إذن اليوم شوف كما يقول الفلاسفة، اليوم الإنسانية القادمة أحببنا أم كرهنا مقبلة على الإقامة والسكن في البيئة وفي المستقبل.
3: نعم،
4: نتيجة المخاطر التي تتهدد الإنسانية مش في حياتها، في وجودها أصلاً.
3: نعم نعم،
4: في الأنطولوجيا.
3: نعم نعم،
4: وقد أثيرت المسألة أثار الأستاذ مراد بهلول العلاقة بين الأوكوسوفيا والأنطولوجيا، وأثارها الأستاذ صاحب البقرة في علاقة بالمواطنة الكوكبية، مش المواطنة العالمية، كوكبية. إذن كيف يمكن للمدرسة التونسية اليوم كما قلت أن تجعل من من من من من مجال التربية في صناعة وبناء وتصميم المواطن التونسي القادم، هذا المواطن المتعدد الأبعاد؟
3: نعم،
4: بحيث المدرسة تؤهله للاهتمام بذاته وهذا الجانب النفسي في إيكوسوفيا، ثم الاهتمام بالمجتمع أي الانخراط في المجتمع والتعامل مع المجتمع والعيش المشترك والقدرة على العيش مع الآخر والعيش المشترك في ظل التنوع الذي تعيشه كل المجتمعات وأهمها المجتمع التونسي الذي نحيا فيه.
3: نعم،
4: إذن هذا البعد الاجتماعي لإيكوسوفيا، وطبعا البيئة. إذن لم يعد الإنسان، يجب أن لا يكون الإنسان هو مركز الكون ومركز العالم، إن الإنسان
3: نعم
4: هو جزء من العالم
3: نعم
4: والكون، ويجب أن يتربى ويتكون على جملة من المهارات والقيم والمعارف التي تؤهله إلى أن يفهم العالم ويتعايش مع العالم ويحافظ عليه.
3: نعم،
4: وإلا فإن
3: نعم
4: الإنسانية مهدف وجودها.
3: نعم نعم،
4: هذا دور المدرسة صديقي. ليش زي ما أقول أنا أستاذ عزيز، أقول الثورة اللي صارت في العالم، الثورة الاتصالية والمعلوماتية، ثورة مضاعفة لم تحدث في العالم. إذن المعارف أصبحت كما يقول الجاحظ، ولكن طورناها اليوم حرفناها،
3: متاحة،
4: مطروحة على قنوات الإنترنت.
3: نعم،
4: من يستفيد منها؟ هو الإنسان لديه مهارات وكفايات قادر على أن يتفاعل مع هذا ويثبت وجوده ويعيش إنسانا سويا متصالحا مع بيئته ومع مجتمعه ومع ذاته.
3: نعم نعم، يعني باش نقول لك تقديم ضافي ومهم وفي ومبسط، وانا نتحدث مع رجل مختص بيداغوجيا لا يجوز ما نزيدك حتى شيء، نشرك برش على هذه المقدمة. لكن هل تسمح لي بسؤال جانبي لا علاقة له بهذه الندوة؟ وانت انت الخبير في التربية والمتفقد، هذه الأعداد، هذه الأصفار، اسمح لي، هذه الأصفار في البكالوريا في علاقة باللغات وأساسا اللغة الفرنسية،
4: نعم،
3: تثير قلق المتفقد، الخبير، الولي، المتابع، المربي، المسؤولين على الشأن التربوي. كيف لنا أن نواجه هذا العقم في علاقة بالتمكن من اللغات، خاصة وأن اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية شأنا أم أبينا؟
4: هي لغة ثانية في تونس وهي لغة مهمة عالمية.
3: نعم،
4: وانت دارس وتعرف.
3: نعم،
4: فقط انا ديما نقول، وهذا مطلب مهم، انه لابد من اعادة كما قلت النظر في المنظومة التربوية التونسية. من بين المداخل المهمة هو ان نتفق ونتواضع على وضع السياسة اللسانية. ليست لنا السياسة اللسانية صديقي.
3: نعم،
4: مازال وانت تعرف مازال هناك العديدون هكذا بشكل انتباعي وعفوي واحيانا ايديولوجي، مثلا يقول لك لابد للعربية أن تدرس. أنا لست ضد العربية، تعرف أنا مختص في اللغة العربية والحضارة.
3: نعم نعم،
4: لكن كيف نقيم، كما قلت، كيف نقيم في العالم باللغة العربية واللغة، وكما يقول الكاتب الجزائري أن اللغة الفرنسية غريمة حرب.
3: أمين معلوف.
4: أمين معلوف.
3: نعم،
4: ثم نطور اللغة الإنجليزية ونكتسب لغات أخرى، اليوم اللغة الصينية واللغة.
3: نعم،
4: يعني عديد اللغات التي قادرة أن تجعلنا نتواصل مع العالم، وهذه قدرة التجربة التونسية الحقيقة، أن التونسي قادر على التأقلم لأن لديه تاريخ من التنوير والحداثة تجعله وتمكنه من يتفاعل مع كل هذه المتغيرات. نرجع للغات، لغات بقية العلوم زي سما مشاكل كلها، شخصتك أزمة في المدرسة التونسية.
3: نعم،
4: الحقيقة هي مشكلة في التكوين. دونك لابد المنظومه ان تعيد تاهيل نفسها وتعيد شنو تحب المنظومه بالضبط. اذا كان ثم اراده حقيقيه من اجل ان تكون التربيه والتعليم صديقي اولويه وطنيه وتقرر النخبه الاستثمار في الذكاء التونسي
3: نعم
4: سنحلق بعيدا وعاليا. اذا كان مش تبقى هكذا نرقع فكما يقول استاذنا في الجامعه يعني ضرب من التوفيق التلفيقي الاصلاحات تظل ضرب من التوفيق التلفيقي لا نعم. تقدم بنا
3: نعم. نشكرك برشا الأستاذ نور الدين شمنقي خبيرا في التربية. نشكرك أيضا ناشطا وباحثا ومهتم بالشأن الثقافي والمعرفي في تونس. نشكرك برشا أيضا على تلبية الدعوة والمساهمة معنا في مسافات في علاقة بالإيكوسوفيا, هذا المفهوم الذي سيتردد كثيرا في مختلف الفضاءات العلمية والمعرفية الثقافية, لأنه أصبح مسألة حيوية تتعلق بحياة الناس وتتعلق بهذا العقل الفلسفي الذي ينبغي أن يترجل في الشارع ولا يحلق بعيدا عن شواغل الناس واهتماماتهم. ونشكر أيضا على السؤال المتعلق بصيحة الفزاعة التي نجد لها صدى في بعض الأوساط التربوية في علاقة بالإعراض عن التمكن من اللغة, اللغة اللي هي أداة حوار في علاقة بالعالم, ونحن لا نمتلك حلا سوى أن نؤسس لحوار مع الآخر, الآخر لا لا لا بين الضفتين, الآخر في القارة الأخرى, والآخر الذي لا خيار لنا سوى التعايش معه في كيمياء بيئية تحافظ على مستقبل الإنسانية هنا وهناك. شكرا لك الأستاذ نور الدين شمنقي.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم
1: محمد الجاموسي. الجاموسي
5: لقاني لقاني لقى شبيه الغزالة لو الدور الدور الدور الدنيا كمالة
1: عزدين دي.

0: فادي جويلي
1: فوق الحنة فلخان بوردلي فوق الحنة عنركز

0: عليا يا سعدية أحوري يا وبهدلتني عربية يا سعدية أحوري يا وبهدلتني عربية.
1: معاكم بدينا ومواصلين الطريق تونسي.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: العاشرة ليلا هنا في تونس، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تونس تحيي غدا الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، ويتم سنويا إحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها من التدخلات الأخرى. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في المجال ذاته في أفق 2030. المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم فتحي السهلاوي يؤكد توجه الوزارة لإحداث منطقة صناعية مخصصة للصناعة الإلكترونية على مساحة 50 هكتارا، يجري حاليا تحديد موقعها وبرمجة إنجازها بهدف توفير بيئة إنتاج متكاملة تستجيب للمعايير الدولية. في العالم، طهران وواشنطن تتفقان على إنشاء خط اتصال لتجنب وقوع حوادث وسوء فهم في المضيق، سعيا إلى ضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق، بحسب بيان صادر عن الدولتين الوسيطتين في المحادثات باكستان وقطر. اليوم انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشقيها الأمني والسياسي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. وفي خرق إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار في لبنان، مقتل شخصين وإصابة آخرين في غارة صهيونية على بلدة النبطية جنوبي لبنان. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

0: شكرا.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.

0: العشرة وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات مجددا. أهلا بكل الذين يترافقون مع موجاتنا مع هذه الإيقاعات مع هذه البرامج على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على مدار الساعة. عنا ركن الزهرات في مسافات آخر ما صدر كتاب قيم جدا ونسعد كثيرا أنه تم من الكتاب الذين فضلا على كتبهم الإبداعية ينبشون في الذاكرة الوطنية ويثمنون الأسماء والأعلام الذين صنعوا وأسسوا وأثروا ثقافتنا الوطنية. كتاب محمد المرزوخي ذاكرة الثقافة الوطنية بإمضاء الشاعر والباحث نور الدين بالطيب، كتاب على قدر كبير من الأهمية، اشتغل على مدى مدة في تجربة محمد المرزوخي في إثراء الثقافة الوطنية اللي بيديه 40 سنة من الإثراء و40 سنة من العمل. كتاب قيم مجمع جملة من الإسهامات التي توقفت عند محطات مهمة في التجربة الثقافية والإبداعية للكاتب الكبير محمد المرزوخي. تحية خاصة جدا للشاعر والباحث نور الدين بالطيب على ما يقوم به في الواقع في علاقة بإثراء كما قلت أعلام إثراء المكتبة الوطنية بما جاد به وجادت به قراءة أعلام ثقافتنا الوطنية. محمد المرزوقي نموذجا في الإصدار الذي أردنا أن نتوقف عنده اليوم، وسنعود إلى هذا الإصدار من خلال استضافة إن شاء الله في مستقبل هذا البرنامج أو في مساحات أخرى للحديث مع الشاعر والباحث نور الدين بالطيب حول هذه التجربة الثقافية وحول إسهامها وتأسيسها لثقافة وطنية لها عديد التفرعات وفتحت ربما الأبواب عديدة أمام جملة من الكتاب في علاقة بالأدب وفي علاقة بالحضارة وفي علاقة بالشعر وفي علاقة بموروثنا الثقافي الزاخر الذي يتطلب منا دائما أن نثمنه وأن نقف عند أفاقه الرحبة اللي دائما تمثل رصيد حقيقي لثقافتنا الوطنية.
1: وحدي هنا، وحدي هنا والليل مطرقة تدق القلب معلنة وقع الحذاء على حجر. حذاء من لو رأت ذبول الجسم حين نأت كانت أتت، لو أتت عند اختناق الروح أحلاما وأوهاما كانت بكت، لو بكت خجلت دموعي من سواد رموشها وخجلت من درر تسيل على شفق. كم مرة أقول للقلب انتظر ستفوح في زهر السهوب كلما هطل المطر، وتجيء من كل الدروب وتشق أرضية الخطر وتطل من غبش الغروب وتهل في ضوء القمر. كم مرة ما قلت آه أبدا، لكنني في الليل أبحث عن سند يردني ظلي إلي، أقول مرحى بالجسد وأسير متكئا علي. كم مرة سألوا لماذا عرفت ما لا يعرف ورأيت ما لا يدرك، كيف عشقت امرأة سراب للضوء عائدة إذا عدنا تراب. دعولي فكرة الزرقاء فقط وخذوا الجسد، السبت تأتي إذا وعدت ولكن لم تعد، سأعد أحبابي إذن وأنساهم جميعا لأذكرها فقط. الأحد سأحب دوما من أحب وأخالف العادات أحيانا كأن أمضي إليه إذا أتى وأحيد عنه إذا ابتعد. وحدي هنا والروح تجهش شهوة الجسد كلابه وأحس وقع حذائها في غرفتي، هل أتت أم هو القلب منشغل بها حتى بدت دقاته وقع الحذاء إذا مشت.
0: هذا زيارة، زيارة عنوان قصيد للشاعر المتميز كمال بعجيلة، أردتها هدية لكل مستمعينا، تتلوها هدية أخرى فنية موسيقية طبعا بصوت العندليب الأصم عبد الحليم حافظ.
2: معنا احنا بدايه الحكايه
3: ومحلاها حكايه،
4: محلاها محبه،
3: محلاها عشره.
0: اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك طبعا عبد الحليم حافظ.

واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاع في الاهداف لو تنساني انساك وتريني بنسى جفاك.

10:40 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات لهذا العدد. قبل ما نخليكم تستمتعوا بأروع ما أعددنا من أغاني من المكتبة الموسيقية العربية سواء تونسية ولا شرقية، نذكر زملائنا اللي مش زملائنا نذكر مستمعينا الكرام الأعزاء إنه بعد موجز الحداش عندهم موعد مع حصة خاصة بمرور بمناسبة مرور سنة على وفاة الزميل العزيز وليد الطليلي من خلال جملة من مقتطفات ومقاطع من برنامجه الأشهر عازف الليل، البرنامج اللي كان حقيقة وسيظل محطة في بالنسبة للمستمعين في علاقة بالذوق، في علاقة بالعمق، في علاقة أيضا ب صوت مراحل وليد الطليلي اللي الحقيقة صوته مازال يعيش معنا دائما على إيقاع هذه الموجات. وإحنا في استوديو نبيل بن زكري ووليد الطليلي إذا نذكر بعد 11 مقتطفات من برنامج الزميل الراحل وليد الطليلي بمناسبة مرور سنة على وفاته وعلى فقده وعلى مغادرته لهذه الحياة إن شاء الله في جنة الخلد إن شاء الله. إحنا بلغنا منتهى هذا العدد من برنامجكم مسافات في العدد قبل الأخير في الحقيقة، لأنه نزلنا عدد

هذا بنحاول نلخصه في أبرز العناوين اللي طبعت السنة الثقافية في برامجها الشتوية، مع تحية كم فريق البرنامج فاتن حسني أمنت إخراج هذه المساحة الإذاعية، عبد الفلساتي في التنسيق، الياس مش الياس سيف الطرابلسي زميلنا سيف الطرابلسي في الإخراج الإلكتروني، شكرا لك سيف. عزيزين بن محمود من أمام هذا المزدح في انتظار أن نلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة إن شاء الله نهار جمعة في الليل في سكون الليل، وألا في مسافات كل ثلاثاء في انتظار قلت الانطلاق في برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لبرامج صيف 2026. بقيت متابعة طيبة للإذاعة الوطنية التونسية. آخر ما ننتهي به غنائيا فنيا هي صوت نجاة الكبيرة مش الصغيرة، نجاة الصغيرة في نغم حبيبي لولا السهر، حبيبي لولا السهر مع نجاة الصغيرة حتىش في 11 ثم بعد 11 ملخص مرة أخرى نقول لي مقتطفات من برنامج عازف الليل للزميل والصديق العزيز الراحل وليد التليلي. بقيت متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: انا راشد.
1: قاسم كافي.

0: عشت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلال الحمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعة الوطنية.
3: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
3: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
3: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع www.orientation.an الذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة، وتدعو كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي إلى اعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة بالنظر للوزارة للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. اليوم افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام إلى غاية 25 جوان الجاري. ويعمل البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية بالمناطق الساحلية المتوسطية ذات الأولوية وقياس مدى التقدم المحرز مقارنة بالأثار المنتظرة. في إطار تحسين المشهد الحضري وحسن استغلال الفضاءات العامة، المصالح البلدية الرابعة بالنظر لبلدية تونس تنفذ اليوم تدخلات ميدانية مشتركة بعدد من مناطق المدينة لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم. في العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول موضوع الصواريخ البالستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب الاتفاق على حد وصفه. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها تعتزم إجراء محادثات مع إيران، وطهران تنفي إجراء اجتماع مع مدير الوكالة في سويسرا. وفي قطاع غزة، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين منفصلتين غربي المدينة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
3: ثقافة،
1: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معكم من 38.
6: مستمعين الكرام، مرحبا بكم. أحياء للذكرى الأولى لوفاة الزميل وليد تليلي، تقترح عليكم الإذاعة الوطنية التونسية سهرة خاصة، مقتطفات من برنامج عازف الليل.

عازف الليل. أعزف لمن خرافته الليل. أعزف لمن أبصر النجم فغنى هناك.

0: تختار
1: عازف الليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. مرحبا بكم في هذه السهرة. أنا الغنية ذي تعجبني ياسر، عندي بارش ما سمعتهاش. الموسيقار لطفي بوشناخ من أجمل أغاني، مش معروفة ياسر، مش معروفة، معناها لا يستمع إليها كثيرا، لا تبث كثيرا، وما لقيتش تسجيلها، لقيت تسجيلها في تلفزيون مغربي. التسجيل كنا نسمع فيه من تلفزيون مغربي. أعتقد أنها تصور الفنان الموسيقي في تفاصيله وبطريقة جمالية وموسيقية ممتازة.
1: عازف الليل.
2: سعيد جدا بأن ألقاكم من جديد في سهرة ستحتفي بالفنان الكبير، واحد من الأضلع الرحبانية، من البيت الرحباني الكبير الذي عمر حياتنا، جعل لها معنى. نتساءل كيف كان يمكن أن تكون الموسيقى في العالم العربي وفي العالم بدون البيت الرحباني؟ كان سيكون هناك فراغ كبير في حياتنا. كنا كثيرين يومها، كان الفرح كثيرا، وصارت مسرح الشاتو تريانون في بيروت الكبرى مساء ذلك 32 أذار مارس 1998 كانت تستقبل مئات الأصدقاء، تقاطروا من كل هنا وهناك ليحتفلوا معنا بأمسية وفاء نظمتها في لجنة الأوديسي لرفيق عمري إلياس الرحباني تنسيقا مع نادي روتاري المتن. سميتها يومها سهرة على نافذة القمر، تيمنا بكتاب إلياس الكان قبل ذاك بأشهر صدر بعنوان نافذة القمر. يقول رفيق عمري: هل يمكن أن نتحدث عن إلياس الرحباني بطريقة مختلفة، بشكل مختلف، عبر شخص مختلف عن الشاعر اللبناني الكبير الصديق العزيز أوري صغيب؟ مساء الخير أستاذ أوري.
3: مساء النور، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك في تونس في عازف الليل من جديد في الإذاعة الوطنية التونسية.
3: يا هلا بك، وأنا سعيد أن أتحدث معك، أولا لصداقتنا معا، وثانيا لأن برنامجك يحمل اسم معزوفة للحبيب والغائب والحاضر رفيق عمري الياس الرحباني. عازف الليل من أجمل ما لحن الياس
2: صحيح
3: للبرامج والمسلسلات التلفزيونية.
2: صحيح، هو يعني علم في حياتنا، ترك علامة الياس الرحباني. يعني أنا يعني لا أخفيك طبعا الموضوع ذا تحدثت فيه أكثر من مرة، في الواقع هذا البرنامج هو منذ سنة 91، يعني سندخل
3: ما شاء الله.
2: وفي الواقع كنت صغيرا جدا عندما كنت أتابع مسلسل عازف الليل، وقلت هذا العنوان يعني يمكن أن يكون عنوان برنامج في الإذاعة. لم يكن يدور في خلدي بتاتا مطلقا أن أشتغل في الإذاعة، يعني كنت كنت محبا للكتابة، ولكن وجدتني في الإذاعة التونسية، وعندما فكرت في أن أقدم برنامجا، أقترح برنامج عاد عازف الليل، هذا للتدليل على ما فعله الياس الرحباني في جيل تابعه وأحب ألحانه وأحب أغانيه. وأنت رفيق العمر كما كتبت وكما تقول دائما، من أين يمكن أن ندخل لإلياس الرحباني أستاذ أونريس غايب؟ ماذا ترك فيك؟ لا أكيد أنه ترك فيك فراغا كبيرا. أنا أتذكر أنك أخذتني معك في سيارتك الأمريكية الطويلة إلى استوديو إلياس الرحباني، تفضل.
3: صحيح، يعني تفضلت يا أخي وليد ولفظت كلمة جيل.
2: نعم،
3: فعلا أن إلياس الرحباني عرف كيف ينتقل من جيل الأخوين، أي الجيل التراثي اللبناني القديم والعريق، إلى الجيل الجديد، فهو أعطى وأرسل كما قال شقيقه منصور في النص الذي أمامك.
2: نعم،
3: أرسل إلى المجد وإلى النجاح كثيرين.
2: نعم،
3: فهو منذ مطالع الستينات في لبنان أنشأ الموجة الجديدة، الموجة الغربية المطعمة بالتراث اللبناني، ولكنه تراث لبناني حديث، فأنشأ جيلا جديدا سواء بالأغنية اللبنانية أو حتى بالأغنية الأجنبية، وكان الياس رائد الموجة الأجنبية في لبنان، وانتشرت معها أسماء جديدة لفنانين هم اليوم مكرسون، منهم مثلا سامي كلارك اللي هو كان من أوائل يلي تعاونوا معهم الياس لهذه الأغاني. إذن طبعا ترك فراغا الياس فراغا كبيرا، لأنه الياس كتب الموسيقى الكلاسيكية، الياس وضع الألحان الشعبية، وضع ألحان الطرب، لحن لي قصيدتين الياس الرحباني قال عنهما منصور إنهما في صميم الطرب الأصيل. الأولى أغنية يا حبيبي غنتها باسكال صقر، والأخرى غنتها سلوى القطريب عد بنا يا ليل. قصيدتان من اللغة العربية الفصحى من الشعر الكلاسيكي، وأجاد الياس في تلحينهما على الطرب الأصيل. ثم الياس لحن الأغنية الخفيفة الناعمة المهضومة كما أغانيه لصباح مثلا أنا من وادي شمسين، أو لغير صباح أيضا. إذن لحن الأغنية الشعبية، كتب الموسيقى الكلاسيكية، كتب الموسيقى الأجنبية، أطلق الأغاني باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية وحتى باللغة الإيطالية. إذن هو متعدد المواهب الياس، فكأنه دولة موسيقيين في شخص واحد.
2: حلو هو التسمية. النص الذي نشرته يعني ظل يتكاسل حتى صار عبقريا، النص لمنصور الرحباني ليس كذلك؟
3: نعم نعم،
2: وهي وثيقة يعني غير معروفة، لم تنشر
3: أبدا، أنشرها اليوم للمرة الأولى في النهار في بيروت وفي أسواق العرب في لندن. وهذه المقطوعة كان ألقاها منصور في الحفلة التي كما تفضلت وقرأت الآن مطلع النص.
2: نعم.
3: كنت أقمت للياس مهرجانا تكريميا عام 98 في مارس لمرور 40 عاما على عمره الفني، فهو بدأ عمليا عام 58. فإذا جاء منصور وألقى هذه الكلمة المؤثرة جدا. صحيح. وحفظتها معي، واليوم نشرتها للمرة الأولى. ولو تعلم يا أخي وليد كم تردد منصور عندما طلبت منه أن يتحدث في هذا المهرجان التكريمي، اعتذر وقال يربكني أن أتحدث عن أخي الأصغر، لم أتحدث عنه يوما على منبر، ولكنني أقنعت منصور.
2: نعم.
3: وكان بما يكنه لي من حب واحترام.
2: نعم.
3: ومما يكنه لأخيه الياس من احترام وتقدير كتب هذه الكلمة الرائعة، وجعلت لها عنوانا ظل يتكاسل حتى صار عبقريا.
2: ما العنوان؟ رائع جدا جدا جدا، يعني الصورة هي ربما تصور بعض الشيء، شخصية الياس الرحباني الذي لم يكن صاحب صوت مرتفع جدا يعني، ولكنه على هذه الصورة التي صورتها تحول إلى عبقري بالفعل.
3: صحيح، وكان فعلا عبقريا، أي إلى جانب التلحين الياس كان يكتب عدة أغاني كان يكتبها. وكان عاصي ومنصور يتكلان عليه في توزيع أغانيهما معا، كان يكتبان الأغاني ويعطيانها إلى الياس حتى يوزعها أوركستراليا. إذن هو موزع موسيقي.
2: صحيح.
3: ثم هو قائد أوركسترا، ثم هو خبير بالتسجيل الموسيقي كما تفضلت وقلت إنني ذهبت معك إلى استوديو الياس الرحباني وهو من أرقى وأحدث استوديوات التسجيل الصوتي في لبنان. هذا المتعدد المواهب كان فعلا ترك هذا الفراغ الكبير عندما غاب الياس في العام الماضي.
2: ولكن يعني الياس يعني كان أمام مشكلة كبيرة جدا، اسمها عاصي ومنصور في نهاية الأمر، يعني الأخوان يعني كان هناك وموجودان يعني في الساحة واحتل كامل الفضاء، كيف كان يمكن للأخ الأصغر أن يجد له مكانا بين الشمس والقمر؟
3: صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن الياس نظلم الياس عندما نقول إنه عاش في ظل أخويه. هذا التعبير يظلم الياس.
2: صحيح.
3: لأن الياس لم يكن في ظل عاصي ومنصور.
2: صحيح.
3: ولكن تميزه كان أنه بدأ من شهرة عاصي ومنصور، أو فلأقل من تقنية عاصي ومنصور، وانطلق منها، أي عندما كان يسقط الياس إذا كان سقط فهو لا يسقط أدنى من مستوى ما جعله عاصي ومنصور في الأغنية اللبنانية والعربية. إذن هو لم يعش في ظل عاصي ومنصور، إنما أخذ تقنية من عاصي ومنصور، أخذ الأسلوب الناجح أسلوب الأغنية أسلوب لازمة والمقاطع، وبنى عليها مملكته الخاصة التي لا تشبه أبدا ما كتب عاصي ومنصور من موسيقى أو من شعر. يعني فلنأخذ مثلا الأغنيات التي لحنها لفيروز، منها مثلا دخلك يا طير الوروار، أو مثلا كان عنا طحون وهي هذه، أو مثلا ليل أودة من خيي. هذه الأغنيات فيها طابع الياس مع أنها لفيروز أكثر مما فيها من عاصي ومنصور.
2: أنت تحدث على أودة منسية، تحدث على أودة منسية، خلينا نسمعها لو سمحت. تفضل.
3: نعم.

0: عازف الليل في الإذاعة الوطنية التونسية يحتفي بياسر رحباني في ذكرى رحيله ليبقى حيا بيننا، نحتفي به مع رفيق دربه الشاعر اللبناني الكبير أنري زغيب. أقرأ ما كشفه اليوم الشاعر أنري زغيب، كلمات لمنصور الرحباني في الياس، ما أروعها من كلمات، استمعوا معي أحبتي. يقول منصور: كنت أخترع له لعبا، أنسج لجفنيه نعاسا من حكايات، وأحتال عليه كل صباح فأعيده بنزهة على حفاف الأقنية المائية تنتهي في مدرسة الراهبات. كان يبكي ويثور ويشتمني، فالأخ الياس واحد من أفراد القبيلة الرحبانية التي لم تكن يوما على علاقة جيدة مع المدرسة، وظل يتكاسل حتى صار عبقريا. وقبلها يقول منصور: تنزهنا في مساكن الفقر طويلة، سكننا بيوتا ليست ببيوت، تلك طفولتنا إخوتي وأنا، وكان الزمان بطيئا فتعاست سلحفات، والصغير إلياس يتكئ على حافة انتظاراته، لفتة في اللهو ولفتة في الحرمان، فالفقر يتم آخر. الله يا أستاذ هنري، ما أروع هذه الكلمات التي كتبها منصور الرحباني في إلياس.
1: أن يقول يا منصور التعاسة سلحفاة، أو أن يقول الفقر يتم آخر، هذه عبقرية من منصور نادرة جدا.
0: صحيح.
1: لأنه فعلا عاش طفولة مع عاصي ومنصور وشقيقاته الثلاث، عاشوا في فقر مدقع. عندما توفي والد عاصي ومنصور والياس في عيد الميلاد عام 44، كانت العائلة في عوز، فاضطر منصور وعاصي أن يبدأ بالعمل باكرا، أن يبدأ بالإنتاج المالي حتى يقيتا العائلة. وكان الياس صغيرا، وكما ذكر منصور كان عاصي ومنصور يأخذانه معهما إلى الحفلات حتى يقوم بمونولوج في الحفلات وهو طفل صغير. إذن كان ينسج هذه الطفولة كما شرحها منصور، وظل الياس يتكاسل فعلا حتى صار عبقريا.
0: نعم. ويا أخي، تعرف أنني لا أحب المديح، وأن فرح العطاء هو المكافأة، تماما كشجرة ثمارها نضجت يقطفها العابر ويمضي، لا هو يبادرها عرفان الجميل ولا هي تنتظر منه لفتة شكر. يعني ماذا نقول عن منصور؟ ماذا نقول يعني عن منصور؟ هذه يعني كلمات يمكن أن تصبح أغنية، نصوصه عابرة للزمن، يعني خارجة عن التوقيت الإنساني العادي.
2: عازف الليل.
3: أنتم في الاستماع إلى مقتطفات من برنامج عازف الليل للزميل وليد تليلي، أحياء لذكرى وفاته الأولى.
4: اخترنا النجوم التي تنير دروبنا، التي تضيء حياتنا بفنها، لأنها تؤمن بأن الفن عميق، وبأن الفن قضية إنسانية، قضية حياة. ضيفتي بكل المقاييس استثنائية، من منكم مر عليه يوم دون أن يستمع لصوت ضيفتي؟ لا أحد في اعتقادي. ضيفتي إن غنت همست، فإذا همسها يبلغ القلوب فيطعمها ويسقيها. ضيفتي إن غنت همست، وهمسها إن وصل الروح انتشت ووجدت طريقها إلى لحظة أجمل. ضيفتي اسم علم لا يحتاج إلى ألقاب على كثرة الألقاب هذه الأيام. ضيفتي اسمها بكل بساطة بكل عمق نجاة الصغيرة. ما أسعدني بك هذا المساء سعادتي لا تكاد توصف، وهي سعادة تلقائية، هي سعادة طفل حقق جزءا من حلمه الكبير أن يلتقي نجاة الصغيرة، وهي كلمة وكلمات أنت ترين أنني لم أكتبها ولم أقررها، هي كلمات أرتجلها من قلبي ومن عقلي الذي اعتمر كما ملايين القلوب العربية وملايين الأسماع العربية بصوت نجاة الصغيرة. مرحبا بك.
5: مرحبا بكم. مرحبا بتونس.
4: نجاة الصغيرة، يعني أسئلتي طبعا ستكون أسئلة تلقائية. نجاة الصغيرة يعني مقلة الظهور في التلفزيون وفي الإذاعة وفي الصحافة بشكل عام، علاش؟
5: مش عارفة، أنا بأجيد أحب أكون موجودة بشيء أجيده يعني، وأنا لا أجيد غير الغناء إذا كنت أجيده. يعني مجرد بس.
4: ولكن يعني ظل فترة طويلة ما تظهرش في الصحف أو في التلفزيون أو في الإذاعة.
5: فعلا يمكن حوالي كتير، يمكن 20 سنة أنا ما طلعتش.
4: والله
5: بجد، لأن كتير بلاقي فيه صعوبة، أو مش يعني شوف بقدر ما المسرح صعب، لكن بالنسبة لي أصبح عشرة. إنما الكاميرا أنا بخاف منها.
4: حتى الأقلام الصحافة المكتوبة
5: وحتى الكلام يمكن أعبر بالغنى أكثر من التعبير بال.
4: لا تنتقد خجلي الشديد أيضا.
5: تقريبا
4: خجولة أيضا
5: ممكن.
4: كتبوا عليك في الصحافة التونسية مقال، حكيت لي عليه، قلت لي اللي أنت قريته، مقال يتحدث يعني يقول ما تلوموش على نجد صغيرة أنها لا تتحدث كثيرا. عجبك لك المقال هذا مشاكة؟
5: هو الحقيقة هو مقال إنساني فعلا طبيعي، يعني انه ممكن يكون في اي نعم فنان بيكون قدامه 15,000 20,000 ويبقى في صله جميله بينهم ومعرفه لكل شخص فيهم، لكن يعني انا فعلا على في طبيعتي يمكن لو انا يقولوا لي في حفله فيها 10 أشخاص ما أعرفش أغني، يعني أكسف، لأن حشعر ساعتها بإن في يعني
4: ما أعرفش
5: أنا بشعر لما يكون الجمهور قدامي كبير إنه أنا في قلبهم، أنا في قلوب، في حب، في ود، في كده، ما فيش نظرة ثقيلة. والله إيه لابسة إيه مثلا حاجات السطحية يعني دي بخاف منها، ما يعني ما أعرفش، بتعامل بإحساسي أكتر من إن أنا أفكر لازم أقول كلمة شكلها إيه لازم، يعني أنا حساسة وبعدين إحساسي يعني هو اللي بيسيطر على كل عطاء الفن، يعني هو بيسيطر عليا وبيسيطر على كل شيء بوصله، بشعر انه بوصله لقلب المستمع، لقلبه يعني، مش لو شفته بيبص لي يمكن اتكسف يمكن ما اقدرش اغني، لكن انا احساسا هو في احساس، في بشعر بخيوط حريريه بيني وبين المستمع كده والمشاهد، يعني ما اعرفش فيها ألفة وفيها، والخجل مش عيب، الخجل كويس. كويس للفنان انه يخاف وانه يخجل وانه كويس.
4: صحيح. مع انه الفنانين اليوم يعني هناك نسمع كثيرا عن استراتيجيات في العلاقه مع الاعلام، وضروري انه يعمل ندوات صحفيه ويتكلم، وهناك حتى فنانين يتكلموا اكثر من اللي يغنيهم. في الفن اليوم ما تعرفش.
5: ما عنديش فكره بالضبط، لكن انا بتصور الفنان بيقدم ايه، يعني سواء اي نوع من الفن هو يجب يبص يركز قوي في اللي بيقدمه، هو يحسن فيه، يقدمه بشكل ايه، يجدد فيه، يعني يفضل هو وفنه، ما يبصش لحاجات تانية، لأن الفن هو بيجيب كل الحب، بيجيب كل شيء، يعني الفن الصادق الكويس هو هيخليه سعيد وهيخليه
4: مشهور
5: وهيخليه كل حاجة، مش ممكن تبص بالعكس، يعني ما فيش حاجة بتجيب الفن، فيش حاجة بتجيب موهبة، الموهبة هي
4: تجيب كل
5: أساس
4: شيء،
5: أساس كل شيء.
4: حدثني على الاحساس،
5: خلتني اتكلم كتير وانا ما بتكلمش كتير.
4: انت اتكلمت كتير، ما زلنا ما بديناش نتكلم. حدثني على الاحساس يعني، ولكن ايضا يعني مسيره عامره وطويله وناجحه مثل مسيره نجاة الصغيره، يعني اكيد انه مفكر فيها ايضا، يعني اين التفكير واين العقل الى جنب الاحساس؟
5: برضو انا رايي انه الفنان موهبه والفن حاجات مكملة لبعضها، يعني هو مش بس صوت، هو مش بس احتراف، يعني العمل الفني اللي بيقدم مش احترافه، هو حاجات كتيرة بتصنع الفنان، خبرة، انه يمتص زي يعني يمتص كل شيء جميل، انه يعرف الوحش من الكويس وياخد الكويس له. الفنان مش بس يقف يغني يبقى خلاص هو ده، لا، في حاجات كتير. في مثلا انا هتكلم على المطرب، يعني في الملحن، في الكلمه، في المستمع نفسه. المستمع له دور كبير، انك انت بتحدد يعني في الاول بتقيم نفسك، تحط نفسك فين، انت فين موهبتك، لغايه فين. اذا كانت موهبه لغايه مثلا رقم 6 7 مش ممكن تتخيل انها 12، يعني غلط، بتقع على طول. فلازم تكون على وعي تام، عندك ترمومتر
4: قيس بيه الموهبه بتاعك،
5: شوف انت فين، عشان الغرور ما يتسربش اليك، عشان ما تتخيلش حاجه غير عاديه، غير حقيقيه قصدي. فتكون دايما عارف انت فين. وهو ما فيش فنان موهوب حقيقه، حقيقي يعني، ويتغر.

0: اسم صحفي، الصحافه، الاعلام، كل ده بيكون، كل ده مجموعه الفنان. الفنان هو المجموعه دي كلها لازم تكمل. الفنان مش صوت، مش دعايه، مش صوره، خدت بالك؟ هو مجموعه،
1: كل ما بعدها
0: مجموعه بيختارها. تمام، اذا كان هو موهوب، موهبه من عند ربنا.
1: ولكن يعني بهذا الشكل، يعني وانت تتحدث هنا، نشوف المساله، يعني المساله مش باليسر الذي، بالسهوله اللي قد يتصورها البعض.
0: طبعا طبعا، لكن هي عشق، يعني بيعشقها، تعب بيعشقه الفنان. الفنان بيعشق التعب اللي بيحقق بيه شيء، يعني طالما بيحقق
1: الاهداف اللي هو
0: الهدف الداخلي بتاعه، الهدف الفني بتاعه. اذا كان بيتعب فيه ما بيحسش بالتعب.
1: بهذا الشكل سيدة نجاة، يعني حياة الفنان كلها هي الفن فقط، يعني بهذا التركيز وكل هذه الجزئيات، ما فيش شيء آخر في الحياة
0: خالص خالص، أكثر من أنه كتير، يعني مرهف مرهف مرهف. شوف ثلاث مرات، أي شيء بيبقى مبالغ عنه، يعني شيء مفرح يكون في مبالغة في الفرح، يعني عنده دايما هو الفولت بتاعه عالي. إذا كان في شيء بينجرح بسرعة، إذا كان في شيء يعني عارف، فتلاقيه دايما يخاف ينجرح، يخاف كده، فتلاقيه ممكن أو إنه يكون قليل الظهور يعني.
1: على ذلك وقت نتحدث عن قبلك منذ حين، قلت لي انه المقال اللي قريته في جريده الصريح التونسيه لزميله منيره مثلوثي، يعني كانه عبر عنك بشكل من الاشكال.
0: هو انا شفت انه مقال انساني، يعني طبيعي، يعني واحده فعلا حست بمشاعري، حست بمشاعر مشاعري كفنانه، حست بشخصيتي. فعلا انا ما انكرش، انا فعلا الخجل كتير عندي في شغلي، في ما اعرفش يعني هو اساسه ايه. يمكن برضه زي ما قلت لك انه الفنان بيعيش اكتر، ممكن بيعيش 75% من حياته داخل لؤلؤة الفن.
1: الله على التعبير.
0: لانه جواه هو بيبقى سعيد، حاسس انه جوه لؤلؤ. ففي الناس بتفتكر انه هو مش عشري. يعني
1: عندما نتحدث عن القرن الموسيقي العربي، هذا القرن العشرين، الأسماء معروفة وواضحة، سيد درويش، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، نجاة الصغيرة، فريد، يعني الأسماء واضحة، يعني ليس هناك صعوبة في الاختيار. أنا عندي اعتقاد أنه الأسماء الكبيرة، الإمضاءات الكبيرة، هي مخلوقة لكي تكون كبيرة. يعني الفنان صحيح هناك الحكمة وهناك الاستماع وهناك الانصات والتعلم والتفكير، ولكن يعني الفنان الكبير خلق لكي يكون فنانا كبيرا.
0: انا معاك، لانه هو بيكون طفل، ولو اتوجد في قدام فنان كبير موجود بيقدر يقول لك ده هيكون كذا، يعني ممكن يتوسم فيه ان ده فنان، طفل ده فنان. فانا معاك انه هو بيكون فنان طفل، بعدين بيكبر مش هباء كده، يعني بيكبر على كل سلمة فنية، يعني بيكون كل، نقول لو فيه هو معمول من قطع، فكل قطعة بتكون خبرة من فن موجود قبله، لأن ما فيش حد بيطلع كده لوحده يعني.
1: صحيح. طيب سيدة نجاة، أنا عندي سؤال نحب نطرحه وإن شاء الله تجاوبني عليه. نتحدث على صعوبتك يعني في التلفزيون، صعوبة التعامل مع التلفزيون، وعدم يعني الرغبة الكبيرة هذه في الظهور أمام الأضواء والميكروفونات والمصورات الفوتوغرافية. أنا عندي سؤال شخصي، أنا ما عنديش إجابة ليه شخصيا، لماذا قبلت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة هذا الحوار؟
0: والله أنت هو أنت طلبت مني الحوار ده،
1: نعم،
0: في وقت كان بالنسبة لي وقت فرح شديد، انت طلبته في الحفلة.
1: توفيق من الله.
0: الحفلة لما كان الوسام بيتقدم لي، أنا كنت في المفاجأة وكنت سعدت بيه وأنا

0: الجمهور كنا فرحانين احنا الاثنين، وكنت وقفت ساعتين ونص يعني مجهده كمان. فانت جيت في اللحظه اللي انا مجهده فيها وطلبت، ولما طلبت انا وعدت، واذا وعدت خلاص. بس انا بيني وبينك قلت ارجع في الوعد ازاي؟ لا مش ممكن ارجع. لو في سبب، لو في طريقه ارجع كنت رجعت، بس لا الوعد مش ممكن.
1: ولكن مش نادم على
0: يعني وعدك. انت خدت وعد مني في ظرف انا فيه ضعيفه.
1: وماكش نادم على وعدك؟
0: لا والله. لا والله انا حبيت ان انا فعلا اتكلم.
1: انت حدثني على الجمهور. الجمهور يعني في السهره الثانيه خاصه بشكل خاص يعني كان جمهورا استثنائيا، وانت سيده نجاة يعني عندك علاقه يعني نحسه احنا كتوانسه انها استثنائيه مع تونس. احساسنا صحيح؟
0: تمام تمام. يعني وضع تاني، وضع تاني. انا باجي هنا للي بيحبوني، للي بيحبوني تحت اي يعني. يمكن لو انا واقفه من غير ما اغني هيحبوني
1: اكيد.
0: فعارف الطفل اللي بيروح للقلب للقلب والدافئ والحضن الدافئ والتصريح بكل شيء بالحب، يعني في حب متبادل بيننا. ما اعرفش ازاي قدروا يخلوني وقدرت اوصل لهم، وقدروا يوصلوا لنا، يعني بقينا بنعشق بعض. انا اعشق ان انا اغني له وهو بيسمعني بقلبه.
1: طيب سيده نجاة، انا نعرف اني ارهقتك، هذا نعرفه، ولكن انا نحب نخليك مع الجمهور بتاعك، لانه لما طلعت في تلك الليله في المسرح قلت ليس من عادتنا ان نقطع على الفنانين خلوتهم، فنحب نخليك في خلوه مع الجمهور اللي حبك واللي انت حبيته برشا تقولوا اللي تحبه.
0: والله انا كثير، انا يعني بحبه حب كبير، حب برشا زي ما بيقول. فعلا انا حبي له كبير قوي قوي، وبشكره على ازاي استقبلني وازاي اسعدني بهدي كل تونس. اقول ايه؟ قبلة محبة.

0: نواصل تقديم مقتطفات من عازف الليل أحياء للذكرى الأولى لوفاة الزميل وليد تليلي.
1: عازف الليل،
2: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الجزء من عازف الليل، والذي نخصصه للراحل الكبير الفنان الاستثنائي نور الشريف. تعرفت إلى نور الشريف مباشرة، طبعا كنت أعرفه كممثل، ولكن حاورته في عازف الليل في هذا البرنامج منذ عقود طويلة، عندما كان نور الشريف في لبنان ينتج ويمثل الفيلم الاستثنائي مع وليد الحسيني ناجي العلي، هذا الفنان الذي هوجم بشأنه نور الشريف هجوما كبيرا، وكانت مغامرة انتاجية كبيرة جدا جدا جدا، ولم يجد حوله إلا قليلا من المحبين ومن الداعمين. ولكن في هذا الحوار الذي جرى منذ 15 سنة تقريبا، ذهبت إلى نور الشريف وهو يصور مسلسل حضرة المتهم أبي، صورنا معا في القاهرة في مكتبه في الإسكندرية حيث كان يصور، كان متواضعا عميقا، يتعامل بشكل طبيعي جدا وأليف جدا، محب للتونسيين بطريقة كبيرة وصادقة ستظهر لكم في هذا الحوار. طرقت باب نور الشريف فكان هذا اللقاء.
3: أهلا، يلا خليك يا وليد. الله يلبس، الحمد لله، الله يبارك لك، الله يخليك.
4: هذا المكتب متاعك؟
3: هو الاستراحة، أنا مكتبي في وسط البلد. يعني ده لأن هنا قريب بالبيت، وشوارع القاهرة بقت مزدحمة، يعني القاهرة من أزحم المدن في العالم أعتقد.
4: هو هذا مش مقبل
5: القاهرة فعلا، يعني وإحنا جايينك يعني مدينة مزدحمة جدا،
3: مزدحمة برشا،
5: وتغيرت وكبرت
3: بطريقة فظيعة،
5: وشفناك في أفلام عديدة وأنت تجري في شوارع القاهرة منتقما أحيانا، غاضبا في أحيانا كثيرة، وشفت الفيلم أنا عمارة يعقوبيان، وهو فيلم عن القاهرة حتى لا نقول أوسع، وفيلم أسود. يعني هو أولا حتى لا ندخل مباشرة في السواد، يعني هو فيلم من أحسن الأفلام المصرية اللي شاهدتها شخصيا في السنوات الأخيرة، يعني مشتغل عليه بشكل ممتاز، والمخرج يعني أبدع فيه.
3: أيوه.
5: رغم أنه فيلم على 3 ساعات، ولكن قبل الفيلم هو أيضا يتحدث عن القاهرة بكثير من السواد. لماذا كل هذا اليأس إن صح التعبير؟
3: لا، هو شوف، هو بيظل دور الفن تعرية الأخطاء بدون طرح حلول، نادرا ما الفن يستطيع أن يقدم حل. فبالتالي الرواية مسبقا قبل الفيلم، إحنا يعني وحيد حامد ككاتب للسيناريو التزم بدرجة كبيرة جدا بما ورد في الرواية، العلاء الأسواني.
5: نعم.
3: فبالتالي هي كان محاولة لتعرية أخطاء في السلوك المواطن المصري والتغير الطبقي، ماذا حدث في التكوين الطبقية للواقع المصري منذ قيام الثورة إلى الآن. فهو في صادم، يعني الفيلم صادم يصدم الجمهور، وده نوع من أنواع الفن على فكرة. يعني أنك أوقات تيجي بتبقى محتاج أنك تخبط الناس في دماغها عشان تنتبه تفوق، هو ايه الواقع اللي حوالينا، هل بهذا القدر من السواد، على امل انهم ياخدوا خطوه فعليه يغيروا الواقع المحيط بهم. يعني
5: نعم، ولكن هذا لا يمنع يعني من الانتشاب الامتياز الكبير الموجود في الفيلم، يعني على كشغل سينمائي، يعني
3: كسينما كصناعه،
5: مع انه المخرج صغير يعني من السن.
3: اول فيلم روائي طويل.
5: قديش عمره هو؟
3: 32 سنه.
5: 32 بهذه القدره وبهذا التحكم. يعني واحد يفتح حياته على هذا الكم الهائل من النجوم.
3: اما دي نقطه تخوف، يعني ربنا يوفقه في اختياره الثاني.
5: صحيح، يعني عادل امام ونور الشريف
3: ويسرى وكل مجموعه الشباب،
5: وهند صبري
3: وهندي صبري وسمية الخشاب واحمد بدير احمد راتب.
5: وانت كالعاده كنت متعرضا لطبقه الاثرياء الجدد ان صح التعبير.
3: بالضبط. ما هو انا ده الحقيقه شكل من اشكال الشخصيات اللي انا سبق ان انا قدمتها، بس مختلف هنا. يعني انا بشوف ان محمد عزام شكل من اشكال زعتر النوري في اهل القمه. يعني زعتر النوري كان نشال واصبح من رجال الاعمال.
6: انا صحيح كنت نشال، بس عشان اتولدت لقيت نفسي بظروف ماليش هاد فيها، لقيت نفسي وانا عيل صغير في الشارع لوحدي، مفيش قدامي غير الخوف والجوع، بس لما لقيت الفرصه حاولت اصلح نفسي عشانك.
3: هنا محمد عزام كان ماسح حزين ويصبح من أسر الأسرياء، وطبقا للسائد في العالم كله، مش عندنا في العالم العربي بس، إن الثروة عندما تتضخم عند الإنسان بيحب يحميها بالسلطة.
7: صباح الفل يا حاج، شرفنا شوي.
8: طمني السوق عامل ايه؟
7: احنا في اخر الشهر يا حاج يعني نص نص.
8: لكن في المجمل؟
7: في المجمل احنا البريم واعلى مبيعات احنا.
8: على البركه.
7: احنا تشرفنا شوي يا حاج.
8: مره تانية ابقى انزل اشرب الشاي معاك.
7: مع السلامه يا حاج.
8: مع السلامه.
5: نعم، ولكن فين في كثير من الجرأه يعني تحسب له
3: بسلام. يعني انا اعتقد ان الرقم واحد في بطوله الفيلم الرقابه المصريه.
5: نعم.
3: الناس راحت بالفيلم بلا حذف ولا لقطه يعني.
5: طب هذا قلت لي الاستراحه بتاعك، ولكن او الستيلو في مكتوب انا شغال يعني على طول.
3: ما هي ما انت انا على فكره بين قوسين يعني او بين ظفرين انت بتقولوا.
5: ايوه بين ظفرين.
3: بين ظفرين. اني انا ما بكتبش غير بالاقلام الرصاص والحبر فقط لا غير. يعني الاقلام الجاف مش عارف انتم تسموها ايه في تونس.
5: اي جاف.
3: الجاف ده ما بحبوش خالص.
5: عليه.
3: مع اني بالامر الشيكات لازم توقعها بالقلم الجاف.
5: صحيح. استعمل على هذه.
3: لا في البنك بمضي بقى بالقلم الجاف. ده هنا الاستراحه بتاعتي بمعنى مش الكسل، لكن المكان اللي احب اقعد اقرا فيه قريب من البيت، باجي ماشي جزء كبير من المكتبه هنا يعني في وسط البلد قريب جدا.
5: انت من الناس اللي يقوموا بكري ولا متاخر؟
3: انا بكير جدا، انا اصحى 7 في الصباح. مهما تاخرت يعني لو في بعض الايام اللي فيه تصوير يستمر 5 الفجر اصحى 9. تخيل اصحى 7 اخش الحمام وانام لحد 9 واصحى 9 تاني. شيء غريب.
5: تقوم بكري؟
3: عندي يعني
5: على عكس النجوم يعني.
3: يعني مفروض
5: مع انك نجم يعني تضيء حياتنا بصراحه.
3: الله يبارك لك. الله يخليك وليد
5: بكل نضالك، لانك انت الفنان المناضل ايضا.
3: اشكرك.
5: هذا لابد من الاشاره اليه يعني.
3: الله يخليك.
5: ولو انك لست محتاج يعني الى شهاده.
3: الله يخليك.
5: استاذ نور، متى تقرا الان مثلا؟
3: حاليا الحقيقه بقى لي اسبوعين اقرا في 6 كتب عن احسان عبد القدوس. لاني انا من فترة طويلة كنت بحلم ان انا امثل شخصيته الحقيقة. وانا بعتقد ان احسان رمز من رموز الابداع العربي النادر. يعني السادة المشاهدين قد يندهش ان انا بتكلم عن احسان بالطريقة دي، لان الصورة المشهورة عن احسان عبد القدوس انه مؤلف روايات جريئة. ادرى كاتب في الادب العربي بالمرأة. رواياته سببت مشاكل مع السلطة في مصر وأثر الضجة في كثير من البلاد العربية. لكن بيظل بقى الجانب الآخر من إحسان عبد القدوس، إنه قد كده كان هذا الإنسان خلق مدرسة في الصحافة بجد، اللي هي طبعا كان نشأت على يد والدته اللي هي مجلة روزا اليوسف. وزي مجلة روزا اليوسف دي مدرسة خرجت أجيال متميزة جدا من الصحافة، من الصحفيين، وموقفها الليبرالي اللي بجد
5: غريب، مع انه الفكره الوحيده الموجوده في اذهان الناس، في اذهان الشباب الذين يقرؤون احسان عبد القدوس هو هذا المحب باستمرار.
3: بالضبط. انا مستمتع جدا بالقراءه الحقيقه. ده ثالث كتاب اللي انا بقرا فيه حقيقه.
5: القاهره هذه المزدحمه التي كنا بسببها، انت قاهري؟
3: لا طبعا. طبعا.
5: فين؟
3: في السيده زينب.
5: السيده زينب. ما الذي اعطتك اياه هذه المدينه المزدحمه؟
3: للحقيقه القاهره من اكثر المدن سحرا في العالم. مش لاني مصري، انا بكرهها بالنهار جدا القاهره، بكرهها بجد. لكن هديك مثلا مثال بسيط. انا كل يوم جمعه بصحى الصبح، ما بقراش يوم الجمعه الا متاخر بقى، انزل اخد عربيتي الف في كل كباري القاهره.
5: كباري يعني القنطره احنا
3: او القنطره. استمتع بالقاهره لوحدي، الشوارع فاضيه.
5: انا رجعت لانه يوم عطله.
3: يوم عطله في مصر، فانا استمتع بالقاهره بجد. وبعدين في الاحياء الشعبيه عندنا زي السيده زينب، زي سيدنا الحسين، زي الخليفه، زي الحلميه، يعني كل هذه الاماكن كان منها معظم المبدعين في كافه مجالات والسياسيين من هذه الاحياء الشعبيه. انا بقى في السيده زينب كنت عارف كل الشارع والشارع اللي بره كمان مين اللي ساكن فيه.
5: حاوس بينا شويه هنا في ورينا المكتب
3: هنا. عالم غريبه،
5: عالم تاع انسان يخدم يشتغل. عندما تكون محاط بكل هذه الجوائز والاوسمه، ان تدخل هنا لتشتغل، تحس نفسك مرتاح على مسيرتك يعني؟
3: الحمد لله. انا بعتقد ان انا من اكثر الممثلين حظ، ما تعبتش في البدايه كتير يعني. وانا طالب في المعهد اختاروني امثل روميو وجولييت في المسرح، وانا طالب 19 سنه. أول فيلم ليا أول ما اتخرجت من المعهد، أول مسلسل ليا أول ما اتخرجت من المعهد. بعكس محمود ياسين، أحمد زكي، دول تعبوا بجد. يعني المحظوظين أنا وحسين فهمي. أنا يمكن أكثر حظا من حسين.
5: قصر الشوق
3: على طول فيلم قصر الشوق مسلسل القاهرة والناس مباشرة أول ما تخرج. لكن بحس
5: سمحني خليك وصلي لعلك أيضا هكذا أنا أتصور هناك بعض المسيرات في عند بعض الناس يعني يولدون لها يعني مصيرهم إلى هناك.
2: مستمعين الأعزاء شكرا جزيلا لكم على المتابعة والاهتمام. على صوتها نصح وعلى صوتها ننام. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم.

عازف الليل. أعزف لمن خرافته الليل. أعزف لمن أبصر النجم فغنى هناك.

0: عازف الليل مع وليد التليل.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: تونس تحيي اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في البكالوريا. وفي العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران. تفاصيل الأنباء. تحيي تونس اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان 1956، كما انخرطت القوات المسلحة التونسية سنة 1960 ضمن قوات حفظ السلام الأممية. ومنذ ذلك التاريخ شارك الجيش التونسي في 26 بعثة أممية في مختلف أنحاء العالم بمجموع تجاوز 15,000 عسكري من الجنسين، وتتواصل مشاركته إلى اليوم ضمن البعثة الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال نشر أكثر من 800 عسكري. وانطلقت تفاعليات إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني بتنظيم معرض وثائقي من 20 إلى 26 من جوان الجاري بالعاصمة، يستعرض عبر مختلف أجنحته المهام الرئيسية والظرفية والتكميلية التي تطلع بها المؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وكذلك في تعزيز المنظومة الوطنية للصحة. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب أمس على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب، وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية، عضو لجنة التنظيم الداخلي يسري البواب.
5: الجلسة هذه استأمت للنظر في تقريبا 21 ملف هم حدث النائب، رأوا الكل أنه يتنازلوا على الحصانة. الجلسة العامة هي تأييد القرار في مسألة الحصانة، فإن الجلسة العامة ارتأت رفع الحصانة على 10 من نواب نزولا عند رغبة الزملاء هذم، وملف وحيد لمسألة تنظيمية وإجرائية وقع إرجاعه للجنة يعني إعادة التقرير وإعادة التقرير والرجوع في الجلسة العامة أخرى إن شاء الله. تقريبا مواضيع أكثرها تهم جرائم انتخابية.
4: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.an. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. من جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مناظرة لانتداب أساتذة المحاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلول الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية. ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي ونشر أمس بالرائد الرسمي، تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن تنطلق اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني لتتواصل يومين على مدى يومين. مدير الإعلام والتوجيه المهني بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني:
6: الجديد أنه فما مجموعة من الأنشطة أضفناها في الدورة هذه، نحكي على المبادرة الخاصة، نعرفهم بالآليات اللي عندنا، آليات التمويل، بالمشاريع اللي تعنى بها، بالمرافقة المتوفرة اللي توضع على ذمتهم. عندنا الأنشطة اللي هي نجحت في الدورة الأولى واللي نحن نحبوا نواصلوا نعرفوا بها، اللي هي الاختصاصات التكوينية من خلال التجارب الموجودة عندنا، يكون لقاء شبابي شباب، عندنا ورشات حية، عندنا لقاءات تنشيطية مع الشباب، عندنا حصص إعلام وتوجيه. نحن في الدورة الأولى زارونا في الملتقى 2000 زائر بما فيهم المؤسسات الشبان وكل شيء. ان شاء الله نحن عاملين 2500 ان شاء الله الهدف نتاعنا في الدوره هذه. اما زاد نحن نخدموا على لاكسي لانفورماسيون مش كان للزوار، عندنا كوميونيكاسيون كامله رقميه باش نحاولوا نوصلوا لاقصى عدد.
4: أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس أمس الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي والقاضي بسجنها مدة 8 سنوات. كما أقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة 2 عامين مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ وفق ما صرح به مصدر قضائي. في أخبار الطقس وبداية من الليلة، تقلبات جوية من مناطق البلاد حيث ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل مناطق من الشمال والوسط والجنوب الغربي مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وفق نشرة متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
4: في أخبار العالم، أكدت باكستان أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول ملف الصواريخ البالستية الإيرانية. وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في مؤتمر صحفي أمس مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الذي وصل إلى إسلام أباد في زيارة رسمية، أوضح أن موضوع الصواريخ البالستية لم يكن مطروحا للنقاش. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سويسرا، ولا تخطط للسماح للوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المتضررة في وقت قالت فيه الوكالة الدولية إنها تعتزم إجراء محادثات مع إيران. من جهة أخرى، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية أمس، أيد مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران. في لبنان، خرق جديد لوقف إطلاق النار ارتكبه الجيش الصهيوني أمس بتنفيذه غارة على حي الدير في بلدة النبطية جنوبي لبنان، أوقعت قتيلين وعديد الإصابات، فيما أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه عدد من الأهالي عند أطراف بلدة حداثة. كما حلق الطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي أمس في أجواء مدينة سور جنوبي لبنان. سياسيا، انطلقت أمس الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشقيها الأمني والسياسي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في مسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تونس تحيي اليوم الأربعاء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 لفائدة الناجحين في الباكالوريا، وفي العالم مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأمريكية التي تستهدف إيران. دمتم في رعاية الله.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي
7: محمد اللجنة.

0: لا تفشر فيه.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

هابط صاعد في الظلام على درج من كلام، هل يضيء الكلام وكيف أحاصر فوضاي؟ كيف أعانق هذا السديم الذي يترجرج فيا؟ إذا لم أكن مثله هل أؤخر رجلا وأقدم أخرى مثل غيري؟ كلا، سأمضي أمهد دربا، أتنفس، أشتف، ألبس هذا الرحيل بين شعري والمستحيل. عبثا أقرأ الظلام، عبثا أقرأ الضوء، لا شيء غير الخليط المقنع فيه. يتراءى الظلام ضياء والضياء ظلاما، أتراه السراب ولا شيء غير التحير فيه، غير التنبؤ، لا شيء غير الكلام. شرقات لأن قدرنا الجميل أن نلتقي بعد انتصاف الليالي من أجل الضياء، ولأن الكلام على الكلام صعب كما قال التوحيدي، سنحاول الليلة أيضا جر النجوم إلى الكلام لنستضيء ونضيء، نلتقي لكي نجمل الظلام حولنا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر وموسيقى تحملنا إلى عالم العشق الخالص. سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليباب ولا كتاب، كأنها مطر على جبل تصدع من تفتح عشبة، لا القوة انتصرت ولا العدل الشديد، سأصير يوما ما أريد. سأصير يوما طائرا وأسل من عدم وجودي، كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة وانبعثت من الرماد. أنا حوار الحالمين، عزفت عن جسدي وعن نفسي لأكمل رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرقني وغاب. أنا الغياب، أنا السماوي الطريد، سأصير يوما ما أريده.

0: أصير يوما شاعرا والماء رهن بصيرتي لغتي مجاز للمجاز فلا أقول ولا أشير إلى مكان فالمكان خطيئتي وذريعتي أنا من هناك هناي يقفز من خطايا إلى مخيلتي أنا من كنت أو سأكون يصنعني ويسرعني الفضاء اللانهائي المديد سأصير يوما ما أريد. الإمضاء محمود درويش الشاعر الشعراء لا يموتون.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة وكان ذلك في العام 1975 حكمة لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر شكرا جدا جزيلا

أنشودة المطر لبدر شاكر السياب. عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبذ في غويرهما النجوم.

كأنما تنبض في غويرما النجوم وتغرقان في ضباب من أسى شفيف كالبحر. سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف، والموت والميلاد والظلام والضياء، فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء ونشوة وحشية تعانق السماء.

استغرقاني في ضباب من أسى شفيف كالبحر، سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف والموت والميلاد والظلام والضياء، وتستفيق ملء روحي رعشة البكاء، ونشوة وحشية تعانق السماء كنشوة الطفل إذا خاف من القمر، كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم وقطرة فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر، أنشودة المطر، مطر مطر مطر مطر. تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح ما تسح من دموعها الثقال، كأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها، ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لابد أن تعود، وإن تهامس الرفاق إنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر، كأن صيادا حزينا يجمع الشباك ويلعن المياه والقدر، وينثر الغناء حين يأفل القمر، مطر مطر مطر مطر.

شؤون صغيرة، شؤون تمر بها أنت دون التفات تساوي لدي حياتي، جميع حياتي حوادث قد لا تثير اهتمامك، أعمر منها قصور وأحيا عليها شهور، وأغزل منها حكايا كثيرة وألف سماء وألف جزيرة. شؤون، شؤونك تلك الصغيرة. فحين تدخن أجث أمامك كقطتك الطيبة وكل أمان، ألاحق مزهوة معجبة خيوط الدخان، توزعها في زوايا المكان دوائر دوائر، وترحل في آخر الليل عني كنجم كطير مهاجر، وتتركني يا صديق حياتي لرائحة الدب تبغي والذكريات، وأبقى أنا في صقيع انفرادي، وزادي أنا كل زادي حطام السجائر، وصحن يضم رمادا يضم رمادي.

وحين أكون مريضة وتحمل أزهارك الغالية صديقي إلي، وتجعل بين يديك يدي يعود لي اللون والعافية، وتلتصق الشمس في وجنتي وأبكي وأبكي بغير إرادة، وأنت ترد غطائي علي وتجعل رأسي فوق الوسادة. تمنيت كل التمني صديقي، لو أني أظل عليلة لتسأل عني، لتحمل لي كل يوم ورودا جميلة. وإن رن في بيتنا الهاتف إليه أطير، أنا يا صديقي الأثير بفرحة طفل صغير، بشوقي سنونوة شاردة، وأحتضن الآلة الجامدة، وأعصر أسلاكها الباردة، وأنتظر الصوت، صوتك يهمي علي دفيئا مليئا قويا، كصوت نبي، كصوت وارتطام النجوم، كصوت سقوط الحلي. وأبكي وأبكي لأنك فكرت في، لأنك من شرفات الغيوم هتفت إلي. ويوم أجيء إليك لكي أستعير كتاب، لأزعم أني أتيت لكي أستعير كتاب، تمد أصابعك المتعبة إلى المكتبة، وأبقى أنا في ضباب الضباب، كأني سؤال بغير جواب، أحدق فيك وفي المكتبة كما تفعل القطة الطيبة. تراك عرفت بأني جئت لغير الكتاب، وأني لست سوى كاذبة، وأمضي سريعا إلى مخدعي، أضم الكتاب إلى أضلعي، كأني حملت الوجود معي، وأشعل ضوئي وأسدل حول السطور، وأنبش بين السطور وخلف السطور، وأعدو وراء الفواصل، أعدو وراء نقاط تدور ورأسي يدور، كأني عصفورة جائعة تفتش عن فضلات البذور. لعلك يا صديقي الأثير تركت بإحدى الزوايا عبارة حب قصيرة، جنينة شوق صغير، لعلك بين الصحائف خبأت شيئا، سلاما صغيرا يعيد السلام إلي. وحين نكون معا في الطريق وتأخذ من غير قصد ذراعي، أحس أنا يا صديقي بشيء عميق، بشيء يشابه طعم الحريق. الإمضاء نزار قباني.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس تحيي اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان سنة 56، وقد انطلقت فعاليات حي الذكرى بتطيب معرض وثائقي يتواصل إلى 26 من جوان بالعاصمة، يستعرض أهم المهام الرئيسية والظرفية والتكميلية التي تطلع بالمؤسسة العسكرية في إسناد المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وكذلك في تعزيز المنظومة الوطنية للصحة. اليوم وغدا بمدينة الثقافة دورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني، وتنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن. ويهدف الملتقى أساسا إلى التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وأفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن صدور دليل التوجيه الجامعي 26/2000 على الموقع orientation.tn، والذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة وتدعو كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي إلى اعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة بالنظر إلى الوزارة بهدف الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. في العالم، وبعد 8 ساعات تفاوض في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، لبنان وإسرائيل تستكملان اليوم جولة مفاوضاتهم المباشرة الخامسة. والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحذر من انهيار المسار الذي كانت إسرائيل تحاول عليه للوصول إلى ترتيبات أمنية وسياسية جديدة مع بيروت، ويوضح أن الجولة السابقة من المفاوضات انطلقت على أساس فرضية رئيسية تقوم على إخراج إيران من المشهد اللبناني وتقليص نفوذها إلى جانب معالجة ملف حزب الله. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.